0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس من زمان، ألف ليلة وليلة، زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

واللي داخل واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد الفيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله في يوم أبويا تعب كنت حموت من الخوف عليه القدر يعمل بصر طب هتصرف أعمل إيه فكلمت أول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بي

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجول،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن الرواية والسينما، وعن رواية ضيفنا حول السينما، وهي قريبا من التأملات، ولكن التجربة الأقرب أن نقول إنها فيها شيء من السيرة الذاتية. ضيفنا هو الأستاذ بدر الدين بن هندة، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: في هذه الحصة سوف نتكلم عن روايتك التي صدرت آخر 2025، عنوانها لو سينما دو مون بير، وهي رواية بالفرنسية من الحجم المتوسط، فيها تقريبا 104 اكثر من 160 صفحة. ستكون في هذه الحصة اغلب الاحاديث متجهة إليها، ولكن دعنا سي بدر الدين نستمع إلى هذه الأغنية الفاتحة، هذه الأغنية التي لكلود نوغارو وعنوانها لو سينما. نستمع إلى هذا المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، تعرف هالأغنية؟
1: هي
0: أنا اكتشفتها بمناسبة هذه الحصة، أغنية قديمة جدا. هذه ما حكايتها معك قبل أن ندخل؟ هل لأنك ابن الشخص عنده سينما كانت في جندوبة وهي موضوع روايتك، هل هذا لهذا السبب أم لأنك يعني وجدت وأنت طفل في وأنت شاب في محضنة فيها سينما أساسية؟
1: طبعا كبرت مع السينما. قبل أن نتحدث عن نوغارو، كلود نوغارو هذه الأغنية ليس الوحيدة ولن الذي غنى عن السينما، فلنتحدث عن بوجناق. السينما وأغنيته كلما يوحي ويتحدث عن السينما يعيد فيه النخوة ونشوة كبرى ويذكرني بيذكرني بأحلى سنوات حياتي، وتقريبا 40 سنة مع السينما لا تنسى أبدا.
0: طيب حتى ندخل جو الرواية التي فيها كثير من الوقائع، عنوان لو سينما دو مون بير هو عنوان حقيقي. يعني في العادة نحن حينما نكون أطفالا نتباهى فنقول هذه مثلا لو كنا في التعليم هذه محفظة أبي وما أدراك، وهذا حذاء أبي وهذا دكان أبي وهذا صديق أبي. أنت تستخدم نسبة نادرة، يعني من النادر أن يتحدث طفل فيقول هذه السينما أبي. ما حكاية هذه السينما وفي جندوبة بالذات؟ لو كنا نتكلم مثلا عن العاصمة لا تحدثنا لبدا الأمر، ولكن ما تاريخ، ما حكاية هذه السينما التي كانت لوالدك في التاريخ الحقيقي في جندوبة؟
1: أولا بالنسبة للعنوان يذكرني بما كتبته فوزي الزواري، لو كور دو مامير،
0: جسد أمي.
1: أنا قلت خلينا نتحدث كثيرا عن الأم، سأتحدث عن والدي. وهذا لا يعني أني لا أولي مكانة كبرى للوالدة. السينما دو مون بير هو عنوان لمداخلة، وبحثت كثيرا عن عنوان آخر، لكن وجدت أن السينما دو مون بير كافي جدا، على أساس أنه فيه ثلاثة عناصر اللي نحبهم. السينما
0: طاهر الشريعة
1: هي في الأصل عنوان لمداخلة عن طاهر الشريعة والسينما في وقته، فأبقيت على نفس العنوان بعدما فكرت كثيرا في عناوين كثيرة. لماذا هذا العنوان فيه العناصر الثلاث التي أردت التركيز عليها؟ السينما بشكل عام في تونس، مون بير لأنه قصة والدي أيضا لكن والدي مع السينما، ومون بير أي أنا ما بين هذوم الزوز، ما بين السينما وبين والدي.
0: نعم، أنت تفتتح كل مقطع وفصل من الرواية بتحية والدك المرحوم، وغالبا ما تكون وأنت أمام الضريح تبدأ ببونجور بابا وبونجور بير، ثم تخاطبه مباشرة، ولكنك تحكي وقائع لها حدوث في التاريخ. مثلا أنت بدأت النص بالحديث مع أبيك، وأنا أترجم فوريا، أنك تصف له المشهد خارج ضريحه وأن الطقس جميل، وأن هو جميل خارج ضريحه، وتكلمه عن أشياء، ثم كأنك تحمل القارئ بين يديه من ضريح ومن ربما من وقوف شخص عادي يقرأ الفاتحة ويدعو أو يتذكر، إلى رحلة عبر هذه التجربة السينمائية. حدثنا عن التاريخ، متى بدأت هذه ربما هذه مؤسسة المهمة في ذلك التاريخ؟ لا في التاريخ فقط بل حتى في الجغرافيا. أنت تتكلم ساعتها عن سينما الوالد التي كانت تسمى لوريجان، لوريجان بمعنى الوصي، الوصي الذي حينما يكون أمير لا يصل إلى سن
1: حكم
0: الشرعية الحكم، هنالك من هو وصي عليه. ولكن أيضا أنت تتكلم عن سينما أخرى في نفس المكان، هو الكازينو. يعني في ذلك الوقت هناك قاعتان متنافستان، متى كان الوقت؟
1: هو في الواقع أنا لحد الساعة لا أدري في أي سنة اشترى والدي هذه القاعة. هناك عديد الأسرار عن بدايات القاعة وبداية حكايات والدي مع القاعة بقيت
0: غامضة
1: غامضة جداً، وربما هذا ما جعلني أهتم به وأتساءل، وربما هذا الجانب أيضا هو الذي جعلني أحب
0: طيب
1: الوالد.
0: أنت تتكلم عن حدث، أنت فتحت حقيبة الوالد ووجدت
1: صورة
0: عبد الحليم حافظ
1: يقبل مريم
0: فخر الدين في فيلم حكاية حب، يعني هذيك المعلقة، لكنه لا يقبلها الحقيقة. لا حسب ما شفت أنت تحكي على الصورة المعلقة،
1: صورة صغيرة،
0: صورة صغيرة من الفيلم، يعني لأن المعلقة أنا عدت للفيلم وشاهدت المعلقة، المسافة بينهما محترمة. في هذا الفيلم الذي يعود إلى 1959 من إخراج حلمي حليم وبطولة محمود المليجي، فضلا عن ما سمينا عبد الحليم ومريم فخر الدين، تحدثنا كيف أنك فتحت الحقيبة ووجدت هذه الصورة وأخذتها، وأنت كنت تلميذا وتفطن إليك القيم وحمل الصورة أعادها إلى الوالد. هذا متى كان؟
1: وأنا في سن الكوليج
0: تقريبا
1: 13 سنة. 13 سنة طبعا في
0: السينما كانت محلولة سعد،
1: طبعا أي. طبعا في الستينات،
0: دونك نحن حتى نقرب في الستينات تقريبا 65 66 كانت السينما تشتغل
1: وفي أوجها.
0: وكان الوالد تقول يعود منتصف الليل أو بعده أو قبله بقليل حينما ينتهي الجمهور من مشاهد. كم كان فيها من عرض؟
1: في الأسبوع ثلاث أفلام. فيلم من الاثنين إلى الأربعاء، وفيلم ليوم الخميس والجمعة، وفيلم لآخر الأسبوع.
0: أقصد يعني متى يبدأ عرض الفيلم؟ عرض واحد أو أكثر؟
1: لا، عرضان في اليوم. عرض من الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة لدوري دو فيلم، وحصة مسائية غالبا من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل.
0: دخلت تقريبا. أكيد أنت طفل دخلت السينما أو كان
1: طبعا
0: ممنوع؟
1: طبعا
0: تسللت
1: في عدة أفلام كانت ممنوعة، خاصة أفلام، لكن والدي كان
0: متسامحا
1: خاصة مع ذكور من أبناء الذكور. طبعا
0: حسب ذكرياتك من كان الجمهور؟ يعني جمهور طبعا من الرجال من الشباب، لم تكن هناك نسوة؟
1: لا
0: موجود.
1: لا، نحن في الستينات، وهذا ما لا تصدقه.
0: لا طبعا نحن نصدق.
1: في الستينات كان هناك انفتاح عظيم على السينما.
0: جميل.
1: كان اكتشاف بالنسبة للوقت، وكان من المفاخر أن يأخذ الرجل زوجته
0: إلى السينما
1: رغم أنها
0: تلبس السفساري.
1: فترى القاعة، قاعتنا لما تمتلئ ترى رأسا رجاليا وإلى جانبه رأسا مغطى بالسفساري.
0: جميل. ولكن الفكر ليس مغطى،
1: لا
0: الرأس
1: لا
0: مغطى،
1: لا
0: الفكر
1: لا لا
0: يقبل السينما ويتفاعل معه. كيف كان الناس ينظرون إلى هذه القاعة أو إلى القاعتين في ذلك الوقت؟
1: هي قاعة لوريجون، قاعة الوالد، أحدثت قبل قاعدة الكازينو. قاعدة الكازينو في الستينات، لكن قبل الستينات هي موجودة قاعة الوالد، وكانت القاعة الفخمة، كانت هي القاعة الفخمة
0: المهمة
1: والفاخرة والمهمة. إذن كان الذهاب إلى السينما في قاعة لوريجون كان علامة على
0: أنك تنتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة
1: واحدة. رغم الأسعار التي كانت متناول
0: الجميع، ولكن لا يجرؤ إلا من لديه ثقافة.
1: لا كانت هناك ثلاثة أسوام، ثلاثة أسعار. الأسعار
0: الشعبية
1: 99 مليم، 100 مليم حتى لا
0: ي... أنا حينما كنت طالب في سوسة كانت 600 شعبية.
1: لي فوتوي معناها
0: الأرائك
1: 150 مليم، وكانت ما
0: أكثر
1: 180 مليم.
0: أنا في أنا أتكلم حينما كنت طالب في سوسة، كومبلكس النجمة الذي نفس الشيء كان 600 800 و1200
1: التسعينات النجمة.
0: اي في التسعينات. يعني حتى يقارن الناس نسبيا بين هذه الأسعار. شكرا لهذا المعتصم، نعود إليه ونستمع إلى هذا المقطع.
2: quel rapport entretenez-vous avec le cinéma, c'est la continuité de votre travail?
3: Non, pour moi c'est le cinéma n'est pas du tout la continuité, ce sont deux choses totalement annexes, même si elles ont des échos très forts forcément, parce que je suis à la fois écrivain et réalisateur, donc j'ai une vie de réalisateur qui est très importante, mais que j'ai un peu déconnecté de mes romans, puisque notre premier film avec mon frère c'était La Délicatesse, effectivement adapté de mon roman, mais Jalouse avec Karine Viard était un film original, Les Fantasmes aussi. Donc moi j'écris pas des romans en imaginant que, voilà, que ça pourrait devenir des films. D'ailleurs j'ai refusé pratiquement toutes les adaptations récemment de La Vie Heureuse, de Tout le monde aime Clara, de Vers la Beauté. J'aime l'idée qu'un livre reste un livre, alors sauf Proposition Extraordinaire, mais pour moi ce sont deux vies parallèles, mais deux façons de raconter des histoires. C'est-à-dire que je trouve que dans le cinéma, on est soumis comme ça à la performance narrative. Il faut faire avancer l'histoire, c'est très important. La littérature, c'est le terrain de la psychologie la plus intime, la plus profonde. On a le temps comme ça d'aller presque faire des errances comme ça dans les pensées des personnages.
2: Vous disiez que vous ne décriviez pas vos personnages justement dans les livres. L'apport de l'image, c'est justement peut-être... cette frustration, puisque c'est un désir que vous avez, mais l'image apporte quoi de plus en fait à vous?
3: Alors, je décris pas physiquement un personnage, mais j'entends très souvent, voilà, on me dit très souvent que mes livres sont très cinématographiques parce qu'ils produisent des images. De toute façon, la littérature, c'est de produire des images. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez drôles, parce que quand, par exemple, j'ai réalisé La Délicatesse, beaucoup de gens m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou. Alors que déjà, c'était extraordinaire d'avoir Audrey Tautou à cette époque. Grâce à elle, le film s'est monté et puis c'est vraiment une immense actrice. C'était absolument fascinant de travailler avec elle. Les gens m'ont dit, mais je ne comprends pas parce que dans le livre, l'héroïne est blonde. Et évidemment, dans La Délicatesse, je n'ai jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie. J'ai parlé à un moment donné d'une féminité suisse. Ce qui ne veut rien dire. Mais j'aime bien prendre les pays comme ça, comme des adjectifs. Et donc, féminité suisse, les gens ont imaginé blonde. Donc, voilà, quand on fait un film, aussi, d'une certaine manière, on impose un peu une image. Le film La Délicatesse a été quand même assez vu. Donc, quand les gens lisent le livre, parfois, pensent à Audrey Tautou. Quand ils lisent Le Mystère en répit, ils pensent à Lucchini. Ou les souvenirs à Annie Cordy. Alors, c'est pour ça que je veux pas... J'aime bien l'idée que Vers la beauté, par exemple, qui est mon livre le plus lu, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse représenter... le personnage de Camille, par exemple.
2: Sauf si quel réalisateur vient vous passer un coup de fil? Il y en a un qui...
3: Il y en a plein, mais ça serait Paul Thomas Anderson ou Iñárritu. Bon, il y a plein de gens que j'admire en France aussi. C'est-à-dire que ça soit exceptionnel.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث بالفرنسية لدافيد فوكينوس، وهو كاتب وسينمائي يتحدث عن السينما ورواياته، ويتحدث كيف أن السينما والروايات تعيشان في حياتين مختلفتين، فهو كاتب ومخرج ويقدم تجاربه. هو يقول أنا لا أصف ماديا الشخصية، الأدب يصور، ولكن حينما يخرج الفيلم فإنما تكون له رؤية أخرى ليست نفس الرؤية التي يصف بها حينما يكون كاتبا. الحديث عن السينما والأدب هو حديث شائع، وأنت تكتب وتشاهد أكيد، ما دمت ابن رجل كانت له سينما فأنت مغرم بكل تأكيد بالسينما، وأنت سينيفيل كما تقول، بمعنى محب للسينما. لا شك أنك قرأت رواية ما ثم رأيتها في السينما. ماذا تفعل السينما بالروايات بالأدب؟ هل تفعل فعلا خيرا، أم ربما لكل فن قواعده التي تجعلها تخرج عن كونها رواية لتصبح مقبولة أكثر؟
1: تذكرتني بدرس كنت أقدمه في الجامعة، قدمته لسنوات عديدة، وهو علاقة الأدب بالسينما، ليتيراتور السينما، وأتناول فيه ليزادابتاسيون،
0: يعني كيف يقتبسون الأعمال،
1: اقتباس من الروايات. فأحيانا يكون الاقتباس فاشل والفيلم فاشل بالنسبة للأثر الأدبي.
0: أعطينا مثال. مثالش
1: ناخذ لي زون دانجوز، تعملوا منه عدة اقتباسات، منها فيلم لروجي فاديم زوج بريجيت باردو الشهير.
0: لماذا هو فاشل هذا الاقتباس؟ اكيد ليزون دانجوروز،
1: لانه
0: حدثتنا عنها في الروايه في الحصه السابقه،
1: لانه في نهايه الامر يبعد القارئ المتفرج عن عالم الروايه ويفصله تماما تقريبا، ويجعل من الفيلم مركز على بدن، على
0: جسد،
1: على جسد
0: امرأة
1: بريجيت باردو. هناك اقتباسات أخرى نفس الشيء، ديما الاقتباس يخلي زوايا مظلمة عن الفيلم. الرواية هي حسب تقديري تكون أشمل من الفيلم، لكن الزاوية التي ينظر إليها المخرج للفيلم التي يقرأ منها هو حر فيها. ولست من السانسور
0: جماعة المقص،
1: لا من جماعة المقص. هو حر، لكن بعد يتحمل مسؤوليته هو والجمهور، يعجبه أو لا يعجبه.
0: هذا مثال أنت تعتقده لم يحسن الاقتباس أو ربما أغمط حق الرواية؟ هل لديك أمثلة جيدة فيها اقتباسات جيدة؟
1: بما أن اختصاصي في لوبير، أنا درست كثيرا أنكور سامبل. أنكور سامبل ماريون لين هي مخرجة فرنسية، اقتبست فيلم بنفس العنوان أنكور سامبل من أقصوصة فلوبير، وأبدعت في الإخراج، وأتت بالجديد، وكأن قراءتها أثرت تلك الأقصوصة التي لا تتجاوز 40 صفحة، فدخلت عوالم فلوبير وعوالم شخصيته فليسيتي، فأعجبني الفيلم كثيرا مثل ما أعجبتني الأقصوصة. طبعا هذا من الأفلام الناجحة والاقتباسات الناجحة جدا، مع العلم أن حتى في العالم العربي هناك أفلام اقتبست من روايات وأفلام ناجحة جدا.
0: تقصد نجيب محفوظ؟
1: من نجيب محفوظ مثلا.
0: حينما نتكلم عن السينما وعن الأفلام، أنت في هذه الرواية تتكلم عن تاريخ والدك ولكن ومخاطباتك له، ولكن عبر شيء ثيمة أساسية وهي ملكيته للسينما. ولكني فيما قرأت الحقيقة، وأنت تبدع في الكتابة والحقيقة وتشد القارئ، أنا عندي انطباعات أولى عن ربما ما يشدني. حينما تشدني صفحات كثيرة ولا أستطيع أن أتوقف، هذه سمة سمة الكتابة الناجحة. الحقيقة أنت تكلمت عن السينما ولم تتحدث إلا قليلا عن بعض الأفلام التي تعرفها، ولكن من هذه الأفلام توقفت عند الأرض وعودة الابن الضال والعصفور لشاهين. أنت توقفت عنها باعتبارها صدى وليس باعتبارها حديثا في ذاتها. لماذا توقفت عند هذه الأفلام التي لم تتزامن مع سينما والدك؟
1: لكنها تزامنت مع عمر سن في حياتي كنت فيه طالبا ملتزما سياسيا ومناضلا نقابيا في الأوساط الطلابية، فكانت هذه الأفلام الثلاث عنوانا أو صدا فعلا لما يختلج في ذهني وفي نفسيتي كشاب، ولست الوحيد من ذلك الجيل.
0: يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وهنري بركات، وعاطف سالم، ونيازي مصطفى، لماذا كل الذي يشدك في ذلك الوقت وأنت شاب من السينما المصرية؟ هناك سينما عالمية، ثقافتك فرنسية، كان من الممكن وأنت في اتجاهك الذي تحدثت عنه وأنت طالب طبعا يساري، علاش نخبوه؟ يعني ينبغي أن تكون في هذا الخط. لماذا لم تنفتح على حركات سينمائية عالمية ربما أثرت أكثر من هذا؟ لماذا هذا الميل وأنت ذو الثقافة الفرنسية إلى سينما مصرية غالبها كان باللهجة المصرية؟
1: ميولي إلى الحضارة الفرنسية بدأت متأخرة نسبيا. أنا تخصصت في الفرنسية في الجامعة، لكن كل فترة المراهقة والشباب وقصص الغرام غذاها الفيلم المصري وعبد الحليم حافظ، وعن عبد الحليم حافظ كتبت قصتي مع حفل الذي أقامه في تبرقع. كيف تريد لطالب، لشاب مراهق في سني وقتها ألا يغرم بأفلام الحب والعشق والمصرية، وعلى رأسها الأفلام الغنائية من عبد الحليم حافظ؟ لم أكن أحب الأفلام لا التركية ولا الهندية لأنها كانت متداولة جدا في قاعتنا. أما بالنسبة للأفلام الفرنسية كنت انتقائيا، ولم أكن حتى والدي فرض علينا أنواع من الأفلام، الأفلام البوليسية طبعا، والأفلام الوسترن أو الأفلام التاريخية بين ظفرين، البابلوم.
0: أي أنت تذكر كثيرا من الحقيقة والحق يقال من السينما الغربية، كلين إيستوود، جون ويني، غلين فورد، يعني أنت تذكرهم وتذكر تذكر بمعرفة جيدة وبمدونة تؤرخ فيها هذه الحكاية، ولكن أجد لك ميلا للأفلام التي كانت لها صدى في في في سينما لوريجان، في معبودة الجماهير. هل كان الفيلم أيضا ناجحا في ذلك الوقت، ومن أخبرك بنجاحه وتذكرته؟
1: سبعة أيام وسبعة ليالي
0: معبودة الجماهير،
1: وقاعة الريجان تملأ وتفرغ كما نقولوا احنا انا واحد، لحد انه الوالد أضاف حصة في الأسبوع في اليوم
0: معنا كانت اثنين ولا ثلاثة؟
1: كانوا زوج حصص ولا ثلاثة، حتى في الحصص الليلية ولا حصة تبدأ ثمانية وحصة تبدأ العشرة.
0: عبد الحليم حافظ وشادية،
1: عبد الحليم حافظ وشادية كان
0: في ذلك الوقت،
1: في ذلك الوقت بالطبع كانت لما كنت وحدي كانت أغلب الشبان في وقتها، وحتى الكبار كانوا مراهقين بفضل عبد الحليم وبفضل القاعة.
0: أنت قلت لم أكن أحضر أكثر من ساعة في قاعة السينما، تريد أن تطمئن على الجمهور وعلى الجو وعلى الأمبيونس، كأنك تحضر كصحافي وأنت وأنت صحافي، اشتغلت في الصحافة، كأنه عندك حدس تريد أن تطمئن على الوالد، على القاعة.
1: شكرا.
0: على القاعة، كأنك قيم القاعة، وحينما تجد أن الأمور لباس تخرج.
1: أفرح.
0: يعني لم تكن تتابع الفيلم، يعنيك كان لك فيلم موازي لكل ما يحدث. ما يحدث الناس تجي للسينما تشاهد فيلم، وأنت الفيلم تاعك هو هذا التوازن النفسي وهذا الأطمئنان على والدك. لا، لو أرخت لنا هذه العاطفة في ذلك الوقت.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة. فمن أحلامي، من أحلامي أن حكاية أبي مع السينما تصبح فيلما.
0: جميل.
1: فأنا عشت حكايتي مع السينما مثل ما تغني وردة حكايتي مع الزمان. أنا عشت كل يوم من حياة والدي وحياة السينما وكأنه فيلم.
0: جميل.
1: وكنت أنا أحد أبطاله. وأحد أبطاله والروائي الذي يحكي عنه، أنا مخرجه وأنا واحد. وهذا الكتاب هو في الواقع فيلم من إخراجي عن والدي وعن جميل. سينما الوالد.
0: أنت تؤرخ لنفسك وتؤرخ عبر السينما لوالدك، تقول في الفصل الرابع، وأنا أترجم فوريا، لم أقل لك يا والدي أني دخلت رتريت، بمعنى التقاعد، سن التقاعد هذا العام. أما تقاعدك يا والدي فأنت من قرره بنفسه. لنقل أنت استقبلت، يعني استقدمت هذا، تكهنت به، ودون أن تقول لشخص، كان أيضا ذلك التقاعد هو تقاعد قاعة السينما. حدثنا عن بشيء تقاعدك، أنا أعرفه تاريخيا، وأنت تنتج والحق يقال في هذا العام الذي تقاعدت فيه أنت. ولكن ما كيف تزامن تقاعد الوالد مع تقاعد السينما؟
1: فاجأنا الوالد بقراره غلق القاعة. الأزمة التي بدأ يعيشها السينما في البلد،
0: عصر الفيديو،
1: عاشها.
0: هذا إيش تقصد، عصر الفيديو ولا قبل؟
1: عصر بداية القاعات التي تغلق، تغلق نهائيا.
0: عامش هذايا
1: الثمانينات، الثمانينات، منتصف الثمانينات وكل ما جاء بعد ذلك. الوالد أغلق القاعة في منتصف الثمانينات لأنه لم يتحمل أعباء الأزمة المالية، خاصة كانت خانقة لتكاليف الأفلام، تكاليف العمل، تكاليف زيادات الأجور وغيرها. فلم أكن أنتظر منه أن يغلق القاعة. الوالد كان يعطينا دائما انطباع أنه بخير وأن أمورها المالية طيبة.
0: ففاجأكم.
1: فلما عدت مرة، وأنا وقتها أستاذ لا أدرس في مدينة جندوبة، لكن لما علمت بالأمر كانت أكبر صدمة من، يمكن أكبر صدمة من صدمة وفاة الوالد. وفاة السينما متاعنا هي كانت بمثابة وفاة والدي.
0: لماذا؟
1: وفعلا فالسينما كان حياة العائلة أولا ثم والدي.
0: هل كنتم تعيشون بفضل مال السينما حياة يعني فيها دعاء وفيها غنى؟ صف لنا الحالة الاجتماعية لكي يعرف السادة.
1: كنا من البرجوازية المتوسطة في منزل
0: جنوبة. بفضل السينما.
1: بفضل السينما. وكان الوالد للأسف الشديد ما هوش ايكونوم،
0: يعني مبذرا لنقول
1: مبذرا
0: بالمعنى الإيجابي، بالمعنى الإيجابي.
1: وكان يريد ويبحث عن إعطاء قيمة للعائلة وكأنها من الأعيان، كان علي كان يعتبرها ضرورة أن يبدو للناس أنه من أعيان المدينة مثل الناس التي يختلط بها، وهو في الواقع غير ذلك. لم يكن ثريا كما كنت أنا أتصور أو كما هو كان يصوره للناس ولنا نحن أبناءه.
0: هل أنه بهذا التصرف يريد أن يكون كالمشاهير في السينما؟
1: ربما،
0: ولكنه بالواقع بحكم الواقع من أفقر المشاهير. أنا سمعت مرة مرحوم صالح جغام يقول نحن من أفقر المشاهير.
1: أنا شفت
0: الفن، الفن في بعض الأحيان لا يعطيك من الناحية المالية ما ترغب في أن تكون عليه من الناحية الاجتماعية.
1: في الواقع كانت مدينة جندوبة بالنسبة للوالد هي بلاتون تاع فيلم، بلاتون تاع تصوير فيلم.
0: جميل.
1: وكان لزاما عليه أن يكون في ثوب البطل.
0: جميل.
1: أو على الأقل أحد الأبطال. من كان من كان بطل الوالد المفضل؟ لا أدري، لا أدري. والدي لم يكن يتفرج حتى نهاية مثلي، لا يتفرج في الأفلام، لكنه كان يفضل بعض الأفلام لأنه كان يأتي إلى تونس وهو الذي يختار الأفلام. وأظنه كان مغرما بممثلين شهيرين، فرنانديل كان يضحكه كثيرا،
0: و لنقول إسماعيل ياسين متاع فرنسا،
1: ممثلا أمريكيا شهيرا في الدراما، في الدراما ممتاز. أظن الوالد جمع
0: بين هزل فرنانديل وجديت هذا الشخص،
1: لأن فرنانديل في الواقع كما لويتينس هو يضحك،
0: ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول المتنبي. نعم، نمر إلى المقطع الموالي.
4: Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier. Avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Devers, doublée d'un certain goût pour le vinyle, difficile, en tous les cas pour nous, de ne pas s'identifier.
5: Une collection complète de livres de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
6: 2147.
5: Un amour, Buzzati. Un autre. Vite.
6: 3427.
5: Impression d'Afrique. Roussel. Continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
6: 1636.
5: Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein?
4: Notre numéro 3. Impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction. Mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie.
7: Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux.
4: Ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou.
8: Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
9: Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
4: Et puis il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard.
10: Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps, d'angoisse ou de caresse, sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience.
11: Et ça, la mort dans la conversation. Et ça?
10: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire. Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
11: Vous ne savez vraiment pas ce que c'est?
10: Ça me rappelle quelque chose.
4: Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des Deux Anglaises et le Continent, et le générique fin de L'Homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres, et pas n'importe lesquels.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا مع ضيفنا نتكلم أثناء تقديمنا لروايته لو سينما دو مون بير عن لا نتكلم عن أحداث ربما هذه الرواية، ولكن عن أحداث الواقع التي كان الخيال فيها مرتكزا على هذه المادة. المقطع الذي استمعنا إليه سي بدر الدين فيه أخذناه من أختي عنوانه الكتاب في السينما العكس، وفي حديث عن كثير من الأفلام التي فيها تحدث الأبطال عن الكتب. مثلا هنالك فيلم فرنسي بلجيكي اسمه بريباري فو مشوار، في حديث لمخرج برتران بليي عام 78، في حديث عن لي كوليكسيون كومبليت دو ليفر دو بوش، يعني مجموعة الكتب متاع ليفر دو بوش، والبطلة تدخل يقول لها اختبريني، عنده الكوليكسيون كاملة، يقول لها اختبريني اعطيني رقم، تقول له مثلا 2147، وهذا موجود في الفيلم، فيذكر لها عنوان الكتاب 3427، يذكر لها الكتاب ويعطيها شكون الكاتب وما إليه. فهذا يعني محب ومدمن على الكتب. أيضا من الأفلام ومن المخرجين جان لوك غودار، وفي حديث في أفلامه كثيرا عن بعض الكتب. هذا هو السياق. هل أن المخرج حينما يكون مولعا بالكتاب بالضرورة تكون السينما لديه فيها هذا الحديث عن الكتاب؟ وما القيمة الإضافية التي نجدها في الأفلام التي فيها حديث عن الكتاب؟
1: هل يمكننا تصور مخرج ناجح لا يقرأ كتب؟ تقديري غير ممكن. القراءة المطالعة وإخراج الأفلام والإبداع السينمائي شيئان مرتبطان ارتباطا وثيقا. أغلب المخرجين هم قراء جيدون للروايات، ولذلك تجد أن الأفلام الجيدة هي أفلام أبطال وأنفسهم يقرؤون ويطالعون. وكم هي الأفلام التي تدخل الكتاب كعنصر كبطل من بين أبطال الفيلم نفسه؟ وأظن أن العلاقة هي علاقة متينة جدا، أورجانيك، مفصلية،
0: عضوية
1: بين لأنهما الكتاب والرواية هي فيلم. هي ما نجمش أنا مثلا بعد ما قريت مدام بوفاري ما نجمش كي نغمض عينيا ما نتصورش فيلم الرواية. أنا مخرجه، أنا قارئ، فأنا مخرج الرواية. ونفس الشيء بالنسبة للكاتب والمخرج السينمائي.
0: نعم، أنت تزور الوالد في هذه الرواية، تسلم عليه وتعتذر منه في بعض الأحيان أنك مررت إلى ضريح الوالد قبله، وتصف له الطقس، تقول له في هذا الموسم نحن في شهر أفريل ولكن ما يزال طقس لم يمر إلى الربيع، وتتكلم عن العاصفة تخرج من طبيعة خارجية إلى طبيعة داخلية، وتقول له إنك أنت أيضا قد مررت بعاصفة وتعود إلى عاصفة غلق القاعات السينما. و لماذا يعني، وخاصة أنت ذكرت أن قاعة السينما الآن في مدينة جندوبة هي قد بيعت وحولت إلى دكاكين، وأنت تصف أن من يمر، من أراد أن يذهب إلى هذه القاعة لن يتعرف عليها، و يعني بصفة عامة أنت تعيش على هذه الذاكرة وكأنك عشت في ذلك المكان، شيء لا يمكن أن يبعث من جديد. حتى إن كانت أرواحنا في يوم القيامة ستبعث من جديد، إن كنا نأمل أننا نلتقي فكأن هذه السينما لن تعود. إلى هذا الحد أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يعود ذلك الماضي بنفس ذلك المجد، أم لأن الوالد قد ذهب وهو الذي صنع كل هذا وأنت لم تصنع ربما جزء من لأنه ليست لديك القدرة؟ أنا لا ألومك، ولكن حتى لو أعدت السينما لن يعود الجمهور، لن تعود الأفلام، لن يعود الوقت إلى مكان، فكأننا إزاء عبث كبير.
1: فعلا شكرا على هذا السؤال وهذا الطرح. فأعود بك إلى بنية الرواية، هي فيها 12 فصل، 6 تدور أحداثهم وأحداثها في فصل ربيع، أغلب الوقت هناك شمس وطقس جيد جدا، لكن بداية من الفصل 7 حتى النهاية يتغير الطقس وتصبح أمطار وبرد قارس فذلك يتطابق مع تطور حكاية والدي مع السينما. طالما أن أحواله في السينما جيدة، الطقس جيد في الرواية، والطقس يتغير إلى الأسوأ بداية من أزمة السينما تاع الوالد والسينما في تونس. بالنسبة لي أنا لا أحب النهايات الحزينة، هناك بعض الأمل. صحيح لم أستطع مساعدة الوالد ماليا، ولم يكن أي واحد في العائلة يستطيع مساعدته ماليا وقتها، لكن يبقى بسيط من الأمل وأتحدث عن ذلك. أتمنى لو حفيدي جاد أو أحد أبناء إخوتي أو أحد الشبان في العائلة يأخذ المشعل على الوالد ويصبح إما مخرجا سينمائيا أو صاحب قاعة، أو لا أريد أن ينتهي الفيلم بصورة قاتمة.
0: نعم، نحن تحدثنا من البداية إلى الآن عن أن هذا الكتاب هو رواية أنت قررتها وكتبت ذلك، ولكن يمكن أن يخرج لك ناقد يقول لك ما كتبته لا ينسجم مع شروط الرواية، لأنك أنت في الحقيقة تقص وقائع حدثت وتخاطب تاريخا عبر مخاطبتك لوالدك الميت، وأنت لا تتحكم في حبكة الأحداث ولا تصنع عالما روائيا خياليا، وإنما أنت تسرد ما وقع. صحيح أنك تتدخل فيه لتهذبه لتنظمه، ولكنك أنت روائي بالقراءة وليست بالكتابة، يعني أنت تقرأ تلك الأحداث على أنها بارافيلم، فيلم مع الفيلم، هذه قراءتك لما وقع من الأحداث. ولكن في مستوى الكتابة إن قبلنا في مستوى القراءة أنها رواية، لا يمكن أن نقبل ذلك في مستوى. هذا ليس رأيي وإنما رأي ناقد، فماذا تقول له بسرعة؟
1: بسرعة أسأله ما هي ضوابط الرواية. اليوم في 2026 الرواية هي بروتيفورم، تأخذ كل الأشكال، وهو الجنس الأدبي المنفتح أكثر من البقية على كتابات متنوعة، على زوايا متنوعة، على أشكال وأشكال كتابة وأنواع كتابة مختلفة. لذلك في آخر فصل من كتابي أتساءل أنا نفسي عما سيصبح عن الجنس الأدبي الذي يمكن أن أضع فيه هذه الرواية، وأقول هل ستكون أوتوبيوغرافيك سيرة ذاتية أم هي سأجعلها مسرحية أم نوال أم دي زونترتيان، أي لنقول أنه ستصبح رواية، بما أن الرواية هذا اليوم في هذا العصر هي ستان فورتو. اليوم نقرأ الروايات، اليوم من أكبر قراء الرواية أنا، وما أجده في الروايات الحديثة من القرن العشرين إلى اليوم لا تنطبق عليه ضوابط معينة. الرواية مفتوحة، ولا أحد إلى حد الآن من النقاد أو من الأدباء أنفسهم

0: كانت له قاعة سينما، وأنك لك ذاكرة سردت لنا من خلالها هذه الأحداث حينما كان لوالدك سينما، وحينما أصبحت أنت بهذه الذاكرة تنتج إبداعا منفتحا على الأجناس، يصل في النهاية كما ذكرت منذ حين عناصر الرواية بكثير من عناصر الكتابات الأخرى. كل الشكر لك سي بدر الدين أن حضرت حضورا بهيا كالعادة.
1: مشكورون أنتم أيضا.
0: قبل أن نغلق صفحة هذا البرنامج نستمع إلى أغنية لميغي ماتيو، باردون موا سو كابريس دونفان. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم مقامات التجلي مع الأذكار والأناشيد الدينية والصوفية. سوف نواصل في هذه الحصة حديثنا عن الشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر وطريقته السلامية، وما أحدثه هذا المتصوف الذي انتمى في شبابه إلى الطريقة العروسية من الإضافات والأعمال المجددة في مجال الذكر والإنشاد بصفة عامة. لقد اعتمد عبد السلام الأسمر في مرحلة متقدمة من شبابه ممارسة السماع الصوفي في رحاب الطريقة العروسية التي انتسب إليها في سباه، وذلك بعد تتلمذه على يد الشيخ عبد الواحد الدوكالي صاحب التوجه العروسي، إلا أنه أحدث في هذا السماع أمرا جديدا من خلال استعماله لآلة الدف أو البندير خلال الذكر وأعمال الحضرة، وهو ما جلب إليه سخط شيخه الدوكالي الذي لم يألف آلات الملاهي حسب قوله في أعمال التصوف. ولم يكن إنكار الشيخ الدوكالي على مريده بسبب استعماله للسماع الذي درج عليه أتباع الطريقة العروسية، وإنما كان بسبب ميل الأسمر وركونه إلى ضرب الدف الذي اعتبره معصية، لأن الله حسب قوله لا يعبد بالشطح والردح والدفوف والكفوف. فقد أحدث عبد السلام ابن سليم حسب رأي شيخه الدوكالي شيئا جديدا لم يكن مألوفا لدى أتباع الطريقة العروسية. وعلى الرغم من غضب الشيخ الدوكالي جراء هذا التحول المفاجئ الذي طرأ على سيرة مريده وإنكاره لما أظهره من وجد على وقع الدفوف وسعيه إلى تأديبه بالحبس، إلا أنه صفح عنه بعد اقتناعه بأنه لم يكن يملك ردا لهذا الجذب الذي طرأ عليه باعتبار خروجه عن زمام طوعه. وقد سلم الشيخ الدوكالي بصدق نية مريده الأسمر وسمح له باستعمال الدف أوان السماع لبلوغ الوجد والاستعانة به لمزيد القرب والوصول إلى الله. ومنذ ذلك الحين ولع عبد السلام بضرب الدف واصطحابه خلال السماع، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل حث مؤسس الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر على ممارسة السماع والإنشاد خلال أعمال التصوف ما جاء في رسائله إلى مريديه عند قوله عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، وقرأوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة لأن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. من أشكال الذكر والمدح النبوي في الطريقة العروسية الليبية، نبقى مستمعين مع هذا المثال: صلاة الكمال على باهي الجمال، حبيبي محمد سني الخصال.

نواصل مستمعينا استعراض سيرة شيخ الطريقة السلمية عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري وما أحدثه من إضافات في مجال الذكر والسماع الصوفي خلال تصدره للمشيخة وتعليم المريدين، فقد استقر في مسقط رأسه زليتن وأنشأ بها زاوية وعمل على استقطاب التلاميذ والأتباع، غايته في ذلك إصلاح أوضاع تلك البلاد التي كانت خلال تلك الفترة في أواسط القرن الخامس عشر متردية على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية. شرع عبد السلام في تحفيظ القرآن للصغار ونظم دروسا للكبار في العقيدة وأصول الفقه واللغة وتفسير الحديث والتصوف، كما نظم إلى جانب ذلك حلقات الذكر الصوفي وحصص السماع بمصاحبة التوقيع على الدفوف المسمات أيضا بالبنادر. وقد لقي الشيخ عبد السلام الأسمر معارضة شديدة من قبل معظم الناس بين خاصة وعامة على هذا السلوك المبتدع، ومما جاء في مناقبه على لسان تلميذه البرموني أن الشيخ لما استقر بزاويته بزليتن وتصدر للتعليم الديني والتربية الصوفية باعتماد شتى الأساليب التي من بينها السماع الذي كان مصحوبا باستعمال الدفوف مثل ما درج على ذلك منذ ابتداء أمره، توافد عليه جم غفير من الطلبة والمريدين من مختلف الأمصار وعلى اختلاف الأعمار، مما أقض مضجع فقهاء زليتن ومعلميها. فقد خلت حلقاتهم عندئذ من الطلبة الذين التحقوا بدروس الأسمر وحضرته الصوفية، وما لبث عبد السلام ابن سليم أن طرد من زليتن ومن مختلف المناطق التي استقر بها بعد ذلك، وأنشأ فيها تجمعا من المريدين حول سماعه بالبندير. بعد نفيه من زليتن لجأ إلى ساحل الأحامد، فأنكر عليه أهل هذه الأعراض استعماله المبتدع وجمعه للمريدين على ضرب الدف، واتهموه بالسحر، وحصلت بينه وبينهم العديد من المناوشات التي أدت إلى مقتل ابنه عبد الدايم الملقب بعمران. انتقل عبد السلام الأسمر بعد ذلك إلى مدينة طرابلس واستقل بخلوة في مسجد الناقة، واجتمع حوله عدد كبير من المريدين والأتباع، فكان يربيهم ويعلمهم مستعملا لهم السماع كالعادة، ذاك الذي صار يعرف لديهم باسم الحضرة. وقد كان الأسمر يرى الحضرة من أهم وسائل تنشيط الذاكرين ومن أهم أركان الطريقة العروسية، على الرغم من أنها ليست من أركان الدين وفروضه على حد قوله، إلا أنها رخصة يجوز استعمالها بتوفر شروطها.

نواصل أعزائنا المستمعين مع شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر وقصته مع مسألة الإنشاد والسماع باستعمال الدفوف أوان الحضرة الصوفية وما جوبها به من معارضة فقهاء ومتصوفة عصره على هذا الصنيع. فقد لقي الأسمر بمدينة طرابلس نفس المصير الذي لقيه بمسقط رأسه زليتن، وكذلك بمنطقة الساحل موطن قبيلة الأحامد من تحامل وإنكار ونفي، فتحول إلى بلد غريان برفقة عدد من أصحابه، ولم تدم إقامته بها طويلا إذ سرعان ما تحول إلى واد بني وليد، وأقام على قمة جبلها مع أتباعه في سكينة وهدوء وانقطاع تام عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه عباداته وممارساته الصوفية. أمضى شيخ السلمي عبد السلام الأسمر زهاء عامين على قمة جبل غريان مع أصحابه، منقطعين للدرس والتحصيل خلال النهار، متفرغين للعبادة والمناجاة وإقامة الحضرة أثناء الليل. ولم يكن تلقيبه بالأسمر بسبب لون بشرته مثل ما يعتقد معظم الناس، وإنما كان بسبب طول سهره وسمره الذي يقضيه في العبادة والمجاهدة والذكر وغير ذلك من الأعمال الشائعة لدى كبار الزهاد والمتصوفة. وقد أورد محمد مخلوف في كتابه حول سبب تسمية الشيخ عبد السلام بالأسمر أن والدته لقبته بهذا الاسم نظرا لكونه يبيت الليالي سمرا في طاعة الله، ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ بنفسه في كتابه العظمة في التحدث بالنعمة عندما قال: سميت بالأسمر لمبيتي الليالي سمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويفيد الباحث مصطفى عمران الذي عكف على جمع ودراسة رسائل ابن سليم إلى أصحابه أن الشيخ السلمية عاد من منفاه بجبل غريان إلى مسقط رأسه زليتن على إثر العديد من الأحداث والمغامرات التي حصلت له مع والي تلك النواحي، والتي حبكتها الرواية الشعبية وأصبغت عليها الكثير من مظاهر الكرامة والبركة التي تنسب دائما إلى هؤلاء الشيوخ الذين حظوا في مخيال العامة بقدر كبير من التقدير وحتى التقديس، الذي يذهب إلى درجة نسج حكايات بطولية وأعجازية خارقة حولهم. وهكذا استقر عبد السلام الأسمر بصفة نهائية في بلده زليتن، واستقبل بالمحبة والترحاب، واستأنف نشاطه بزاويته التي هجرها منذ مدة طويلة، وعاد إلى تعليم الناس وتربيتهم بتنظيم الدروس وعقد حلقات الذكر وإقامة السماع الذي يسميه أيضا الحضرة، التي كان ينعتها دائما بأنها من أهم أركان الطريقة العروسية. من أذكار الحضرة العروسية الليبية نبقى مستمعين مع هذا المثال: يا من هو على الربح يدور، الربح اللي ما فيه خسارة، يدخل حضرتنا يتنور، ينال الخير تفوح أسراره.

لقد تقدم الحديث مستمعين الأكارم عن بداية اتخاذ عبد السلام الأسمر شيخ الطريقة السلمية للسماع خلال فترة تكوينه في زاوية شيخه عبد الواحد الدكالي ذي المرجعية الصوفية العروسية الشاذولية، وأشرنا إلى أنه كان ينكر على بعض فقراء الزاوية إقامتهم للحضرة وممارستهم للسماع الذي يبلغون من خلاله حالة الوجد المعبر عنه بالحال. وقد بلغ هذا الإنكار بالشاب عبد السلام درجة صار معها حريصا على غسل الحصر التي كان يجتمع عليها هؤلاء، وذلك بنية تطهيرها مما لحقها من الدنس، وكان شيخه ينهاه عن هذا الصنيع حسب ما أورده في مدونته محبر مناقب ابن سليم كريم الدين البراموني. ولا تدل هذه القصة على موقف الأسمر من السماع في بداية أمره وإنكاره لهذه الممارسة فحسب، وإنما تدل أيضا على اعتياد مريدي الطريقة العروسية إقامة الحضرة الصوفية بما تتضمنه من سماع وغيره من الأعمال التي تقود إلى الوجد والجذب وبلوغ الحال، ولكنها تبقى في نهاية الأمر أعمالا مقصورة على الممارسات الشفوية والصوتية من ذكر وهيللة وإنشاد دون غيرها من الاستعمالات المصاحبة التي يتم اللجوء فيها بالخصوص إلى الآلات والأدوات كالدفوف والطبول ونحوها. ولما ركن الأسمر ومال إلى السماع بعد تأثره وانجذابه بأصوات الدفوف التي سمعها صدفة من إحدى الطوائف المغربية في مقبرة أجداده، تعلقت نفسه عندئذ بضرب الدف وصار يعتمده ويوقف عليه جل أوقاته ورياضاته الصوفية. وقد أورد البراموني محبر مناقبه العديد من الأقوال والحكايات التي ساقها على لسان شيخه عبد السلام، والتي تنحو جميعها نحو تبرير استعماله المحدث لآلات اللهو طلبا للوجد، وذلك بهدف سد ذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية فعله. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أنه لم يتعمد السماع بالدف أو بغيره قبل حادثة المقبرة المذكورة، وأنه لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه المتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج. وقد نقل كريم الدين البراموني ما جاء على لسان شيخه عبد السلام الذي قال: لو كنت حاضرا زمن الحلاج لأخذت بيده ومنعت ظلم أهل زمانه له. وقد نظم الشيخ عبد السلام أو نسبت إليه منظومة مخصوصة بالحلاج تصنف ضمن قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية، وهي لا تزال متداولة ضمن الأرصدة الإنشادية المخصوصة بهذه الطريقة الصوفية. ولا شك أن الذائقة الشعبية قد نسجت بقية خيوط هذه القصة عندما نسبت إلى الشيخ عبد السلام الأسمر قوله أن دفا مزنجا ذو سراسرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد. ويضيف الأسمر أو تضيف الرواية الموضوعة على لسانه أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول يا الله يا الله.

لقد ذكرنا منذ حين أعزائنا المستمعين وفي معرض حديثنا عن سبب اعتماد شيخ السلمية عبد السلام الأسمر آلة الدف الإيقاعية خلال الذكر والسماع، أنه قال فيما نسب إليه من أقوال أن دفاً مزنجاً ذو صراصرة قد نزل عليه من السماء فأخذه وجعل يضرب عليه عند اشتداد الحال وقوة الوجد، وأضاف أنه حين يضرب على الدف فإنه لا يسمع منه أي شيء من اللهو أو المرح، وإنما يسمع منه ذكر الله، ويسمع بنانه تذكر معه، بل كل أنملة من أنامل إصبعه يسمعها تقول الله الله. ويضيف محمد مخلوف منقح كتاب روضة الأزهار على هذا أن البنادر أو الدفوف كانت تضرب للشيخ الأسمر من وراء حائط، وكان لا يستريح عند هيجان الحال وحرقة الوجد إلا بسماع أصواتها القوية، وإذا تراه الحال أو الوارد يخشاه نور ساطع يخطف الأبصار إلى أن يغيب فيه عن الأنظار. ويبرز أمام أعيننا من خلال هذه الرواية مشهد أسطوري عجائبي حبكته المخيلة الشعبية لتصوير هذا الولي كأحد أبطال الميثولوجيا الإغريقية، وهو بصدد مغالبة الأهوال ومصارعة الأقدار، ويعتبر هذا التصوير شكلا من أشكال المقاومة غير الواعية التي تصدر عن الذائقة الجماعية لكسر طوق المحرمات الدينية التي تقف مانعا أمام الرغبة الطبيعية في إخراج التعبيرات الفنية التي يتم من خلالها التنفيس عن مختلف المكبوتات النفسية. من أذكار الطريقة السلمية نبقى مستمعين مع هذا المثال بصوت الشيخ حميدة عجاج. قلبي ممحون بالمعاني والأذكار، لو نلقى آن نزور شفيع الخلق المصطفى شارق الأنوار، بحر فايض على البحور. قلبي

0: بهذا الإنشاد لشيخ السلمية حميد عجاج رحمه الله نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، والتي خصصناها للحديث عن مختلف الظروف والملابسات التي حفت بإدخال آلة البندير ضمن أعمال الذكر والإنشاد الخاصة بالطريقة السلمية المنسوبة للشيخ عبد السلام ابن سليم الأسمر الفيتوري. نلقاكم في الحصة القادمة بكل خير إن شاء الله، وإلى ذلك الحين نتمنى لحضراتكم مستمعين الأعزاء أسعد الأوقات مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أنتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يكاد الربيع يغادرنا بعد أن جاءنا بنوره وضيائه ودفئه واعتدال هوائه. فيه استيقظت الطبيعة من سبات الشتاء، وفيه توهجت طاقة الحياة من جديد خصوبة وعطاء، وفيه الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، تضمينا لقول خالق الأكوان في سورة الحج من القرآن الكريم. فالربيع زمن الولادة المتجددة كما قلنا ذات يوم في بعض أحاديث قطر الندى، وفيه يتمازج واقع الطبيعة مع عبق الأسطورة وسحرها ورونقها، فتتشكل من ذلك كله لحظة مهرجانية يبلغ فيها عنفوان الوجود أوجه وذروته، ويعلو صوت الكائنات جميعا هازجا بنشيد الحياة. فالربيع أغنية، والربيع لحن بديع، والربيع إيقاع لطيف تتثنى به الكائنات وتتمايل في رقصة الوجود البهيج، كأنها بذلك تحيي سعادة عشتار بلقاء أدونيس وقد عاد إليها من بعيد الأغوار وقصي الأعماق فيما تروي الأساطير. إن الربيع عيد ومهرجان، عيد الطبيعة ومهرجانها، وما من عيد إلا وله ألوانه الزاهية، وما من مهرجان إلا وله روائحه العطرة الفواحة تنبعث منه انبعاثا، فتشيع وتسري وتنتشر وتملأ الدنيا وتسعد الناس. عندئذ تكتمل اللوحة الفنية البديعة ويستكمل الوجود جماله، وإذا الكائنات، كل الكائنات، في لحظة ربيعية هي صورة من حياة أهل الخلود، مثل ما قال أبو القاسم الشابي وهو يصلي في هيكل الحب: وإذا الوجود بالربيع مفتون. فللربيع فتنة ليس كمثلها فتنة، فتنة الضياء والإشراق والسنا والنور كما قلنا، وفتنة الحياة تستأنف دورتها الأبدية كما أسلفنا، وفتنة أخرى هي فتنة الألوان والروائح. فما أشبه الربيع عندئذ بامرأة حسنة الطلعة بهية التجلي، تزيد في جمالها بما تتزين به من جميل الألوان وما تتعطر به من عطر ومسك وطيب، أو هي عشتار وقد هيأت نفسها للقاء الكبير. نعم، إن الربيع ليوحي بهذا وبأكثر من هذا. مهرجان الروائح والألوان هو، لا بما ألفن من المشاهد، إنما هي الألوان والروائح وقد تمازجت، فينشأ من تمازجها ما ينشأ من عوالم السحر والروعة. وذاك بعض كيمياء الربيع، كيمياء الألوان والروائح، مجالها ومصدرها نبات الأرض شجراً وعشباً وما يعلوه من زهر وورد.

0: قطر الندى.
1: ليس الورد حسب المعاجم وقفا على ما ألفنا تسميته بهذا الاسم، إنما الورد في اللغة جامع لكل زهر ينبثق من النبات أيا كان. إنه نور النبات ونواره وزخرفه الأخاذ، وكأن هذا ما قصده الشاعر العباسي الرقيق صفي الدين الحلي حين قال في قصيدة مشهورة: ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده، يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده. والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سرات جنوده.

فهل الورد بهذا المعنى الشامل لكل الزهور هو الذي أعطى اسمه للورد الذي يمثل ذلك النوع من الزهر الذي نعرف، أم أن الورد الذي نعرف هو الذي منح اسمه للزهر كله لأنه الأجمل ولأنه الأطيب رائحة ولأنه الأذكى شذا؟ إننا لا نملك جوابا عن السؤال، لكن ما نعرفه هو أن المعاجم تشير أيضا إلى أن الورد في اللغة يعني ذلك الزهر الوردي الفواح الذي يشمه الناس ويجدون في شم رائحته واستنشاق عبيره متعة ولذة.

يسمى الأسد عند العرب وردا حين يكون لونه بين الكميت والأشقر، والكميت لون بين الأسود والأحمر، يوصف به الجواد كما توصف به الخمرة أيضا. ولأبي نواس في هذا المعنى شعر رائع بديع يقول فيه: لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واشرب على الورد من حمراء كالورد، كأسا إذا انحدرت في حلق شاربها أجدته حمرتها في العين والخدِّ.

لوحة أساسها أحمر وعمقها أحمر ومداها أحمر أيضاً، والأصل والمرتكز بساط الأرض وقد فرش ورداً. وكان العرب أيضاً يقولون إن المرأة تورد خدها حين تزينه بقطنة مصبوغة بالأحمر.

0: قطر الندى.
1: صورة الجمال هو، ورمز الحب والوفاء والود والإخاء، وفيه أيضا ما في الحياة من اجتماع السعادة والشقاء واللذة والألم. فالورد نوار وشوك وتفتح وذبول وفناء، وهو بكل هذه المعاني والدلالات حاضر في جميع الثقافات، يلهم الفنانين والشعراء وسائر المبدعين، يرون فيه ما يرون من مظاهر الجمال ومنابع المتعة ومن حالات الاتعاظ والاعتبار. يتفنن الناس في زراعته وتعهده وتنويعه، يزينون به الحدائق والبيوت، ويبذلون المال لشرائه واقتنائه، ويتبادلونه هدايا لها ما لها من القيمة والمعنى والدلالة.

إن الورد لغة ليست كسائر اللغات، معدنها الشعر ومفرداتها وريقات جميلة في ترصيفها، أخاذة بلونها. أما عمادها فغصن محفوف بالأشواك التي لا بد منها لكي يستكمل الورد معناه. أشواك قد تسبب الألم، لكنها شرط الظفر بالورد وبجمال الورد وبعطر الورد وشذاه. فالورد ليس مبتذلاً وليس متاحاً وليس يسير المنال، لا بد من تحمل شوكه للفوز برضاه. إن شأن الورد كشأن بعض نساء الخرافات والأساطير لا يظفر بها إلا بعد اقتحام الأهوال. أجل، الورد لغة، لغة تعبير ولغة تصوير ولغة ترميز وإيحاء. إن أهدي إلى مريض فذلك يعني أننا نتمنى له الشفاء وأن تعود حياته كما كانت وردية عطرة. وإن أهدي الورد إلى حبيبة فمعنى ذلك أنها جميلة كالوردة رغم ما بها من شوك، وأن شوكها بعض جمالها وبهاء طلعتها، ومعنى ذلك خاصة أننا نحبها كما نحب الورد، وأننا نرعاها كما نرعاه. أما إن أهدي الورد إلى أم أو أب أو إليهما معا، ففي ذلك صورة البر والوفاء والتقدير والاعتراف بالجميل. وإن حملنا الورد إلى صديق أو صديقة، فإننا نوجه رسالة إلى من إليه نهدي الورد، هي رسالة الود إذا صفى والألفة الموصولة لا تشوبها شائبة. قد يقدم الورد أيضاً باقة إلى سيد كريم أو صاحب جاه وشرف، وفي ذلك ما فيه من آيات التبجيل والتوقير والتعظيم. وتتفرع معاني لغة الورد بتنوع ألوانه من أحمر وردي إلى أحمر قان إلى أحمر داكن كأنه كميت إلى أبيض إلى أصفر وإلى سائر ما يمكن أن يكون عليه الورد من الألوان.

في بعض حالات التشبيه البليغ، قد يسمي الأب أو الأم أو الاثنان معاً ابنتهما وردة، تطلعاً إلى أن تكون جميلة طيبة النشر والرائحة. فإن طلبا مزيداً من اللطف، عمدا إلى التصغير، فدعواها وريدة، وصولاً بالجمال إلى أبعد درجات رقته. أما العرب القدامى فكانوا يطلقون اسم ورد على الذكور بصفة خاصة، ولعلهم كانوا يستحضرون في ذلك معنى الورد وصورته. لكن ما لا شك فيه أنهم كانوا يريدون لحامل هذا الاسم أن يكون شجاعاً قوياً مقداماً كالأسد الورد الذي إليه أشرنا.

ونهار تتبسم ليا عندي وردة تعز عليا، ليل ونهار تتبسم ليا عندي وردة تعز عليا، ليل ونهار تتبسم ليا.

0: قطر الندى.
1: يحضر الورد في الشعر وفي الأدب والفن عموماً حضوراً لافتاً، فهو موضوع أثير لدى الشعراء والأدباء والفنانين عموماً، محبب إلى نفوسهم وقرائحهم، تشترك في ذلك جميع الآداب في مختلف الثقافات. ففي شعرنا العربي يحتل الورد مكانة بارزة في القديم والحديث على حد سواء، فضله الشعراء على سائر الزهور، ومنهم ابن الرومي إذ قال: أفضل الورد على النرجس، لا أجعل الأنجم كالأشمس.

وصور بعض الشعراء حسد بعض الزهر للورد وغيرته منه لتفوقه في الحسن والجمال، فقال: لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن النبات وصوت الطائر الغرد، ما عاينت قضب الريحان حسن طلعته إلا تبين فيها ذلة الحسد.

وجمع شاعر آخر بين حمرة الورد وحمرة الخجل، فقال على لسان الورد الذي لا يجيء إلا مرة واحدة في السنة كلما حل الربيع، قال لنا الورد وقد أبطأ عاما كملا: لا تعتبوني قد كفت حمرة وجهي خجلا.

0: قطر الندى.
1: بين الوردة والمرأة في الشعر اتحاد وتماثل، كلتاهما رمز الجمال والفتنة، وما أكثر ما رأى الشعراء في المرأة بهاء الوردة، وما أكثر ما شبهوا خد المرأة ووجنتها بوردة حمراء ذاك الاحمرار الذي لا جمال يعدله. يقول أبو فراس في هذا المعنى: الورد في وجنتيه والسحر في مقلتيه، وإن عصاه لساني فالقلب طوع يديه.

وقال شاعر آخر في المعنى ذاته: لا تخجلي فالورد أنت وحدائق الورد في خديكِ.

ومن الخد والخال والورد شكل خليل مطران لوحة فنية رسم فيها وجه حبيبته فقال: خال لها عمه ورد بدا حرما في وجنة حميت عمن يدانيها.

بين الورد والحب توازن صوتي يكاد يكون تاماً، وبينهما ترابط معنوي حين يغدو الورد صورة المحبوب وريحه وجماله مثلما رأينا. لكن الورد في تجربة الحب قد يكون شاهداً على تلك التجربة أو رسولاً بين العشاق والمحبين، هدية لها ما لها من السر والمعنى. وفي مثل هذه الحالة قال الشاعر السوري عمر أبو ريشة: هنا في موسم الورد تلاقينا بلا وعد، وسرنا في جلال الصمت فوق مناكب الخلد. أما نزار قباني السوري الآخر فقد آثر أن يسرد علينا بالشعر حكاية وردة. فإذا الحكاية حكايات، حكاية وردة تخبأ في الصدر، وحكاية صدر مسكون بالحب، وحكاية حب تساعد عليه خادمة، وحكاية خادمة هي الوفاء كله للورد وللحب ولسيدتها. يقول نزار: أقبلت خادمها تهمس لي هذه الوردة من سيدتي، وردة لم يشعر الفجر بها لا ولا أذن الروابي وعتي. هي في صدري سر أحمر ما درت بالسر حتى حلمتي، إن لي عذري إذا خبأتها خوف عذ ذلكما في صدرتي. لو أحال الله قلبي وردة لا أرد الفضل يا سيدتي.

0: قطر الندى.
1: قد تقترن الوردة بمعنى النهاية والزوال، ففي ذبولها مأساة وعبرة، وفي تساقط أوراقها وتناثرها ما يدفع إلى التأمل والاتعاظ والتسليم بأن الجمال منذور للفناء، وهو معنى تداوله الشعراء وصوروه، لكن شاعرا فرنسيا من شعراء القرن السادس عشر اسمه رانسار بلغ في ذلك شأوا بعيدا، إذ صاغ في هذا المعنى قصيدة كتبها في أواسط القرن المذكور ومطلعها: تعالي أيتها الجميلة لنرى الوردة. والحقيقة أنه خاطب بها حبيبته كاساندر ودعاها إلى النظر إلى الوردة التي تتفتح في الصباح لكنها تذبل في المساء، فجمالها لا يدوم إلا

0: بياض يوم. أليس الأحرى بكاساندر إذن وبجميع النساء وبالإنسانية عموما أن تغتنم زمن الشباب قبل فوات الأوان؟ هذا بعض حديث الورد، نودع به ربيعا ونستقبل صيفا، له ورده ونواره وزهره وياسمينه وبحره ونسيمه ولياليه الصافية المقمرة الجميلة الساحرة. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بالجميع لإذاعتكم إذاعة تونس الثقافية.

صباح النور، صباح الورد وسرور. اهلا وسهلا بالجميع دائما لاذاعتكم اذاعه تونس الثقافيه. مرحبا الى هذه الملكه، وانتم دائما انتم الملوك، ونسعد ان نتواصل كالعاده ونتفاعل مع بعضنا البعض الى حدود الساعه التاسعه منوعه الصباح الاولى على هذه الموجات. يقودها اليوم زميلنا منصف المرايح الذي يرجو لكم الهناء والسعاده ويرجو لكم دائما البهجه والفرحه وكل ايامكم افراح يا رب العالمين. طريق السلامه للجميع، وكعاداتنا دائما توكلنا يكون اساسا على الله، ودائما انطلاقاتنا تكون بالتوكل على الله، وبعد أيضا إرضاء والدينا طبعا، بعدها مباشرة وبعدها ننطلق لكسب الرزق الحلالي. إذن طريق الجمال، طريق البهاء، طريق نقي إن شاء الله تعالى هذا الصباح، وأرجو لكم الأمن والأمانة والطمأنينة والسلامة في طرقاتكم جميعا. كعاداتنا في مثل هذا التوقيت جميعكم ينتظر أساسا هذه الفقرة الخاصة بسيدة الصباح.

0: فوق النسيان.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. 25 مايو 1805 نابليون بونابارتي يتوج نفسه ملكا على ايطاليا. يتم الإعلان عن استقلال الأرجنتين سنة 1810، والأمير لوي نابليون يهرب من قلعة هام التي سجن فيها، وقد أصبح فيما بعد الإمبراطور نابليون الثالث. سنة 1846 1909 القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب، ومجلس العموم يقر الحكم المحلي لإيرلندا سنة 1914. انتهاء حرب الريف في المغرب باستسلام قائدها الزعيم عبد الكريم الخطابي إلى القوات الفرنسية سنة 1926، والأمير عبد الله يصبح ملكا على إمارة شرق الأردن بعد مبايعته كملك، وتغيير اسم الإمارة إلى المملكة الهاشمية سنة 1986. إعلان الملك عبد الله الأول بن حسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1946، والرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن خلال اجتماع في الكونغرس عن العزم على إرسال بعثة بشرية للقمر سنة 1961. بدأ أول مفاوضات بين مصر وكيان العدو سنة 1979، وحكام الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت يؤسسون بعد اجتماعهم بأبو ظبي مجلس تعاون لدول الخليج العربية. أيضا مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش العماد

ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي استمر 6 أشهر منذ نهاية ولاية الرئيس السابق إيميل لحود تنفيذ الاتفاق الدوحة، كذلك سنة 2008. وأمين عام حزب الله حسن نصر الله يقول في خطابه بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن تقرير المجلة الألمانية دير شبيغل الذي اتهم الحزب باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري هو خطير جدا، بل يعتبره مؤامرة جديدة لإيقاع الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان، وأيضا يعتبره أخطر من حادثة عين الرومانة. اختتام الدورة 67 من مهرجان كان السينمائي سنة 2014 في فرنسا. نوصل رحلتنا مستمعين دائما مع الاختيارات الغنائية، بعد قليل نذهب إلى مكتبة الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لهورمان شيتونج، عنوانه Reclaiming Economic Sovereignty in Africa: A Natural Resource Based Industrialization Perspective، وتعريبه استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا، منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. صدر هذا الكتاب في لندن عام 2025 من مطبعة أنثيم بريس. وهورمان شوتنج هو أستاذ الدراسات الإفريقية في مركز الدراسات الإفريقية جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويركز عمله على استراتيجيات بديلة للتحول الاقتصادي والتنمية في إفريقيا. الكتاب فيه مقدمة وفصل أول وحديث عن السيادة الاقتصادية والموارد الطبيعية في إفريقيا، وفي الفصل الثاني حديث عن السيادة والفاعلية من منظور الموارد الطبيعية، والفصل الثالث في حديث عن السيادة الاقتصادية في إفريقيا، وفي الرابع سيادة الموارد الطبيعية في إفريقيا، السعي المنشود نحو تقرير المصير، وفي الفصل الخامس حديث عن الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية في إفريقيا مفارقة الوفرة، والفصل السادس حديث عن التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، إلى غير ذلك من حديث مرتبطة بمحور مركزي هو السيادة الاقتصادية وما فيها من مفارقات وما يتطلبه الأمر من مراجعة. وتناول هذا الكتاب كيفية استغلال الدول الإفريقية لثرواتها الطبيعية، موضحا أن ضعف السيادة الاقتصادية يفسر المفارقة المتمثلة في أن أغنى القارات العالم أصبحت أفقرها. ويجادل الكتاب بأن ضعف السيادة الاقتصادية في إفريقيا له تبعات عديدة، منها عجز القارة عن الاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ويتجلى هذا الضعف في انخفاض مستويات السيادة المالية والنقدية بين الدول الإفريقية. والأهم من ذلك يكمن ذلك الضعف في ضعف القدرات الإنتاجية، وقد أدى هذا إلى وقوع معظم الدول الإفريقية في براثن تبعيات منهكة اقتصاديا، بما في ذلك الاعتماد على تصدير السلع، بحيث لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة من القيمة المستمدة من الموارد الطبيعية المستخرجة من أراضيها. ويشير الكتاب إلى أن استمرار ضعف السيادة الاقتصادية في القارة الإفريقية دليل واضح على أن الدول الإفريقية ما تزال سيادتها السياسية قبل ستة عقود منتزعة، وأن تحقيق السيادة الاقتصادية لا يزال مشروعا تحرريا لا يكتمل إلا باكتمال هذه السيادة السياسية الحقيقية التي تتطلب استراتيجية جديدة لإنجازها. فلماذا تبقى إفريقيا أغنى قارات العالم بالموارد أفقر قارات العالم؟ في الكتاب بعض الأجوبة عن وضعيات وأمثلة وعن دول إفريقية فيها تصدير السلع الأساسية وفيها الرأسمال الأجنبي وفيها المنتجات المصنعة مستوردة وفيها افتقار إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لرسم مسارات تنمية مستقلة. ويقترح الكتاب استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا بين ظفرين، بأن تستغل القارة مواردها الطبيعية ليس لتصدير المواد الخام بل لتصنيعها وبناء القدرة التصنيعية، إضافة إلى القيمة المحلية لتحكم في تقلبات أسعار السلع. وعلى الرغم من أن إفريقيا يقول الكتاب تحتفل دائما بهذه الثروة، ولكن احتفالها بها يكون كالأحلام التي سرعان ما تضيع لتظل هذه القارة الغنية أفقر قارات العالم ولتعيش تناقضها الثابت. وبعض المؤلفين يرون أن السبب الجوهري يكمن في غياب السيادة الاقتصادية، فالدولة الإفريقية قد نالت استقلالها السياسي من أكثر من ستة عقود، لكنها ما تزال مترنحة في بناء اقتصاد متكامل ومستدام. قدمنا لكم كتاب هارمن شيتونغ Reclaiming Economic Sovereignty in Africa، عنوانه بالعربية استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا، منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. مع تحيات توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.
3: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير وصباح الأنوار وصباح الأزهار. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعتكم، إلى ملكة الإذاعات، إذاعتون ثقافية. وقد علمتنا الحياة أن نجمع بين كل من الجمال والقسوة في آن واحد دائما من أجل أن نتجاوز. ومع كل يوم جديد دائما هناك أمال وهناك طموحات، وجميعنا يسعى أيضا لتحقيقها. كل يعمل على تحقيق طموحاته، كل ذلك يكون أساسا بالسعي. إذن لتسعى لتجتهد، وأنا أكيد أنك ستحصل على مآربك. فالحياة كالبيانو كما قيل، هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع أخرى عكس ذلك. ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنين لكي تعطي للحياة لحنا جميلا. إذن بيضاء وسوداء، ولكن دائما الحياة جميلة والحياة رائعة. بعد قليل نتحدث عما قيل عن الحياة في اقتباسات متنوعة لعدد من البلغاء وعدد من الشعراء. سنعود لإيليا أبو ماضي، نعود أيضا لجبران خليل جبران، ونعود لميخائيل نعيمة. لا تغادرونا.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. يتواصل اللقاء دائما معكم على الموجة نفسها، ودائما نعود كما قلنا لهذه المجموعة من البلغاء. وعندما نعود أساسا لإيليا أبو ماضي الذي قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما، قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم. وهنا طبعا دعوة إلى التبسم، دعوة إلى الفرح، دعوة إلى التواصل دائما الجميل والتواصل الرائع. وطبعا هذا الأديب الذي قال قلت السعادة في المنى فرددتني وزعمت أن المرأة آفته المنى، ورأيت في ظل الغنى تمثالها، ورأيت أنت البؤس في ظل الغنى. دائما الروعة أساسا في أن نعيش بأمل وألا نفقد الأمل أبدا، لأن الحياة أمل ومن فقد الأمل فقد الحياة، طبعا بإمضاء أفلاطون.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ووحدها. الحياة التي يحياها المرء من أجل الآخرين هي حياة ذات قيمة. ربما هذه المقولة لأينشتاين هي التي تدفعنا وأن نكرر باستمرار دائما وأن نقول أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. ف مضفر أن النواب قال لا تقبل بوجودي مناطق مظلمة في حياتك، فالنور موجود وليس عليك إلا أن تدير الزر ليتألق. لا يوجد أجمل من ذلك. إذن لابد دائما أن نحمل معنا هذه الفلسفة وأن نتفلسف بطريقتنا. فنعود لهذه المجموعة ممن تحدثوا عن هذه الفلسفة، فلسفة الحياة. البعض اعتبرها في بضعة سطور، قال غناك في نفسك، وقال قيمتك في عملك، وقال بواعثك أحرى بالعناية من غايتك، وقال لا تنتظر من الناس كثيرا تحمد عاقبته، بل إذا انتظر نفسك واعمل واجتهد واسعى. هذه هي الحياة. رغم أن أبو العلاء المعري قال تعب كلها الحياة وما أعجب إلا من رغب في ازديادي، ولكن هذه الحياة رغم التعب الذي فيها والإنهاك ولكنها جميلة جدا. ولم أجد في الحياة سوى قضيتين أوليتين هما الجمال والحق. وعندما نذهب إلى الجمال والحق مباشرة نستحضر جبران خليل جبران الذي قال الجمال في قلوب المحبين والحق في سواعد العمال. إذن طريق السلامة للجميع ودائما على مهلكم.

0: خده
1: يورد مفتح على خده. وليست الحقيقة، ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله. دائما الإمضاء هو لجبران خليل جبران. وقد اعتبر أيضا أن الرجل العظيم هو ذلك الذي لا يسود ولا يساد، وقال لا تستطيع أن تضحك ولا تكون قاسيا في وقت واحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وتحدث عن إدراك أسرار القلوب، وأنه لا يدرك أسرار القلوب إلا من امتلأت قلوبه، من امتلأ قلبه بالأسرار وبالرحمة. وإذا تعظم حزنك أو فرحك صغرت الدنيا. فضلا عن ذلك قال جبران: ليس من يصغي للحق بأصغر ممن ينطق بالحق. ويقولون لي: لو عرفت نفسك لعرفت جميع الناس. فأقول لهم: ألن أعرف نفسي أولا حتى أعرف جميع الناس؟ وما أشبه بعض أرواح الناس بالإسفنجي، فإنك لا تستقطر منها إلا من تصدته منك أنت. وجميل أساسا، جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه، ولكن أجمل من ذلك أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته. طبعا في كل مرة أيضا يعود لهذه الإسفنجة، وبطريقته طبعا يعبر عن ذلك. فضلا عن ذلك قال جبران: ما أمل القلب الحزين الذي لا يمنع حزنه على أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة. نواصل رحلتنا مستمعينا، نواصل دائما معكم هذا اللقاء إلى حدود الساعة 9، وبإمكان الجميع أن يكون حاضرا معنا ويهاتفنا، وأن يتفضل أيضا بالإشراق علينا هذا الصباح ببعض المقولات وبعض الحكم، دائما من أجل أن ننفع وأن ننتفع. لا تغادرونا.

أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. وقد سقيت زهرة في حديقتي كان قد برح بها العطش، فلم تقل لي شكرا ولكنها انتعشت فانتعشت أنا. ولولا الحب ما تذوق الإنسان سعادة الوجود ولن تشاء بخمرة الحياة، ومن قال إنه يعطي ولا يأخذ فقد أخذ فوق ما يستحق. وطبعا ما تفهمه من كلامي فهو لك، وما لا تفهمه فهو لغيرك. فلا تنسى دائما أن الفكر ضيق، وما أضيق فكري ما دام لا يتسع لكل فكر. وكيف لمن يبصر ما لا يبصره الناس ويسمع ما لا يسمع.

هنا إلا أن يكون مجنونا في عرف الناس، وربما قد قدم البعض حبه للمبغضين لقاء ما قد جنوا عليه، فكان حظه من مبغضيه أن عاد حبه بغضا إليه. وقد قال ميخائيل نعيمة: فضلا عن ذلك ما ضاعت صلاة قط فاستجابتها في عدم استجابتها، وهنا القوة، وما من مصيبة إلا الجهل، فالمصيبة تثقل وتثقل، والمصائب تثقل على قدر جهلنا مصدرها ومعناها، وتخف على قدر فهمنا معناها ومصدرها. لقاؤنا متواصل دائما مستمعينا، نواصل دائما مع هذه المعزوفات، ونذهب إلى الاستكنان.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: أمين يا رب العالمين، بالنجاح للجميع، بالنجاح لكل التلاميذ والطلبة، رغم أن الانتظارات كبرى دائما من الوزارتين، وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، والمواقع مواقع التواصل الاجتماعي تعج أساسا بالنقد، وهناك نقد كبير للوزارتين، ما من جديد، ما لا توجد مشاريع، لا نعلم، وربما هناك مشاريع ستظهر بعد 2030، ربما لا نعلم ذلك، ربما. عموما إلى الآن هناك نقد كبير للوزارتين وننتظر الأفضل، دائما ننتظر الأفضل لوطننا، هذا الذي يعنينا، ربما نتحدث في كل ذلك غيرة على الوطن، ونحن ما يعنينا هو أن يكون الوطن بأفضل حال، هذا الذي يعنينا بالأساسي، فلا يوجد شيء آخر. نواصل الرحلة، نواصلها مع هذه المقولات المختلفة، وهذه ربما أيضا الفقرات العديدة لهذا الرائع ميخائيل نعيم، الذي اعتبر عزة النفس في إهمالها، وقال حبذا النسيان لو أن ما ننساه ينسانا، واعتبر أتعس القلوب وأشقاها أرقها حسا وأرهفها شعورا، فضلا عن ذلك أيضا قال أدركت حلاوة السكوت ولم يدرك المتكلمون مرارة الكلام، لذا سكت والناس يتكلمون، وما تفهمه من كلامي دائما هو لك، ودائما أيضا ما لا تفهمه فهو لغيرك. ولا تنسى أن التردد ضعف ينجم عن خوف الندم في المستقبل، فلا تضعف أبداً.

أهلا ومرحبا، وتتفاعل معنا هذا الصباح الوفية لإذاعة تونس الثقافية التلميذة ياسمين الماجري. تحيي الوالد معز الماجري، وتحيي أيضا الأخ يوسف، وتحيي الوالدة نادية وجدتها عربية وعماتها ابتسام وألفة وإيناس وجميع الأصدقاء. أيضا تتفاعل معنا هذا الصباح الوفية لإذاعة تونس الثقافية إيناس الرياحي، تحيي الوالدة شريفة النمري، وتحيي أبنائها يوسف وزكريا المرساني، وتقول طلبي هذا الصباح موجه إلى كل الأمهات وجميع الآباء من أجل أن يرضعوا أبنائهم مبادئ سامحة وقيم عليا، أهمها التحلي بالأخلاق الفاضلة واصطحاب ضمائرنا حيث تواجدنا. تقول لابد من إرضاع الأبناء أهمية العمل وإعمال العقل في الحياة من أجل تحقيق فكرة الفعل والحركة، وأن نحمل بذلك أحاسيسا نبيلة. وتطلب منا أيضا هذا النغم.

أهلا وسهلا. ويشدنا هذا العنوان: هل يقلب الذكاء الاصطناعي سوق العمل لصالح كبار السن؟ هو في العادة دائما نتحدث طبعا عن الشباب، ولكن قيل لطالما ترسخت في الأذهان قناعة اقتصادية مفادها أن موجات خفض الوظائف داخل الشركات تترصد دائما الموظفين الأكبر سنا، وغالبا ما ينظر إلى الكفاءات المخضرمة على أنها فئة ذات كلفة مالية مرتفعة وأقل قدرة على التكيف مع التحولات الرقمية، وذلك مقارنة بالأجيال الشابة التي تكون أكثر انسجاما مع التقنيات وأدوات العمل الحديثة. ولكن يبدو أن الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي بدأ يغير هذه المعادلة التقليدية بشكل جذري، مانحا الكفاءات المخضرمة موقعا أقوى في سوق العمل، وهو التوجه الذي لم يكن مطروحا قبل سنوات عديدة. لما حال إحدى المجلات أصدرت تقريرا يظهر استطلاعا عالميا أجرته إحدى الشركات، يؤكد أن أكثر من 40% من الرؤساء التنفيذيين في العالم يخططون لتقليص الوظائف المبتدئة، يعني الشباب، خلال العامين المقبلين، وتحويل تركيبة القوى العاملة لديهم نحو المناصب المتوسطة أو العليا، فيما يخطط 17% من الرؤساء التنفيذيين فقط لزيادة نسبة الوظائف المبتدئة، حيث تعد هذه النسب معكوسة تماما عما كانت عليه السنوات الفارطة. لما حال تستند نتائج هذا الاستطلاع إلى أيضا إلى دراسات أجرتها عدد من الجامعات من بينها جامعة هارفارد، وقد أظهرت أن الشركات التي تبنت تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي خفضت بشكل ملحوظ عدد الوظائف المبتدئة، في حين حافظت إلى حد كبير على وظائف الإدارة العليا والمناصب التي تتطلب خبرة متراكمة. يبدو لي أن العصر إذن هو عصر الخبرة. طبعا يعود هذا التحول إلى طبيعة المهام التي تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تنفيذها، ويرى خبراء سوق العمل أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يفتقر إلى القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على الخبرة العملية والفهم التراكمي في البيئات المهنية، وهذا يمنح أصحاب الخبرات الطويلة أفضلية متزايدة داخل سوق العمل. لما حال أحد المحاضرين، وهو صاحب عدد من المؤلفات والكتب المتخصصة في مستقبل العمل، أكد قال إن الشركات باتت تميل بشكل متزايد إلى توظيف أشخاص يمتلكون خبرة سابقة في المجالات المطلوبة، لأن ما يملكونه من خبرة متراكمة وحكمة مهنية وقدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة يجعلهم أكثر قيمة داخل بيئات العمل الحديثة. نوصل رحلتنا دائما مع المختارات الغنائية التي اقترحتموها.

وتعود الكاتبة التركية البريطانية إليف شفاق إلى واجهة المشهد الأدبي الدولي مع إعلان روايتها المرتقبة في لحظة قصيرة واحدة، كل الأبدية. طبعا هي قد قررت إصدارها في 15 أكتوبر 2026، وطبعا هذه الرواية تأتي في سياق مشروع سردي يتسم بالامتداد الجغرافي والزمني، وتنتقل أساسا أحداثها بين فرنسا في القرن 19 خلال مرحلة التحول الثورية، واسطنبول ومصر وبيروت، في بنية روائية تشتغل أساسا على تقاطع الأمكنة والحقب التاريخية داخل نسيج واحد. هذا الامتداد الذي يمثل تنقلا جغرافيا في الرواية يمثل أيضا عنصرا بنيويا في تشكيل التجربة الإنسانية للشخصيات وفي إعادة قراءة العلاقات بين التاريخين الفردي والجمعي. طبعا الرواية أيضا تستند إلى تصور يربط بين النثر الغربي والشعر الشرقي، وفي ذلك ربما قيل محاولة لبناء لغة سردية تتجاوز الفصل بين المرجعيات الثقافية وتعيد التفكير في إمكانات التداخل بينها داخل النص الروائي. عدد من مستمعين تواصلوا معنا، طبعا شكرا جزيلا لنجيب البرقاوي الذي يحيي أبنائه آدم ووجدان وميساء، أيضا هذا الصباح إيمان بالغيث وفية لتلامذتها تحييهم جميعا، تحيي التلامذة في منطقة مرناق وتحيي التلامذة في مكثر ولاية سليانة، وترجو للجميع النجاح والفلاح. فوزي السعيدي من حمام سيالة يحيي جميع أفراد العائلة دون استثناء، ويحيي الصديق الشاذلي المدني. أيضا يتفاعل معنا من توزر هذا الصباح أيضا المهندس عبد الرزاق باباي، يحيي جميع أفراد العائلة ويحيي كل من يحمل لقب باباي، وخاصة الأهل والعائلة في توزر، ويحيي زوجته حياة ويرجو لها حياة سعيدة وكريمة وبهية، ويرجو النجاح والتفوق والتميز لابنيه آدم ونورهان. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، هو طلب منا أيضا هذا النغم.

أهلا ومرحبا. هو قد يرى البعض التسامح انكسارا والصمت هزيمة، ولكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، والصمت أقوى من أي كلام. ولا ننسى دائما أن الكلمات مثل الملابس، لابد أن نجربها على أنفسنا قبل الخروج بها للناس، فكلاهما يعكس ذوق الإنسان وأخلاقه. ولابد دائما أيضا أن نتأدب وأن نعامل الجميع بلطف، حتى من هو وقح معك لابد أن تعامله بأدب، ولأنهم دائما طبعا مؤدبون أو لطفاء. هذا لا يعنينا، يعنينا أنك أنت مؤدب ولطيف. وطبعا المعادلة في الحياة، البعض يقول إنها صعبة، فمن يعشق شيئا يحافظ عليه، ومن يريد شيئا أيضا لابد أن يتعب لأجله، ومن يحب شيئا لابد أن يهتم به.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: طبعا الإشراقات هي الأمال، والحياة أمل، ومن فقد الأمل فقد الحياة. الإمضاء أفلاطون. فالحياة مليئة بالجمال وكمال.

0: غاندي قال: الحياة دون دين حياة دون مبدأ، والحياة دون مبدأ كمركب دون دفة. إذن يبقى صباح البدايات والجمال، جمال البدايات المعبقة دائما بطيب الحياة وبرائحة البهاء والنقاء والزهور والورود. ولا يوجد في العالم أجمل من يوم نبدأه أساسا بالتحايا الجميلة والرقيقة لكل من نحب. ونحن طبعا نحب كل أوفياء إذاعة تونس الثقافية، كل أوفياء هذه ملكة. نرجو لكم دائما رزقا طيبا، ونرجو لكم الخيرات والعطايا التي تتمنونها بإذن الله تعالى وتحلمون بها وتحققونها. يومكم جميل وسعيد. التحية تأتيكم من مخرجة هذا اللقاء تقنيا أو رقميا، نتحدث زميلتنا كوثر الحجري. التحية تأتيكم من قائد رحلتنا تقنيا زميلنا منصف المرايحي. هذا رمزي العمدوني، يرجو لكم الصحة والعافية. يومكم بهي وسعيد إن شاء الله تعالى.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. بعد أن رأينا في الحلقة الماضية كيف يمكن الاختلاف داخل جماعة مدرسة تونس أن يبلغ حداً قطبياً بين تجربة تعيش العالم من الداخل وأخرى تحول اللوحة إلى عالم قائم بذاته، نعود اليوم إلى المشهد العام في منتصف الخمسينيات لنفهم كيف أمكن لهذه المسارات المختلفة أن تجتمع داخل نفس الإطار. في هذه المرحلة لا يبدو المشهد التشكيلي ثابتاً، بل في حالة تشكل متواصل تتداخل داخله مسارات متعددة. فمن جهة تتواصل تجربة جماعة مدرسة تونس، لكنها لم تعد كما كانت في بداياتها، إذ بدأت هذه الجماعة تشهد اتساعاً تدريجياً من خلال انخراط أسماء جديدة، من بينها صفية فرحات والزبير التركي والهادي التركي وإبراهيم الضحاك. وهذا الاتساع لا يعني فقط إضافة أسماء، بل تحولاً في طبيعة هذا الإطار الذي أصبح يستوعب تجارب أكثر تنوعاً. وهنا لا يعود السؤال هل نحن أمام جماعة فنية واحدة، بل كيف يمكن لجماعة واحدة أن تضم هذا القدر من الاختلاف؟ فبين من يشتغل على الحياة اليومية كعالم يعاش من الداخل، ومن يتجه نحو تفكيك الشكل، ومن يعيد التفكير في العلاقة بين الفن والحرفة، ومن يحول الذاكرة إلى إيقاع بصري، نجد أنفسنا أمام مسارات تتجاور داخل نفس الإطار دون أن تتطابق. وفي مقابل هذا المسار يظهر اتجاه آخر لا يقل أهمية. ففي نفس هذه المرحلة برز فنانون لم ينخرطوا في جماعة مدرسة تونس رغم القيمة الفنية لتجاربهم، ومن بينهم علي بن سالم وحاتم المكي وعمر دبش والهادي السلمي. وهنا يتبين لنا أن مدرسة تونس رغم أهميتها لم تكن تمثل المشهد التشكيلي في تونس بأكمله، بل كانت جزءا من حركية أوسع تتجاور داخلها اتجاهات مختلفة. وفي هذا السياق تطرأ تحولات

0: داخل هذه الجماعة نفسها لا تقل أهمية عما يحدث خارجها. فمع حصول استقلال تونس لم يبقى هذا التحول محصورا في المجال السياسي، بل امتد إلى المجال الثقافي والفني. وهنا تتخذ مسألة القيادة دلالة خاصة، إذ سيفضي هذا السياق إلى تخلي بيير بوشارن عن رئاسة الجماعة لتؤول إلى يحيى التركي. ولكن الأمر لا يتعلق بمجرد تعويض اسم بآخر، بل بتحول أعمق في طبيعة هذا الإطار. فنحن أمام لحظة تتعزز فيها تونسة المشهد التشكيلي، حيث لم يعد الفنان التونسي حاضرا كعضو فقط، بل كفاعل في تشكيل هذا المسار. ويتزامن ذلك مع انخراط جيل جديد من الفنانين بدأ يتشكل تدريجيا داخل مدرسة الفنون الجميلة بتونس. وهكذا تتقاطع في هذه المرحلة عدة عناصر: اتساع المؤسسة، تنامي عدد الفنانين، تعدد المسارات، وتحول مواقع القيادة، مما يجعل الخمسينيات لحظة مفصلية لا تختزل في اتجاه واحد، بل تفهم كفضاء تتشابك داخله مسارات مختلفة. وسنحاول في الحلقات القادمة أن نقرأ هذه التجارب لا كمسارات منفصلة، بل كأجوبة مختلفة عن نفس السؤال: كيف يمكن أن يتشكل فن حديث في تونس دون أن يفقد صلته بذاكرته؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف أمي الحكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دير لونجي اللي سنعود له بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترنان. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي يتكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما شبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماوف الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكة وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذي من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا له انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها، يعني
1: من أتباعها ما يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم، وسيلة صبري ولويزة التونسية المعروفة. هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذلك على السماء ورواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الرزاق كرباكة كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هو إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكة الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما يشفي ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها
1: بالتشويش والهرج باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد الصهية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافية رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة العمل في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم، لكن يظهر أنه تلاشى بعد من الأربعينات والخمسينات لأن الجو متاع الترب متاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهرة قديمة جديدة، يعني
1: مازال عنا توا
2: توا نقصوا خطر ولد فما ليفان في المجال الرقمي والديجيتال، أما حتى في تاريخ الموسيقى العربية نلقاو مجلس الأنصة دي وفيها الندماء والمتابعين و... لكن بأشكال أخرى حسب العصر.
1: العصر أي سعنا سعلي قطعة الموسيقية الأولى لحصة اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن ما سبقش ونا عادين قبل التوشية، والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة، وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباعة النوبة الموالية. فكي ناخذ نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية متاعها في طباعة الرصد.
1: أيوه.
2: والمعروف يعني أدبيا في الأدبيات الرشيدية بيطبع الرصد عبيتي. التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي معناها.
2: لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس.
1: أيوه.
2: الرصد وفيها كتابة متاع السلم الخماسي.
1: أيوه.
2: التوشية هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية في أوائل التسعينات. والتوشية تتكون من استخبارات، استخبار الأول على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغند على آلة الكمانجا، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة ويكون حرا، وينتقل فيه من يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى طبع الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: أيوة. الفرقة الرشيدية
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا. نسمعها إذن التوشيع.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عبق الرشيدية. نعود لحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي، كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة. ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعاه الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدث على الرشيدية، ومعاهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس المقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة متلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية متاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب السويقة. المجموعة هذه متاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا نفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه في منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذاك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي، وقعد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال وإلى اليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا إيش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا الانتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والموشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفها قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبري العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لمحالة هون
0: صالحة
1: وصالحة بطبيعة. وسجلت معها بعض الأغاني زاد النبي وغيرها،
0: وكانت تعطف عليها وكانت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا الأغنية هذه. شاعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية وسي صالح المهدي يذكر بالخير، يقول أنه ما كانش يرى فيها أنا مية شرقية، على ذلك هو بعد الأغنية دي عمل مية تونسية.
0: أيوة.
1: معناتها حب يظهر أكثر طبع تونسي في على كل حال هي الأغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هو السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قابل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردو المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى، وعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليه كما قال هو يكتب هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية
0: باللكنة التونسية وبردان يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونوغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفلة حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من وجهه، كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكا الأديب، مش كرباكا، سي العربي الكبادي، الشيخ العربي الكبادي.
1: أيوة كأنه فما صراع وجدل خفي
0: بين الكبادي كبير عليهم. سبقتك بالكلمة، تفضل.
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية، يعني
0: الشعبية. أي. وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد،
1: المحافظين والمجددين،
0: حتى الشباب الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة، شكون أشهر شاعر في التونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي، كيف شافية رشدي، وفتحية خيري، وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة، ما كانتش معناها تروق للوسط المحافظ كما نقولوا. لكن هالعقيدة هذه كانت بالنسبة ليهم حاجة منها ثابتة. وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجة أخرى خارج أولا التركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى النخب متاعها الميسورة اللي بس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن. إيطاليا معناها مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون، معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معناها حياتهم كيني مع الفرنسيس مع وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سي علي في تاريخين بدات تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متاعه في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الأقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم، معناها غير اللي تخلاوه هم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر، واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. اثنين، وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، ومن ما تبلغش بتبع المستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفله باش ما يدعموش صندوق اليهودي لفلسطين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ احقاب لقطاع الاغاني الشعبيه هذا وتسجيل النصيب الاوفر من الاغاني الشعبيه باصواتهم
1: كانوا يتحكموا في مسالك التوزيع والترويج الاستوانيات
0: الى ما بعد حتى رجال بشير الصايسي اللي وقف شويه ولو هو معناها البيضه فون بيضه هذا هو يهودي مصري معناها ولكن كان مستغل الوضع
1: لبناني
0: لبناني ولا مصري
1: لا لبناني بيضه عائله بيضه هم مغنيين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس وهذا من حسن حظنا وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سعلي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي على خاطر التسجيل هذا ما كانش متوفر. أيوة. هو جزء من رصيد للتسجيلات التونسية تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين وتعود تسجيلات حتى 1903-1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: تسجيل
1: كل التشجيع لصديقنا محمد علي طيف هو عبارة على برو العملي برو المالوف يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف مش الشرقي هذا.
1: أي هو نحن نعرفوها في الرصد الشرقي لكن هنا باش نسمعوه في طبع رصد الذيل وبمصاحبة برامين وبرد على آلة القانون
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذه أهمية أخرى كذلك
0: لشكون الساعه باش يغنيه؟
1: باش يغنيه الشيخ ميسترنان بصوته.
0: أيوة.
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذايا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. أيوة. نشوفوا هذايا مع التسجيل
0: نستمعوا بارك الله فيك سعلي على المعلومات هذه كله نستمعوا للموشح هذايا بصوت سخميس تنان أتاني زماني بما أرتضي.

0: شكرا سيعلي، نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي، البارون ديرلانجي، كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف أن هذه حاجة صعيبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلسي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رأيه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصيه زي كبيره لعبت دور هام في الموسيقى التونسيه في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنه 1930 اصدر بباريس الجزء الاول من تاليفه الموسيقى العربيه، اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أن فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندن، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جاءت من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راهو البارون دي لونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت تأكد عليه سي علي يعطيك الصحة، ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، يعني خرجت بشوية بشوية، لأنه يعني الناس المجالس المجلس نتاعو اللي فيه عديد الوجهات التوانسة كما الحسن حسني عبد الوهاب كما مصطفى صفر كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عمليه، الكتاب نتاعو تشهر زاد كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تتابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة نتاعو في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة كي زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجي لتونس وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد الشلفون قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي، الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوب السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلامة على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، ذو اللي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرانجي سنة 1931 باش يعد معاه نوائح الندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الأدبية المعروفة كما الشاعر شادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعاك،
1: ومستصفر كذلك.
0: ومصطفى صفر مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون، وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شادين، خاصة بعد تو نراوه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شادين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي توسي عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدر الصرافي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات مثلي برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعو فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي،
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة،
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري، وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس، الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته، أنتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. هكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 أشهر، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، تونس جزء من المغرب العربي، معتمد على تمرس مساعديه، شكون متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي السنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسلينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيفة الله أشكان ذنوبي، يا لها ختم يا أهيل الحما لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم، ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عمق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا وموعدنا المباشر معكم من المشهد الثقافي اليوم الاثنين 25 ماي 2026. حتى النصف نهار نتواصلوا معكم إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة للجميع، لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما اختاروا إنهم يرافقونا على موجاتنا، سواء على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، قناة اليوتيوب الخاصة بنا إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل في هذا اللقاء المباشر معكم الذي كالعادة يكون في جزئين. في الجزء الأول من لقائنا سنحتفي بجائزة الكومار الذهبي والإعلان عن الأعمال والأسماء الفائزة بهذه الجائزة، وإحنا اليوم سنحتفي مع ضيفنا بفوزه بجائزة الكومار الذهبي عن روايته التي كتب عنها الكثير، وكان هناك اهتمام هو بتجربته بصفة خاصة بكتابة متميزة ربما في علاقة بأفكار بمواضيع بقضايا اختار انه يتحدث عليها ضيفنا، مش فقط في هذه الرواية المتوجة وإنما في كل أعماله الأدبية سواء في الرواية وإلا في القصة. باش نحكيه على سيف الصوان، نحكيه على هذه الرواية التي توجت بالكومار الذهبي للكاتب نصر بالحاج بالطيب. باش يكون معنا شوية آخر في لقائنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية لنحتفي معه بهذا التتويج ونتحدث عن تجربته الإبداعية. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم مع مختلف المواضيع اللي نطرحوها في كل مرة، اليوم باش نحكيه بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف اللي هو يوافق يوم 18 مايو من كل سنة. هذه السنة ينتظم تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو كانت سلطت الضوء على عدد من القطاع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. باش نحكيه على هذا، باش نحكيه على القطاع الأثرية التونسية المفقودة، إدراج هذا من هذا المتحف، في ربما العديد من النقاط التي سنطرحها مع ضيفنا في علاقة بهذا الموضوع. في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم يكون حاضر معنا السيد ياسر جراد، محافظ رئيس للتراث ومكلف بقسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث، في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية، الموعد اللي يتواصل معكم حتى نصف النهار واللي تأمنه لكم كوثر حجري، كريم المد، هدى ترابلسي ونادي حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في لقائنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات لفان في كامل ولايات الجمهورية من تونس ومن خارج تونس، على الموقع www.radiokulturel.tn، أيضا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، تنجموا تتابعونا في هذا اللقاء المباشر وتحتفيوا معنا ب ضيفنا. سنتحدث عن تجربته الإبداعية المميزة حقيقة، سنتحدث خاصة عن تتويجه بجائزة الكومار الذهبي في صنف الرواية. ضيفنا هو الطبيب الجراح، هو الفنان التشكيلي، هو القاص والروائي، هو المبدع في كتاباته، في اختياراته الأدبية كتابة وأيضا أسلوبا في الكتابة، كتابة خاص به مميز به. باش نحكيه على تجربة إبداعية فيها تقريبا 6 أعمال أدبية، منهم 2 مجموعات قصصية، هو الذي كتب ثلاثية الصحراء، ومنها العمل الذي توج. هو ضيفنا سبق له أن تحصل على جائزة لجنة التحكيم لجوائز الكومار، كان هذا سنة 2012 عن رواية انكسار الظل، ويعود اليوم للتتويج بالكومار الذهبي عن رواية سيف الصوان، وأيضا كان متحصل على جائزة أبو القاسم الشابي في القصة القصيرة عن مجموعته زعفران. سعيدة جدا حقيقة أنه يكون حاضر معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الكاتب المبدع ناصر بالحاج بالطيب. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي ناصر.
2: صباح الخير،
1: مرحبا،
2: تحية ليك وتحية لكل من يسمعنا في الجمهورية التونسية وخارجها.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا سي ناصر. نتحدث عن تجربتك الإبداعية، نتحدث عن تتويجك بجائزة الكومار الذهبية، جائزة الكومار طبعا لهذه الرواية. ألف مبروك هذا التتويج سي ناصر.
2: بارك فيك، بارك الله فيك.
1: هو حقيقة يعني منذ الإعلان عن نتائج الجائزة وكتب الكثير والكثير عن كتاباتك بصفة عامة، عن هذا العمل المتوج، عن التجربة الإبداعية لناصر بالحاج بالطيب، ربما هذا التفاعل الكبير سي ناصر مع هذا التتويج، مع هذا العمل بالذات، ويعني الكثيرين أيضا رجعوا شوية يعني لبقية أعمالك الأخرى، ربما في هذا التواصل وهذه الاستمرارية الإبداعية، كيفاش عشت يعني هذا التفاعل الكبير وهذه الكتابات الكثيرة مع هذا التتويج ومع سيف الصوان أيضا؟
2: هذا أسعدني بصفة كبيرة برش.
1: نعم،
2: لأن على الأقل إذا كان ما نستفيدوش من حتى شيء أن الناس تسمع بها وتقرأها.
1: نعم،
2: وهذا هو الهدف الأساسي اللي نكتب من أجله.
1: نعم،
2: بقاء التتويج هو فيه إرضاء بطبيعة الحال للإحساس والشعور، هو أنه ما يكتب الكاتب ويهم ولا عنده قيمة.
1: نعم،
2: تعتبر قيمة كبيرة. وهذا يسعدني بطبيعة الحال.
1: طبعا كتاباتك بصفة عامة سي ناصر، وربما في استمرارية لهذا التوجه أو لهذا الاختيار لناصر بالحاج بالطيب، يمكن من كومار 2012 إلى كومار 2026، كيف نسج ربما ناصر بالحاج بالطيب هذه المسيرة الإبداعية مع هذه الأعمال الروائية المتميزة، واللي اختار هو ربما توجه خاص أو فكرة خاصة أو مشروع أدبي خاص يشتغل عليه ناصر بالحاج بالطيب في اختيار ربما عن ماذا تكتب أو عن أي قضايا تطرح أو كيف هكا يتلاعب ربما بالشخصيات في مختلف الأعمال الأدبية، وخاصة في هذه الثلاثية، ثلاثية الصحراء، طنبين، برعوين وسيف الصوان، واللي يعني كان هذا الاهتمام بأدب الصحراء ربما كما كتب الكثيرين عن هذه الجائزة أو عن هذه الكتابة في تخصص ربما اختار أنه يشتغل عليه ناصر بالحاج بالطيب.
2: هو أنا وقت اللي نكتب ما نختارش، أما
1: نعم.
2: عندنا طموح إن شاء الله أن نعمل مدونة تونسية لسرد السرد الصحراوي.
1: نعم.
2: والغريب هو أنه الأماكن اللي كتبت عليها لا أعرفها، معناها فيزيك ما
1: نعم
2: ما نعرفهاش.
1: نعم.
2: أما ممكن الروح وخرجت من مندوز ما نعرفش الصحراء. خرجت عمري 12 سنة، إذا أنا جيت تشوف ابن المدينة. لكن الفضاء متاع الصحراء يغريني بالعمق بالصمت الطويل.
1: نعم.
2: بالمساحات اللي ما نجم يسيطر عليها حتى شيء الا الشعر ولا الكتابة والا
1: نعم.
2: بطبيعة الحال القرآن الكريم.
1: نعم.
2: اذا الصحراء تمنحني معناها فرصة اني نحلق في الخيال.
1: نعم.
2: ونصنع شخصياتي من من من ذلك الجو الصحراوي.
1: نعم.
2: الذي كما قلت لك فارغ صمت كبير.
1: أي.
2: فراغ كبير.
1: نعم.
2: يتضخم الإنسان، يتضخم أشياء الإنسان.
1: نعم.
2: الإبداع الشعري.
1: نعم. أنا من جملة ما قرأت سي ناصر، وكما قلت يعني هناك الكثير من كتبوا حول سيف الصوان ولا حول ثلاثية الصحراء، بأنه ناصر بالحاج بالطيب يعني في هذا التفرد وفي هذا الاهتمام بهذا الأدب، بهذه الفكرة، بهذا الفضاء الشاسع اللي يمكن يعطيك ربما أحاسيس مختلفة، قال بأنه معناه ما كتب أنك تمكنت من تحويل رمل الصحراء وهجيرها إلى فضاء ينبض بالحياة، حياة أخرى كثبانها رؤية مخصوصة للعالم. وانت منذ قليل تحدثت عن هذه الرؤية المخصوصة، هذه الرؤية سي ناصر فنيا أدبيا أو روائيا يعني كحكاية، في كل مرة كيف تنطلق الفكرة أو حكاية الرواية، وربما هنا نحكي على هذه الثلاثية وخاصة عن سيف الصوان الرواية المتوجة.
2: أنا كما قلت لك معناتها الصحراء تغريني، تخلي ما فيها حتى شيء إلا الرمل. إذا يوجد في بعض في رواية من الروايات ما نتفكرش أنا هي براوين البطل اللي هي رحلة رحلة بطبيعة الحال في الحياة في الوجود.
1: نعم نعم.
2: تلمو ساعات تحس من كثرة الفراغ أنه تحن إلى كائن حي. أي كائن كان.
1: أي صحيح.
2: هو نعم. في الليل في الصحراء وحده قال ماذا بي نلقى إنسان بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: لكن قال نلقى حتى حشاك لفعة ولا أي شيء، المهم كائن حي.
1: نعم.
2: إذا أنا مهتم بطبيعة الحال بالأشياء الحسية.
1: نعم.
2: هو أنه دخولي للصحراء ودخولي لكتابة الصحراء.
1: نعم.
2: هو البحث عن أشياء، عن معنى،
1: عن
2: صحيح. عن وطن يمكن. نعم. عن أشياء اندثرت يمكن على التجديد، لأن الصحراء ديما نعملها في صورة أن يأتي الريح ويمسح كل شيء لنتجدد من جديد.
1: من جديد. نعم.
2: وأنا هذاك الهم متاعي هو أن نتجدد من جديد.
1: نعم، هذه الرواية، رواية سيف الصوان المتوجة بالقمار الذهبي، هي رواية من خلالها غاص نصر بالحاج الطيب في ذاكرة الصحراء، في ربما في انتصار لهذه الذاكرة الشعبية الجماعية اللي تنجم تكون منسية، تنجم تكون مهمشة، ولكن من خلال اختيار الشخصية، ربما شخصية أبو بكر الروبي ولا هذه الشخصية المحورية في هذه الرواية سي نصر، واللي في تقديمه للعمل المتوج رئيس اللجنة الكاتب محمد القاضي طبعا تحدث عن هذه الشخصية الرئيسية في هذا العمل، وربما كما قال هو هي رواية لن ترى العالم بعدها كما كنت تراه من قبلها. الشخصية الرئيسية في هذا العمل ربما منها هي تتفرع بقية الحكاية والشخصيات الأخرى وكل التفاصيل الخاصة بهذا العمل الروائي. إلى أي مدى اشتغلت على هذا الجانب سي ناصر حتى تكون لها هذا التأثير في القارئ، في الناقد، حتى يكون لها ربما هذا الوقع في هذه الرواية وعلى القارئ لهذه الرواية، لأنه هي يعني تنجم تكون رواية فنية أدبية ولكنها في علاقة بهذا الفضاء الشاسع الكبير فضاء الصحراء، وتخرجنا منه إلى أبعاد إنسانية وجمالية أخرى.
2: أنا وقت اللي سي محمد القاضي قال الجملة هذيك أنا معناتها حلقت بعيدا.
1: نعم صحيح، جميلة جدا،
2: أسعدتني بصفة غير عادية.
1: نعم
2: أنا ثم فترة في الجنوب، في تونس ككل وفي الجنوب التونسي خاصة،
1: نعم
2: في فترة الأربعينات
1: أي.
2: أنا تغريني برشا الفترة دي، كانت ثرية، كان الاستعمار العسكري، كان الحذاء العسكري في الجنوب التونسي،
1: نعم
2: كان حكم عسكري، ما كان ثم حكم مدني.
1: نعم
2: ومعناها أنا يقلقني برشا الخيانة، هو أنه إنسان يعمل أعمال في بني جلدته، ومن بعد بطبيعة الحال ما هو إلا بشر كما قالوا لي الأخوة في سوريا، رغم اللي رجع في الأول في أول الرواية هو بشع حتى آخر الرواية.
1: نعم
2: صديق من أصدقائي الشاعر في سوريا قال لي تعاطفت معه وقت اللي ينهار في آخر في وسط الرواية وتولي الصراع النفسي الندم مرعب. أما حاجة أنا ممكن نأكد عليها أكثر، هذه ممكن من تأثير العمل المتاعي، وأنه من أكبر الجرائم هو أن تمس الإنسان. هذا المخلوق البديع معناته سواء جراحيا سواء أدبيا سواء المس من الإنسان أنا نعتبره أكبر جريمة يجب يعملها بلانت. خاصة إذا كانوا من بني جلدتك هو الإنسان مهما كانت الجنسية متاعه، لكن تكون الجريمة أفظع وأشنع وقت اللي تمارسها على بني الإنسان على بني جلدتك.
1: نعم اخترت الشخصية الرئيسية وانت ذكرت منذ قليل هذه الشخصية الخائنة أو خادم الاستعمار، واشتغلت على فترة محددة ربما هي ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وما مورس من ظلم على السكان في مقابل ربما امتيازات منحت لهذه الشخصية الرئيسية، ثم ما آلت إليه فيما بعد هذه الشخصية الرئيسية وكيف يمكن أن يتفاعل معها القارئ، كما قلت أنت فما تكون حتى لي يعني تعاطف مع هذه الشخصية. من خلال حكاية هذه الرواية يعني في بعض تفاصيل هذا العمل سي ناصر، احنا مانيش باش نحكيه طبعا كل ما يخص هذه الرواية، حتى نخليه الفرصة للقارئ انه يكتشفها اللي مازال ما قراش هذا العمل. ولكن سيف الصوان مقارنة ربما بزوز اعمال اللي سبقوها، واحنا نحكيه على ثلاثية الصحراء او بقية الاعمال الاخرى اللي كتبهم ناصر بالحاج بالطيب، التركيز من خلال هذه الشخصية وبقية الشخصيات الاخرى كيف كان في صلب حكاية ربما بصفة عامة سي ناصر؟ انطلاقة الحكاية في حد ذاتها في هذه الرواية واللي مشات من بعد لطرح قضايا كما الهوية والحب والخناق والخيانة والانتماء والصراعات وغيره.
2: إيه هو ديما أنا الرواية متاعي خاصة ثلاثية الصحراء ألجأ للفراغ لأكون عالما آخر.
1: جميل.
2: وذاك علاش في الصحراء تعطيني إمكانية باش نكتب باش نكون أوسع وأكبر. خاطر كما قلت لك الصحراء ما نجم يعبها إلا بنادم.
1: نعم.
2: هذا الضئيل اللي تشوفه في الصحراء ضئيل لكن يعمل الحلول ما يلقاها كان بنادم.
1: نعم.
2: الانطلاقة متاع كتاباتي أنا معناها مهتم بالأسئلة الملحة، الأسئلة الحارقة عن الوجود، عن الحياة، عن رحلة الحياة. لو تلاحظ في الثلاث
1: روايات
2: روايتين الأولاني هي رحلة بطبيعة الحال حكاية، رحلة بحث عن الجمل ولا رحلة البحث عن الماء، لكن هي بحث في رحلة كاملة في حياتنا وتأملات في حياتنا. وخاصة أن عندنا عدة أسئلة ما زالت ما لم نجد لها الحل.
1: أجوبة. نعم.
2: بالنسبة للسير الصوان هي بطبيعة الحال في نفس الأجواء، أما حبيت أن نتحدث عن فترة تاريخية وثم حاجة أخرى هو أن التاريخ الرسمي لم يعطي الحق لبعض التاريخ الحقيقي.
1: نعم.
2: معنى هنالك أعتقد أن هناك فرق، رغم اللي أنا ما طرحتش مسألة التاريخ لأن ما هوش توثيق للتاريخ. هي عمل إبداعي رواية. لكن أنا نعتقد أنه هناك فرق كبير بين التاريخ الرسمي المكتوب والتاريخ الحقيقي. وثم حاجة أخرى اللي هي ممتازة وممكن من خاصيات تونس هو أنه الشعب يكتب التاريخ.
1: صحيح.
2: ثم حقائق يظهرها الشاعر وما يخرجهاش اللي كتب التاريخ.
1: نعم. والمدونة الشعرية الشعبية يعني كانت حاضرة، ذكرتها منذ قليل في علاقة بالشعر، كانت حاضرة في الرواية وفي كل أعمالك ربما بقية الروايات الأخرى أيضا، كأنه كان يعني هو جنس أدبي أو جانب إبداعي مناصر للرواية في تجربتك الأدبية سي ناصر.
2: تتفق.
1: نعم.
2: أنا أحب إحنا في عند المرازيل الشعر هو حديث يومي.
1: نعم.
2: عندنا الشعراء النساء، الشعراء حتى أي إنسان ينجم إذا كان ما لا يقول الشعر فهو يحفظه. من خاصيات المرازيق خاصة اللي ممكن نعرف مكتب يعني في المدن والقرى الأخرى موجود ممكن أكثر. الشعر متواجد. حبيت نبين اللي هو يدخل في الحديث في الحكي في كلامهم مع بعضهم. والشعر الدارج العامي فيه عبقرية عجيبة. أنا حتى للترجمة ولل أولا للتعريب للفصحى ولا للترجمة ثم كلمات ما عندهاش أي إمكانية باش تترجمها وإذا ترجعها للفصحى
1: ما تلقاهاش مرادف.
2: ما تلقاهاش مرادف إذا تكتفي بها وكما هي.
1: نعم. وفي نفس هذا الإطار الكاتب الدكتور توفيق العلوي أيضا كتب عن سيف الصوان هذه الرواية المتوجة بالكمارة الذهبي، وتحدث على المضمون وعلى الشكل أيضا أو على تقنيات الكتابة في هذه الرواية. تحدث عن من ما كتبه أنه جملة سردية تنبه عقلك وتتسرب إلى قلبك وتعدل مزاجك بذبذبات سردية على موجة روائية، وفيما كتب أيضا حول هذا الجانب في علاقة بهذه اللغة المستعملة، هذه الروح الجميلة اللي كتب بها نصر بالحاج بالطيب. تحدث عن العربية الفصحى المعاصرة ببساطتها وتلقائيتها، عن العامية، عن الأمثال كما قال هو الحامل لرؤية في الحياة، وعن هذا الشعر الشعبي المعبر عن مواقف وقيم. فكان هذا المزيج الناطق سردا خلت وازدادت غزارته. هذه الكتابة التي اعتمدتها سي ناصر، وهي ربما في كل أعمالك، وأنه كأنه الجراح، كأنه الكتابة هنا هي في النهاية بأسلوب مميز للكاتب، هي دواء لألم إنساني يمكن أنه يعبر من خلاله الكاتب بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة اللي تخلق هذه الأريحية وهذه الجمالية عند القارئ. أيضا تشتغل على هذه النقطة في كل أعمالك سي ناصر؟
2: والله باش نقول لك نشتغل لا
1: نعم.
2: هذا ممكن دليل على أني لست خريج كلية أداب.
1: نعم.
2: لأنه لو كان إنسان خريج كلية أداب يعرف الناقد ويعرف
1: نعم بالقواعد بكل التفاصيل. نعم.
2: أنا عندي كل صدق وما يقلقنيش، بالعكس أنا أكتب على السليقة.
1: نعم.
2: اللي في نكتب نتبع وعلاش نشد ونأكد على جمالية اللغة.
1: نعم.
2: القارئ على الأقل اللي كان ما نعطيه شي حاجة تفيده نعطيه نص جميل على الأقل.
1: نعم.
2: على الأقل نكتفي بجمالية أما نكتب الشعر هي وحده.
1: نعم.
2: لأن هذيك الإنسان كيفاش موجود على حقيقته.
1: نعم نعم.
2: أما باش يكون معناها برنامج يجدد لا، بكل صدق معناها.
1: نعم. وهذا هو القوة ربما كتاباتك سي ناصر، يعني كما قلت أنت أنا مانيش خريج كلية أداب وإنما أنت طبيب جراح، ولكن برغم ذلك يعني وهناك الكثير حقيقة من الكتاب من المبدعين اللي هم اختصاصاتهم علمية، فما برشا كتاب أطباء وقدموا الكثير من الإبداعات ونجاح أعمالك الأدبية سواء نقديا وإلا قراءة من عند القارئ العادي وإلا تتويجا بهذه الجوائز الكبرى، يثبت القيمة الفنية والأدبية لكتابات نصر بالحاج بالطيب. هذا التخصص ربما كطبيب سي ناصر يعطيك من الإلهام ربما في علاقة بكتاباتك بالمواضيع والقضايا التي تختار أنك تكتب عنها في مختلف الأعمال الأدبية اللي أنت قدمتها سواء في الرواية وإلا في القصة أيضا.
2: وهذا ممكن هو من أهم الأشياء اللي عندي أنا. الجراحة أثرت فيها بس.
1: نعم.
2: الجراحة علم معناها من أنا نعتبره من أنبل وأهم العلوم.
1: نعم.
2: هي أنك تمس الإنسان.
1: أي.
2: تقترب من الإنسان، تدخل في الإنسان. مثلا حتى أي مهنة أخرى ولا أشياء أخرى تدخل في بنادم.
1: نعم صحيح.
2: ووقت اللي تشوف أنت تلتقي مع بنادم في أضعف
1: لحظاته. نعم.
2: الصراع مع الألم ومع الوجيعة ومع الوهن والمرض. في صراع الإنسان بين الجبروت وال كما قلت يتراوح بين الجبروت والسفل.
1: نعم.
2: وهذا يحببك في بنادم. ما هو تعرف ما مقولة أنا عجبتني هي لما حال موقف فيها غرور الجراحين.
1: نعم.
2: يقول لك لو كنت تعمل بيديك فأنت صانع.
1: أي.
2: وإن كنت تعمل بعقلك فأنت عالم.
1: أي.
2: وإن كنت تعمل بوجدانك فأنت فنان. وإن كنت تعمل بها جميعا فأنت جراح.
1: الله جميل جدا حقيقة. نعم.
2: جراحة تحسك أنه معناها أنا أول خاصية أول حاجة بسيطة هي لمحالة لكن صعيب باش توصل لها هو أنه من الجراحة أول ما خرجت به هو أن الناس كل كيف كيف عباد الكل كيف كيف.
1: نعم.
2: وقت اللي تحل كرش بنادم أعلى السلم إلى أقل كيف كيف.
1: نعم نعم.
2: هذه عندها قيمة كبيرة.
1: صحيح.
2: ولكن خلاني أنا يوجعني اللي الاعتداء على بنادم. خلت الاعتداء الجسدي.
1: نعم.
2: وهو أبو بكر الروبي في نوع من السادية ونوع من الوحشية. وهذيك ممكن قمة الحاجة الخائبة اللي نجم يوصلها إنسان.
1: إنسان. نعم.
2: ثم حاجة أخرى أثرت فيه شوي لو لاحظت أن أني دقيق في الوصف.
1: أي أي. صحيح.
2: أنا من جيل كان السينما أثرت فينا برشا. نحب وقت نبدأ نكتب. انت تشوف معايا الشخصيه
1: يعني تعيش الروايه كانك تتفرج فيها
2: نعم. بالنسبه للاحاسيس ما عنديش كان السمع برك انا الكلام ولا تسمع وتشوفه كما قال الاخر مش عارف مقوله انت شكون اريد ان ارجع السمع بصرا
1: ربما من خلال هذه الشخصية أبو بكر الروبي و يعني ما تفرع عن حكايته عن شخصيته عن حضوره في هذه الرواية في النهاية واختيار خاتمة الحكاية أو خاتمة القصة أو هذا الخلاص أو موطن المعافاة ربما كما تحدث عليها زاد الدكتور توفيق العلوي ويعني رؤيتك الأدبية أو الروائية بصفة خاصة وأنت تكتب هذه الروايات نهاية أي عمل أدبي فني روائي كيف تختارها سي ناصر؟ هل يعني فيها هذا الأمل أو هذه الرؤية فيها الكثير من التفاؤل برغم المعاناة برغم يعني بعض الحيثيات أم أنه تبقى دائما مفتوحة حتى يكون العمل اللي بعده ربما يكمل الفكرة أو يمشي بيك الفكرة أخرى سي ناصر؟
2: حسب الروايات.
1: نعم.
2: أنا توا معناها أصدقك القول.
1: نعم.
2: أبو بكر الروبي كانت نهايته مختلفة على النهاية اللي أما التسلسل نتاع الكلام والتسلسل والإشكالية الكبيرة هو أني أنا في الكتابات دائما ما نجمتش نتخلص من الموقف.
1: أي
2: لا انا ممكن هذا موقف ممكن يكون غلط واني انا من الادب ماهوش تقدم لي حاجه وانت دبر راسك الذات يدخل فيها
1: نعم
2: وبكر الروبي لم اسمح له بان يعتدي على بنادم خاصة في لوحة من اللوحات هي ممكن رهيبة على المستمعين ذبح وطفل
1: نعم
2: أنا هي صارت حقيقة رهية عام 43 ولا أنا أعتقد أنه العمل الشنيع هذا اللي عمله ما يستحقش الحياة
1: نعم نعم وانت قلت انه من اشنع ما يمكن انه يصير هو الاعتداء على هذا الانسان، لانه يحمل الكثير من الالم، وانت يعني في مهنتك تخلق الحياة وتقدم الحياة لهذا الانسان، فحتى فنيا وادبيا يحضر هذا في اعمالك الادبية. هذا العمل سيف الصوان، الرواية المتوجة بال كومار الذهبي، من جملة ربما الكتابات الأخرى، وإحنا ما ذكرناش في بداية اللقاء، هما مجموعة من الإصدارات كانت سبقت طبعا سيف الصوان، اللي هما الأيام الحافية، زعفران، انكسار الظل، تنبين، منكر يا شجرة، مرجانة، برعوين، وسيف الصوان. مختلف هذه الأعمال سي ناصر، في كل مرة تتجدد ربما الفكرة، في كل مرة تختلف الرؤية، ولكن في كل مرة عندما تكتب أي أثر أدبي، وبنقول أنه دار خريف أعادت نشر كل أعمالك السابقة مع هذا العمل الجديد المتوج سيف الصوان، قال صوان، من من من عمل الى اخر، كيف تتجدد ربما الفكره؟ صحيح ثم ثلاثيه الصحراء اللي هما في نفس التوجه ثلاثه اعمال روائيه، ولكن بصفه عامه في تجربتك الادبيه الابداعيه، وانا يعني من اجمل ما قال زاد الدكتور محمد القاضي في تقديم الروايه الفائزه، قال هذا التتويج نالته بجداره الروايه. كيف ينجح في كل مرة ناصر بالحاجة الطيب أنه يخلق عالم روائي قادر على أنه يأثر في الكاتب، في الناقد، وفي القارئ أيضا؟
2: أنا بديت الكتابة الرسمية عام 2001
1: 2002.
2: أنا كتبت في وقتي في الشباب وكان صغير، كتبت القصة القصيرة في المعهد الثانوي في جيب السحن عرفتها. أما وقت اللي دخلت في كلية الطب انتهت علاقتي باللغة العربية وانتهت علاقتي بالكتابة.
1: نعم.
2: عام 88 رجعت للجنوب الجابس. رجعت الرغبة في الكتابة. أنا عمري ما قررت شد ستيلو والبيرو أني توا
1: مش نكتب.
2: لا.
1: نعم.
2: وقت الحس اللي أنا عندي معناه رغبة في الكتابة، ربع نجم يكون ربع ساعة، وساعات تبدأ الفكرة العامة ممكن موجودة، أما الحاجات الدقيقة ما هيش موجودة، هذيك الكلمة تجيب كلمة تجيب جملة تجيب حاجة، لأني ساعات معناها نفسيا ننقطع على العالم المحسوس اللي نعيش فيه، ندخل نبدأ نحكي مع شخصياتي ونتخيلهم يمشوا يعيشوا ويمارسوا حياتهم. عندي شيء من السبونتانيتي، معناها
1: تلقائية.
2: تلقائية في الكتابة. ما عنديش طقوس عندي ذوق، معناها ذوق، مش نكتب
1: قلت سي ناصر، عندما تموت الأم تصبح الكتابة أما، ومحاولة لإحياء الأم عبر الكتابة في صورة ربما خاصة لهنا، في تموقع الكتابة في ذاتك، في حياتك، في شخصيتك، وفي فكرك أيضا سي ناصر.
2: هذه ممكن نقطة ضعف هي والدتي.
1: الله يرحمها.
2: الكتابة مريحة، معناها من أحسن الحاجات اللي نجم يعملها بنادم هو أن
1: يكتب.
2: وأنا شخصيا تريحني بصفة كبيرة ياسر، وبين مهنتي اللي هي علمية محددة تقنية تظهر لك معناها كبعيدة عن الناس وبيناتهم معناها تناسق كبير برشا، كل حاجة أثرت في حاجة. مهنتي نحاول نتقن أكثر ما يمكن بطبيعة الحال ونتصرف إنسانيا. نروح يعني نكتب على القيم ونكتب على كتابة. أول من يمارس يلزم يمارس أنا. والكتابة نحب تكون دقيقة أكثر ما يمكن لأن التفاصيل راي مهمة برشا.
1: أكيد.
2: وهذه تعلمتها من الجراح.
1: نجم
2: أرق صغير ما عنده حتى قيمة تتصوره وأنت هو مهم جدا. وكل عضو متكون من خلايا والخلية تكون مجموعة والمجموعة إذن التفاصيل عندها قيمة نعطيها قيمة.
1: في جزء نقاط نواصلوا بهم الجزء الأخير من حوارنا معك سي ناصر. في لقاء سابق كان مضيفي الكاتب والصحفي نور الدين بطيب وإحنا تحدثنا وقت على اللقاء اللي نظمته دار خريف للاحتفاء بثلاثية الصحراء. قال بأنه ناصر بالحاج بطيب هو صوت متفرد في السرد التونسي والعربي أيضا، وكتاباتك ربما بصدد إعادة للنشر في دار نشر بسوريا. مهم بالنسبة ليك اليوم اطلاع القارئ العربي القارئ الآخر يعني على تجربتك الأدبية، على خصوصية خاصة ربما الكتابة بالنسبة لنصر بالحاج بالطيب.
2: نحيوه نور الدين ساعة.
1: طبعا
2: هذا كان الصحفي اللامع.
1: أكيد.
2: بالطبيعة الحال أنا نحب يقراني الإنسان في عمان في انتشار العربي. وأنا معناها تفاجأت ومفاجأة كبيرة ياسر وصار برش. هو الضجة وإلا اللي أحدثتها كتاباتي في سوريا.
1: في سوريا
2: وعيد طبعا في حرب ثلاثية تنبينه. وبطبيعة الحال بدي أدخلت في مقارنة معناها حسب هكا قالوا كما أدخلت في معناها منافسة مع ومقارنة مع عبد الرحمن المنيف ويعتقد النقاد السوريين أن تجربتنا إحنا تجاوزت تجربة إن شاء الله نتمنى تجاوزت تجربة إبراهيم الكوني وإلا على الأقل اختلفت عنه. خلنا نقول اختلفت فيه. وأنا هذا يسعدني لأن يلزم تكون عندنا مدونة تونسية لأدب الصحراء.
1: جميل.
2: لأن اللي كتبنا على الصحراء في تونس أما كتبنا بمنطق سياحي. منطق جمالي.
1: جمالي صحيح.
2: جاي من من من مكان بالطبيعة نفسيا أعلى إلى مكان أنا يثير مثير.
1: أكيد ما نجموش ما نحكيوش على الجانب الفني الآخر في مسيرتك وفي تجربتك. أنا يعني في البداية قلت هو الطبيب الجراح، هو القاص والروائي، وهو الفنان التشكيلي أيضا. ما فماش معرض قريب سي ناصر؟
2: لا. أنا ما عندي حتى علاقة بالرسم. لكن أنا ديما نقولها ممارسة الفنون مارسها كرياضة. كي تمارس الرياضة مش لازم تشارك في الألعاب.
1: في الألعاب صحيح.
2: مارس الرياضة الفنون كيف كيف. أنا جاتني فترة من كم قلت أنا

0: القارئ يتعرف عليك أيضا المحب للفن التشكيلي وللرسم، لأنه أكيد كل فنان عنده الروح هذه في ذاته، سواء كانت نحكيه رواية ولا موسيقى ولا مسرح ولا غيره من المجالات الفنية. فحتى فكرة أنه يرسم زادة ينجم يخلق برشا إبداعات، أحيانا هو ما يكونش يعني على دراية بها، ولكن وقت يقف قدام اللوحة ويمسك بالريشة فإنه يعني يخلق أعمال جميلة جدا. فإن شاء الله نكتشف الفنان التشكيلي في الطبيب الجراح كما اكتشفنا القاس والروائي أيضا إن شاء الله.
1: الإنسان رو غريب نعم. اللي ما تتطورش
0: صحيح نعم حقيقة يعني كان ممتع لقاء معاك اليوم سي ناصر. مرة أخرى ألف مبروك هذا التتويج عن جدارة كما قال الناقد والكاتب رئيس لجنة التحكيم محمد القاضي لجائزة الكومار، قال نالته بجدارة، هي الرواية التي لن ترى العالم بعدها كما كنت تراه من قبلها. فدعوة للي مازال ما قراش سيف الصواني نجم يتعرف على هذه الرواية المتوجة بالكومار الذهبي للكاتب ناصر بالحاج بالطيب. مرة أخرى إن شاء الله مبروك هذا التتويج سي ناصر.
1: بارك الله فيك
0: يعيشك. سعدنا باللقاء معك بالحوار معك على تجربتك الفنية الإبداعية، ودمت بهذا التميز وهذا الإبداع وهذا الإشعاع أيضا، وإن شاء الله نهارك طيب سي ناصر. عايش
1: طيب، سعادتي كانت
0: أكثر شرف. يعيشك، شكرا لك. يعيشك، شكرا لك. ضيفنا الكاتب ناصر بالحاج بالطيب المتوج بالكومار الذهبي عن رواية سيف الصوان. ألف مبروك زاد لكل المتوجين بمختلف جوائز الكومار، وأكيد ونرجع لبقية الأعمال المتوجة أيضا في مختلف اللقاءات على موجات إذاعة تونس الثقافية.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.

0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معاكم من المشهد الثقافي. نذكركم ما تسمعونا على موجات لفام على الموقع www.radioculturel.tn وكذلك صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. تابعونا في هذا اللقاء اللي باش نحكي فيه على القطع الأثرية التونسية وربما حتى على الجانب العام وقت نحكيه عن الأثر و نحكي عن المتاحف، نحكي على تراثنا وتاريخنا في هذا المجال اللي هو تراث زاخر غني يعود إلى حقبات تاريخية قديمة اللي توثق ربما لحياة أو حياتات هذا تنحكي عليه طبعا بأكثر تفاصيل. ولأنه كما قلت في البداية اليوم في هذا اللقاء من المشهد الثقافي حديثنا على هذا الموضوع يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف اللي هو يوافق يوم 18 ماي من كل سنة. علاش باش نحكيو عليه اليوم؟ لأنه في هذه المناسبة والسنة كان انتظم تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو كان سلطت الضوء على عدد من القطاع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة. باش نحكيو على هذا المتحف اللي كانت أطلقته اليونسكو، باش نحكيه على هذه القطاع الأثرية التونسية مع ضيفنا. سعيدة جدا أنه يكون معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية سياسر جراد اللي هو محافظ رئيس للتراث ومكلف بالإشراف على قسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث. سياسر صباح النور.
1: صباح الخير نادي، تحياتي
0: لك. عايشك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية وحديثنا باش يكون على هذا المجال. وربما قبل من نطلق في الحديث على هذه الخصوصية سياسر، احتفالية اليوم العالمي للمتاحف ربما كتظاهرة وفي كل سنة يعني تنتظم تحت شعار، أهميتها ربما بالنسبة لهذا المجال لهذا الجانب لهذا العالم للمختصين في هذا المجال، وبعد باش نحكيه على خصوصية هذه الاحتفالية هذه السنة.
1: شكرا نيديا على الاستضافة. اليوم العالمي للمتاحف يعني هو يهتم بالمتاحف والجانب المهم في هذا المجال هو الجانب التوعوي، الجانب الذي استغلته اليونسكو هذه السنة لتسليط الضوء على ظاهرة ظاهرة الاتجار اللامشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك ببعض وأحداث المتحف الافتراضي للقطاع الأثرية المفقودة. المتحف الافتراضي لليونسكو القطاع المفقودة تزامن مع مؤتمر على مش مؤتمر المونديا كويت الذي انتظم هذه السنة في 29 سبتمبر ببرشلونة في إسبانيا، وهي في الأصل مبادرة تهدف إلى توعية الرأي العام بظاهرة التجارة المشروعة بالممتلكات الثقافية والتعريف بالقطاع المسروق. المتحف هذا كان يعني بالتعاون بين اليونسكو ومنظمة الأنتربول. يعني اليونسكو قررت أحداث هذا المتحف اللي هو متحف افتراضي يقوم على تقنية الفي آر، يمكن التجول افتراضيا في هذا المتحف. المتحف هذا شاركت فيه حوالي 45 دولة من بينها تونس بالطبع، ويضم حوالي 250 قطعة. بدأ العمل على المتحف هذا منذ سنتين، وقد طلب من تونس المشاركة في هذا المتحف، ووجدنا أنه هذه فرصة للتعريف بالقطاع المسروقة، لأنه الكشف عن القطاع المسروقة يساهم كثيرا في إعادتها، لأنه يساعد في التعرف عليها. لذلك يعني نجموا نعرف القطاع هذه وين، ونجموا حتى بعد نطالبوا باسترجاعها ونلقاو سهولة أكثر من قطاع ما هيش مسجلة واللي ما هيش معروفة في الاسترجاع. شرط اليونسكو في إدراج القطاع بالطبع كان أن تكون القطاع هذه مدرجة في قائمة الأنتربول للقطاع المفقودة. والمنظمة منظمة انتربول هي بينها عندها تطبيقة خاصة بالقطاع المفقودة من دول العالم الكل. وكان طلب منا أنه ندرج بين 3 و7 قطاع أو 10 قطاع، وأدرجنا حوالي 5 قطاع تونسية.
0: لكن احنا عنا اكثر من 5
1: عنا اكثر في القطاع التونسية المفقوده والموجوده على لائحه اليونسكو 60 قطعه.
0: هذا
1: 60 قطعه. القطاع هذه اتفقدت منذ سنوات، يعني من 95 حتى 2009، وتم ادراجها بين سنوات 2000 و2005. في على لائحه الانتربول.
0: هالقطاع المفقود هذين هما تقريبا 60 قطعه كما قلت لنا، ولكن 3 موجودين في المتحف هذا.
1: 5 موجودين.
0: 5 في المتحف. يعني بصفه عامه وين تتفقد قطاع وين تنجم تكون سياسر؟ يعني عند مؤسسات، عند أشخاص، وكيفاش يتم يمكن التعرف عليها؟ وخاصة كما قلت أنت يعني القطاع المفقودة هي مسجلة عند الانتربول، وكذلك في هذا المتحف الافتراضي اللي هو يوثق ربما أو يقدم لهذه القطاع.
1: نادي انت هزيتنا تو الموضوع المحافظه على القطاع، واللي يعني لحسن الحظ تونس من اقل الدول اللي عندها قطاع مفقود. يعني القطاع الاثري المسجل في القاعات البيانات التونسيه، واللي هي 60، يعني الانتربول يعتبر عدد قليل جدا. هنا ماناش نحكيو على القطاع اللي تسرقت قبل في وقت الاستعمار، نحكوا في وقت كانت القطاع هذه في يد الدولة التونسية. يعني 60 قطعة يتسمى عدد قليل جدا. كي نحكيه على تجارة الآثار، يعني هي تجارة عالمية تلقى في رواج كبير ياسر، اللي واللي تو تصنف القطاع يعني التجارة الثالثة دوليا بعد الأسلحة والمخدرات. معناتها مهمة جدا وقاعدة تدخل في فلوس كبيرة ياسر في الكاسة متاع التجار الأثار هم التجار الأثار الشرعيين. وكذلك علاش ثم هبة عالمية للاهتمام بالموضوع هذا واللي تكون به اليونسكو. وتونس كان مطالب منها أن تحمي التراث هذا. والحمد لله يعني أنه العدد قليل وتونس قاعدة تهتم، خاصة أنه تسجيل القطاع، جرد القطاع. يعني تونس قامت بحملة سنة 2024 أطلقت معدودة التراث، حملة جرد القطع الأثرية، وتم تسجيل أكثر من 1,000,000 قطعة أثرية في قاعدة البيانات. يعني وهذا مهم جدا، لأنه كي تتسرق القطعة إذا أنت عندك الفيشة متاحة راك نجم تسترجعها، إذا أنت ما عندكش الفيشة متاحة حتى واحد ما رجعها لك، ما عندكش الحق باش تطلب حاجة أنت ما تعرفهاش. وهذه مشكلة في الحقيقة، لأنه تم حفريات سرية قاعدة تصير في المواقع الأثرية وتخرج قطع ما هيش مسجلة. والحفر العشوائي هذا يمثل أزمة كبيرة ياسر للتراث بصفة عامة، مش في تونس، راه في دول العالم الكل الظاهرة هذه راهي موجودة في دول العالم الكل، مش الدول الفقيرة ولا الدول الغنية. أنت كنت تفكر أشهر التالي باريس متحف اللوفر تسرق
0: يعني مش متحف
1: متحف اللوفر. دونك احنا الحمد لله ما عندناش سرقات في المتاحف، وما عندناش السرقات في المخازن تاع المعهد الوطني للتراث، والسرقات تصير
0: في المواقع.
1: والحمد لله أنه المعهد الوطني للتراث بالتعاون مع المصالح الأمنية والمصالح الديوانية قاعد يحجز في القطاع اللي تم تهريب. عندنا الديوان ومشكورين وقدم لهم تحية، لأنهم هم الصف الأول في الدفاع على القطاع الأثرية. يعني هم ما يخلوش حتى قطع تخرج. الأمن زادي كيف قاعد يكون بخدمته على المستوى الوطني. وكذلك المعهد الوطني التراث اللي عمل خالية اسمه قسم المحجوزات في المعهد الوطني التراث، وبالمناسبة هذوما قدم لهم تحية زملاء
0: في
1: المعهد الوطني التراث، لأنهم يخدموا في عمل جبار. عمل يعني هو الفصل بين القطاع الأثرية والقطاع الغير أثرية، خاطر زادا ما نساوش عندنا قطاع ماهيش أثرية قاعدين يتحايلوا به التوانسة. يعني يحط قطاع ماهيش أثرية وبيح على
0: أساس أثرية
1: ويستغلوا منصات التواصل الاجتماعي اللي هي قاعدة تخلي أي واحد ينجم يعرض أي قطعة من غير مراقبة من غير حد شيء. دونك يستغلوا الحكاية باش يتحايلوا على التونسيين.
0: وربما النقطة هذه من في الجانب هذه النقطة المهمة اللي ذكرتها منذ قليل سياسة، اللي هو توعية الرأي العام. في في في علاقة بهذا المجال، فاش يتم توعيته الرأي العام وكيفاش يتم توعيته أيضا؟ ربما هذه نقطة مهمة جدا يمكن أنتم تخدموا عليها زيادة في
1: هو أكيد في أكيد المعهد الوطني للتراث يقوم بمعارض معارض للقطاع المحجوزة هذه، ونتفكر على الأقل في الخمس سنين والعشر سنين التالية عملنا ثلاثة معارض، زوز في كارتاج وواحد في مدينة الثقافة للتوية بأهمية المحافظة على التراث الوطني وعرض القطاع اللي تم حجزه في إطار حمل الأمن والديوانة وتم تكريم أعوان الأمن والديوانة بتلك المناسبة. حاجة ثانية نقوم بندوات علمية. الندوات العلمية هذه عادة يعني ما نساهم في إشراك جمعيات المجتمع المدني لأن يعني هي تعتبر يعني حلقة أساسية من حلقات الدفاع عن التراث الوطني، لأن يعني المجتمع المدني يساهم هو أيضا في الدفاع عن الممتلكات الثقافية التونسية، وخاصة بتوعية المواطنين على المستوى المحلي بأهمية التراث وبأهمية القطاع الأثرية وبضرورة الاهتمام بالتراث الوطني. وأهم حاجة بطبيعة تبقى ديما هي تسجيل القطاع الأثرية وجردها وإيداها في الوحدة اللي يقوم به المعهد الوطني للتراث دوريا. يعني القطاع الأثرية المحجوزة اللي عندها قيمة تاريخية وأثرية يتم بالوقت تسجيلها في قواعد بيانات المعهد الوطني للتراث.
0: ربما وإحنا نحكيه على الوعي المواطني بهذا بأهمية هذا التراث وأهمية الآثار هذوما، المواطن العادي أحيانا أنت قلت بكري أنه فما اللي ينقبوا على الآثار الهدف متاعهم هو بيعها يعني والاتجار بها، لكن في المقابل فما ناس واعية اللي كي تلقى حاجة كما جيت تتصل بكم في المعهد الوطني للتراث.
1: ثم نادي ثم منا ومنا كما ثم ناس قاعدة تحفر بطريقة عشوائية وقاعدة تدمر في المواقع الأثرية. ثم ناس كي تلقى أي قطعة أثرية تتصل بالمعهد الوطني للتراث ونقدم لهم تحية، يعني الحقيقة يعني موش يعني واحد ولا اثنين، ثم برشا ناس تلقى قطعة أثرية وتتصل، ثم برشا ناس تعلم على وجود حفريات سرية في مواقع والمعهد يتدخل يعني كي توصلوا الإشعارات هذه، وقاعدين في تواصل مع المواطنين ويعني وقاعدين نسترجعوا في قطاع، ومرات لما يسلك بلاغ يخليك تنقض يعني موقع أثري ولا قطاع أثري.
0: كان نرجع لهنا لهذا المتحف الافتراضي في علاقة بهذا الجانب، وانت قلت منذ قليل سياسر انه مش تونس فقط تعاني ربما من هذا الجانب، وانما هي من اقل البلدان اللي عندها قطع أثرية مسروقة واللي هي يعني موجودة، وبعد نحكيه على القطاع اللي هما موثقين وموجودين في هذا المتحف الافتراضي لليونسكو، لكن بصفة عامة يعني في مختلف بلدان العالم موجودة السرقات هذه ويبحثوا على قطع أثرية خاصة بهم، العدد كبير بالنسبة لبلدان أخرى، المتحف هذه فيه عدد كبير من هذه القطع الأثرية المفقودة؟
1: بالنسبة للمتحف ما فيهوش عدد كبير، كي نحكوا على 245 قطعة ولا 250 قطعة في جميع دول العالم يعني ما يسمش عدد كبير. لكن اليونسكو هي في إطار تطوير المتحف هذا، وقامت بالمناسبة إضافة قاعة اسمها قاعة الاسترجاع، يعني الدول اللي تنجم تسترجع قطعة أثرية من المتحف هذا وتحطها في قاعة الاسترجاع. يعني المرة اللي فاتت خرجوا خبر هما يقولوا انه خبر مفرح جدا، اليونسكو تفقد قطعة من القطع الأثرية الموجودة في المتحف، وهي مش قطعة سرقت وإنما قطعة توجدت دونك تحولت اوتوماتيكمون من
0: مفقودة
1: من المتحف مفقودة الى مسترجع. دونك يعني اما العدد يعني اللي يصير خاصة في بعض الدول اللي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة راهو عدد كبير ياسر يعني. والمشكل انه يعني العصابات هذه يعني تستغل القطاع الأثرية بطريقة تخليك إنك ما عادش نجم تتبعها، يعني تولي يجي ياخذ قطعة يبيعها في كوان بعيد بعيد على العينين، ياخذ شهادة سيرتيفيكا، مش تولي عنده سيرتيفيكا أنه هو ملك شخص، من بعد هذاك يبيعها المحل أكبر شوي يجي توصل قاعات المزادات
0: باسم خيالية
1: يعني معناتها الفلسيفيكاسيون تاع شهادة القطعة تصير بتدرج، وهذاك علاش القطعة القطاع الأثرية اللي تتسرق ما تظهرش بالوقت في السوق العالمية. وإنما تظهر بعد مدة لأنه يعني يصير تحويلها من بلاصة لبلاصة، وهذاك اللي يدعو إنه إحنا نراقبوا القاعات البيع بالمزيت العالمي، وإحنا في قسم المحشوزات يعني نتبعوهم ونثبت فيهم القاعات البيع بالمزيت العالمي. وكي نلقوا قطعة يعني تونسية معروضة للبيع وقتها نقوموا بالإجراءات بتاعنا باش نطالبوا على الأقل إيقاف البيع. إيقاف البيع ومن بعد يعني طلب الاسترجاع. وتونس نجحت في أن تسترجع برشا قطع يعني عكس ما هو يعني شائع. تونس يعني القطاع اللي مشيت لها ما رجعتش، بالعكس يعني تونس استرجعت برشا قطع.
0: فضول هنا ربما ولا فكرة يمكن يتسأل عليها حتى المستمع، اللي يستحوذ على قطاع أثرية ويتاجر بهذه القطاع الأثرية ظهر لي ما نجمش يكون إنسان عادي، يعني الأكثر أما يكون معه مختص وإلا هو مختص حتى يفهم قيمة القطعة اللي هي بين يديه، خاطر تنجم تكون كما قلت أنت مزورة ماهيش أصلية، ولكن هل يتاجروا ويوصلوا قطاع يعني بهذه القيمة واللي تباع يعني بثروات اكيد عندهم درايه بالمجال ولا لا؟
1: لا، هو هم تجار القطاع الاثريه هي عصابات ومتكونه برشا افراد ومقسومه بين دول المصدر اللي يتم فيها سرقه القطع
0: والدول اللي تاخذ
1: ودول العبور ودول اللي
0: تاخذ
1: بيان سور سيركوي كامل. بالنسبه لدول المصدر اللي تصير فيها الحفريات العشوائيه جينيرال مورم يكونوا بلا وعي لأنه يعني عنده شوية وعي ما يمشيش يدمر الآثار باش يبيع القطاع الأثري متاع بلاده، ومن بعد نبقاو وإحنا نتبعوا فيها باش من بعد نعمل محاولات متاع استرجاع. وراي عملية الاسترجاع راي مكلفة جدا جدا جدا جدا مكلفة في الوقت، مكلفة في المال،
0: ماديا مكلفة،
1: مكلفة بينصير
0: حتى كيف تسترجع حقك يعني
1: حتى بسترجع حقك بينصير يعني ثم ناس عندها دروة عليك على خاطر خذيتها بفلوسها على الأقل أنت مش راجع
0: الفلوس
1: هذيك تصير نيغوسياسيون باش راجع الفلوس ومكلفة حتى على العمل يعني وقت أنت باش ترجع قطعة تحضر لها الملف العلمي نتاعها الملف القانوني وثم دبلوماسية ثقافية كاملة
0: يعني مش ببساطة الحكاية
1: مش ببساطة أنك تسترجع القطعة وثم دول كريمون تقول لك ما نرجعش
0: وعندها حق يعني تقول لك ما نرجعش
1: عندها الحق تقول لك ما نرجعش تقول لك أنا ماخذ القطعة هذه بفلوسي شريتها بفلوسي وتخضع القانون خاص بها كي ناخذ مثال البريتش ميوزيوم تاع بريطانيا يقول لك انه انا عندي بوندو على الدوله مثلا نجم يكون قطع الدوله البريطانيه معترفه ان هي مسروقه والمتحف يقول لك انا ما نرجعهاش دونك حتى التشريعات نتاع الدول اللي تستقطب القطاع راهي معقدة على الاخر ومعقدة على الاخر وما تعاونش باش نسترجع الحقيقة ديما تحاول
0: قوانينها مجعولة لهذا انها ما ترجعش القطاع
1: باش ما ترجعش باش يعني طبعا مشكلة كبيرة ياسر لكن ديما يبقى انه وتكون ثم دبلوماسية وتكون ثم شفافية وتكون ثم حق وانت تطلب حق يعني تنجم صحيح طبط الحكاية تبقى سنوات وسنوات انت باش ترجع القطاع لكن تنجم ترجعها من بعد وخاصة ثم دول قاعدة تبدل في القوانين نتاعها وتساهم في ان ترجع الدول ترجع القطاع للدول اللي نهبت في خلال فترات متعددة وثم زادة منظمات كما اليونسكو ولا كما ليوني دروا كما الانتربول يعني هي بطبيعتها تحاول اني تساهم في عمليات الاسترجاع.
0: وظهر لي لهنا يعني صحيح هم كما حكينا يمكن هما عصابات او ناس هذا اختصاصها هو نهب هذه القطع الاثريه وبيعها وتجاره يعني تجاره عالميه كبيره، ولكن كما حكينا زاد في البدايه فانه الوعي المواطني مهم جدا في النقطه هذه، ساعات عن جهل يساهم في انه يعني تتسرق قطعه اثريه مهمه جدا تمثل تاريخ بلاده وثقافه بلاده وحضاره بلاده فقط من اجل ربح مادي، هو بالنسبة لي ما فماش فكرة أخرى في ذهنه غير الربح المادي للأسف. وإحنا بلادنا ظهر لي من بين أكثر البلدان اللي ثرية بهذا التراث بهذا المخزون بهذا الإرث هكا ولا سياسة.
1: تونس متحف مفتوح يعني يضم العديد من مواقع التراث العالمي المدن التاريخية العالمية يضم آلاف المواقع الموجودة حتى في أعالي الجبال في المناطق الداخلية يعني ثم برشا مواقع ثرية وتراث متنوع وحضارات متنوعة النوى تعدت على تونس وكل حضاره تتعدى على تونس تخلي الارث نتاعها. نعم. واحنا مطالبين يعني الحقيقه مطالبين باش نوصلوا الامانه لان نعم. التراث احنا ورثناه باش نورثوه.
0: نعم.
1: يعني مش باش نقضيوا عليه. نعم. يلزم الاجيال القادمه تلقى حاجه. نعم. التراث الوطني تونس باش يكون معتز بتاريخ هذا لقوي. نعم. لكن سرقة الآثار هذه وتجارة الآثار هذه والحفر العشوائي هذا راهو موجود ومن قديم الزمان. يعني ندعو الفضوليين باش يقروا الفصل الرابع من مجلة من مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون يحكي في الفصل الرابع على سرقة الآثار. وقت تقرا النص نتاع ابن خلدون تحسوا يحكي على الواقع نتاعنا توا. يعني مشكله كبيره ياسر في الوعي المجتمعي. وان شاء الله احنا نستغلوا الحضور في وسائل الاعلام باش للتوعيه باش نشجعوا باش نقولوا للناس حاضروا تراثكم.
0: نعم.
1: حافظوا للاجيال القادمه. راهو هما في حاجه ليه وربما يكون عندهم وسائل تكنولوجيه باش ينجموا هما يكتشفوا اكثر من اكتشفنا.
0: صحيح. مازلنا باش نواصلوا حديثنا احنا في جزء ثاني من اللقاء معك سي ياسر باش نحكيوا على هالقطاع الأثرية الخمسة التونسية اللي هما موجودين في هذا المتحف الافتراضي اللي أطلقته اليونسكو للممتلكات الثقافية المسروقة. باش نحكيوا عليهم بأكثر تفاصيل ياخذوا فكرة عليهم شنو القطاع هذوما وشنو ربما التمشي اللي مازال في هذا الإطار مع ضيفنا في موعد المباشر معكم من المشهد الثقافي سي ياسر جراد محافظ رئيس للتراث ومكلف بالإشراف على قسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث. باش نسمعوا عدنان الشواشي سور المدينة شاهد وبعد نرجع نكملوا معكم اللقاء.

0: سور المدينة شاهد علي مضى وما راح بصوت الفنان عدنان الشواشي. وظهر لي اللي مضى ما راح بالنسبة لنا احنا في تاريخنا في تراثنا في اثارنا، وهذا يتخدموا عليه في المعهد الوطني للتراث من خلال التوثيق ومن خلال زادة يمكن استرجاع زادة القطاع المفقودة وإلا المنهوبة. وأنا هكا بديت طول خطر حبيت نربط بالغنية في مقطع علي مضى وما راح، يعني ما تحاولوا أنه ما يزيح حتى شيء من تاريخنا ومن تراثنا. خليني فقط نذكر مستمعينا اللي تابعوا فينا واللي تحقوا بنا الآن في الاستماع لهذا اللقاء المباشر من المشهد الثقافي، أنه ضيفنا سياسر جراد محافظ رئيس للتراث ومكلف بالإشراف على قسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث. وإحنا نحكيه على هذا، وانطلاقتنا كانت هي الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ومشينا للمتحف الافتراضي اللي أطلقته اليونسكو واللي هو المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، واللي تونس وثقت في هذا المتحف وثقت ونقوله طبعا بعد نفهم النقطة هذه أكثر مع السياسة للقطاع. هما 5 قطاع أثرية مفقودة لاسترجاع هذه القطاع. ولكن قبلها نقول سياسر، وانا قلت يعني في علاقة بهذا الجانب مش نحكيه على قطاع بصدد السعي لاسترجاعها اللي هي مفقودة، ولكن فما برشا قطاع ايضا تم استرجاعها هكا ولا
1: صحيح. صحيح. نعم. يعني تونس قاعدة تسترجع في تراثها وقاعدة تم مساعي دبلوماسية كبيرة ياسر باش نرجع برشا قطاع. يعني مش نعطيك مثال على سبيل الذكر، مثال سنة 2023 تونس استرجعت 30 قطعة نقدية قرطاجية من دولة النرويج. القطاع هذية هي قطاع أثبتت أنه تم نقلها بطرق غير شرعية إلى دولة النرويج وما صارش فيها حتى قرار تصدير لا وقتي ولا يعني تصدير على طول. طلبنا باسترجاعها وتم استرجاعها، هذا في سنة 2023. في سنة 2024 تم استرجاع 9 قطاع من فرنسا. القطاع هذية نتفكر انه فيها متاج عمود وسريط قاعدة عمود وتم عدد 2 حجر منجنيق وتم كذلك 2 اسلحة نارية. هذه تم اخراجها قبل الاستقلال من طرف جندي كان يعيش في تونس وتم استرجاعها. سنة 2025 تم استرجاع 6 قطاع كانت موجودة في مخازن معهد العالم العربي بباريس. وفي نفس السنة تم استرجاع 11,795 قطعة من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. القطعة هذه خرجت. الحقيقة الإدارة الحالية مولي اهتمام كبير ياسر للاسترجاع القطاع الأثري. يعني ثم وإحنا نحكي وتو في سنة 2026 عنا ملفات كبيرة، عنا قطاع تم استرجاعها لكن مازالت ما رجعش لتونس، مازالت موجودة في فرنسا لكن صحيح موجودة عنا، وهي زوز نصب نظرية. نصب نظرية هذه تم التفطل لها في بيع بالمزاد العلني، وقامت البلاد التونسية عن طريق مندوب تونس لدى اليونسكو المندوب الدائم قامت يعني بإيقاف بيع النصب هذية وتم استرجاعها وفي انتظار نقلها لتونس. كذلك تم استرجاع 70 قطعة خزفية من أواني خزفية وغيره في وهي في صدد نقلها إلى البلاد التونسية. يعني عملية استرجاع القطاع هي عملية متواصلة برغم تعقيداتها وبرغم أنه الاسترجاع مش حاجة سهلة ومكلفة كما قلت لك بكري، لكن مع ذلك تونس بالإمكانيات الموجودة يعني قاعدة تسترجع في تراثها المنهوب.
0: قاعدة تسترجع في تراثها المنهوب وفي تاريخها. وانت حكيت لك على قطاع تم استرجاعها من فرنسا، واحنا بعد شوية باش نحكي وزاد على القطاع الموجودة في المتحف واللي هي انتوما اللي اودعتوا يعني القطاع هذه هكا ولا يعني مش المتحف اليونسكو هو اللي حط القطع التونسية، يعني انتم على دراية بهذه
1: القطع. احنا اللي اعددنا الملف يكون الملف يعني وخذا منا برشا وقت وبرشا مجهود. يعني المعهد وطن التراث في خبراء قادوا يخدموا ايام وايام يعني باش يحضروا نصوص
0: خاصة بالقطع
1: الخاصة بالقطاع هذيك والصور نتاعها والتفاصيل الكل. دونك يعني
0: بعد شوي باش نحكيوا عليها النقطة هذه بأكثر تفاصيل، ولكن حبيت نرجع معك في علاقة وانت بكري حكيت على فرنسا والقطع الكبيرة والعديدة اللي تم استرجاعها. ظهر لي فما في القانون الفرنسي في حاجة في علاقة بدول العالم الثالث اللي هي كانت مستعمرتهم في علاقة باسترجاع ربما معنى حاجات مفقودة اللي هي موجودة عندهم.
1: صحيح نادي صحيح في 9 مايو 2026 تم إصدار قانون جديد في فرنسا اللي هو القانون عدد 350 لسنة 2026. قبل القانون هذا شو كان تم في فرنسا؟ فرنسا تمنع منعا باتا أني تسلم القطاع الأثرية الموجودة في المتاحف نتاعها
0: مهما
1: يعني
0: كان
1: يعني يعتبر ذلك مجموعات وطنية
0: متاحة هي حتى لو كان هو متاح دول
1: وتعتبر ان هي غنائم حرب في الفترة الاستعمارية. القطاع الأثرية كذلك الأسلحة يعني يعني ما تسلمش القطاع ليش يمكن موجود في فرنسا. لكن اذا مش يرجعوا قطعة كما اللي صار مع الكوديفوار يعني يعملوا لها قانون خاص. دونك النواب الفرنسيين قال ما يلزمش انه ترجع الواحد واحد
0: لا
1: لازم هذين قانونوها نعمل قانون خاص بالحكايه هذه. القانون الجديد شنو هو؟ القانون الجديد يسمح بارجاع القطاع باليه قانونيه عامه ماهيش بقانونيه خاصه. يعني ما نقولش هذه قطعه ترجع وهذه قطعه ما ترجعش. نحكوا في العموم. القانون هذا مهم يعني في حاجات معينة. أول حاجة هو يعترف بالاستيلاء الغير مشروع. هذه حاجة به. الحاجة الثانية هو أول قانون فرنسي عام يعنى بالقطاع الأثري اللي كان مش موجود
0: مش قبل. موجود قبل.
1: ويعترف يعني ضمنيا كما قلت لك يعني بعملية النهب في الفترة الاستعمارية ويسهل عملية الاسترجاع. معناتها القانون يقول إنه دول ناخذ الاكزامبل نتاع تونس. احنا في تونس ناخذ الاكزامبل نتاع تونس. تونس ترى انه ثم قطاع اثريه تهزت في الفتره الاستعماريه بالقوه بطريقه غير شرعيه وموجوده في فرنسا. تعمل ملف كامل وتصير لجنه علميه مشتركه تونسيه فرنسيه تناقش مطالب الاسترجاع هذه. ويلزم تونس تثبت فعلا انه القطاع هذيك صارت بطريقة غير شرعية أو بطريقة الاستيلاء بالقوة نتيجة الاستعمار. وهذا الحقيقة قانون مشجع يخلينا نتشجعوا ونحضروا الدوسيات متاعنا ونمشوا طلبات الاسترجاع يعني بطلبات معتبرة مهمة. مش كل شيء مش نطالبوا باسترجاعه. يعني الحاجات المتأكدين ان هي عنا يعني شانس بان نسترجعوها نخدموا عليها وبعد نخدموا على الباقي شوية بشوية يعني خاطر مش تهز القطاع كله تسترجع القطاع الكل. اما نختاروا القطاع اللي احنا متاكدين انه الدوسي نتاعها سهل. يعني شو معناها سهل؟ معناتها استرجاعها يعني الشروط الخاضعه للاسترجاع يعني موجوده في القطعه. القطعه تفكت في الاستعمار. يعني ثم دليل كتب بيبلوغرافيا ثم نصوص كتبت قبل تقول ان القطعه هذيك تهزت بطريقه غير شرعيه. دونك هذيك عندها الاولويه في الاسترجاع. والقانون هذا يعني حقيقه مشجع يخلينا نمشيو قدام ونطالبوا باسترجاع القطاع الاثري التونسي. وعندنا الاف القطاع الموجوده في فرنسا سواء في متحف اللوفر ولا في متحف جاك شيراك ولا في برشا المتاحف في فرنسا. وان شاء الله الدول الاوروبيه الاخرى تقوم بنفس
0: نفس المنوال.
1: لان الحقيقه اللي المعرق لعمليه الاسترجاع هو القانون الدولي والقانون بتاع الدول هذه اللي هو يمنع. يعني كنت نحكي لك فرنسا تمنع نقاش في الموضوع هذا. تعتبر انه ذيك ثروة لها، هي نتيجة للغنائم الحرب.
0: نعم، وهك على الأقل باب آخر يتفتح على أنه تونس تسترجع يعني الكثير من القطع الأثرية اللي موجودة في فرنسا، واللي كما قلت أنت معناها فما ملفات يتم أعدادها حول تلك القطاع فيها كثير من التفاصيل. وربما هذا يهزنا اللي هاته القطاع اللي هي موجودة اليوم في هذا المتحف الافتراضي لليونسكو، اللي هي القطاع المفقودة يعني البحث عليها وربما ولا المطالبة باسترجاعها. شنو هما القطاع هذوما سياسر؟ لأنه كما قلت لنا راو انتوما اللي يعني يعني وفرتوا كل المعلومات الخاصة بهذه القطاع، أنتم تعرفوا شنية هي هذه القطاع وكيفاش يتم البحث عليها، وإلا كيفاش يتم تقديمها، ومن بعد شنو الفرص الموجودين على أنهم يتوجدوا القطاع هذوك ويرجعوا لتونس. خلينا نحكيوا عليهم القطاع هذوك. هما خمسة قلت لنا؟
1: هما خمسة قطاع. يعني اليونسكو طلبت منا الحقيقة حكم أنه هو المتحف هذا بالشراكة بين اليونسكو والانتربول. طلبت منا قطاع موجودة على لائحة الانتربول الدولي. القطاع المفقود الموجودة على لائحة القطاع المفقودة في الانتربول. احنا خذينا 60 قطعة الموجودين في على لائحة الانتربول، وحبينا نشوفوا انا اكثر القطاع اللي عنده معنا عليها معطيات اكثر. المهم طالبين ارقام الجرد وطالبين يعني ما يثبت انه القطاع هذه تونسية، وبرشة برشة وبرشة شروط باش يدروا القطاع هذه. دونك اخترنا يعني وفق العمل نتاع المجموعه اللي خدمت عليه على التسهيلات في المعلومات والتراث، اخترنا خمسه قطع. الخمسه قطع هذوما فهم ثلاثه قطع رخاميه. القطعه الاولى هي منحوته من رخام تمثل طفل جالس فوق دلفين. والقطعه الثانيه هي راس آلهة من الرخام. والقطعه الثالثه هي راس رخامي لرجل كذلك يعني من الرخاء. القطعتين الأخرين هما زوز قطع ورقتين من القرآن الكريم. واحدة تعود القرن الرابع والثانية تعود القرن الخامس هجري. القطع هذه هي يعني تمثل على الأقل نوعية القطع المفقودة التونسية، وتستجيب خاصة لشروط اليونسكو لإدراج في المتحف. والحقيقة تم مجموعة كبيرة ياسر من زملائنا اللي نحييهم اللي خدموا على الدوسي هذا، وعطاونا في الأخر نتيجة يعني اللي هو إدراج الخمس قطاع هذية. لأنه إدراج الخمس قطاع هذية هو مهم الحقيقة. شنو فيش مهم هو في الأصل؟ لأنه بالنسبة لنا إدراج القطاع هذيك هو عبارة كأنك خذيت أعطيت يعني الأحقية والقانونية لاسترجاع القطاع هذيك كي تظهر في العالم. دونك يعني بالنسبة لنا احنا يعني القطاع هذية مش الدعم ملف الاسترداد. في حالة انه كما قلت لك انه احنا نراقبوا قاعات المزيد العلني في اوروبا كل يوم، يعني مشتركين في الأخبار متاعهم وندخلوا لهم كل يوم ونراقبوا نشوفوا تم قطعة تونسية ولا نهار اللي مش نلقوا قطعة تونسية من القطاع هذوما راهو أكيد مش يكون عندنا حظ كبير جدا ترجع في أقرب الأجل. يعني هذا هو المهم. الحاجة الأخرى أنه اليونسكو قاعدة تطور في المتحف بشوية بشوية. كما قلت لك عملت صالة استرجاع في المتحف تابع المتحف. مش تزيد الرقم تاع القطاع اللي تنجم كل دولة تحطهم يعني في وسط المتحف هذا. قاعدة توفر أو تزيد في الترجمة للنصوص اللي احنا اعطيناهم من النص بالفرنسية والعربية، لكن هما ناويين
0: يترجموا لغات أخرى
1: الستة لغات اللي هي الستة لغات المعتمدة لدى اليونسكو. اللي منها الإسبانية والصينية والإنجليزية والفرنسية. يعني مهم جدا هذا باش العالم يطلع. نديروا في قاعات البيع بالمزاد العلني ثم ناس يعني تفهم مليح ما يشريش ما عندك قطع هي ريشيرشي، فهمت؟ ما نجيبش يشريها من عندك، يقول لك هذه ما نشريهاش. دونك احنا وقت نشهروا القطاع هذه اللي وجوا عليها
0: كل فرصه انها تباع
1: كل فرصه تباع ونساهموا في استرجاعها. هذاك علاش احنا نعتبروا انه المتحف هذا فرصه مهمه باش نسترجعوا به القطاع نتاعنا
0: المفقوده. لهنا سؤال سياسي يعني في علاقه بهذه القطاع، طريقه انها تتكشف القطاع هذا تكون فقط في المزادات العلنيه والا ربما ينجم يكون فما وعي والا فما شكون اللي يشري وبعد يعلن عليها؟ يعني كيفاش تصير بالضبط العمليه؟
1: هو ابار قاعات البيع بالمزاد العلني مش نعطيك التجربه التونسيه نتاعنا احنا في تونس يعني كيفاش نجم كيفاش نجم يكون تصير يعني سيناريو نجم يصير. احنا في المعهد الوطني للتراث عندنا قسم المحجوزات، قسم المحجوزات هذا يقوم بمعاينه واختبار القطاع اللي يشدها الديوانه واللي يشدها الامن ولا القضاء ولا يحب. وقت يقدمون احنا قطع اذا هي تونسيه اصليه بطبيعه ذاك السيد لكن نجموا قطع اصليه مش تونسيه،
0: مش تونسيه
1: نجم يكون خاطر تونس نجم يكون منطقه
0: عبور
1: نجم قطع ماشي لاوروبا جايه من افريقيا.
0: نعم.
1: دونك وقت احنا نلقاو انه القطع هذيك
0: ماهيش تونسيه
1: ماهيش تونسيه لوجوا عليها في قاعه بيانات الانتربول وفي المتحف الافتراضي هذا، لان تنجم تكون هي ريشيرشي. وقت احنا مضطرين بحكم انه تونس مصحة على اتفاقيه اليونسكو لسنه 1970 بين يترجع القطع للدول نتاعها. دونك اللي صار معنا احنا هنا في قسم محجوزات في المعهد الوطني للتراث
0: ينجم
1: يصير في دوله اخرى.
0: نعم.
1: في افريقيا ولا في اوروبا.
0: نعم.
1: ولا في اسيا.
0: نعم.
1: خاصه انه السيركوي هذوما تهريب يعني ما همش خاصين بدوله واحده ولا تراجيه. دونك ثم كل بول دور هذيك وكل كل مره تنقز في بلاصه يعني تخربيزه.
0: نعم. ولكن ظهر لي سياسه الشرط زاده نتاع الدول الاخرى ان هي تكون مصحه في الاتفاقيه، اذا كان مش مصحه في الاتفاقيه تولي كانها مش ملزمه انها ترجع القطاع ذوك ولا لا؟
1: هو هذا عندك فيه حق. فهمت. وزاد راه تنجم حتى اني ما تقولش راه لقيتها
0: راني لقيتها
1: وانتهى الامر.
0: نعم.
1: وتم الناس كل كسايب علينا مشاكل نقول راه لا عنا
0: ولا لقينا ولا شفنا.
1: لكن الحقيقه العقليه
0: نعم
1: في العالم خاصه في الاكاديميين في العثارات كل شيء خاطر كيما نشوف عنا نشوف عندهم يعني تبدلت العقليه هذه.
0: نعم.
1: ماهيش اني نستحوذ على قطعه ونحطها وكهو. فهمت. يعني انا نعتبر انه في الدبلوماسيه انك ترجع قطعه لدوله اخرى راهي قادره هي تعاوني باش ترجع لي قطعه اخرى.
0: ترجع لي
1: دونك يعني كيما نعطي كيما ناخذ.
0: نعم.
1: وهذا هو المطلوب الحقيقه.
0: نعم. يعني توا القطاع الخمسه التونسي اللي هما انتم ادرجتوهم في هذا المتحف الافتراضي لليونسكو، اذا كان تم التفطن الى وجود اي قطعه من هذه القطاع يتم تنزيلها يعني في المتحف انه هو تم العثور عليها ومن بعد تونس تسترجعها، كيفاش تصير بالضبط العمليه هذه انتم يعني باش توصل لكم القطاع هذا؟
1: هي القطاع انه فات وجدت اكيد ثم شكون مش يقول راني لقيت القطاع هذا. دونك اكيد المعلومه مش توصل سواء لليونسكو ولا
0: لكم انتم
1: اي واحد. دونك والحاجه الباهيه توا انه التواصل وسائل التواصل الاجتماعي قاعد تسهل الحكايه هذه، لانه اي خبر ينجم ينتشر بسهوله في البلدان الكل. يعني احنا وقت نلقوا قطعه كيك دونك باش نطلبوا باسترجاع اكيد. كما قلت لك اليونسكو عملت قاعه الاسترجاع في المتحف الافتراضي هذا باش تحط فيه القطاع اللي تم استرجاعه. ومش هكاك برك يعني سيد هنية طلبت انه الدول اللي استرجعت قطاع كما تونس استرجعت قطاع من فرنسا والحاج تنجم تحط في قاعه الاسترجاع يعني كمثال على البون فوا يعني الدول اللي تتعاون بيناتها بعضها من غير يعني لا قضايا لا حتى شيء، لانه تعرف انه ثم دول يعني بيناتهم قضايا في مشهوره في العالم في المحاكم الدوليه وفي اليونسكو على قطاع اثري. يعني معناتها وهذاك يطالب وذاك ما يرجعش ويقول لك لا راه ما عندكش الحق وراه خذيتها بطريقه شرعيه وراه كانت هذيك دون كيفاش انت طالب باسترجاع دون. يعني برشا
0: تفاصيل
1: في دوسيات كل قطعه كل قطعه ويبقى ديما حافظ القطاع نتاعك بل تخرج تبقى تعاني باش ترجعها
0: باش ترجعها.
1: هي تخلينا احنا من الاول هنا نخدموا على انه القطاع هذه ما تخرجش.
0: نعم. هذا تخدموا عليه انتم في النقطه هذه
1: يعني المعهد الوطني للتراث يقوم بعمل جبار في الحكايه هذه يعني هو اول حاجه التوثيق والجرد.
0: نعم.
1: يعني اللي هو عمليه متواصله يوميا في المعهد الوطني للتراث. كذلك توفير يعني الحراسه للمواقع خاصه المواقع الكبيره. والحقيقه ما نجموش نعملوا حراس في مواقع التونسية الكل لأن تونس فيها أكثر من 40,000 موقع يعني ثم مواقع في الجبال مواقع في
0: تنجمش
1: أما لك على الأقل مواقع كبيرة محروسة المخازن متاعنا والمتاحف متاعنا محروسة وصارت لنا مرة بركة يعني قطعة سرقت من المتحف ونجمنا نسترجعوها بفضل الأمن التونسي نجمنا نسترجعوها في وقت وجيز يعني ما عندناش سرقة نتاع قطع في المتاحف التونسية والحقيقة راهو التوانسة العقلية نتاعهم ماهيش عقلية سرقة الآثار وإنما هي البحث على الكنوز
0: يكونوا ازاي
1: دونك ماهيش مشكلة القطع الأثرية وقت تحكي معاهم العباد اللي تحفر يقول لك راهو هذا ماهيش اللوج على الآثار اللوج على الكنوز دونك هذه
0: يعني النية مش إنه باش يسرق قطعة ويبيعها
1: صحيح دونك هذاك علاش قلت لك إنه احنا الدولة أقل دولة في العالم فيها قطع
0: فيها قطع مسروقة
1: وثم نسبة 70% من قطاع القاعدة الدور في السوق التونسية هي قطاع مقلدة ماهيش قطاع يعني وعنا ورشات نتاع صنع قطاع أثرية للأسف ما عندهمش ترخيص يصنعوا قطاع مقلد على قطاع أثرية ويبيعوها
0: ويبيعوها على أساس هي قطاع
1: دونك ثم ناس تتحايل بها تقول هذه قطاع أثرية بالحق وحبوا يلوجوا كيفاش ينجبوا خرجوها البرة اللي يحصل في الأمن واللي يحصل مع الديوانة المهم لباس
0: تونس بخير تونس بخير إن شاء الله ديما وفي النهاية المجهودات والمساعي كبيرة من قبل المعهد الوطني للتراث في صيانة وصون هذا التاريخ هذا التراث وأيضا في استرجاع السعي لاسترجاع ما هو منهوب وما هو موجود ربما في بلدان أخرى سواء في التواصل مع البلدان هذه وإلا في وجودهم في هذا المتحف الافتراضي لليونسكو الخمسة قطاع اللي انتم أدرجتوهم اللي هم مفقودين وإن شاء الله يتم التفطن وين هم موجودين ويتم استرجاعهم كما تم استرجاع العديد من القطاع الأخرى من العديد من البلدان
1: إن شاء الله إن شاء الله تم التفاضل اليوم وإن شاء الله نجموا نرجعوا 60 قطعة تونسية اللي تسرقت الكل مش هذوكم برك وإن شاء الله نجموا نستغلوا القانون بتاع 900 صادر في فرنسا باش نجموا نرجعوا أغلبية القطاع اللي تسرقت في فترة الاستعمار الخدمة مش سهلة صعيبة برشا لكن احنا مش نعملوا كل ما يمكن نجمو نعملوه يعني من أجل الاسترجاع القطاع هذية وإن شاء الله نشوفوها في متاحف تونسية وإن شاء الله القطاع اللي سرقت والقطاع اللي مازالت مش موجودة هذية نعملو متحف افتراضي خاص
0: بتونس
1: حط فيه القطاع متاعنا في المتاحف متاعها ينجم يجي واحد مثلا يدخل متحف باردو يدخل قاعة القطاع الموجودة في المتحف باردو هي ما هيش موجودة حقاً ويلقاها بتقنية الفيار حتى كش ترجع القطاع هذيك وإن شاء الله نلقاها
0: وتاخو بلاصة
1: إن شاء الله نلقاها يزم رجعوا
0: توا سؤال أخير سي ياسر إذا كان لقيتوا مثلا تم استرجاع مثلا قطعة ولا زوز ولا ثلاثة ولا الكل من القطاع هذوما المجال مازال مفتوح إنكم تحطوا قطع أخرى وإلا مرة واحدة يعني يتم المشاركة في هذا المعرض
1: لا اللي نعرفه أنه اليونسكو ماشي تدريجيا في تطوير المتحف الافتراضي للقطاع المسروقة أول حاجة مش ضيف القطاع المخصص لكل دولة ثاني حاجة أني مش تزيد الترجم النصوص متاعهم ومش تزيد صور لو كان تم صور أخرى تنجم تعمل يعني صورة توضيحية أحسن من الصور الموجودة
0: يعطيك الصحة على حضورك معنا إن شاء الله بالتوفيق لكم في مختلف هذه المجهودات وفي العطاء اللي انتم قاعدين تخدموا به برشا في علاقة بصون هذا التراث وهذا الإرث الثقافي الحضاري لتونس نشكرك برشا على حضورك معنا سي ياسر جراد محافظ رئيس للتراث ومكلف بالإشراف على قسم المحجوزات بالمعهد الوطني للتراث شكرا لك وإلى اللقاء شكرا لك وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من المشهد الثقافي أجمل تحية كوثر حجري كريم المدب هدى طرابلسي ونادية حمراني شاهية طيبة إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا كحكايات حية عبر الزمن خلال العقد الخامس من القرن العشرين. بعد أن رأينا في الحلقة الماضية كيف يمكن الاختلاف داخل جماعة مدرسة تونس أن يبلغ حدا قطبيا بين تجربة تعيش العالم من الداخل وأخرى تحول اللوحة إلى عالم قائم بذاته، نعود اليوم إلى المشهد العام في منتصف الخمسينيات لنفهم كيف أمكن لهذه المسارات المختلفة أن تجتمع داخل نفس الإطار. في هذه المرحلة لا يبدو المشهد التشكيلي ثابتا، بل في حالة تشكل متواصل تتداخل داخله مسارات متعددة. فمن جهة تتواصل تجربة جماعة مدرسة تونس، لكنها لم تعد كما كانت في بداياتها، إذ بدأت هذه الجماعة تشهد اتساعا تدريجيا من خلال انخراط أسماء جديدة، من بينها صفية فرحات والزبير التركي والهادي التركي وإبراهيم الضحاك. وهذا الاتساع لا يعني فقط إضافة أسماء، بل تحولا في طبيعة هذا الإطار الذي أصبح يستوعب تجارب أكثر تنوعا. وهنا لا يعود السؤال هل نحن أمام جماعة فنية واحدة، بل كيف يمكن لجماعة واحدة أن تضم هذا القدر من الاختلاف. فبين من يشتغل على الحياة اليومية كعالم يعاش من الداخل، ومن يتجه نحو تفكيك الشكل، ومن يعيد التفكير في العلاقة بين الفن والحرفة، ومن يحول الذاكرة إلى إيقاع بصري، نجد أنفسنا أمام مسارات تتجاور داخل نفس الإطار دون أن تتطابق. وفي مقابل هذا المسار يظهر اتجاه آخر لا يقل أهمية. ففي نفس هذه المرحلة برز فنانون لم ينخرطوا في جماعة مدرسة تونس رغم القيمة الفنية لتجاربهم، ومن بينهم علي بن سالم وحاتم المكي وعمر دبش والهادي السلمي. وهنا يتبين لنا أن مدرسة تونس رغم أهميتها لم تكن تمثل المشهد التشكيلي في تونس بأكمله، بل كانت جزءا من حركية أوسع تتجاور داخلها اتجاهات مختلفة. وفي هذا السياق تطرأ تحولات داخل هذه الجماعة نفسها لا تقل أهمية عما يحدث خارجها. فمع حصول استقلال تونس لم يبقى هذا التحول محصورا في المجال السياسي، بل امتد إلى المجال الثقافي والفني. وهنا تتخذ مسألة القيادة دلالة خاصة، إذ سيفضي هذا السياق إلى تخلي بيير بوشار عن رئاسة الجماعة لتؤول إلى يحيى التركي. ولكن الأمر لا يتعلق بمجرد تعويض اسم بآخر، بل بتحول أعمق في طبيعة هذا الإطار، فنحن أمام لحظة تتعزز فيها تونسة المشهد التشكيلي، حيث لم يعد الفنان التونسي حاضرا كعضو فقط بل كفاعل في تشكيل هذا المسار. ويتزامن ذلك مع انخراط جيل جديد من الفنانين بدأ يتشكل تدريجيا داخل مدرسة الفنون الجميلة بتونس. وهكذا تتقاطع في هذه المرحلة عدة عناصر: اتساع المؤسسة، تنامي عدد الفنانين، تعدد المسارات، وتحول مواقع القيادة، مما يجعل الخمسينيات لحظة مفصلية لا تختزل في اتجاه واحد، بل تفهم كفضاء تتشابك داخله مسارات مختلفة. وسنحاول في الحلقات القادمة أن نقرأ هذه التجارب لا كمسارات منفصلة بل كأجوبة مختلفة عن نفس السؤال: كيف يمكن أن يتشكل فن حديث في تونس دون أن يفقد صلته بذاكرته؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
2: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها.
5: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
6: المشكات،
5: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفم.
6: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
7: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد من المشكات، تحية لكل من يتابع موجات إذاعة السيدة أفام وإذاعة تونس الثقافية في هذا البث المشترك وبرنامجنا الأسبوعي الذي يأتيكم كل يوم اثنين من منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الظهر. لقانا كالعادة فيه عدد من الفقرات والأركان اللي تعودت بهم كل أسبوع، وكل أسبوع نحاول نقدم جانب إيجابي ومضيء من تجربة التلامذة متاعنا، خاصة في الوقت هذا. اليوم باش نحكيه على تظاهرة قدمتها المدرسة الإعدادية والثانوية برادس من ولاية بن عروس، تظاهرة كتابات التلاميذ وإبداعاتهم في سنة المطالعة 2026. وبعد شوية باش يكونوا معانا وهم حاضرين معانا في الاستوديو باش نبدأوا معاهم الحوار ضيوفنا سي مقداد الدريدي مدير المؤسسة للتحدث عن هذه التظاهرة وأهدافها، كذلك ضيوفنا يوسف العياري وهو تلميذ اليوم باش يقدم لنا مقال حول الحرب العالمية الثانية، وكذلك خديجة ساسي اللي باش تقدم لنا اليوم خاطرة عن الحب، وبطبيعة الحال بالإضافة للحديث على تجربتهم كمؤسسة تأثر في الأطفال هذوما وتلامذة هذوما باش يقدموا نوعية الإبداعات هذية، وتحاول في بطريقة أو بأخرى تثمن المجهودات متاعهم حتى يكونوا كذلك قدوة لزملائهم وزميلاتهم في المؤسسة التعليمية، وعلاش لا من خلال الفضاء هذا يكونوا كذلك يعني قدوة لتلامذة الآخرين في مختلف المؤسسات. ونحن متأكدين اللي في أغلب المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة هناك تجارب مميزة على مستوى التلامذة متاعنا وعلى مستوى الإبداعات اللي قدموها. كذلك في لقائنا اليوم باش نحكيه على مواضيع أخرى، باش نحكيه على الحديث على إدارة الزمن التربوي ومشكل رزنامة الامتحانات في الابتدائي، وباش تكون ضيفتنا السيدة سامية العموري وهي أستاذة تعليم ابتدائي، وكذلك سي عماد الجديدي وهو أستاذ تعليم ابتدائي. كذلك الحديث في النقطة هذه والحقيقة هي مربوطة خاصة بهذا التقسيم اللي موجود اليوم في علاقة بالامتحانات اللي يعدي وقبل العيد ومن بعد يكملوا الجزء الثاني بعد العيد، وفيه نوع من الإرباك هكا يقولوا المدرسين وكذلك حتى التلامذة بالنسبة لهم. نوعية الرزنامة هذه فيها نوعا ما يناقش اليوم، مش نطرح الموضوع هذا للنقاش في الجزء الثاني من لقائنا. كذلك نحكيه على إطلاق حملة وطنية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة البيئية في تونس، وإعداد دليل بيئي شامل بلغة برايل، والإشارة مع ضيفتنا اليوم رنيم حمودة وهي منسقة هذا المشروع، زميلتنا رنيم حمودة اللي هي يعني مواكبة وباحثة في هذا المجال. خلينا نبدأ ساعة بالترحيب بضيوفنا. سي مقداد الدريدي مدير المدرسة الإعدادية والثانوية برادس. سي مقداد مرحبا.
8: مرحبا وشكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة السيدة لحقوق الإنسان على استضافتنا، وهي بوابة إن شاء الله تكون لنا نحو المستمعين للتعريف بالإبداعات نتاع التلامذة في مؤسستنا.
7: يوسف العياري تلميذ في المؤسسة، واليوم باش يحكي لنا على الحرب العالمية الثانية من خلال مقال كتبه توم بعد نستعرضه معاه. يوسف مرحبا.
9: السلامة، اسمي يوسف العياري، نقرأ بالسنة الثامنة أساسية بالمدرسة الإعدادية برادس. أولا شكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل بالإطار التربوي ممتاز، إلى العائلة والأهل المؤطرين لهذه الأعمال، وكذلك سعيد جدا بالتواجد في إذاعة السيدة FM، ونراها فرصة ممتازة للنقاش بموضوع الكتابة والمطالعة والإبداعات الأدبية.
7: مرحبا بك يوسف وبارك الله فيك على التقديم هذايا. كذلك خديجة ساسي اليوم باش تقدم لنا خاطرة عن الحب، خلينا نتعرفوا عليها. خديجة مرحبا.
10: مرحبا، شكرا لهذه الاستضافة، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي الكرام على دعمهم وتشجيعهم، كذلك عائلتي وإدارة المعهد على تنظيمهم وتشجيعهم.
7: يعطيك الصحة خديجة. خلينا نبدأ بالفكرة التظاهرة، وخاصة أنه تأتي كذلك بالتزامن مع سنة المطالعة. سي مقداد الدريدي مدير المؤسسة، ساعة فكرة تنظيم التظاهرة هذه كيفاش بدأت؟
8: هي بطبيعة الحال نحن استغلينا الشعار اللي رفعته وزارة التربية بالنسبة لسنة 2026 هو سنة المطالعة، وبالتنسيق مع أساتذة المؤسسة اللي هما أساتذة اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وفي تدخلات لهم على مستوى الأقسام، شجعنا التلامذة على المطالعة وعلى القراءة، وتلامذتنا قرأوا سواء الكتب المتواجدة بالمؤسسة أو الكتب اللي موجودة عندهم في منازلهم، وهذا اللي مكنهم من القيام بإبداعات وإنتاجات، وبدأت ترد سواء على الأساتذة المكلفين أو على الإدارة المؤسسة، فلاحظنا أنه وجود إنتاج كبير مكننا في المرحلة الأولى من المشاركة في المهرجان أو الملتقى الجهوي للإبداعات الأدبية، وكانت مشاركتنا بأربعة تلامذة تحصلنا على ثلاثة جوائز. هذا الأمر زادنا ثقة في كتابات تلامذتنا وفي إبداعاتهم، وبالتالي قلنا لما لا يقع تشريك الأولياء في هالمجال هذايا، ويشوفوا أولادهم شنو الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. فبالتالي قررنا باش تكون عندنا تظاهرة، عملنا تظاهرة يوم 8 ماي. التظاهرة اشتملت على قراءات تلامذتنا للإنتاجات متاعهم أمام أوليائهم، وأمام أساتذتهم اللي شجعوهم على الكتابة. وكانت فرصة كبيرة وكبيرة جدا للأولياء اللي تفاجئوا بالإبداعات متاع أبنائهم وبناتهم. وفما شكون قال لي ما في باليش أنا تصور يعني تكتب هكا ولا تعمل هكا، لأنه كما تعلم سيادتك أنه الكل بالنسبة ليهم ماشي للمدرسة ولا للمعهد باش يقرأ المات والعربية والفرنسية كلغات فقط، ولا ينتظر منه أن يبدع، وهو أمر تقريبا مقلق، لأنه لا يمكن أن يستمر التلميذ في 4 أو 5 سنوات دراسة دون أن يكتب حرفا واحدا أو جملة إيجابية. هذا اللي ينقص صغارنا، لكن والحمد لله نحن لقينا إبداع كبير من تلامذتنا، والإبداع لم يأتي من مناسبة واحدة من مستوى واحد، بل كان من 7 والـ8 والـ9 والسنة الأولى ثانوي. يعني جميع التلاميذ في مستويات كتبوا، وكتبوا في مجالات مختلفة. هذا الذي يثلج الصدر، أنه الكتابات ليست في اتجاه واحد.
7: أنتم تركتوا لهم الحرية أنهم كذلك يكتبوا في المجالات
8: التي يرتؤونها، فكتبوا في حقوق الإنسان، كتبوا في الحقوق البيئية، كتبوا في الحب، كتبوا في العمل، كتبوا في البطالة، كتبوا في التاريخ والجغرافيا، وكتبوا أيضا في التراث. وهناك من كتب في التراث وكتب شيئا جيدا جميل جدا، أنه استعرض تاريخ الكابوس في تونس، كيف جاء وكيف تطور وكيف أصبح رمز من رموز بلادنا. يعني تحس أنه تلامذتنا بحثوا وحاولوا أنه يخرجوا برشا أشياء اللي ممكن ياسر نتعدوا عليها مرور الكرام. ثم نحن جمعنا الإبداعات التلاميذ في مجلة، المجلة اللي هي بوابة المعرفة. المجلة فيها انتاجات تلامذة في مختلف المجالات، وثمنا حتى ليست الإبداعات الكتابات فقط، وإنما
7: الرسومات،
8: ثمنا أيضا الرسومات، لأنه تلامذة كل أبدع في مجال معين. هناك من أبدع في الفن التشكيلي، هناك من أبدع في الموسيقى، هناك من أبدع في المسرح، هناك من أبدع في الكتابات. وكنا باستمرار منذ بداية السنة الدراسية نشجع ذلك عبر قراءة ما كتب أو إظهار الصورة التي رسم إلى زملائه جميعا في المؤسسة، وكان هناك التصفيق، بالتالي كان التشجيع هذا الذي خلق لنا حافز بالنسبة للتلاميذ حتى كان الإبداع. التظاهرة كانت شيقة جدا، الأولياء بعض منهم بكى لأنه لم يكن يتصور أنه صغيره باش يكتب بالطريقة ذيك. ثم حتى طريقة الإلقاء كانت طريقة ممتاز. جيدة جدا وممتازة.
7: نعم، ومن خلال من خلالكم، من خلال الحضور متاعكم اليوم، باش نزيدوا نتعرفوا أكثر على الإبداعات متاع التلامذة متاعنا واللي هم حاضرين معنا. يوسف العياري، ساعة قبل ما نستعرضوا شنو كتبت وعلاش اخترت أنك تكتب في المجال هذايا، فكرة يعني تجربة المطالعة كيفاش بدأت معك؟ هل هي محفز المسألة هذه، التظاهرة اللي تم تنظيمها من قبل المؤسسة التعليمية، وإلا أنت أصلا يعني راغب في المطالعة وطالع حتى في قبل التظاهرة؟
9: أولا وقبل كل شيء، شفت الكتابة أنها هي ليست مجرد كلمات، بل هي وسيلة يراها الجميع لفتح آفاق عديدة، سواء أدبيا أو رغبة منهم في الاطلاع على مختلف الحقائق والأحداث التي كانوا يجهلوها. وكذلك فهي تنمي الحس الإبداعي بمختلف لغات العالم، وتدعم أفكار لم تكن لتصل للمجتمع بدونها.
7: نعم خديجة، أنت النقطة هذه يعني في علاقة بالمطالعة والكتابة، أكيد مش تكتب خاطرة أو تكتب خاطرة والخاطرة دائما تقرب للشعر نوعا ما، فإنه مش بالضرورة تكون مربوطة بتظاهرة معينة، أكيد أنت عندك الرغبة أصلا بش تكتب وبش دي تتنمي المهارة هذه.
10: أي عندي يعني الحاجة هذيك، وزاد المطالعة عاونتني برشا، خاطرها هي حاجة مهمة، يعني توسع لك المعرفة متاعك، تطور اللغة وطريقة التفكير زي متاعك، وتفتح لك أفاق يعني جديدة، وتجعلك يعني ربما أكثر وعيا وثقافة بالمطالعة.
7: نعم، توسع الأفاق وخاصة زاوية النظر لمختلف القضايا اللي نجم يعيشهم الإنسان، وخاصة الإنسان المعاصر اللي هو اليوم عنده تحديات كبيرة. أول تحدي بالنسبة لي هو الجهاز هذا، يعني اللي هو يقدم كل شيء، المعلومات الكل، ولكن في نفس الوقت إذا كان ارتهنت به تولي تابع، وبالتالي أهمية المطالعة في الفترة هذه.
8: الجيد لدينا ليس فقط الإبداعات متاع التلامذة، لكن ما تلاحظه ولاحظه أنا أمر في أروقة المؤسسة، أن التلاميذ يحملون معهم الكتب، يحملون معهم الكتب، إذن هم يقرؤون سواء في منازلهم أو في المؤسسة. أنا شاهدت من يقرأ وهو يأكل أثناء الغذاء وهو يقرأ في الكتاب. إذن فما ثقافة متاع أنه الصغير يقرأ، رغم ما قلت سيادتك أنه فما إغراءات كبيرة متاع الديجيتال، متاع الوسائل الإنترنت والوسائل الرقمية هذه، لكن الملاحظ بالنسبة لنا أنه تلامذتنا متمسكين بالعملية هذه، وهذا اللي دفعنا إحنا باش عملنا رحلات منظمة لمعرض الكتاب تونس الدولي. مشينا وهزينا تلامذة من السابعة من الثامنة من التاسعة، صحبة أساتذة واقتناوا كتب، وأيضا الأولياء زاد كيف كيف اصطحبوا أبنائهم لمعرض الكتاب. يعني هناك رغبة مشتركة سواء من المؤسسة أو من الأولياء بأن التلميذ يبتعد أكثر ما يمكن على هذه الوسائل اللي ربما لا تفيده كثيرا، بقدر ما ربما تلهي على أشياء أخرى، وخاصة إذا دخلنا في مسائل متاع الألعاب وما الألعاب اللي ربما ليس من ورائها إلا أشياء خطيرة وخطيرة جدا. نحن الحمد لله كما قلت لك أجاهد التلاميذ يحملون كتب بلغات مختلفة وكتب بأحجام معتبرة.
7: أيوه هذا يزيد يحفز أكثر، يحفزكم أنتم خاصة، لأنه ربما هذا يزيد دعم الفكرة بجديد تكبر أكثر في السنوات القادمة إن شاء الله مع الأجيال اللي تتعاقب على المؤسسة التعليمية. يوسف، أعطينا فكرة على الموضوع اللي كتبت فيه وعلش اخترته الموضوع هذا.
9: بدأت التأليف والكتابة بالمجال السياسي والتاريخي لأني كما ذكرت سابقا أراها الفرصة الأنسب للتواصل والتفاعل مع الناس والمجتمع، ومشاركة الأفكار المختلفة، وإيجاد مساحة للتواصل والنقاش والجدال البناء بمختلف المواضيع والأحداث.
7: نعم، به كتبت على الحرب العالمية الثانية هك.
9: أي
7: أعطينا فكرة على الموضوع، شنو كتبت بالضبط؟
9: سأقرأ الفصل الأول حين كسرت السماء.
7: أنت عملت ملف كامل على الحرب
9: قصيصة قصة تتكون من 12
7: قصة
9: 12 فصل.
7: تفضل.
9: سأقرأ الفصل الأول. لم أكن أؤمن أن السماء يمكن أن تنكسر، كنت أظنها ثابتة بعيدة محايدة تراقب البشر بصمت أبدي. لكن في صباح بارد من سبتمبر عام 1939 رأيت السماء تسقط. كنت يومها في العاشرة من عمري، أعيش في بلدة صغيرة قرب الحدود البولندية. كانت الحياة بسيطة هادئة تمضي على إيقاع أجراس الكنيسة وصفير القطارات البعيدة. لم نكن نعلم أن العالم بأسره يقف على حافة هاوية، وأن شرارة واحدة كفيلة بأن تشعل قارات بأكملها. في ذلك الصباح استيقظت على صوت لم أعده من قبل، لم يكن رعدا ولم يكن عاصفة، كان شيئا أشبه بزئير معدني يمزق الهواء. خرجت إلى الساحة فرأيت الناس يركضون يصرخون يشيرون إلى السماء، ثم رأيتها طائرات سوداء كأنها غربان عملاقة تنقض من الأعالي. وبعد لحظات دوى الانفجار الأول، اهتزت الأرض تحت قدمي، شعرت أن قلبي سقط في صدري. الحرب التي لم تترك بيتا وإلا مرت به ولا روحا إلا وغيرتها، كانت تلك اللحظة بداية ما سيعرف لاحقا باسم الحرب العالمية الثانية.
7: يعطيك الصحة يوسف، طريقة سلسة ومنهجية ممتازة جدا في السرد خاصة.
9: شكرا.
7: وشد الانتباه للموضوع، لأنه ما بديتش بشكل هكا مباشراتي، يعني اعطيت فكرة الساعة على حطيت المستمع وربما القارئ كذلك في الإطار، وبعد ذلك ربما حطيته في صلب الموضوع تشويقا للفصل القادم. يعطيك الصحة يوسف، حاجة ممتازة. تفضل.
8: وتصديق لكلامك كيفاش جات الأفكار هذه. ويوسف من الأشخاص اللي يتبع برشا الجوانب التاريخية، وتفرج برشا في
7: الدوكيومنتير
8: الوثائقيات وهذاك علاش معناها اختزل في ذاته هل الأشياء هذه وقدمها في أسلوب كما ذكرت،
7: قصصي سردي ممتاز،
8: سردي ممتاز جدا، بحيث أنك عندما تقرأ الاثنى عشر فصلا تكون قد مررت بكل ظروف الحرب العالمية الثانية بما فيها الحرب الباردة، بما فيها التفكك الاتحاد السوفيتي فيما بعد. يعني الطريقة التي تجعلك أولا تشدك لقراءة المقالة كاملة.
7: اي معطينا الاسم العنوان ساعي العنوان اي مهم العنوان
9: رماد تحت سماء العالم.
7: ارفعها ارفعها اي هكاك رماد تحت سماء العالم، تأليف وكتابة يوسف العياري. علاش لا تكون إن شاء الله يعني منشورة إن شاء الله في القسم، تكون في معرض الكتاب إن شاء الله العام الجاي
8: إن شاء الله، باش نجمعوا لهم الكتابات نتاعهم في كتيب ونسوقوا في المعرض الكتاب، لأنه التحفيز ليس فقط عبر التشجيع في المكتب وإلا بحضورنا في وسائل الإعلام المشكورة اللي تستضيف فينا، ولكن التلميذ الذي يجد اسمه موجود في معرض كتاب دولي
7: حاجة كبيرة، حاجة كبيرة برشا ومحفز
8: على مزيد الكتابة.
7: وتحطه في الإطار المناسب اللي نجم يبدع فيه. هلا خديجة نبدأ معاك ونبدأ مع الخواطر، أعطينا فكرة على الخاطر اللي كتبتها أنت.
10: في الحقيقة ما ألهمني لكتابة هذا الشعر هو شعوري بقيمة العلم في حياتنا، فهو ليس مجرد معلومات أو دراسة يعني، بقدر ما هو وسيلة وأداة لتحقيق الأحلام وفهم العالم، لذلك أردت أن أعبر عن أهميته بطريقة شعرية تبرز أثره في المجتمع وفي حياة الإنسان.
7: نعم تفضل.
10: بالعلم يسمو الفتى، نتعلم لا لأن الطريق ممهد وسديد، بل لأن الحلم عصي وعنيد، ولأن الجهل لا يشبهنا. ترانا كل يوم نحمل العلم كرسالة نقاء وصفاء، ونسقيه من أعمارنا بحثا له عن أرض يينع فيها ويزهر ويثمر، لكننا لا نجد سوى الفراغ والخواء. يا للعلم حين يقف على الأبواب بروحه الطليقة ونفسه الحميمة، فيقابل بالصمت والنكران، كأن المعرفة جريمة وكأن العلم خطيئة ومذمة دميمة. إنما العلم آخر صديق لم يخنا، أنا رحلنا ونزلنا وكيفما كان كنا. هو الخل الذي لا يغيب ولا يفر، إذ ذاق بك الطريق وعثرت خطاك، أقام عثرتك وسر. هو رفيق لكل درب، إذ عز الرفيق وقل، يزرع الحلم إن خامر القلب يأس وظل. فتعلم فليس مع العلم يأس يقيم، ولا مع الفهم خذلان يطل، واطلبه جدا تجده في جده وجودا أدل، فبالعلم يسمو الفتى، وبالعلم تشاد المستقبلات وتبنى الدول.
7: يعطيك الصحة خديجة، حاجة ممتازة برشا وتختزل معنى العلم، وربما أنت قدمته بشكل جميل جدا. يعطيك الصحة خديجة، وأنا أقول محظوظين المعلمين والأساتذة اللي يصلحوا في يعني الامتحانات متاعكم في اللغة العربية. فعلا في العادة تلقى الأستاذ يعني تعب ومنهك وتلقى متردد في مسألة الإصلاح، لكن كي يلقى يستمتع ربما كثيرا عندما يجد ربما نوعية الكتابات هذه واللغة السليمة.
8: تصديقا لكلامك، بعض التلاميذ قرأنا كتاباتهم متاع الامتحانات، ليس كتابات ما أنتجوا
7: في الامتحان
8: رائع جدا. هناك في العربية في إنشاء الأستاذة قدمت عدد 18.5 وأرتني الورقة ممتازة جدا، الذي كتب بطريقة ممتازة جدا. يعني فما حافز كبير ولا عند الصغيرات، وقت اللي يولي فما تناغم ما بين الإطار المدرس بين التلميذ الولي والإدارة اللي تخلي الصغير يلقى المجال.
7: حبيت نسألك في الجانب البيداغوجي هنا، الطريقة هذه طريقة أنك الطريقة الكلاسيكية ما بين الطريقة الكلاسيكية في تدريس اللغة سواء لغة عربية أو لغات أخرى والطريقة باستعمال نوعية المحفزات هذه، يعني حتى داخل الفصل مش بالضرورة فقط انطلاقا من نوعية نوادي أو أنشطة بالطريقة هذه، كيفاش ينجم يحسن في تكوين الصغيرات متاعنا في اللغات؟
8: التدريس داخل الفصل الآن أصبح معقد ليس سهل، بالتالي عليك أن تختلق نماذج جديدة، وبالتالي العربية كيف يمكن أن تحسن للتلميذ من معلوماته أو من طريقة الحديث متاعه. بالتالي أنا شاهدت واستدعيت لعدة مسرحيات قام بها التلاميذ في قسمهم، يعني النص الذي يدرسونه قام واستدعيته في لغة الإنجليزية لمشاهدة تلاميذ يقدمون مجموعة من المسرحيات، أربع مجموعات كل مجموعة تقدم مسرحية، ودعيت ليكون الحكم بينهم. فمن بين المسرحيات المسرحية تتحدث عن طريقة إقلاع الطائرة وما تشعر به في الطائرة، وكانت الفتاة ملتصقة بالحائط وتقوم بحركات وكأن هناك طائرة. أنا نفسي وأنا قاعد شعرت بنوع من الخوف، كأن أدمجتنا جميعا في العملية التي كانت تقوم بها، ولكنني بعد ذلك قلت لا أستطيع أن أحكم بينكم، فأنا لأحسن إنجليزي أنا من جماعة سيبوي. ثم أيضا ليس فقط المسرح، لكن إلى جانب ذلك فما أعمال أخرى تقام حتى في اللغة الإنجليزية، من بينها عندما يكون فما محور الطبخ. محور الطبخ، فنحن نسمح للأستاذة والتلاميذ بدخول المطبخ المؤسسة، وتشاهد التلاميذ هم الذين قاموا بالطهي. إلى درجة أنني تساءلت بعض الأولياء، ولدك طيب في الدار؟ لأنه شفت تلامذة طيبين حاجات في الأصل هي متاع ماتهم من نوع المرتبات.
7: عاد نحن ما نسينا برشا حاجات نحن في طريق تربيتنا، يعني مفروض، وهذا ربما ثم عائلات مازالت متمسكة بالجانب هذا، كانوا مصغيرات متاعهم يدخل معك للكوجينة ويشارك ويعمل الحاجات.
8: قامت بالعملية هذه بكل أريحية لمدة ساعتين وأنتجوا حاجات رائعة جدا استهلكوها فيما بعد. كذلك هناك زد مسابقات داخل القسم بنحو في حد ذاته، مسابقات تقوم بها الأستاذة. أنا حضرت مسابقة مع أستاذة الإنجليزية وكانت الأسئلة بالإنجليزية والإجابة بالإنجليزية لتواريخ قديمة جدا، وكان التلاميذ يجيبون. يعني هناك زاد أيضا
7: والجانب البيداغوجي هنا مهم جدا، لأنه الطريقة الكلاسيكية في تقديم الدرس أصبحت ربما هي جزء من تنفير الصغار
8: انتهت سبورة وكتيب على سبورة، والتلميذ سيركز على السبورة، انتهى الأمر، لأنه أصبح مقلق جدا أنك تنظر إلى السبورة ل 55 دقيقة. بالتالي نحن نشجع أساتذتنا على استعمال الفيديو بروجكتور، كذلك فما السبورات التفاعلية اللي تمكن التلميذ باش يتعلم وحده هو المعلومة. هذا الكل نسعى فيه باش يولي الحصة معناها أنيماسيون، تنشيط
7: أكثر،
8: ما هيش سرد وإلقاء من باث المتلقي. هذا اللي ما يعطيش إيجابية للتلامذة.
7: يوسف، شنو ما بعد رماد تحت سماء العالم؟ أكيد تفتح لك أفاق كذلك باش تفكر في حاجات ومشاريع أخرى، والمستقبل أمامك إن شاء الله.
9: نعم، بدأت في الحقيقة تأليف قصة جديدة كذلك تتكون من 12 فصلا.
7: تظهر لي رقم الحظ ذي.
9: نعم. تتحدث عن السيرة النبوية لسيدنا يوسف الصديق، وكل تفاصيلها وكل الأحداث المهمة في هذه السيرة.
7: يعطيك الصحة يا يوسف، وإن شاء الله موفق، وإن شاء الله دائما إنتاجاتك تكون مميزة. كذلك خديجة، ما بعد الخاطرة وخاصة تأثير هذا على قرايتكم أنتم، يعني على الجو داخل الفصل، داخل ما بين بيناتكم بين بعضكم، انتم اصحاب وزملاء كذلك في القسم، كيفاش نجم المساله هذه تولي كذلك نوع من عمل مشترك حتى مع أصحابكم في طريقة الكتابة، في طريقة ربما تبادل الأفكار حول نوعية الإنتاجات هذه؟ شنو طموحاتك أنت في الجانب هذا؟
10: يعني بالتأكيد أرغب في الاستمرار.
7: تبقى هواية كتابة ولا تحب أنك توصل تعمل حاجات هكا كتب ولا روايات ولا شعر كذلك؟ علاش لا؟
10: يعني أرغب بالاستمرار في الكتابة لأنني أحب التعبير وأشعر أن الكتابة يعني تعبر عن أفكاري وهذاك يعني، لكن الآن ليس لي أعمال أخرى يعني
7: في إن شاء الله إن شاء الله، علاش لا؟ ومنه طريقتك في الكتابة ممتازة جدا، علاش لا تكون تكون فرصة لكم؟
8: رغم اللي هي اختارت شعبة علمية
7: هي ذاك، علاش أنا حسيتها اللي هي
8: لكن رغم ذلك
7: هذا
8: تنتج
7: بالعكس هو
8: يوسف أيضا هو في تفكيره زاد شعبة علمية، ولكن هذا لا يلغي مسألة الإبداع الأدبي اللي هي ربما عند اللي عنده الشعاب العلمية أكثر ربما حتى من الشعاب الأدبية
9: مارسها كهواية.
7: أي علاش لا، علاش لا، وعلاش لا تكونوا وهذا وهذا على مستوى العالم، يعني مشاهير في العالم هم تلقاهم توجههم علمي ولكن في الأخير تلقاهم هم يعني مشاو يكتبوا وأكثر وربما كرسوا وقتهم أكثر للكتاب من أنهم وصلوا كملوا في المجال اللي قرأوا فيه. يعني ما تعرفش الأمور وكيفاش نجم تمشي، ولكن واحد ديما يوسع أفاقه وديما يخلي برشا خيارات أمامه. التعليم الجانب العلمي مهم جدا، وخاصة نحن في تونس في حاجة للكوادر في الاتجاه هذا
8: مش الأكاديمي لابد منه، ولكن
7: والإبداع هذايا هو اللي ينور البلاد الحقيقة في نوعية التظاهرات، وشفتوا في أكثر من مناسبة زملائكم كذلك نورونا في عدد من التظاهرات على مستوى العربي، وكانوا عندهم يعني تحدي القراءة هذا. وعلاش لا أنتم تكونوا كذلك في الاتجاه السليم هذا، وظهر لي بوادر إيجابية جدا سي مقداد.
8: أكيد البوادر هي شجعتنا كما قلت أننا سنجمع الكتابات في كتيب نشارك به حتى في معرض الكتاب، أيضا سنصدر السنة القادمة العدد الثاني جديد من المجلة سيشتمل أبداعات التلامذة في مختلف اللغات، ثم سنحاول أن نحفز أكثر التلاميذ على الإبداع للمشاركة سواء في المسابقات الجهوية ولا الوطنية، ثم حتى يكون لهم موضع قدم داخل مجال الإبداع الثقافي بصورة عامة. واللي نشكر زاد الأولياء اللي مشجعين ويعطيوا لصغارهم في الاشتجاع، نشكر الأساتذة المؤطرين لهالأعمال هذه، والصغيرات قاعدين يكتبوا وقاعدين يتحاولوا كما قلت لك شفت معي الإبداعات في الفن التشكيلي في الروبوتيك في عدة مجالات في المسرح، ونحن سنقيم حفل مدرسي سيضم كل هذه الأعمال
7: إن شاء الله. شكرا. خليكم كلمة للختام قبل هذا، خليني نحيي زميلنا لطفي حريز اللي هو منتج ومعد برامج إذاعية واللي مكننا في الفرصة هذه يعني ينسقلنا الحضور متاعكم اليوم في البرنامج. خليكم كلمة الختام سي مقداد وكذلك يوسف وخديجة.
8: شكرا لإذاعة السيدة على استقبالنا وعلى استضافتنا، ونتمنى أنه نكونوا أعطينا صورة ولو مصغرة على ما يقع في مؤسستنا، واللي نتمنى أنه تلامذتنا سواء في تونس في كل بقاع تونس يكونوا مبدعين إلى جانب التعليم الأكاديمي متاعهم، يكونوا مبدعين في مختلف المجالات سواء في الكتابة أو في الفن التشكيلي أو في غيرها، لأنه هذا هو الذي ننتظره من شبابنا إلا لكي يكون قدوة في المستقبل، ولأنهم في الأخير هم قادة البلاد مستقبلا إن شاء الله. ربي يوفقهم
7: إن شاء الله، يعطيهم ربي يعطيهم الوقت الطيب. يوسف نخليك كلمة حرة، شنو تحب تقول؟ تحب توجه تحية ولا؟
9: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي بها جعلتني أتطلع إلى مزيد المواصلة في هذا العمل، والتأليف أكثر وأكثر. وكذلك أواجه أحر التحيات الخاصة إلى كافة الإطار التربوي الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل، وكذلك أهلي وعائلتي المؤثرين لهذا العمل ووفروا كل الظروف الملائمة لإنجاحي.
7: يعطيك الصحة يوسف. شكرا. بارك الله فيك. خديجة تفضلي.
10: في الختام أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أهلي على دعمهم وعلى تشجيعهم، كذلك إلى أساتذة الكرام، كما أشكر إدارة المعهد وكافة العاملين فيه على هذا التنظيم الجيد وعلى هذه الفرصة، وشكرا على هذه الاستضافة.
7: يعطيك الصحة خديجة. موافقين إن شاء الله بالنجاح والتميز، ونشوفكم في أعلى المراتب إن شاء الله. شكرا لكم سي مقداد، بارك الله فيك على الحضور معنا، وإن شاء الله دائما هكذا على الدرب إن شاء الله ديما في الجول في تقديم الإبداعات متاع الصغيرات متاعنا. كذلك نشكر سي لطفي، وكذلك بارك الله فيكم خديجة، وكذلك يوسف بارك الله فيكم. الفقرة الأولى من اللي قال اليوم في برنامج المشكات اللي انتهت. نرجع بعد النغم في مواصلة لفقراتنا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
6: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين، ونسيت في بداية اللقاء اليوم باش نحيي أسامة المسعودي في الإخراج التقني وكذلك الرقمي، كذلك نجوى الهمامي في عدد الحصة. معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. لقاءنا مازال متواصل معكم إلى الساعة الثانية بعد الظهر، باش نحكيه على موضوع الساعة الآن، واللي يسمعوا فينا الآن من الأولياء وكذلك التلامذة والإطار التربوي ربما يعنيهم بالأساس الموضوع هذا، فترة الامتحانات وعلاقتها كذلك بعطلة العيد وإدارة الزمن التربوي ومشكلة رزنامة الامتحانات اللي هي اليوم خاصة في التعليم الابتدائي. مش حكيه في الموضوع هذا مع ضيوفنا سيدة سامية العموري أستاذة تعليم ابتدائي فوق الرتبة. مدام سامية مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بيك وكافة مستمعي ومستمعاتنا الكرام.
2: كذلك سي عماد الجديدي وهو كذلك أستاذ تعليم ابتدائي. سي عماد مرحبا.
4: مرحبا بيك ومرحبا بضيوفك الكرام.
2: شكرا لك. مش نبدأ معك سي عماد، تقييمك لوضع رزنامة الامتحانات في علاقة بعطلة عيد الأضحى.
4: والله أولا شكرا لك وشكرا على الاستضافة وشكرا لكل مستمعين ومستمعات في هذه القناة. اليوم حقيقة شيء تتعبي ولا
2: نسمع فيك سي عماد؟ نسمع فيك.
4: اليوم حقيقة شيء يندى له الجبين. أنا في مدرسة تونسية التي ناهز عمرها الأكثر من 70 سنة، اليوم نشاهد هذا الخبط عشواء وهذه الفوضى في اتخاذ القرارات في علاقة بالرزنامة وفي علاقة برطبة العيد. اليوم نشاهد عدم انسجام في جميع مندوبيات وزارة التربية اللي عددهم 26 وعدم تنسيق جلي وواضح بينهم وبين سلطة الإشراف. اليوم تطالعنا 3 مندوبيات، هي مندوبية قفصة ومندوبية بن عروس ومندوبية النابل، وكأنهم منها يغردون حلقة السر في علاقة بهذا الحدث الجلل. ونحن كما تعلم نحن دولة عربية إسلامية لنا خصوصية في علاقة بهذا الموسم، موسم الحج.
2: شنو كان قرارهم مندوبيات هذوم؟
4: قرار المندوبية هذه في علاقة بيوم الوقفة يوم الثلاثاء. اليوم الوزارة، أنا لا أعلم إلى حد الساعة لماذا لم تصدر وزارة التربية قرار واضح وجلي لإنهاء هذا السجال وهذا الجدل، وتبت بصفة قطعية هل أن يوم الوقفة يوم عطلة أم لا. معناها باش تعرف اليوم الخبط عشواء، باش تعرف اليوم ان اليوم مسؤولين وزارة التربية كيف انه مخلي بنا تركوا الحبلة على الغاب.
2: سي عماد، في العادة هي العطلة يعني وزارة التربية تنسجم مع ما تصدره رئاسة الحكومة، ام انه تصدر رزنامة خاصة بها في علاقة بالعطلة؟
4: بصرف النظر نحن تو،
2: لأنه اللي لاحظنا في صفحة الوزارة أنها يعني حطت البلاغ متاع رئاسة الحكومة. ما
4: شوف نحن البلاغ إن كان صادرا من رئاسة الحكومة أم لا، نحن نريد الوضوح. هل يعقل في دولة 23 مندوبية نهار الوقفة ما يخدموش، وثلاثة مندوبيات يخدموا نهار الوقفة؟ مع العلم، لا اسمع بالله يا الغريبة، من ضمن 3 مندوبيات هذون مندوبية تقول بصريح العبارة بالله يا مدير هز معاك زوج معلمين وبروا حلوا الوقفة على

0: الداخلية تتروح للجنوب. هل يعقل أنه معلم يروح نهار الجمعة نهار الثلاث العشية يعيد ويرجع نهار الثلاث نهار الواحد؟ هل يعقل أنه مندوب يتخذ قرار معناها بمعزل وبعدم انسجام مع وزارة التربية؟ ما هذا اللغط، ما هذا الخبط عشوائي، وما هذه الفوضى التي نعيشها في وزارتنا؟
1: نعم، ابقى معايا سي عماد. مدام سامية، الان في علاقة بالرزنامة ككل، رزنامة الامتحانات، لاحظنا انه مثلا تعليم الثانوي يكملوا قبل العيد وفي انتظار انه المناظرات الوطنيه وخاصه البكالوريا، وبالنسبه للابتدائي ثم تقسيم يعدي جزء قبل العيد ويكملوا الجزء الثاني المتبقي بعد العيد، ويظل ثم كذلك اجتهادات حسب كل مندوبيه وكيفاش.
2: لا، هو بخلاف الاجتهادات، انا باش نجاوبك على السؤال اللي طرحته على زميلي العزيز سي عماد. راهو نحن عندنا رزنامه الاعياد، العطل والاعياد، وعندنا عيد الاضحى ثلاث ايام، يعني بمعنى يعني عندنا نهار قبل ونهار العيد ونهار بعد، يعني هذه وزاره التربيه يعني في مراسله خاصه بالامتحان الاعياد، يعني العطل والاعياد. عندنا المراسله هذه وكل بدايه السنه تبعث معناتها المديرين عندهم الرزنامه هذه. نحن انا كان سي عماد واصل، اما انا باش نخليه هو يكمل ونحكي على ثلاثة جوانب، يعني على الجانب المربي اللي أنا تعنيني وتهمني وهنا واجبي أني نوصل صوت زملائي، وعلى واجب العائلات وعلى التلميذ أيضا، لأني أنا سمعت التلميذ وسمعت العائلات. وأنا توا جاية من الكرم لهنا الاستوديو سيدة أفام، نقول لك معناتها بالحق تونس العاصمة هي تفرغ في عيد الأضحى، ما تفرغش في الأعياد الأخرى، لأنه العائلات ومجتمعنا يحتفل بالعيد الأضحى في ضمن العائلات.
1: نعم. سي عماد، كي ذكرت مدام سامية، الرزنامة توضع مسبق. لو بربي سي عماد لو تسمع فيا كان ممكن تشوف يعني مكان افضل، لانه ثم مشكل في الصوت، ثم شويه ضجيج، نحاولوا انه نحسنوا الصوت ان شاء الله.
0: الو،
1: تسمع فيا سي عماد؟
0: نسمع فيك بوضوح.
1: هكا خير شويه، تفضل. اي
0: باهيه، انا اتصلوا بي اولياء باش ياخذوا شهاده طبيه اني تلمذتهم، ما همش باش يعدوا الامتحانات. ماذا نفعل يا سي عماد؟ أنا والله ماني عارف علاش وصلنا لهالدرجة هذه. معناها تعرف أنا اليوم وأكاد أجزم أن 20% و 25% من الأولياء هزوا أولادهم وروحوا وما عدوش الامتحانات، وقال لك أنا باش نجيب رخصة، وتحب حط بسفر. أنا سؤالي، لماذا نصل إلى هذه الدرجة؟ نحن صرخنا، وأنا شخصيا
1: شنو الحل اللي كان الأفضل، يعني أنه يكملوا الامتحانات قبل العيد ولا بعد العيد ولا كيف؟
0: شوف، الحل جلي وواضح وصريح وبسيط، لكن يريد إرادة. ونحن قلناها، وأنا حد ذات عملت فيديو ووضحت الشيء وشرحته بجلاء وبوضوح، هاو اللي نجم يصير. أنا توا احنا ايش نعمل؟ نهار الاثنين هذا أؤجله إلى بعد العطلة، ما في حاد شيء، بعض اثنين وثلاث واربع وخميس تمشي الناس تعيد بسلام، والناس كله في الوضوح وفي الشفافية، والناس كل تروح وتعيد ولبس علينا. نحن نحينا نهار انزيد في شوان لا اكثر ولا اقل. العملية بسيطة تتطلب ارادة، لكن يوم مسؤولين لا اعرف كيف يتصرفون. نقول لك عليه، لانهم يفكرون لوحدهم، لانهم يتخذون قرار بمعزل وبمنأى عن ارادة الناس وبمنأى وارادة عن هواجس وتطلعات الاولياء. واليوم الله غالب في غياب النقابات اللي كانت منع قوة اقتراح، وكانت اليوم بالتنسيق معهم كان ينجم يلقوا حل، توفيق وحل، لكن سلطة الإشراف لا تسمع أحدا. وهاك تشوف الفشل الذريع، معناها تلميذ يعدي امتحانات على 12 يوم وهو اسمه أسبوع مغلق. الأسبوع أنا حفي حسب تقديري وعلى ما أعلم أنه 7 أيام، إلا أسبوع وزارة التربية هو 12 يوم.
1: باهي سي عماد، أبقى معانا، خلينا نشوفوا تأثير هذا على الأولياء كذلك المدرسين والتلامذة. مدام سامي،
2: تأثير، لأن كما قال سي عماد هذه وزارة لا تسمع منظوريها بالثلاث أطراف، بالإداريين وبالمدرسين وبالتلامذة، لأنه أنت إذا كان عندك مسؤولية هي مسؤولية التلامذة، وعندك الإطار المشرف اللي يتبعك، مفروض أسمعنا ميسالش ونضم صوتي زادة في غياب الفعل النقابي وتدخل النقابي.

0: قابل بالفعل ترك فجوة. نحن أمام مهازل بالحق تضحك، ومهازل اللي عمرها صارت في وزارتنا، وأنا في مسيرتي
1: ما نكبروهاش برشا. لا لا لا لا لا لا على كل حال هي فترة وتتعدى.
0: أنا عندي قريبي يقرأ في لا باش نقول لك حاجة، أنا عندي قريبي يدرس في ألمانيا، كي مشى سي محمد أعطاه جدول أوقات نتاع 3 سنوات.
1: يفهمك فهمك في النقطة هذه معاك، أنه مثلا يكون منظمة مسبقا
0: منظمة أنا عندك وإدارة كاملة اسمها إدارة البرمجة والامتحانات، ماذا تعمل؟ شنو عندك كفاءات؟ عندك استباق؟ نحن عيد أضحى ظاهر تاريخه محدد وبين، وجانا خلال السنة هي باهي ما فيها حد شيء، بقرار يرسل المندوبية.
1: هنا أنا يهمني في الجانب هذايا موضوع الطفل الآن التلميذ هذايا اللي باش يعدي قبل وبعد وك الفترة متاع العطلة هذيك اللي هي تجي تقسم النسق متاع الامتحانات، هذا باهي بالنسبة لي هو ولا مش باهي؟
0: مغسوله فرحة العيد،
1: خلينا وزارة... الفرحة تو هو باش يفرح، لكن هو تركيزه من بعد كيفاش يرجع بعد الامتحان، كيفاش يا اما كيفاش يرجع بعد العيد.
0: نحن مستنسين الثلاثي الثالث هو اسبوع مغلق، يعني التلميذ يفرح بالعكس، يبدا يستنى خطر على اساس كانه نفسيته او يعدي.
1: هل كان من الافضل انه تتعدل الامتحانات قبل العيد؟
0: عادي قبل العيد ولا بعد عادي عادي بالنسبة لي نحن، خطر عنا جوان شهر عمل وحتى للتلميذ كنا نجمه معناتها سير عادي وتتؤجل الرزنامة يا قبل العيد يا بعد العيد. الإشكالية وين سي محمد؟ هو في اليوم يوم الاثنين هذا اللي تزامن مع العيد، واللي نحن أسبوعنا المغلق بدأ نهار الجمعة، جمعة سبت اثنين فقط، والباقي يتأجل جمعة سبت، والباقي يمشي كما قال سي عماد 12 يوم اثنين ثلاثة حتى نهار 2 جوان. هاي الإشكالية، يعني أنت حتى نفسانين حتى كيما تططوا بالطريقة هذه التلميذ يقولوا لي أنا سمعت لمثي وأنا سمعت لمثي لقبل وكل شنو هذا معناتها، علاش هكا، علاش كان احنا وتلميذنا حبينا ولا كرهنا تلميذ المرحلة الابتدائية؟ راهو طفل يحب يلعب، يحب يتمتع بالعيد، يحب يحس بعيد الأضحى اللي جمع.
1: يعني أنت تو تنجم تقول أنه ضغط الامتحانات من كان أسبوع ولا 12 يوم
0: 12
1: يعني
0: يوم طبعا
1: الأسبوع. بالإضافة إلى أنه الأولياء يعيشوا الضغط هذاك معه
0: طبعا الأولياء لأنك تعرف أنت فترة الامتحانات الولي يسلم في كل شيء، يعطي 80% لو كان ما قلناش 90% كان ما قلناش معناتها
1: مجهوده كل تركيزه كل مع
0: تستثمر أولاده. تستثمر في أطفالها وتعيش معانا الامتحانات. أنا ساعات نقول الولي بالله يرتاح شوية خليك مرتاح، لأنه هو يعيش بالحق مع ولده الامتحانات ويعيش ضغط الامتحانات. علاش عملنا الضغط هذا الكل؟ أنا الرأى اللي غياب رؤية واضحة، ينجم يكون ناس مش مختصة في ما نعرفش كيفاش الناس ما جلسوش ما قالوش هذا يجي، لانه نعطيك راهي المندوبيات هي لحد اليوم حايره، راهي لحد اليوم المندوبيات ما تسلمتش مراسلات وما تسلمتش قرار واضح فيما يخص هكذا مساله. يعني غدوه هل هناك عمل ولا مش عمل؟ القرار اللي اتخذ واضح هو انه ما فماش امتحان، يعني التلامذة ما يعدوش القرار الوحيد.
1: الطريقة اللي قال عليها سي عماد انه ما دام ما ثماش امتحان
0: يعني التلميذ يرتاح، اما هل هو عمل فعلي للمديرين والمعلمين؟ هل هو عطلة؟ الى حد اليوم نحن ما نعرفوش نخدمه ولا ما نخدموش.
1: نعم
0: باهي حاجة بركة، انا قبل ما نرجع لسي عماد انا نقول راهو ما نعرفش علاش توا فما برشا ردود افعال وبرشا استياء الحقيقة فيما يخص التعامل مع معلم المرحلة الابتدائية. الحقيقة أنا راني هنا إذا كان المسألة تتكرر فراني أنا نولي نحس نفس الإحساس اللي حسوه زملائي، وكأننا معناتها فما عدم مش نقول تقدير لأن المعلم عنده تقدير، أما كأنه ما فماش حسبة تقدر ظروف المدرسة الابتدائية بما تحتويه المدرسة من مديرين وتلامذة معلمين وعملاء أيضا وعملة. معناتها أنت يا وزارة التربية المرحلة الابتدائية تستهيني بها بهكذا طريقة، ومش هذه بركة، وعنا برشا مواضيع أخرى في متعلقة بحكاية أخرى. ما نحن تو على وقع عيد الأضحى وعلى وقع رزنامة الامتحانات، ما نجم كان نحكو فيها نوصلوا على الأقل صوت الناس المستاء أو صوت الناس اللي بالحق تسمع كان حسبي الله ونعم الوكيل تسمع كان يا ناس.
1: نهار الجمعة اللي بعد الجمعة هذية يعني
0: امتحان
1: ثم امتحان
0: طبعا مباشرة بعد العيد، جمعة وسبت واثنين وثلاثة. فهمتني؟ للأسف أنا نطلب السماح من تلامذتي خاطر عندي مواد بعد العيد، معناتها قلت لهم احنا حضرنا وكل أمارة معنا مواد أساسية كلها مواد أساسية ويعدي من مادة ولا مادتين، أما تؤجل الجمعة السبت والاثنين وثلاثة.
1: سي عماد خليك كلمة الختام تفضل. ألو ظلي فقدنا الاتصال بسي عماد. جيد، المهم الفكرة وصلت على كل حال. موضوع مثير للانتباه، خاصة في مسألة التأخير في الحسم في المسألة، بمعنى أنه كان من الممكن مع بداية شهر مثلا ماي يكون الأمور واضحة، تصدر الرزنامة وتكون واضحة، رأو مثلا إذا كان النهار هذا جاء العيد رأو هكا الرزنامة، إذا كان ثم هو ديما الشك ما بين مسألة نهار ولا نهارين، يعني المسألة ما تحتاج برشا،
0: ما فيهوش شك هو عيد الأضحى، ما فيهوش
1: يعني
0: شك
1: يعني لا في مع الرؤية متشهر
0: لا حتى رزنامة الامتحانات كانت تنجم تتعدل وكانت تنجم ناخذ فيها قرارات، وتعرف إلي المعلم يخدم بطبيعته، كنا النجم نتفاداو معناتها هاللخبطة هذه الحقيقة لخبطة، والمديرين الله يعينهم والمعلمين الله يعيننا، ونحن قلنا عادي جدا لو كان عيد واحد ما يتنقلش ولا ما يمشيش، لكن حتى التلامذة راهي يا وزارة أسمع تلامذتك وأسمع إطارك وأسمع العمل متاعك وأسمع مديرينك اللي هما جاهزين عليك الحمل، ما فيها بيس، المرحلة الابتدائية راهي تكاد تكون تعيط معناتها تقول بالحق نمشوا رئاسة الحكومة، نمشوا للرئاسة الجمهورية، يا أخويا دخلونا في وزارة التربية، راهي وزارة تضم أكثر مشغلين، لا حتى في قرارات أخرى سي محمد عنا، وأنت ديما تقول لي راني نهار الاثنين نروح بالغصة، نحن ديما عايشين الغصة هذيك، يعني ديما عايشين الغصة هذيك إلى متى؟
1: نعم يعطيك الصحة مدام سامي، تحمستي معنا، ولكن على كل حال احنا ان شاء الله نتمنوا عيد مبروك للناس الكل وللإطار التربوي والتلامذة.
0: وحاجة أخرى باش نقولها تحية للزملاء، وراه معلمي المرحلة الابتدائية ديما يراعيوا الأمور النفسية واللخبطة هذه كلها، ويحاولوا أنه التلميذ ما يمرش بها وما يحسش بها خلال السير العادي للامتحانات، لأنهم وليدات ذوك خدموا وتعبوا وبقدرة ربي مراجعين، وقولوا لهم احنا ديما راهو عادي حطوا كأنه امتحان خلال السنة، وفما إجراءات زادة نجتهدوا فيها.
1: ربما وزارة التربية تفكر بالطريقة ذي، تقول لك الامتحان يعني
0: لا تقول لك لا
1: تحاول تخفض من أهمية الامتحان،
0: تقول لك المعلمين حنان زيادة على اللزوم، وهني نقولها توا تعرف للمعلمين احنا عنا النقطة الضعف اسم التلميذ، وديما نتداركوا ديما معناش ديما الطفل هذاك الطفل ما عنده حتى ذنب، وديما نعملوا الإحاطة اللازمة، وهذه نقولها ونحيي المعلمين الكل، وعيدكم مبروك، ونحيي التلامذة الكل والعمل الكل المديرين الكل، ان شاء الله عيدهم مبروك،
1: ان شاء الله عيدكم مبروك مدام سامية والناس الكل. نواصلوا معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، وبطبيعة الحال الحديث على مواضيعنا المختلفة اليوم، باش نحكيه كذلك على إطلاق حملة وطنية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة البيئية في تونس، وإعداد دليل بيئي شامل في هذا الغرض بلغة البرايل والإشارة، وضيفتنا رنيم حمودة منسقة هذا المشروع بعد هذا الفاصل الموسيقي.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: السيدة فام دغوا دلام.
1: معنا إطلاق حملة وطنية لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة البيئية في تونس، وإعداد دليل بيئي شامل بلغة برايل، والإشارة مع ضيفتنا رنيم حمودة طالبة دكتوراه وكذلك منسقة هذا المشروع. رنيم مرحبا.
2: مرحبا يا عسليمة وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك رنيم. إذا نتعرف على المشروع هذا اللي هو يأتي في سياق تقريبا بحثك في المجال، في المجال هذا، في بحوثك في المجال البيئية، في المعلومة البيئية، وفي في كل ما يتعلق بتفكيك المعلومة البيئية.
2: بالضبط. ساعة شكرا على الاستضافة، نرحبوا بالمستمعين متاعنا. الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة تطلق الحملة هذه حول تعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية في تونس بالنسبة للأشخاص الصم والمكفوفين بالأساس، اللي هو ضمن مشروع اللي هو يحمل نفس الاسم متاع الحملة، اللي هو حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص الصم والمكفوفين في تونس، واللي هو مع الشراكة مع Minority Rights Group Europe وبرنامج ماكس اللي هو الأقليات والمستقلة والفضاء المدني. اللي يمتد المشروع هو على 18 شهر أكثر شوية من العام، فيه مراحل، تقريبا 4 مراحل عموما، واللي بالأساس الأوبجيكتيف متاعه، الهدف متاعه، هو ضمان وتعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة منهم الصم والمكفوفين. هذه كأوبجيكتيف جنرال للحملة، وهذه بطبيعة جاي حسب دراسات وحسب دياغنوستيك زي كيف للواقع، خاصة متاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وبالأساس الصم والمكفوفين.
1: لاحظنا مثلا تأثيرات التغيرات المناخية في المدة الأخيرة، ولاحظنا في فترة اللي عرفت فيها تونس الفيضانات العام هدايا، أنه ثم ضحايا مشاو نتيجة أنهم ما عندهم، ما وصلتهمش المعلومة، أو ما الطريقة بطريقة أو بأخرى ما وصلتهمش المعلومة، وكانوا في وضعية صعيبة وجرفتهم المياه. يعني نوعية الحوادث هذه فعلا تزيد تأكد على أهمية أنه تفكيك المعلومة البيئية، وأنه ثم ناس عندها الحق أن توصل لها المعلومة البيئية. الآن عمليا كيفاش نجم ونعمله باش نقدم المعلومة البيئية بالنسبة لذوي الإعاقة؟
2: خليز ده كيف نكمل على كلامك، إنه فما ضحية من ضحايا هذه هي مرأة ولاية المنستير اللي هي من الأشخاص الصم اللي توفيت، يرحمها الله يرحمها ونقدمه بالتعازي لعائلتها الكل. توفيت خطر ما سمعتش بالمعلومة في الفيضانات الأخيرة اللي صارت، ودخل لها المال الدار بطبيعة، وهذه الكل أثر من أثر التغيرات المناخية على بلادنا واللي يصير على العالم الكل بطبيعة. فهذه مسألة هزنا أنه بالأساس الأشخاص الصم والمكفوفين وذوي الإعاقة هما فئة من فئة المجتمع اللي هما فيها شاشة، معتبرين حتى من المنظمات الأممية أنهم فئة هشة مع النساء والأطفال. ولهنا نحكي على فئة رأي ماهيش شوية في تونس، 400,000 تونسي من ذوي الإعاقة، يعني ما همش شوية، فئة هامة ومهمة أنه نوصلوا لها المعلومة. يعني المعلومة هذه مكفولة بالدستور بالحق، بالأساس الحق في النفاذ المعلومة اللي هو في الدستور، هو 54 الفصل 54 من الدستور التونسي، وكذلك الفصل 45 بلوتو، هو سامحوني 54 متعلق بذوي الإعاقة، وال 45 هو متعلق بالنفاذ للمعلومة البيئية، المعلومة
1: بشكل عام.
2: وبطبيعة مكفول بالمعاهدات الأممية كما لو دي بي هاش اللي هي اتفاقية أممية حول ذوي الإعاقة، واتفاقية أرهاوس اللي هي حول نفاذ المعلومة البيئية بالأساس، وصادقت عليها تونس مؤخرا.
1: إذا العمليين كيفاش نجموا نعملوا الانطلاق من المشروع هذا؟ شنو الحاجات اللي نجموا نخدموا عليهم باش نوصلوا المعلومة البيئية لذوي الإعاقة؟
2: الحقيقة هو مهم جدا أنه نحن نعرف شوية على الأقل العالم هذي متاع الأشخاص ذوي الإعاقة، هو عالم كامل صراحة. وأنا مع الممارسة متاعي اكتشفت عالم جديد تقريبا عليا يعني، حتى خاطر ما تعلمناش أنه نعمل لغة الإشارة، ما تعلمناش في مدارس متاعنا، ما تعلمش البراي في مدارس متاعنا. فالمقترح أنه الميديا متاعنا، وسائل الإعلام اللي هما تقليدية وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان، يكونوا يكونوا معناها متوجهين للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة إنكلوزيف ومدمجة ومدمجة، اللي هي مثلا في راديو كما الحلقة متاعنا اليوم تكون فما مترجمة في وقت الإشارة، تكون الحلقة مترجمة، والذي بطبيعة نحن في راديو السيدة أفهم راديو حقوق الإنسان، دونك تكون مترجمة وتكون ظاهرة في الفيديو. ضروري انها تكون ظاهره بالقديم، يعني ما نحطوهاش في حتى حجم صغير جدا، يعني حتى الاشخاص الصم ما ينجموش حتى يشوفوها، يتعبوا
1: حتى في المؤسسات يعني التلفاز يحطوا في ركن صغير يعني في
2: اسفل، ما عادش موجوده مع الاسف، توا تنحات، كانت على الاقل موجوده في الاخبار نتاع 8 على الاقل، واللي هذه يسهم في ضمان الحق الى المعلومه عموما، وحتى المعلومه البيئيه ولا معلومه حول الصحه كما في الكورونا صار. توا ما عادش مع الاسف، ونحاولوا نحن ندعيوا انه ترجع البادره هذه، وترجع هيش بادره هي الحق، معناها هو
1: حق طبيعي،
2: حق طبيعي.
1: وما نعرفش علاش شنو تتكلف يعني، ولو مثلا واحده كيما مؤسسه التلف يعني، سواء تلفز او تلفز عموميه او تلفز خاصه، شنو يكلفها انها تتدب شخصي هو يقوم بالدور هذاك،
2: مهم جدا يعني،
1: او شخصين باش يقوموا على
2: في امن في المجتمع في الاخر يعني. مهم جدا انه احنا نتوجهوا لها ونضمنوا لها حقها، خاصه هذه في الاعلام العمومي خاصه والخاص بطبيعه. مهم جدا. الحاجه الاخرى هي صوت تراج، معناها الترجمه من في الفيديوهات اللي نجموا يهبطوا، خاطر توا ولينا ما عادش نحكيو كان على راديو يتسمع، ولينا نشوفوه ونسمعوه، والتلفزه كيف كيف بطبيعه نشوفوها ونسمعوها في واقع التواصل الاجتماعي، يهبطوا الفيديو الكل، فنلقاو الترجمه. يجدر بين القول لهنا انه راهم الاشخاص الصم راهم نسبه التمادرس نتاعهم ضعيفه جدا، فماذا بينا حتى الصوت تدراج يكون مش بالفرنسي ومش بالانجلي، يعني يكون باللغه الدارجه نتاعنا وكذلك لغات اخرى يعني. المهم انه نكونوا منفتحين على اللغات الاخرى والثقافات الاخرى طبعا يعني، لضمان اكثر وصول للمعلومه طبعا. وبالنسبه للاشخاص المكفوفين، لهنا نحكيوا على الاشخاص المكفوفين البراي، وانه يكون معناها الكونتوني اللي يهبط على المواقع نتاعنا وفي التلفز يكون معناها مطوع لي انهم ينجموا حتى يقراوه معناها بالتليفون، خاطر هما عندهم ابليكاسيون في التليفون هي تقرا لهم شنو مكتوب في الاكران، معناها يسمع هنا الذكاء الاصطناعي راه يعاون برشا. مهم جدا انه نذكروا بالحاجه هذه، فنلقاو لهنا انه ينجموا يسمعوا شنو قاعد مكتوب معناها في الشاشه، وبطبيعة هما يسمعوا يعني،
1: في المعلومة توصلهم،
2: في المعلومة توصلهم يعني، خاصة هكا في الإذاعات وفي الراديوات وفي التلفز معناها. بالنسبة للإذاعة معنى المكتوب، بالنسبة للمكتوب هني قلت كما هكية والسيت رفهم معناها دينارم موجودين معناها أمميين وعالميين دينارم، هما يسهلوا الانكلوزيفيتي الإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة،
1: للمكفوفين وغيره،
2: المكفوفين بالطبيعة والصم إلى آخره كلهم. كيف نحن مهم جدا أن نوضحوا في أصناف متاع إعاقة، يعني الصم وحدهم، المكفوفين وحدهم، أصحاب الإعاقة الحركية كذلك عندهم خصوصية، ومش وحدهم بالمعنى متاع وحدهم، ولكن بالمعنى متاع أنهم عندهم خصوصية. وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدراك، كما مثلا طيف التوحد هو نوع من الإعاقة الأخرى يعني،
1: نعم.
2: كذلك عندها خصوصية.
1: نعم. ثم دليل في الاتجاه هذا يعني باش يتم اعداده دليل بيئي شامل في الاتجاه هذا، شنو يتضمن الدليل هذا
2: بالضبط؟ هنا نحكيو على المشروع بالاساس نتاع الجمعيه، جمعيه تونسيه للاشخاص ذوي الاعاقه، اللي هو كما قلت هما مراحل نتاع المشروع هذا. في المرحله الاولانيه قمنا بدراسه ميدانيه قامت بها الخبيره في السوسيولوجيا زميلتنا ربيب شريت مع الخبير في البيئة اللي هو سي حمادي الغربي، قاموا بتحليل الواقع، الواقع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة منهم السم والمكفوفين في وصول المعلومة البيئية لهم. فهذه إن شاء الله باش يخرج كيف الدراسة الميدانية هذه، وصارت تكوين للمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية حول الاتصال البيئي اللي هو اختصاصي en l'occurrence. والمرحلة الثانية هي البليدوية، هي المناصرة اللي أطلقت الحملة متاحة توا موجودين في الميديا، وباش نتوجهوا للأصحاب القرار والمؤسسات العمومية في تونس، اللي نحن ديزا تم إشراكهم في المراحل السابقة من المشروع. وكذلك اللي هي أهم نقطة هي الجيد، هذه هو الدليل اللي باش يكون حول المعلومات البيئية للأشخاص السم والمكفوفين، وباش يكون فيه محاور. المحور الأول حول المصطلحات البيئية كما تغيرات المناخية، كما مثلا التنوع البيولوجي، كما البيئة، وهذوما مصطلحات يعني بمختلف المصطلحات حاولنا أنه نكونوا نعطي لماكسيموم متاع المصطلحات، مؤتمر الأطراف الكوب مثلا، العديد من المصطلحات، ومحاور أخرى حول المخاطر، كيفاش نجم تحمي روحك من المخاطر اللي نجم تصير، كما فيضانات، كما حرائق، كما هذوما الكل. فما الأرقام اللي نجم نكلموها مثلا، الحاجة هذه الكل، واختصارا للمنظمات مثلا كما مثلا لاين بي او ولا المؤسسات الاخرى نتاع وزاره البيئه والوزارات الاخرين يعني
1: اللي معنيين
2: خاصه بالبيئه. وحاولنا نحن نعطيو نظره شامله للمنظمات كلها، يعني للمؤسسات الكل اللي تشتغل على المجال البيئي، فكيف يكون عندهم اختصارات كلها. وبطبيعه تشوفوا اكثر معناها الدليل هذا كي يخرج ان شاء الله على قريب. وفيه معناها محاور أخرى، ولكن هذه تقريبا أهم المحاور. حاولنا أن نكون نلمس القضية البيئية بأشكالها المختلفة، وهذه بطبيعة إنيسياسيون، هي مبادرة باش تكون معناها الأولى من نوعها في تونس، وأكيد معناها العمل مستدام وإن شاء الله نكمله فيه
1: إن شاء الله.
2: وبطبيعة باش يكون فما خلينا نقول في المرحلة الثالثة اللي هي سفراء سفراء البيئة اللي باش يتكونوا هما في على الدليل هذية، وهما بطبيعتهم باش يوليو هي فورماسيون اون كاسكاد، معناها هما يوليو مكونين بدورهم، يوليو مكونين ويوليو يحكيوا أكثر على المعلومات البيئية، ويكونوا هما متكونين هم بطبيعة من الأشخاص ذوي الإعاقة السم والمكفوفين بالأساس، وهما بيدهم باش يوليو يعطيوا المعلومة ويوليو ناشرين للمعلومة لهنا، باش نحاولوا معناها نكونوا جمعنا المحامل الكل الميديا التقليدية كما أنا توفر راديو في التلفزة إن شاء الله الأيام الجايين، ولي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة، في مالي فيديو باش يهبط وكل شيء باش يهبط، والميدان بطبيعة، خاطر لازم الاستدامة عن طريق
1: التواصل المباشر.
2: هما صغار باش يكونوا
1: إن شاء الله
2: من المدارس.
1: أي حاجة إيجابية جدا، يعطيك الصحة رنيم حمودة. ومشروع هذا بطبيعة الحال هو في مراحله، في مرحلته الثانية تقريبا،
2: الثانية
1: في انتظار أنه تستكملوا المراحل الأخرى، ويكون الدليل ساعة موجود ويتم التدريب عليه وإيصال المعلومة. كان عندك كلمة الختام ولا حاجة تحب توصلها في نهاية الحوار معك رنيم؟
2: رسالتي لهنا واضحة، أنه خلينا نكونوا اليد في اليد حسب منهج تشاركي، خلينا الكلنا نكونوا مع بعضنا مهما كانت صفتنا، نجم يكونوا ميديا، نجم يكونوا مؤسسة عمومية، نجم يكونوا منظمة مجتمع مدني، الكلنا نشتغل على حق الوصول إلى المعلومة البيئية وحق النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة منهم الصم والمكفوفين. ولكن هذا على سبيل الذكر للحصر، أنه نحن نحاول ماكسيموم نكون
1: تشمل الناس الكل
2: والمؤسسات التربوية، الناس الكل، خلينا يد في اليد كلهم بطريقته، يعني حتى هكية بربريك مثلا موجودة في الراديو إلى آخره، المحامل مختلفة وتوا بالذكاء الاصطناعي وتوا بالغيزو سوسيو، ولت فما العديد من الطرق نحاولوا نوصلوا المعلومة، نعطيه عليها، نوعيه عليها، نحسه، نحاولوا أنه نوصلوا لماكسيموم بوسيبل للأشخاص الكل بطريقة تشاركية وبمنهج تشاركي. هذه هو يمكن الرسالة متاعي في الأخر. وبطبيعة نشكر الناس الكل، وتحية للجمعية، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا.
1: موافقين رنيم محمود، أنت منسقة المشروع هذايا وكذلك طالبة دكتوراه، واختصاص البحث متاعك هو في المجال هذايا، المجال البيئي، موافقة وإن شاء الله في مناسبات قادمة، ونحن في البرنامج بطبيعة الحال مساندين لنوعية التجارب هذية اللي تهدف إلى يعني تقديم الإضافة لكل الناس مهما كانت وضعيتهم. شكرا لك رنيم، وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
1: شكرا لك، عايشك يا رنيم. نواصلوا بعد النغم، نمشيوا مع صدى الجامعات مع فراس بعد هذا الفاصل الموسيقي.
3: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين، والآن فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات مع فراس. فراس، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام الكل، مرحبا بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
2: اليوم نبدأ أخبارنا بكليات تونسية تبدأ التحضير لحفلة التخرج بالتزامن مع انتظار نتائج الامتحانات.
3: كما قلت محمد، كليات بدأت تحضر لحفلة التخرج بالتزامن مع انتظار نتائج الامتحانات، حيث يعيش الوسط الطلابي التونسي هذا الأيام حالة من الترقب مع اقتراب الإعلان عن نتائج الامتحانات نهاية السنة الجامعية في مختلف الأجزاء والمؤسسات الجامعية. وفي الأثناء بادرت العديد من الكليات والمعاهد العليا بتنظيم اللجان الطلابية والإدارية للإعداد المسبق لحفلات التخرج السنوية وتكريم المتفوقين، وهذا الكل وسط أجواء تجمع بين قلق الانتظار كما تعرف محمد والتحضير للاحتفال بنهاية المسار الأكاديمي العديد من الطلبة.
2: إن شاء الله موفقين الناس الكل، وإن شاء الله بالنجاح في انتظار النتائج متاعهم. وانتم الآن في فترة نجم نقولوا العطلة،
3: فترة عطلة.
2: إذن الخبر الثاني، إعفاءات وتسهيلات رقمية اعتماد نظام الترابط البيني لإلغاء الوثائق الورقية في التسجيل الجامعي.
3: كما قلت محمد الخبر هذا، حيث أقر مجلس الجامعات التونسية رسميا البدء في اعتماد نظام الترابط البيني الرقمي بين الهياكل العمومية لتخفيف العبء الإداري على الطلبة. هذا النظام يتيح سحب وتبادل البيانات إلكترونيا دون الحاجة لأن يقوم الطالب باستخراج وتقديم وثائق ورقية مثل مضمون الولادة أو شهادة بكالوريا أو بطاقة الأعداد، حيث تصبح العملية الرقمية بالكامل عبر منصة التسجيل الموحد.
2: دعم الدكاترة المعطلين إقرار عقد تدريس رابح.
3: في خطوة لتعزيز مكانة حاملي شهائد الدكتوراه وإدماجهم في المنظومة الأكاديمية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمكين الدكاترة من الاستفادة من عقد تدريس رابع بصفة استثنائية لدعم مسيرتهم الأكاديمية، إلى جانب تفعيل عقود ما بعد الدكتوراه لإشراكهم مباشرة في مشاريع البحث العلمي الوطنية والدولية.
2: الخدمات الجامعية، تحيين استراتيجية ربط المطاعم الجامعية بالمعايير الدولية للجودة.
3: حيث أعلنت الوزارة عن تقدم خطتها لتطوير الأكلة الجامعية والخدمات، حيث تم رسميا ربط وتأهيل 42 مطعم جامعي بالمعايير الدولية للسلامة والجودة والخدمات الغذائية من أصل 229 مطعم، مع وضع رزنامة لتسريع هذا الربط ببقية المطاعم لضمان تحسين ظروف أكل وعيش للطلبة داخل المركبات الجامعية.
2: صدور المنشور الرسمي الخاص بمنح المتفوقين في البكالوريا للدراسة بالخارج.
3: تقريبا كما كل عام في الوقت ذي يصدر المنشور ذي، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منشور وزاري عدد 15 يضبط بصفة رسمية الشروط والإجراءات القانونية الموجهة للمتفوقين في امتحان البكالوريا للترشح ونيل المنح الجامعية للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى تحديد مقاعد التوجيه بالمعاهد التحضيرية للدراسات العلمية والتقنية بتونس.
2: فتح باب الترشح لمنح البرنامج فولبرايت لعام 2027.
3: كما قلت محمد، فتح باب الترشح لمنح برنامج فولبرايت، حيث أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن إطلاق باب التسجيل للبرنامج لهذا البرنامج، وهو في إطار التبادل الأكاديمي الموجه لطلبة الدراسات العليا والباحثين التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم أو أبحاثهم بالجامعات الأمريكية. المنحة هذه تغطي كامل المصاريف الدراسية، تأمين الصحي وتوفير راتب شهري، وقد حدد يوم 30 جوان 2029 كآخر أجل تقديم الملفات عبر منظومة أمدايست.
2: الأميديست نجم نقوله يعني نذكره بالموعد هو يوم 30 جوان كآخر أجل لتقديم الملفات. طالبات تونسيات يتوجن في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية 2027.
3: الحقيقة الطلبة ديما منورين في كافة معناها المحافل الدولية والوطنية، حيث تقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهن رسمية لطالبات من الجامعات التونسية إثر فوزهم بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية المشتركة بين وزارتي السياحة والتعليم العالي لتصميم الشعار والهوية البصرية الرسمية لتونس عاصمة السياحة العربية 2027، وهو ما يبرز تميز الكفاءات الطلابية التونسية في مجالات التصميم والفنون الرقمية.
2: مخرجات جديدة للجنة إعادة النظر في شهادة نظام إمد الهندسي والتقني.
3: الحقيقة نظام إمد ديما في إشكالية، وديما
2: مجال الجدال،
3: ديما في مجال جدال نظام إمد، حيث عرض مجلس الجامعات مخرجات أعمال اللجان المكلفة بإعادة النظر في عروض التكوين في شهادات الوطنية لنظام إمد إجازة وماجستير ودكتوراه، وشملت التعديلات صياغة مشروع أمر جديد يضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجية لملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل الحالية.
2: ننهي بالخبر الأخير، تونس تفتح باب تسجيل الدكتوراه للطلبة الأجانب بمقابل مادي.
3: بالطبيعة محمد، هذا في إطار تدويل منظومة التعليم العالي التونسية والرفع من تنافسيتها الإفريقية والعربية. انطلق رسميا تفعيل الإجراءات التي تسمح للجامعات التونسية بفتح باب التسجيل في مرحلة الدكتوراه للطلبة الأجانب بمقابل مالي، وهذا يساهم في دعم الموارد الذاتية للمخابر والجامعات والتعريف بالمنظومة الأكاديمية التونسية.
2: يعطيك الصحة فراس، كان هذا الخبر الأخير اليوم في صدى الجامعات. عيدك مبروك فراس.
3: عيدك مبروك محمد، وعيد مبروك لكافة المستمعين الكل.
2: يعطيك الصحة فراس. مواصلين بعد فاصل قصير، فاصل موسيقي قصير، ونختم اليوم بفقرة أطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش. المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معاكم ونختم لقاءنا اليوم بفقرتنا المعتادة، فقرة أطفال طيف التوحد، مع المختصة التربوية مريم التونسي. مدام مريم، مرحبا.
3: سلام محمد وحسيمة على كل مستمعين. شوية الصوت متاعك مش مسموع محمد.
2: نسمع فيك احنا 5 على 5 يا مريم، تفضل.
3: اليوم باش نبداو نحكيو على الأطفال طيف التوحد من ناحية متاع العطلة اللي بدات على بكري وباش يعدي 3 أشهر في الصيف وولات المدة أطول من المدة العادية. لهنا ديما نبداو نتطرقوا لأن نحنا نركزوا شوية في الأنشطة، في الأنشطة الحسية الحركية، في الأنشطة اللي يكون فيها تعزيز الانتباه بالنسبة لطفل طيف التوحد، لأنه لي سونتر جينيرالمون ما عادش باش يخدموا، ما عادش الطفل باش يكون عنده ذهاب للمدارس وإلا للجاردوري. لهنا الأم والأب يلزم يحضروا أنشطة كاملة باش تكون فيها تواصل، فيها تفاعل، فيها اندماج مع المجموعة، لأنه كما قلنا كل ما نخدمه نحن عام كامل مع الطفل راهو جمعة ما نخدموش معاه بنفس الاستمرارية، نرجعوا بالتوالي بالنسبة للمهارات وإلا للسلوك اللي هو يكون معتمد فيه بعيد على الاندفاعية وإلا بعيد على السلوك اللي فيه عدوانية، والكل يلزم هذوكم نخليوهم في نفس استابيليتي متاعهم. نحاولوا أن نخدموا برشا على التركيز، أنه يقعد ديما الانتباه متاعه مخدوم، وذوكم الكل يمشيوا بالأنشطة اللي هي تعتبر الأنشطة الصيفية، على خاطر البلانيفيكاسيون تاعنا متاع الطفل الحامل طيف التوحد اللي عنده نظام ما يتبدلش وروتين ما يتبدلش، لهنا يحفز الطفل أنه ما ينقصش من ناحية المهارات اللي اكتسبها، بالعكس أنه يقدم ويزيد يطور في المهارات متاعه. ديما نحاول نصيحتي محمد للكل الأولياء اللي عندهم أطفال حاملين طيف التوحد، ميسيرش ما يقصوش على الأخصائيين اللي هما ليزورتوفونيست وليرغوب، يعاونوهم في المدة أنها ما تطويلش جمعة كاملة، يزم يكون عنده على طيلة زوز حصص، نتقاسموا معهم كان الطفل ما عندوش السباحة يحاولوا يحطوا سباحة، يحاولوا يخلقوا له روتين جديد يتماشى مع الأيام اللي هو توا ما عادش ين

0: وندخلوه في روتين، حل التلفزة، شد التليفون، أنه يكون عنده برشا ضغط، برشا أشخاص ما ينجمش يندمج معاهم. لهنا نحاولوا أن نحن نخليوها في أنفيرونمون فيه صغيرات، فيها عبيد، نهزو يحوس، نحضروا له توت ان كونسيبت نتاع أنشطة في الدار، ينجموا يكونوا مخدومين على الأوراق، نعملوا بيسين صغير فيه، هذوما يعاونوا أنهم الطفل يكون عنده روتين جديد ثابت وما يدخلش فك مرحلة السلوك اللي فيه عدوانية وإلا أجريسيفيتي، يبدأ يتعامل برشا تشتت، برشا قلق وخوف، وهذا اللي نحن ديما ننصحوا به باش الطفل ما يكونش عنده تغيير الروتين ويأثر على سلوكه داخل المجموعة.
1: نعم، يعطيك الصحة مدام مريم التونسي، شكرا لك على النصائح هذه الكل، إن شاء الله عيدك مبروك مسبقا، ومعك نوصلوا لنهاية لقاءنا اليوم في برنامج المشكاة. تحية لأسامة المسعودي، نجوى الهمامي، محمد البلطي، أتمنى لكم أوقات طيبة وعيد مبروك للجميع، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة. حصة جديدة سوف نبحث من خلالها في زاوية من زوايا الحياة المدرسية والحياة البيداغوجية بصفة عامة التي تهم التلميذ التونسي. واليوم احنا قاعدين نكتشف العوالم الجديدة، عوالم الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد والعوالم الافتراضية. ثم نوع من الجدل وثم نوع من المحاولات قد ترتقي إلى مستوى أن تكون محاولات نجم تكون عندها أثر بيداغوجي وتعليمي مهم بالنسبة للتلميذ. نطرح الأسئلة حول العوالم الجديدة والتكنولوجيات الجديدة، ومنها الأسئلة المرتبطة بالأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات، اللي هي قاعد نشوف في واقع جديد، واقع متأخر ليس متأخر حكاية أخرى. المهم أنه قاعد موجود ولكن بسرعة ما هيشك سرعة كبيرة، ولكن قاعدين بخطى ثابتة فيها ما نحكو. هذاك علاش باش نحاول اليوم نفكوا المسألة هذه، مسألة الأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات. باش نحكوا على الحاجة والضرورة لذلك، ونحكوا على الشروط التقنية لتحقيق منصات تعليمية عن بعد بطبيعة الحال ناجحة. الحكاية هذا من كليكا باش نفكوهم ونفهموهم بأكثر عمق مع سي عماد الإلهي، وأستاذ وباحث في الشأن التربوي. قاعد يقول لي راهو يزيني حدي شأن التربوي، والحال أنه الراجل راهو متحصل على شهيد وراهو فاهم البعد التقني خاصة، وأصبحت لدي القدرة على أنه راهو يكون مصدر للتكوين. هذا على عاتقي أنا سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
5: عايشك، مرحبا بك.
4: باش نحاولوا إذا نتعمقوا أكثر في المسألة في فقرة لنفكر معا.
3: لنفكر معا،
4: في فقرة لنفكر معا. سي عماد الإلهي، يعني أنت قارج كل ما في قلب الحدث اليوم، قبل الحدث بالمعنى التعليمي وللكلمة والتقني للكلمة. أنت اليوم قاعد تمارس في حصص للتكوين للزملاء، يعني أنت بخاطر وقاعد المكتسبات والمعارف اللي عندك قاعد تساعد فيها الزملاء الكليكة باش يتعلموا ويكتشفوا هالتكنولوجيات الجديدة. ولكن في الأثناء قاعدين نحكوا على منصات تعليمية. ما نعرفش هل أن في تونس عندنا منصات تعليمية بالمعنى التقني للكلمة والبيداغوجي للكلمة ولا لا، وكان موجودة شنو هي منصة، شو معناتها منصة تعليمية الحقيقة. خاطر قاعدين نشوف في برش حكايات متداخلة مع بعضها، ماناش قاعدين نفهموا. كان تفسر لنا ساعة أول حاجة شو معناتها منصة تعليمية.
5: أولا المنصة التعليمية هي موقع ويب يكون يعني فيه قاعدة بيانات تربوية تخص برامج رسمية لأي دولة والأهداف التربوية بطبيعة الحال. هناك منصات تعليمية مفتوحة عالمية كما الورد وول وكما كاهوت كويزيز وغيره، وهذه كشركات ربحية، يعني كل معلم أو كل طالب يعني أي حاجة يدخل يعمل هو التمرين بتاعه حر، معناها له حرية في ذلك. ثم منصات أخرى مقيدة بأهداف وبمعناها تمشيات معينة. احنا في تونس احنا ما نجموش نعزل روحنا على العالم. هي فكرة منصات التعلم عن بعد جت مع ما يسمى بمهارات القرن 21. مهارات القرن 21 جت مع ما يسمى بالعولمة. لو كنت تفكر في تونس قبل الندوة العالمية للعولمة، حاجة هكا ملتقى العالم 2004، حكوا على أساس أنه العالم دخل في أو البشرية دخلت في يعني نقول احنا عصر جديد، هو عصر القرية الذكية وعصر المعلومة المتاحة والطفرة المعرفية، وبالتالي أصبح لزاما على العقل المفكر في التربية أنه يوجد حلول باش تواكب التطور السريع للعلم. بمعنى أنه فكرة المنصات عالميا هي فكرة قديمة، لكن وقع التخلي عليها في عديد الدول وفي عديد التجارب، لأنه دائما نحن العقل البشري دائما ما يرفض، ويعني نسموه نحن مقاومة التغيير. ما تجيش كل تجديد وكل بولفيرسومون أو انقلاب في المفاهيم يقبله العقل البشري، لا، لازم تصير مقاومة. جتنا الجائحة متاع كورونا، فرضت علينا الحجر الصحي، فرضت علينا البقاء في المنازل وعدم الخروج. في الوقت هذاك تطرح ما يسمى بالتحدي لمواصلة التعلم. يعني البشرية وقتها كانت يعني في مفترق طرق، إما البقاء دون تعلم وما التعلم. وهنا عندنا الانترنت، رجعنا نحن لعصر البداية الألفية اللي هي ما يسمى بالعولمة، رجعنا يعني قولبناها بطريقة جديدة. أن انطلقت منصات، شركات كبرى كيما مايكروسوفت كيما جوجل كيما زوم، أعطت خدماتها، والخدمات هذه كانت يعني متاحة في الوقت متاع جائحة كورونا. ثم جامعات كانت قبل تعتمد التعليم عن بعد بشكل اختياري، فأصبح بشكل إجباري. من هنا أصبحت منصات التعلم عن بعد ضرورة، نحكي ضرورة بيداغوجية معرفية، لأنه في مهارات القرن 21 عندنا ملكة يعني تنمية ملكة التفكير النقدي حل المشكلات، والمهارة اللي بعدها هي تنمية ملكة التعلم الذاتي أو التعلم مدى الحياة، خاصة تو أنه دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وأصبحت ما يسمى مصطلح جديد قديم. يعني أستاذي في الفلسفة أكيد تعرفوا الأتمتة، أتمتة الشيء أي يعني جعله أوتوماتيكيا أو سيستيما الأوتوميشن يسموه بالإنجليزية الأوتوميت، يعني مكننة الشيء، يصبح الشيء ممكنن. هنا المنصات في العالم تطورت تطور ملحوظ، لكن في تونس إلى الوقت الحالي ما عندناش منصة قادرة إنها تكون منصة تعليم معناها تفاعلي، إلا بعض التجارب اللي هي منقوصة تماما. كلها منصات يعني مواقع تحميل، نجم نعدوها المواقع، تكتب على الانترنت تحميل امتحان مثلا رياضيات سنة سادسة ثلاثي ثاني، تلقى 1000 رابط، تدخل تلقاه ماهوش منصة، تلقاه موقع لتحميل الوثائق. هذيك الفكرة العامة نحن في تونس، أنه لأنه ديما ما دخلناش في الوعي الجمعي متاعنا بطريقة تلقي المعلومة بشكل مجرد، أو أن التلميذ يتفاعل هو والمعلومة في إطار تمرين تفاعلي، في إطار وضعية تفاعلية، أو في إطار ما يسمى بالتعلم التفاعلي يعني الوجداني بمعنى. يعني هذا بالنسبة لتونس، وهو باش نعدوها نحن ديجال يعني المحاور متاع الحوار.
4: يعني هو يعني توا المنصات التعليم هذه عن بعد وجدت تاريخيا لأسباب مرتبطة بأزمات عاشتها البشرية، هي خاصة الكورونا. بطبيعة الحال في ما قبل ذلك ثم محاولات كانت اختيارية تحولت إلى ضرورة انتباطا بواقع جديد، وهي اللي كانوا مستثمرين فيها هم الشركات الربحية. توا كي تحولت الواقع هذه الاختيار تحول إلى ضرورة في غياب الأزمات يا سيدي، أنه نتعلمه تعليم ذاتي
5: هو عن سمحني بعد. أستاذي باش نعلق كلمة صغيرة، منصات تعليم عن بعد أو منصات التفاعلية نجم نطرح عليها نحن التعليم البديل العابر للأزمات. هذا التعليم العابر للأزمات.
4: هو التعليم البديل، يعني كأنه لهنا المدرسة كلاسيكية باش تتجاوزوها ونحكو على مدرسة جديدة الحديثة الرقمية بالأساس. ولكن اللي موجود في تونس انه ما عندناش منصات، ولكن كي نطرح انا كي نشوف المحاولات نتاع الخاصه لمؤسسات ولا اللي هي كما قلت ربحيه، ولا ثم اللي حاولوا انه يقدموا دروس عن بعد لمجموعه معينه يدفع فلوس في المؤسسة الخاصة مرتبطة بزادة
5: ما هوش تعليم تفاعل
4: زادة.
5: لا، هذيك يدخل في باب إعادة تدوير المحتوى. ثم فرق راه، يعني لازمنا نفرقه نحن في المعاني في توصيف الأشياء وتسمية الأشياء بمسمياتها. ما نسموهاش منصات تعليم تفاعل، هي منصات إعادة تدوير المحتوى الدراسي، كما المنصة نتاع جسور اللي عملتها وزارة التربية. لا، ما هيش منصة تفاعلية، هي منصة لإعادة التدوير.
4: هي هذيك المنصة نتاع جسور تو نوصلوا، انا نحكي على المحاولات الفردية.
5: نفس
4: الفردية حتى في الخاص، انهم مؤسسات الخاصة انهم يقوموا يقدموا في دروس تفاعلية تلامذة
5: دير كل واحد فيهم.
4: مش تفاعلية حتى هذيك.
5: مثلا انا استاذ او انت استاذ، تكتب نص على السبورة والتلميذ يكتبه على الكراس، إذا كتعليم تقليدي تلقيني تراكم. كي نحطنا نفس الدرس نصوره في فيديو ونجيب تلميذ يتفرج عليه، أعطيني الفرق بيناتهم
4: كيف؟
5: نفس
4: ولكن كي يتفاعل يدخل التلميذ في الحصة،
5: يتفاعل
4: مثلا
5: نفس ينجم يتفاعل في القسم زاد.
4: لا، نحكي لك في المنصات
5: ينجم يتفاعل في القسم زاد.
4: شنو الإضافة نتاع المنصات التعليمية؟
5: بالضبط، هذا اللي جايينه بعد شوي في الناحية التقنية البيداغوجية. لأنه احنا شوف لازمنا نحكو على الأزمة على الموجود، وبعدها يعني كيفاش نحن نجمو نفهمو المفهوم بالذات نحدوه. كلمة إعادة التدوير راهي هذه الفخ اللي نطيحو فيه ديما.
4: توك ننزلو بما أنه ما هيش واضحة عنا فكرة المنصات التعليمية دي، كنت تفسر لنا أكثر في البعدها التقني، وبعدها نمشوا للبيداغوجي ونمشوا لاستعداد العقل التلمذي والنفسي والاجتماعي كذلك للتلميذ التونسي. تقنيين يا سيدي.
5: تقنيين هي تقنية المنصات التعليم التفاعلي يكون فيها بناء المعلومة من قبل المتعلم. بمعنى مثلا أعطيك مثال، مختبرات محاكاة التجارب. مش بالضرورة تجارب علمية، راح لا نجم تعمل مختبر محاكاة التجارب اللغوية، النواسخ الفعلية والحرفية والجملة الاسمية وغيره، وتحط التلميذ أمام مشكل. مثلا تحطه في وضعية أنه لازم يختار النسخ الحرفي والنسخ الفعلي كمختبر تجربة. بعد هو
4: سمحني أنت تو يعطيك صحة تحكي تو في المضامين. أما تقنين شنو الشروط اللي تتوفى باش نحكو على منصة التعليم؟
5: حتى شروط. شوف نحن راهو موقع، فكرة موقع الويب نحن عاملين غول، عبارة على أنه غول باش يفترسنا. يعني كي تجي الواحد تقول له عامل لي موقع ويب، يقول لك 20 مليون 15، في حين أنه لا، هي راهي استضافة ما تتكلفش 300 دينار في العام، واسم نطاق يسمونه نون دو دومين ب 40 دينار في العام. تعمل منصة تعليم تفاعلي عالية الجودة.
4: داخل منصة تعليم التفاعل شنو هي العناصر التقنية الموجودة فيها؟ السبورة، انترنت، كيفاش تصير العملية؟
5: انت والتقنية اللي باش تخدم عليها. يعني اذا كنت باش تعتمد مثلا تقنية ووردبريس، باش تستحق لي يسموهم لي بلاجين الاضافات. كان كنت باش تبني موقعك وحدك، ثم انت باش تبني على الكيفية اللي حاجتك بها انت. مثلا وقت بنيت مثلا منصة انشطتي، بنيتها وحدي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي كلود. بنيت على أساس أنه يدخل المعلم أو المتعلم يكتب فكرة التمرين، الهدف التعليمي منه، السن، يعني سن الفئة المستهدفة، اللغة، ومثلا المجال، ويعني ينزل أو يضغط على إنشاء التمرين في الوقت يوقع إنشاء 3 دقائق يكون عنده تمرين بالذكاء الاصطناعي. هنا لو نحن نجم نستثمر تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاج تعليم تفاعلي على الجودة. أعطيك مثال، وزيرة قديمة اقترحت عليها مرة اقتراح، قلت لها ليش ما نعملوش معنى تشات روبوت تابع وزارة التربية، نسموه معيني، نسموه مساعدين، نسموه أي اسم، وندربوه على المحتويات الدراسية متاع المنظمة التربوية التونسية ويكون متاح للأولياء في ديارهم. فهذا ما يدخل تشات جي بي تي وجميني وغيره، عنده مساعد ذكي تابع وزارة التربية، يكون تابع الموقع متاع وزارة التربية، يجيبه عن أسئلة الإدارية والبيداغوجية وعلى المحتويات الدراسية، وينجم حتى يعملوا تمارين تفاعلية وكل شيء.
4: هذا بالنسبة لمحاولاتك. نرجع توا ديما السؤال اللي هو تقنيا، هل أنه المنصة مرتبطة بأنك تعمل تتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هل أن المنصة يلزمها فضاء ساعة خاص فيها سبورة وتلامذة في ديارهم تقرأ وعندهم قدامهم أورديناتور؟ يعني أعطيني هالشروط، نحكي على الشروط هذيك التقنية.
5: أنت أستاذي عودت خلطت بين إعادة تدوير المحتويات وبين التعليم التفاعلي. لو تلاحظ أنت مثلا منصة كاهوت كي تدخلها ما تلقى فيها حتى لا سبورة لا حد شيء، تلقى فيها أدوات ذكاء اصطناعي، مجرد تكتب الفكرة والكونسيبت اللي هو التصور متاع النشاط يعطيك هو نشاط تفاعلي يتفاعل معه التلميذ وجدانيا، يعني في إشباع بصري، في إشباع معرفي، وفي زادة استثارة الأسئلة والحيرة لدى المتعلم. نحن شنو الهدف التعليم هو شنو؟ هو استفزاز ملكات التفكير لدى المتعلم وليس ملء الذاكرة.
4: صحيح.
5: هنا رانا نحن وقت اللي نجو نعملوا كما قلت لك إعادة تدوير للمحتوى، هذيك الغلط. لازمني كي نعطيه محتوى معين، المحتوى هذا يكون لازم يكون مبني على استراتيجيات استفزازية لملكات الذكاء الكاملة فيه.
4: هي يعني توا كي نجو نحكوا المتدخلين في عملية بناء المنصات التعليم، يعني هل أنه المعلم الأستاذ طرف وعنده هو باث وعنده متقبل؟ كيفاش العناصر هذه؟
5: الأستاذ نجم يكون مش موجود أصلا، نجم الأستاذ يعمل يعني ينجز النشاط أو يقوم بإنشاء النشاط وينسحب ويخلي التلميذ في صراع مع النشاط. لكن ثم تقنيات أنك نتائج التلاميذ توصلك مثلا بار إيميل، بالإيميل
4: التلميذ كيفاش يدخل على المنصة هذية؟
5: يدخل وهو... تنجم انت تدخل مثلا الجيميناي ولا التشات جي بي تي، تكتب له اعطيني 10 افكار لتمارين تفاعلية مثلا تخص درس اختصاصك انت مثلا الانية والغيرية مثلا، يعطيك هو 10 افكار، نقول تطور هذه الفكرة الى نشاط تفاعلي يستفز ملكة كذا، وتعطيه انت الهدف التعليمي. بعدها تقول له، نحكيك على الناحية التقنية، يعني منصات التعليم التفاعلي مش بالضرورة تكون منصة مختصة، تنجم حتى روبو بتاع تشات تشات جي بي تي وغيره ترده انت منصة التعليم التفاعلي، معناه هو متاح مجانا للناس كل. تجي بعد تقول له حول هذا النشاط الى كود HTML معناها وقابل التنزيل، كي تنزله في الحاسوب متاعك دوب ما تعمل ضغطة عليه يتحل كنشاط في المتصفح متاعك، عبارة على أنه معناها موقع ويب ومروه. فهمتني؟ هنا نحكو على الاكسيسيبيليتي، المتاح، وشيء متاح متاح جدا. طب
4: والتلميذ كيفاش يدخل المنصه هذيك؟
5: تنجم تعمل بلوجر، يعني الناس اللي ما تحبش تخسر فلوس ويحب المجاني، ثم مثلا جوجل طارح منصه اسمها بلوجر، تنجم تعمل بها مواقع ويب، تنجم تطلع التمرين هذاك على بلوجر، تاخذ الرابط نتاعه وتحطه في كود كيير وتبعثه لتلامذتك، يسكنوه بالتليفون ويدخلوا يخدموا عليه عادي جدا. معناها هي الحكايه شنو؟ حكايه قوه فكره مش فكره قوه.
4: به هذوما هذيا الميكانيزمات العمليه كيفاش تتم. توا كان نحكي على الابعاد البيداغوجيه والتعليمي العملي، هل انه هو مرتبطه بانشطه فرديه معزوله عند الاساتذه والمعلمين محاولات، اما تنجم نقوم بمؤسسه الحكايه دي تولي نحكي على مؤسسه خطر المدرسه في الاخر المدرسه عندها اهدافها وعندها برامجها، ويعني هل انه تنجم تنخرط المدرسه انخراط كلي ماهيش محاولات نتاع معلم وحده، ولا كل معلم ينجم يتدخل ونجم ما يتدخلش، يعني عنده الاختيار كيفاش تتحول الى عمليه اللي نحكوا فيها تويكا الى مشروع مدرسه كامل.
5: هي راهو نحن في تونس ديما نقيسوا على عنا للاسف، ديما وزاره التربيه ترمي الكره للمعلم، وهذه ما عرفش مقصوده او نظرا لخلل الكره هذيك تترمى للمعلم. متطوع يطلب لك، نراني نطلب في متطوع باش يعمل لي درس تفاعلي دون خطه، لا، المنصات هذه كان باش يقع ما اسستها لازمها خطه ومخطط وبنيه استراتيجيه يعني قصيره ومتوسطه وطويله المدى، بالشكل انه يخلي المنصه هذه دائمه الحضور في الزمان والمكان اللي تتطلب فيه، مش نبنينا باش نرضي الراي العام او باش نحاول نحقق هدف. نحن خاطر مشكلتنا العجلة ديما يعني عندنا ألا غير، نحن لازم ننقض واقعنا باش نجمو ننهضو به. للأسف السياسات التربوية في تونس دائما ما تبنى على عجل.
4: اي ولكن مثلا
5: حلول ترقيعيه
4: يعني هي صحيح الحلول الموجوده بالطريقه هذه، ولكن يعني الشروط التقنيه انك تعمل منصه تفاعليه، هل انه توحد بين كل المدارس، كل مدرسه تنجم تكون عندها زاويه خاصه بها؟ يعني انت كي تنظر تقول هاي المدرسه كيفاش انا المنصات التعليميه دي عن بعد التفاعليه بطبيعه الحال واللي ينجم يدخلها كل معلم وكل استاذ، كيفاش الشكل التقني متاحها؟ كيفاش تنجم أنا المدرسة التونسية من شمال الجنوب كل المدارس تنجم تدخل والمعلمين والأساتذة وفي كل الميادين وفيها يتصنع المحتوى بشكل تفاعلي بطبيعة الحال؟
5: هنا نجم ونحن نعتمد سياسة الروبوت، روبوتات الشات. عندنا شركات عالمية لوبن اي اي جوجل مايكروسوفت، نجم وزارة التربية تتعاقد معهم مثلا تأخذ منهم ابي اي كي يسموه وتعمل هي روبو وتدربو او نجم يوقع برمجته هنا. فهمت؟ تدريب الروبو هذي يكون على اساس انه يكون معناه هو كمعلم او كاستاذ موسوعي ثقافة، بالتالي التلميذ يكتب مثلا انا تلميذ بكالوري في فتره المراجعه عندي هالمساعد الذكي هذا، نقول له مثلا اعطيني انشطه تفاعليه وكذا، يجبد لي مثلا انشطه عملوهم اساتذه او هو يسوغ لي انشطه جديده، مش باش نتخلوا على الاستاذ بطبيعه الحال. مثل هذا حل من الحلول. الحل الثاني هو انه كل مدرسه ابتدائيه يعني نعمل موقع، كل مدرسه ابتدائيه يكون عندها حساب وكل معلم عنده جزء من الحساب هذاك ويعمل فيه الانشطه التفاعليه نتاع، وتبقى كنسموها احنا باز دوني قاعده بيانات تتبنى عليها للمستقبل، فيها امكانيه التعديل. بمعنى سي كريم عمل مثلا تمرين، انا جيت مثلا قريت التمرين او خدمت التمرين نتاع سي كريم، نلقى فيه زوايا ما تخدمش واقع قسمي، نلقى تعديل ننزل عليها نعدل عليه ما يجب تعديله، وعندما أضغط على حفظ مش تحفظ التعديل على تمرينك أنت، لا نأخذ منه نكوبي
4: بنسخة
5: الأصل متاعك يبقى لك، لكن النسخة المطورة تبقى لي مثلا في حسابي. يجي معلم آخر يعمل كيف كيف نفس الحكاية، وهي رأي تقنيا متاحة وممكنة جدا في عصر الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.
4: يعني هذية المنصات التعليم عن بعد التفاعلية بطبيعة الحال، واللي كانوا هي بالأساس ما عاد شكل التعليم التفاعل، نقول احنا المنصات الكلاسيكية اللي قلت انت تدوير المعلومة، وإنما الحكاية ولت فيها تفاعل وفيها ابتكار وفيها قدرة على النقد وتغيير وتدخل من كل الأطراف البيداغوجية. أما لهنا كي نحكوا على المنصة التعليم، هل انه تبقى هي اختيار داخل بالنسبه للمدرس في المدرسه، ولا نجم تولي جزء من مشروع بيداغوجي؟
5: هو راهو قبل اول ما بدات التكنولوجيا تدخل المدارس، يعني ديما يقول لك 25% من الدرس لازم يكون رقمي، تبع عند المحامل لسيبور المحامل اللي كانت متاحه قبل اللي هي ما كانتش بالطفره الموجوده تو. يعني كان معلم كي باش يخدم لك عرض تقديمي او باش يخدم لك فيديو ولا غيره يقعد 3-4 أيام وهو معناها في اجهاد وجهد كبير. تو رانا نحن طبيعه اصل تركيبه الاطفال اللي نحن نتعاملوا معاه هما اطفال تفاعليين من صغرهم، بمعنى اطفال من التربيه قبل المدرسه من الطفوله الاولى وهو متعلق بالهاتف. ساعات ثم اولياء يجي يقول لك نراو كي تصير لي مشكله في التليفون ولدي هو اللي يصلحه لي، نغلط في حاجه كونت باش نعمل كونت مثلا حساب على جيميل ولا غيره، نعطيه لولدي مازال يقرا سنه اولى نقول له اعمل لي كونت. اذا كان الملكيات هذه موجوده لدى الاطفال نحن رو ما نجموش ديما نمشوا للمقولة اللي تقولك لا تربوا أولادكم لزمانكم فهم خلقوا لزمان غير زمانكم. مش معناها المحامل الورقية باش تتنحى، لا عمرها ما تتنحى، لكن العصر تو فرض عليك انك لازم تكون 50% 50%، يعني 50% تعليم تقليدي يخدم الذاكرة العميقة، و 50% تفاعلي يخدم الجانب الوجداني النفساني للمتعلم، باش انت توفق بين المعلومة اللي تعيش مع التلميذ واللي تكون بعيدة المدى وتبني الشخصية وتخليه غدوة حي مواطن قادر على التفاعل او والتفاعلية مع المجتمع مع تطورات العصر فيما يخص الذكاء الاصطناعي، لأنه احنا نعيش فيه توا مقدمة، راهي مقدمة طلالية، مازال خير قدام.
4: به انت توا يعني السؤال اللي طرحناه وحكيه على الضرورة البيداغوجية، قلت تويكا 50% فيه ورقي يا سيدي و 50% نحكي على التفاعلي،
5: التفاعل
4: اللي هو الأمر مرتبط بالتحول زادة متاع البنية النفسية للتلميذ التونسي. هذيك علاش احنا باش نحكو على العنصر هذا، هل ثم استعداد نفسي وعاطفي وعرفاني زادة للتلميذ التونسي اليوم انه التغيير، انت قلت قبل كديمة ثم مقاومة، انه التغيير يحصل ويقبل به دون مقاومة؟ هل انه البيئة تويكا، البيئة داخل المدرسة والبيئة خارج المدرسة حتى العائلة التونسية والعقل التلمذي بيئة مناسبة انه كي نحكي على منصات التعليم عن بعد التفاعلية تنجم تنجح وتنطلق في للمستقبل وتحقق انت نتائج بطبيعة الحال مهمة؟
5: إذا نقربوها من شيرة اخرى، من جهة اخرى، هل انه عقل المربي والمشرف البيداغوجي وصاحب القرار قادر على يعني مواكبة التطورات؟
4: إيه هذا كنت أنا أطرحوه، نبدأ بالتلميذ الصاعد، مش العقل ما العقل المؤقت.
5: تلميذ جاهز، تلميذ جاهز، أنا قلت لكم قبيلة تلميذ تعرض لكمية متاع إشباع بصري وجدانية، مش إشباع بصري عرفاني، من طفولة الأولى، ونحن ديجا الأولياء والأمهات والأباء يعطوا التليفون لأولادهم باش يتقي شر بين الظهرين، يعني باش ما يبكيش، باش ما يكسرش، باش كذا. ولت عادة في الأطفال تقعد في عمر 3 سنين و 4 سنين شاد التليفون كأنه معناها ولد به، كأنه حاجة خلق به، بمعنى أنه هالوسائط هذه والمحامل الرقمية الحديثة هي راهي بنت بيئة التلميذ، لكن حسن استغلالها وحسن توظيف المعلومة في المحمل هو الهدف. يعني هو التلميذ باش يقبل منك اللي باش يقبله من التليفون، وانت في غير يعني في غير مواطن الرقابة، كي تخلي التليفون عند ولدك ما تراقبوش ينجم يدخل حاجات معناها تضر وتهزه للتهلكة بين الظفرين. لكن وقت اللي تقدم له محتويات نافعة عليه وتكون ذات بعد وجديد، يعني ايش معنى نحن علاش نتبعوا ساعات، نحن حتى الكبار نتبعوا البوز يسموه تو ما يسمى بالبوز، اللي هي حاجات تافهة وأخلاقين غير لائق، وما نتبعش حاجات أخرى نافعة، لأنه الحاجات النافعة فيها جفاف، ما فيهاش بعد وجداني، ما فيهاش استفزاز للمشاعر الإنسانية وحتى لملكة التفكير. هنا راهو لازم يكون المحتوى التفاعلي على قد يعني هو بنفس القوة أو أكثر من محتوى الضار، معناه التفاعلي النافع، نحكي محتوى التفاعلي اللي يخدم المعلومة يكون أكثر كثافة من المحتوى اللي ما يهز أولادنا لغيره. تعالوا نعطيك مثال، ثم لعبة قبل جت في 2018 2019 هي لعبة مريم والحوت الأزرق، وصلت أطفال الانتحار.
4: صحيح.
5: نحن للأسف الباحثين في الشأن الاجتماعي الباحثين في الشأن الاجتماعي ما كانوش، أو حتى علماء النفس ما قولوهاش اهتمام، ما جريناش في تونس دراسات على نسب الانتحار ولا على التلامذة اللي هما يعني تأثروا به، أو الأسباب اللي أدت. كانت تنجم تنطلق دراسة تبحث في المسألة ذيك، ومنها هي تنطلق منصة لدعم ومعناها تأهيل هكذا التلامذة اللي هم متعرضين لعدم الرقابة في عالم الانترنت. نحن التعليم التفاعلي ما نبعدوا ما يسيرش على الهدف الرئيسي اللي هو إكساب المعلومة والمحتوى، لا، هو حماية لأطفالنا من أي خطر افتراضي نجم يعرضه.
4: يعني كانوا لهنا توجيه اهتمام التلميذ العقل التلمذي والأطفال بصفة عامة من أنه في عود ما يهتم بحاجات نجم تشكل تهديد ليه واللي هي خارج المدرسة عادة هو في الشارع ولا هو في المنزل يدخل على التطبيقات ولا اللعب نجم تشكل تهديد في المنزل ولا حتى في الطريق ولا هو في الساحة ولا هو في القسم يدخل على منصات فيها أنشطة تفاعلية
5: ممتعة.
4: مرتبطة وممتعة فيها التفاعلي بالمنطق العاطفي والذهني للكلمة نجم تحقق أهداف تعليمية.
5: هاو باش نقولك حاجة سامحني في هذه بركة باش نحن قبل جينا نحن كنا باش نلعبوا ونكوروا في البطاحي لأنه فيها متعة كبيرة فيها ديفولمون فيها تصعيد من القسم تلقينا قاعدين
4: انضباط
5: اي لا واصل احساسك بالوقت ما تشكوره مع اصحابي يتعدى ربع ساعه وانا نكور ثلاثه سوايع
4: صحيح
5: نحس ربع ساعه
4: اي الوعي بالزمن هذيك
5: والدرس تبدا درس الرياضيات نتاع الساعه غير ربع ساعه نحسوا 10 سوايع علاش انه ممل والجانب الاخر ممتع طبق نفسه تو مع تغيير الظروف
4: صحيح
5: اللي يدخل التلميذ او الطفل لليوتيوب يلقى فيديو ممتع بالنسبه لي هو ممتع يمشي يقرأ في منصة يلقى أستاذ يعاود يدور له في المحتوى بمعنى أنه يصور له درس ويقول له تفضل أقرأ يعني إحنا نستغبوا في للأسف حالة استغباء لأدمغة أطفالنا.
4: نقف في المستوى ده مع أغنية فيروز تيري يا طيارة وهي حقيقة إهداء لصديقنا حمزة الصغير يسمعنا يعرف الحكاية حمزة

0: نعود أصدقاء من جديد بعد أغنية فيروز تيري طيارة وهي أداء لصديقنا حمزة الصغير. احنا نحكوا على الاستعداد النفسي والتلميذ التونسي. قلت راه المتعة تاع التلميذ اليوم المتعة تاع صغير بكري ماهيش هي بيدا متعة صغير تويكا، وصغير تويكا المتعة نتاعو هو انه يشوف صور تفاعلية، يشوف يواكب أنشطة معينة بالمعنى الافتراضي للكلمة. وذاك علاش كنا نقفوا ونشوفوا الدور اللي يلزم ياخذه الولي، الدور اللي يلزم تتحقق من خلاله الأهداف، سيدي الأهداف اللي تتحقق المنصات التفاعلية هذه، هل أن أهداف ما تشكلش تهديد للتوازن النفسي للصغير، وإلا بالعكس هي تخليه أكثر توازن، تفتح له إمكانات التفكير والنقد. وأنت قلت التعليم الذاتي بالأساس أنه يحقق النوع الاستقلالية، والكلمة الاستقلالية في حد ذاتها هي قلوا احنا مبدأ أساسي من مبدأ الحداثة، يعني مجتمع قائم على الحداثة يسيدي بالمنطق اللي عبر للزمن يسيدي، هو انه يتمتع الانسان بالاستقلالية والشجاعة، يكون شجاع في اتخاذ القرار، تكون لديه الاستقلالية. يعني كأنه المنصات التعليمية التفاعلية تحققك الاشباع لدى كل فرد فينا انه يحب يستقل بذاته، في نفس الوقت يكون قادر على الابتكار وقادر على انه يكون شجاع ويبني مستقبله. هذا هو كان ترجع لنا وتحكينا على دور الولي وتحكينا على أهمية تحقيق التوازن النفسي لدى التلميذ.
1: هو الولي في المنظومة التربوية التونسية في برامج رسمية عنده باب، يعني باب كامل خاص بالأولياء اللي هو الولي شريك في الفعل التربوي.
0: صحيح.
1: لكن الشراكة هذيك فيش تتبنى، العقد، عقد الشراكة بين الولي وبين المدرسة هو عقد رقابي بالأساس. يا رقابي من جهة الولي على المعلم، يا رقابي من جهة الولي على التلميذ. هنا نحكو على سلطة عمودية تخلي الولي دائما في مرحلة البحث والتفقد والتفتيش الدائم. لكن في إطار التعليم التفاعلي سنعيد تعريف وظيفة الولي من الرقيب الجامد أو الرقيب الصارم اللي إلى الشريك الفعلي في بناء المعلومة. لأنك أنت وقت تجي التلميذ يبدأ الولي متاعه معاه ويحاول يحل معاه تمرين تفاعلي بنفس الشغف ونفس الروح، ويفرح كي ولده يحل التمرين ويحفز ولده أو بنته كيما يوقع مثلا في خطأ أو اثنين، هاي عاود ولدي تلقى مثلا هاي نعاود ولا على ننجح أو هاي كذا. أولا هو يعود روحه على أساس أنه مرافق لين وجميل لك الطفولة هذيك، وفي نفس الوقت يعود الطفل متاعه بما يسمى بالاستثمار الخطأ، أي أن الخطأ ليس هو يعني
0: ليس عقبة وإنما يمكن تعديله من خلال،
1: ليس معيار فشل. خطأ ما هوش معيار فشل، لا، نحن الأولياء التو ما دخلت لهمش في مخيخهم فكرة أنه الخطأ هو محط التعلم وليس معيار فشل.
0: صحيح.
1: التعليم التفاعلي عندما يتيح فرصة الإعادة، يعني مثلا أنا أخطأت في تمرين معين أو في نشاط معين، نقوله مثلا هو على 100 نقطة جبت فيه 80 أو جبت فيه 70 جبت فيه 60 وأتيحت لي الإعادة والولي متاعي موجود بحذين، إذا كان هو حفزني رفض المحاولة الثانية باش ننجح ممكن نجيب 100 على 100، وكان هو حقرني أو نقص من شأني واستنقص مني أو آذاني عاطفيا ووجدانيا باش نجيب 2، يعني باش نفقد الثقة. هنا رو أهمية التعليم التفاعلي أنه يخلي الولي يقرب أكثر لولده، ما عادش يربي الحمل على المدرسة وعلى المعلم. هذه نقطة. هنا علاش قلنا نحن رو لازم المتعة تكون عابرة للأجيال،
0: بس كل تعيش المتعة.
1: عندي صديقي
0: مرة اكتشفوا العوالم الجديدة،
1: عندي صديقي مرة لقيته في مجازة متاع دي بوبي وجوي متاع صغار، سألت قلت يا أخي أنت، قال لي لا نشري الولدي راني في كذا، هي قلت له عاد قداك، قال لي راه ونا نشري الولدي باش نلعبنا، خاطر قبل كنت محروم منها.
0: صحيح.
1: فهمت. نحن زيادة
0: فرصة باش يكتشف
1: انه حتى نحن راه جربها، حط ولدك وحل انت وياه مثلا تمرين تفاعلي بكاوت، شوف ساعاتك انت كي هو يحل التمرين هذاك، فهمت؟
0: هذا بالنسبة للدور الولي اللي هو الحقيقة الولي كان حتى كيف بالمعنى الكلاسيكي ساعتك البحث والأنشطة في المنزل تلقى الولي يقوم بهم ويقولوا ساعات التلميذ هل إنه عملها ولا لا. أما في في في, في الأنشطة التفاعلية الجديدة هذه التلميذ يزم يكون هو جزء على خطر بشي يمشي للقسم وبشي ينجم يعرض ينجم يحكي وبالتالي يلقى روحه يزم يعيش المتعة وفي نفس الوقت يتعلم. هذا هذا بالنسبة للتلميذ. ولكن والولي زاد
1: يعني سموه شريك بناء الولي شريك بناء
0: شريك بناء في العملية التعليمية. تو نرجع ونشوف احنا الإطار التربوي في حد ذاته والبيداغوجي بصفة عامة هل انه ثم استعداد انه تصير نشر المقاربة الجديدة التعلمية الجديدة في المدرسة التونسية؟ هل انه ثم امكانية انه نلقاو محاولات فردية ومحاولات جماعية زادة لانه نطوروا الحكاية وتولي تتعامم على كل المدارس والمعاهد؟
1: للأسف بقولها بكل حسن غير ممكن. علاش؟ خاطر نحن التورة نختموا بمقاربة من عهد 1959 اللي هي مقاربة بالمحتوى.
0: كيفاش رغم التغييرات اللي قاعدين نحكوا فيها؟
1: ما صار حتى تغيير، هي تغييرات شكلية، لكن من حيث الأساس بقينا نخدموا بالمحتوى بدليل كثافة المحتويات الدراسية الموجودة في برامج رسمية. يعني كل دول العالم تخلت على المحتويات الكثيفة وقاموا بما يسمى بالسياسة التفاضلية بين المحتويات أو ثم التجذير وثم التفريع. هما جذروا المحتويات بعد المتعلم يفرعها هو حسب النسق متاع حياته وين ماشي. نحن لا، هنقروه على الوساطة البيئية الغذائية والماء الصالح للشرب وكيفية التحصل عليه. عرفت معناها حاجات ما تنفعوش في مستقبل ونجم يتعرض لها هو كمعلومات عامة كثقافة عامة، ونقروها له بطريقة تلقينية تراكمية. وكي نحاولوا باش نعملوا تجربة متاع تعليم تفاعلي نطيحوا في فخ إعادة تدوير المحتوى وإعادة تدوير الدرس.
0: يقولك لهنا هذا الواقع الموجود وهو المعلم والأستاذ يجد نفسه في سياسة كاملة، سياسة تربية كاملة. كيف يمكن المعلم اللي هو اليوم قاعد يواكب، هو ولي وهو أستاذ وهو صاحب باحث في نفس الوقت، المعلمين باحثين ونشوف في أجيال جديدة من المعلمين
1: حتى القديم
0: تواكب في نفس الوقت ما أجيال قديمة قاعدة تكتشف زي هي في العوالم تتعلم بشكل فردي، في تتعلم مع مجموعات. خلما محاولات أنت تعرف تقوم بالتكوين للأساتذة والمعلمين وتشوف أنه القيد ثم متفاوتين في الأجيال. هذا مهم جدا. هل أنه نجم نقوله أنه ثم قاطرة قاعدة تتبنى اليوم أنه جيل متاع المعلمين ومتاع أساتذة ينجموا يغيروا من السياسة التعليمية والبيداغوجية هذه؟
1: هو التغيير حصل، هو التغيير موجود على أرض الواقع، لكن ثم قطيعة بين الوزارة وسلطة الإشراف في التمشي بيداغوجي وبين المدارس والدوائر، حتى متفقدين ثم متفقدين انخرطوا في التطور هذا ولوا يدعوا في المعلمين إلى مزيد إنتاج. لأنه تو مثلا السنة ثم التران بيداغوجيك في تونس مثلا اللي هما هك الخرائط الذهنية، الخرائط الذهنية الأنيقة الكرتونية، وتمشي تلقى ولت معلمين تتعاند شكون ينتج محتوى خير. النوت بوك كلام مثلا العروض التقديمية ثلاثية الأبعاد المبنية على القصص متاع مثلا مسلسلات كيما ماشا والدب وماروكو، هذوكم المعلمين هما بطواعية دون أن يعني دون أي تكوين ودون اي وعي، يعني
0: محاولات بداوا يكونوا في الواحد،
1: يعني حتى كي يطلب التكوين هو لانه واعي بانه هو لازم يتطور. يعني انه المعلم متطور والبرامج متخلفه والمشرفين على البرامج ما موجودوش الحلول، يعني ما لوجوش على الحلول.
0: انت تويك كمعلم وتشوف انه ثم اضاءات وثم تغيير في مستوى الواقع بالمنطقه ذي، شنو الأساليب وشنو المضامين المستقبلية اللي تتوافق وها التغيير هذا في المدرسة التونسية؟
1: هي المدرسة التونسية لازم إعادة مقاربتها نهائيا. عندنا نقاط قوة في المنظومة التربوية القديمة وعندنا نقاط ضعف. من أبرز نقاط الضعف هو كثافة المحتويات والزمن المدرسي. هنا هذوما زوز لو يوقع التصرف فيهم بالمنحة الإيجابي والمنحة البناء، المعلم التونسي قادر انه ينتج دون تدخل أي شخص ودون تكوين من أي شخص، لأنه هو اكتسب ملكة التكوين الذاتي.
0: به
1: هذه نحكي على اللي عينتهم. نعم. وهي عدوى التكوين راهي عدوى حميدة كيما الأمراض المعدية. يعني كي نلقى زميلي يخدم بشراء داتا شو مثلا جهاز عرض ويخدم بعروض تقديمية جميلة وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، باش تشدني الغيرة، باش تولي المرض هذاك معدي
0: حافز
1: هذاك، نسأل منين تحصلت على هذا، راني تحصلت عليه من كذا كذا، يمشي هو يبحث وكذا ويتملك نفس المعارف. نحن نحبوا العدوى ذيك تنتشر بسرعة.
0: باهي
1: هذه على مستوى القاعدي. زاد وقت اللي العدوى ذي تنتشر لازم المعلم كي يخدم على أساس أنه يغرس ثمرة بذرة عفوا وياكل ثمرتها، مش يحرث في البحر. منطقنا نحن هنا هو نداء لكل المشرفين أصحاب الضمائر. الحقيقة أنه محاولة الإصلاح قاعدة تسير لكن بخطى بطيئة. البرامج الرسمية لازم يتعاود يتنظر فيها في أسرع وقت ممكن.
0: هو صورة البرنامج في حد ذاته المدرسي في كل المستويات، يعني أكيد ثم معيار عام يواكب التغير ده. شنية المعيار العام اللي تشوفه أنت مناسب حتى نقول راو البرامج سيدي الرسمية مواكبة من حيث المعيار العام، يعني من غير ما نحكي على المضامين سيدي.
1: هو الجيل قديش عمره؟ الجيل مفهوم الجيل،
0: مفهوم الجيل في 30 سنة.
1: 30 سنة برامج رسمية تاعنا مع 2022 2002 يعني تبنتها عام 2002 وقع تعميمها عام 2004. يعني هي تو داخلة باش تسكر جيل كامل، يعني هي تو استوفت حظها من الجيل اللي تعاملت عليه صممت من أجله. تو لازمنا نعمل برامج رسمية للجيل الجاي اللي هو 2030 حتى 2060 2055 نفكروا فيه. يعني معطيات العصر في الوقت هذاك اللي صممت فيه البرامج الرسمية ماهيش نفسها. هذه قلت كنا نخدمه بمقاربة خمسيناتية
0: يعني
1: رانا التو سامحني
0: تحكي على المضامين.
1: عام 2026 في عهد الذكاء الاصطناعي قروا في الصغار في الترشيح ترشيح الماء. راهي سامحني راهي حاجات ما سمع كامل احتراماتي يعني
0: انا اعطيني انت انا نتفاعلوا مع بعضنا احنا
1: نحط ما ماسخ ملوث في دبوزه ونعمل عمليه الترشيح. اعطيني الاستفاده التلميذ وهو يشرف الماء الصافيه دبابز وما ينجمش يشرب ماء سبيرة مثلا.
0: يعني العبره من الحكايه دي
1: العبره انه لازم نطرحوا الاسئله. انت سالت قلت لي باي معيار،
0: يعطيك الصحه
1: نعطيتك المعيار اللي نجم يفكر فيه يفكر به مصمم البرامج. ما جدوى تدريس مثلا محتوى ترشيح الماء وانا نشري فيه الماء معناها من المعمل
0: معلن.
1: لانه ما قبل كي نقرون احنا قبل في الستينات والسبعينات انه الماء مش متوفر حتى ما السبيرة ساعات يقص، لانه يعني بنيه تحتيه في تونس ماهيش بنيه تحتيه عصريه. لازم تمشي تاخذ من الغدير، لازم تمشي عندك ماجن في الدار. انتم لولين عندكم ماجن، احنا قبل عندنا ماجن. اعطيني دار فيها ماجن تو باش التلميذ يفهم شو معناها ترشيح. يعني انت تقري فيه في حاجات عبارة عن تقالي فيه في علوم من العصور الوسطى وما قبلها. فهمتني استاذي؟
0: ايه يعني انت كنت تحب تقول لازم المضامين تكون مواكبة للعصر.
1: بالضبط طرح الأسئلة. لازم تطرح الأسئلة. لازم انت كمشرف تطرح السؤال. ما جدوى تدريس اخوي ناخذ المحتويات الدراسية. نعطيك مثال الترشيح ثم بارش محتويات
0: اخرى. طبيعة الحالة.
1: نجي نقول ما جدوى تدريس هذا المحتوى. في عصر مثلا تو.
0: هذه المعيار الأول جدوى المضامين
1: الجودة والجودة الجدوى والجدوى الجودة والجدوى.
0: يعطيك الصحة. تو احنا نحكي تويك على الأسئلة هذه، ولكن في نفس الوقت المرتبط بالمضامين ثم الجانب البيداغوجي. شنو طبيعة البيداغوجيا المناسبة اللي نجموا نحكوا فيها على التعليم عبر المنصات والتعليم المضامين الجديدة اللي
1: بالضبط.
0: يعيشها التلميذ اليوم ومواطن الغد؟
1: حطيت يدك على الجرح.
0: تفضل.
1: حطيتك بحق برأيي نحكي معناه بكل الأمانة. نحن في عصر مكنونة الإنسان والتشيئ الذات البشري، تجمد وتكلس وتخشب وتحجر المشاعر، أو ما يسمى بعصر الإسمنت والخشب وما يليق به. نحن لازم نرجعوا للإنسان بعده الوجداني، بعده العاطفي. المقاربة الأنسب لتمرير أي معلومة لازم تكون مقاربة وجدانية. شوف مثلا معلمين صغار تولي عمل فيديوهات وتكون علاقتهم حميمية بوليداتهم، يعني حقه في نتائج رائعة. ليش؟ خاطر يبني لك فيه اولا بعد وجداني، ويبني عليه البعد العرفاني المعلوماتي. يعني يعني انقرضت اولا اطفالنا توا ما عادوش بالحساسية متاعنا نحن قبل، وان بلوس دخلت مفاهيم جديدة كيما خاصة الأولياء وذي عتب على الأولياء، وفي نفس الوقت تفاهم ليهم. ولدي نفسيته حساسة، ولدي نفسيته هشة،
0: الإنسان الهش
1: ما همش هش، ما أنت اللي خليته هش.
0: صحيح، البيئة التي يعيش فيه هي اللي صنعت إنسان هش،
1: لأنه هو يتعامل مع آلة من اللي هو عمره عام. يتعامل مع تليفون، يتعامل مع تلفزة، لا فيها لا روح لا وجدان لا محبة لا شيء. احنا قبل شبعنا بعطف وحنان امهاتنا، وشبعنا بعطف وقسوة ابائنا لحد في حد ذات هذيك
0: صنعت
1: بعد الوجداني.
0: صنعت الانسان
1: هذيك البعد الوجداني، مثل يقولك رب ولادكم على الشده على اللين والشده.
0: صحيح،
1: نحن قبل في جينا نحن تشبعنا بها، وجيل قبلنا تشبعنا بها، لكن اطفالنا تو محرومين منها. نظرا ليش؟ قلت لك عتب في نفس الوقت تفهم. امهات يخدموا، وساعات تخدم لك في اداره ثمانيه سوايع تبدا تعبه واحد. أطفال يتربوا في الجاردوري في المحاضن، يتربوا فاقدين للحد الأدنى من البعد الوجداني العاطفي. إشباع العاطفي ما ثمش، وفي الجهة الأخرى عنده إشباع سموه نحن العكس العاطفي اللي هو المادي، من عن طريق محتويات تتمرر له من نعومة أظافره حتى للي يكبر.
0: يعني لهنا بيداغوجيا يجب نأكد على أهمية الجانب
1: المقاربة الوجدانية. هي اسمها المقاربة الوجدانية.
0: المقاربة الوجدانية به برش، يعني النجاح تاع المنصات التفاعلية هذه مرتبطة بوجود بيداغوجيا قائمة على المقاربة الوجدانية.
1: صحيح، يعني هي مبنية على التثمين. مثلا أحسنت يا بطلي، وتعطيه ثمن له شيء بيعمله. ما كذا كان هو أخطأ، ما تقولوش أخطأت، لا لا، بإمكانك أن تفوز. فهمت؟ صح، بامكاني عن التحفيز.
0: باهي برشا، يعني كان تعطينا يعني نقولوا احنا قراءتك الاخيره حول مستقبل التعليم التفاعلي هذا، تفضل.
1: هو المستقبل التعليم التفاعلي، والمستقبل الذكاء الاصطناعي، والمعلم راه مش معناها باش ينتهي. باهي، مش مع المعلم دوره باش ينتهي. هنا راهو لازمنا نحن نبنوا تعليم تفاعلي ذا جوده وجدوى. والسلام عليكم.
0: شكرا على كل حال سعيد الإلهي. وأنت أستاذ وباحث في الشأن التربوي الحقيقة، وتقوم بدورات تكوينية للأساتذة والمعلمين في كل ما يتعلق بتوظيف الذكاء الصناعي في العملية التعليمية بصفة عامة. يعطيكم الصحة على كل حال سعيد. إلى لقاء أصدقائي في المستقبل بطبيعة الحال القريب، لنبحث في شأن من شؤون المدرسة التونسية والحياة التلمذية. إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. حديث المسرح.
2: To be or not to be.
3: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
4: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح، موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا القطاع في تونس وفي الوطن العربي. تحية لكم جميعا مستمعينا الأوفياء وأيضا المسرحيين أينما كانوا في تونس وخارجها. هذا اللقاء لأمنه لكم تقنيا زميل أنيس الحميدي من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم كالعادة سميح قصد الله، وحييكم مرة أخرى. اتبعونا على موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على نايل سات 11900 اللي حبي يتابعنا عبر التلفزيون، وكذلك الموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn، أيضا شبكات التواصل الاجتماعي، صفحة إذاعة تونس الثقافية، صفحة الخاصة على الفيسبوك وكل المحامل الأخرى. إذن مرحبا بالجميع، كما تعودتوا في هذا الموعد نستضيف مبدعين في الفن الرابع، نتحدث عن الإشكاليات، نطرح المواضيع، كذلك نتحدث عن تجارب مسرحية متنوعة تقدم، سواء كان قدمت للفن المسرحي أو تقدم أو في بدايتها أيضا. يعني نحاول أن نعطيه فكرة عن واقع هذا المجال سواء كان في تونس أو في الوطن العربي. واليوم سعيدة أنه أستضيف الحقيقة مبدع، نقولها منيش نبالغ، لأنه ربما أحيانا يقولوا لي في الكواليس يقولوا لي يعني ربما يعني مسرحي أو فنان مسرحي مازال في البدايات، يعني كلمة مبدع كبيرة ربما جدا.
6: أنا نحاول،
5: لكن لي أنا الرام اللي هو مبدع في الأعمال اللي قدمها، أو مبدعين، هم مجموعة من الشباب اللي مبدعين في الأعمال اللي قدموها. ولما لي إذا كان يعني فنان يكون مبدع نقول له راك مبدع ويعطيك الصحة وشكرا على اللي قدمته. والفن ما فيهوش ربما بداية ونهاية، يمكن أنك تكون تقدم 100 عمل وتكون مش مبدع، ويمكن انك تكون في البداية وتقدم وتكون مبدع ايضا. صحيح التراكم والتجربة مهمة جدا اكيد، لكن نحاولوا انه نقدموا، نحاولوا قدر الامكان انه نختاروا التجارب المميزة والمهمة. سعيد اليوم اني استضيف، الحقيقة هو ابن نجم نقوله المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، خريج هذا المعهد العالي، وطبعا مسيرته هالقصيرة هذه لكن مليئة أو فيها أدوار مهمة جدا قام بها. كل عمل يقدم فيه دور إلا ويخلي هكا بصمة خاصة به، يلفت انتباه النقاد الإعلاميين الجمهور، يخلي دوره في الذاكرة. أداؤه فيه صدق كبير، فيه إحساس بالمسؤولية، فيه أيضا يعني تقمص للشخصية بشكل متميز، يخطو في خطوات ثابتة. أنا راه للمستقبل الحقيقة أمامه كبير جدا إذا تقدمت له الأعمال بطبيعة الهامة والجيدة، لأنه نعرف أنه أحيانا يكون فما طاقات لكن ما تلقاش الأعمال اللي تناسبها وتخليها تزيد تشاع أكثر. لكن هو ماشي في الطريق الصحيح سواء كان بالأعمال اللي شارك فيها مع ربما أبناء جيله من مخرجين أو مع مخرجين آخرين أيضا. كان إلى جانب المسرح بطبيعة الحال قدم هكا ظهر في بعض الأدوار معاوية مثلا، ظهر كذلك حتى في إشهارات، يعني نوع في التجربة اللي قدمها. وهو طبعا الممثل كذلك هو مؤطر، لأنه طبعا نحكيه عليه القسم هذا لأنه مهم جدا، يأطر في أطفال وفي يعني شباب ربما ذوي احتياجات خصوصية، واللي هما أطفال طيف التوحد. طبعا نحكيه على التجربة هذه لأن لقات صدى كبير. أيضا هو الممثل والمؤطر أستاذ المسرح أيضا محمد بوزيد. أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا سماح،
5: نورتنا.
0: بنورك. مرحبا بالناس اللي يستمعوا فينا الكل. سعيد بوجودي معك اليوم في هذا اللقاء المتجدد. معناتها شكرا تقديم تقديم هذا. ان شاء الله نكون قد، ان شاء الله ديما نكون قد الانتظارات وقد المسؤوليه هذه، خاطر المسرح نعتقد يفرض نوع من المسؤوليه والجديه اللي ان شاء الله نكون نحاول ديما نكون قدها.
5: نعم، هو مش رايي فقط الحقيقه، لانه فما صحفيين كتبوا على ادوارك، فما يعني مسرحيين زاد حكاوا على ادوارك. ماهوش رايي على ربما فقط، ربما يفهموه البعض ربما لأنك ضيفي، لا هذا رأي، حاولت نجمع هكا بعض الأراء ونخرج برأي واحد حتى نكون موضوعية. واللي أنت إن شاء الله يا ربي يعني المسيرة تزيد حافلة بالأعمال، تزيد ظهر قدراتك أكثر. مش نبدأ بالأخر كما نقول. الالتحاق بمسرحية الهاري بيت، هذه المسرحية المتوجة بمواسم الإبداع بأيام قرطاج المسرحية التانيث الذهبي وجوائز أخرى، جائزة المسرح العربي في القاهرة في دورته اللي في القاهرة، يعني عمل خذي صدى بطبيعة سواء كان من ناحية التتويجات أو من ناحية الأقلام اللي كتبت عليه والجمهور وغيره. تلتحق بالفريق محمد؟
0: نلتحق بالفريق. معناتها التحقت بفريق الهاري بيت في مكان صديقي الممثل أسامة الحناني. معناتها باش نقول لك كانت تجربة، معناتها اكتشاف المرأة خدامة مناضلة وفاة بوبي اللي يعني كانت تعامل معها سلس، ومعناتها اكتشفت اللي هي مرأة، معناتها اللي هي فيه ولا من ولا الصدى اللي عملته المسرحية ما هوش عمره ما كان صدفة، على خطر مرأة تعتني بكل تفصيل، تركز على التفاصيل، تركز على الخدمة متاعها يعني، ووقع الاشتغال. وكنت واعي زادة بالمسؤولية الكبيرة هذه على خاطر الالتحاق بعمل محقق نجاح، لازمك المينيموم تحافظ على النجاح وتحافظ وتكون في مستوى تطلعات الفريق، اللي نحب نشكرهم واحد واحد البنات الاخرين على خاطرهم يعني احتضنوني عاونوني بالقداء، معناتها كانوا كلهم متجندين باش يحاولوا معناتها يخلطوني مع المخرجة. اشتغلنا مع بعضنا مدة باهية وكنت في الهاري بيت.
5: لقيت روحك في العمل؟
0: لقيت روحي
5: يعني حسيت يعني بل حتى الأداء، لأنه الأداء أنت ممثل بالأساس، لكن حسيت لأنه ما نجموش ندخله في عمل لما نكونوا
0: حسيت يعني هما الحقيقة معناتها الناس هي اللي تحسك، معناتها الانتوراج هذا هو اللي حسك أنت هما حسوني اللي أنا مرحب بي، معناتها كانوا الحقيقة مجموعة ذهبية، معناتها ما تنجمش تكون فضي مع المجموعة هذه، لازم تكون ذهبي. معناتها
5: أول مرة تشتغل معهم الكل ولا
0: أول مرة البنات؟ أول كل أول مرة
5: الكل أول
0: مرة، ولكن
5: وفاء
0: والبنات الكل. معناتها حسيت روحي عبارة عندي 3 سنين، حسيت روحي عبارة بديتها من الأول أنا الهاري بيت، فهمني؟ معناتها كانت عاونوني باللي باش نقول ونتكلم على حقهم، ناس عاونتني بالقدام مع المخرجة واقفين الناس الكل في أني نكون، خطر نعتقد اللي هم عندهم إيمان كبير وتشبث بالعمل متاعهم والدفاع، عندهم يدافعوا بالقدام على العمل والطرح اللي مقدمينه، وهذاك هو يعني معناتها العمل يفرق عمل على عمل، هو الإيمان متاع المجموعة وين تراه العمل.
5: تفرش فيه العمل؟
0: طبعا تفرش فيه.
5: كي تفرش فيه كما أنت فوزته؟
0: لا معناتها اصعب مسؤوليه تو معناتها خاطر كيما يقولوا المتفرج فارس فهمتني. لكن معناتها في مجهود ذهني وبدني كبير العمل فيه معناتها اداء تمثيلي ممتاز جدا. فمعناتها لازمني نكون في كي انا في وسط العمل لازمني نكون على مستوى التطلعات نتاع الاصدقاء والناس هذه اللي تعاون فيكم.
5: تحدي كبير ليك انت, تحدي كذلك مش تحدي هو بمعنى تحدي لكن كانت مسؤوليه سواء كان ليك انت لانه جيت بعد يعني عروض عده للعمل, وكذلك للفنانه الكبيره فاطمه سعيدان اللي تعرضت للحادثه بطبيعه الحال, لكن رغم ذلك معناتها موجوده في العمل في عروض هذه الاخيره
0: موجوده في التمارين كانت موجوده في التمارين وهي يعني بالحاله معناتها ما تنجم تقول كي تراها هكا كان لازمني نكون
5: في أي
0: طبعا بصراحة. طبعا يعني
5: درس. فنانه كبيره على كل المستويات رغم اصابتها لانها مواصله وتقدم وطبعا العمل اللي اكيد انه راعى الظرف هذا صحيح إليها. فما جانب في دورك في المسرحية اللي هو كان قبل أسامة الحنين اللي هو الجانب الكوريغرافي كيفاش هذي يعني أكيد أنك تدربت عليه هذا أكثر من أشياء أخرى لأنه كنت ممثل بأساس.
0: والله إحنا وزعنا التدريبات
5: خاطر فما علاش نقول فما جزء أنت وأميمة البحري اللي فيه كوريغرافي يعني فيه رقص لازم نقوله
0: معناتها هي جمل يعني نعتقد المخرجة ديما تقول هذيك جمل نص آخر مكتوب بالجسد نعتقد أي طبعا معناتها التنسيق ونفس معناتها نفس الميمريت وانك تدخل في المجموعه وتحاول تخلط معناتها كانت معناتها مو سهل معناتها فهمتني
5: هو بصراحه كنا مركزين
0: عليك احنا نتفرج معناتها مو سهل ولكن نحاول الحقيقة قاعد نحاول معهم وهم قاعدين يتقبلوا في المحاولات متاعي وقاعدين في كل عرض يزيدوا معناتها يوفروا لي الإحاطة اللازمة ويوفروا لي ملاحظات ديما يلاحظوا لي والمخرج زاد تعاون فيها وإن شاء الله نكونوا على مستوى الحدث
5: إن شاء الله. أكيد لأنه أنا مثلا تبعت عرض تطاوين استغربت أنه في المحيطين بي من شعراء وشاعرات وهم يتحثوا على العمل اللي هو عجبهم لكن عجبهم دور محمد بوزير قعدت أنا استغرب شوية لأنه هم ما عندهمش الفكرة أني أنت التحقت
0: أول عرض في
5: فلما قلت لهم راه هو أول عرض معناتها تفاجئوا هم بيدهم لأنه عجبهم أدائك وهذا مهم
0: ونعتقد معناتها هذا الكل بفضل المجموعة يعني خاطر كان أي واحد فيهم كان بخل ولا كان حسسني اللي أنا مخر عليهم ما كنتش نجم نوفر على الأقل خاطر أنا نعتقد اللي المادة مازالت لازم نوع من التراكم واللي احنا الكل كمجموعة ممنا به التراكم هذا لازم نوع من التراكم في الشخصية لازم نزيد نتمثل نزيد نخدم على روحي أكثر باش نكون معناتها في مستوى انتظارات المخرجة اللي هي معناتها ديما تعطي فيه في الملاحظات وديما تحكي معايا أكثر على الشخصية وتحاول تقربني للشخصية معناتها المجموعة هذه هذا الكل يرجع معناتها الفضل ما نعتقدش هو لي أنا معناتها مهنتي التزمت بها
5: وأكيد هي كي اخترت محمد بوزيد مش من فراغ يعني عنا برشا ممثلين لأنه مش تختار هي بيدها إحساس بالمسؤولية عندها هي لأنه مش تختار ممثل لي عمل معناتها معروف وخذ جوائز وغيره زي مش
0: مسؤولية طبعا
5: أي ممثل بطبيعة الحال فأكيد أنها رأت فيك أشياء وكانت عارفة أنك أنت
0: هي كان سابق شاهدتني قبل في طبعا معناتها هي نعرف اللي وفاء معناتها من المشاهدين المسرح من المخرجين القليلين اللي شاهدوا المسرح الكل ونحب نشكرها على المسؤولية هذه والثقة.
5: أنا حسب من ذكر وفاء يظهر لي كان هكا في مسرحية
0: رار
5: اللي عز دينا بشير
0: آخر عرض فرجت فيه رار معناتها ونشكرها معناتها إن شاء الله نكون في مستوى انتظاراتها ديما أقول أنا نحاول مانيش ديما هي محاولات إن شاء الله ديما نكون في مستوى الانتظارات خطر إن شاء الله ديما نقولوا اللي الصدق ولا الحب اللي نحبه المسرح ديما نحب يتعدل العبيد وكها
5: إن شاء الله. نذكر إنه مسرحية الهاري بيت اللي مازال ما شافهاش نهار 31 مايو في قاعة الفن الرابع
0: وقبلها عرض 5 وقبلها عرض التجريب من مدنين يوم 30 مايو
5: يوم 3 تأكد مدنينا
0: نورمالمون تاكد
5: في 30 ماي في مدنين في اطار المهرجان الوطني لمسرح التجريب. نرجعوا بعد طبعا مسرحيه الهريبات في الفتره الاخيره، ما شاء الله انت قدمت مجموعه من الاعمال تقريبا ما همش بعاد على بعضهم في الوقت.
0: ما همش طبعا ما همش بعاد على بعضهم، لكن ايش باش نقول لك، هي ظروف الكل. انا ما كنتش مخطط انه الاعمال هذه تقدم الكل مع بعضها، لكن صار انها تقدمت، معناتها اجتمعت مع بعضها، فهمتني؟ معناتها من رغم اللي هما في فترات مختلفه، معناتها ما جمعتش زوز اعمال، ما اشتغلتش على زوز اعمال فرد وقت.
5: لكن توقيت عرضهم،
0: لكن توقيت العرض جاءوا الكل مع بعضهم، معناتها
5: هي راه انها في صالحك نوعا ما، لان ظهرت قدراتك، لانك انت في كل عمل طبعا شخصيه، وفي كل عمل يعني تلونت
0: تلونت
5: في كل شخصية قدمت حاجة أخرى من محمد بوزيد هكا ولا اللي هما نذكروهم طبعا، اللي هما اللي جيوا في جرت بعضهم، اللي هما وراك مع أوس إبراهيم، رار مع زدين بشير، وزنوس مع صلاح حمودة. نعم، هذو من اللي جيوا مع بعضهم،
0: اللي جيوا مع بعض.
5: وبعد حواس ما شفناش
0: عرض أول عرض اللجنة،
5: زهير العروم.
0: زهير العروم
5: نعم، هذو من الأربع أعمال الأخيرة. كيفاش نجم توفق بينهم، خاصة أنه الأربع أدوار أو الخمسة توا مع الهريبات مش كيف كيف.
0: الزنوس معناتها كانت فيها شوية، معناتها وقفت شوية مدة صغيرة، خاطر قبلهم هم قبل مسرحية رار وراك كانت زنوس، معناتها كملنا زنوس، قعدت مدة حابسة على العرض الأول. كي أنا بديت نخدم بعد في رار، بديت نخدم، اتصل بينا المخرج باش نقدموا العرض، معناتها العرض الأول. دونك تقدمت رار وبعدها زنوس ديريكت. كملت العروض هذه، بديت معناتها في اخر بديت في وراك مع أوس. اللي هي معناتها في الصيف خدمناها وقتها باش تحضر للموسم. جاءوا ثلاثه مع بعضهم، معناتها نلقى روحي معناتها
5: في مواسم الابداع، في موسم
0: ثلاثه نلقى روحي معناتها في موسم الابداع نعرف فيهم ثلاثه مسرحيات معناتها، واللي هما معناتها يشبهوا لي في الاخر. نعتقد معناتها أنا مع أوس، معناتها اللي صديقي، ما تربطني به علاقة صداقة، واللي تعرفت عليه فوراك. أوس ما تعرفتش عليه،
5: ما
0: كناش نعرفه أول مرة فوراك. هو معناتها جاء شيف تفرج في مسرحية مورفين لحمزة الورتتيني وقتها، وجاء شيف
5: ونسينا مورفين،
0: هاي مورفين اقبلهم، لا اقبلهم
5: اقبلهم
0: مورفين، معناتها جاء تفرج في مسرحية مورفين واتصل بي قال لي معناتها كانت نجم تكون معايا، رانا باش نجرب ونشوفه، معناتها هذا من حقه بالطبيعة باش يضمن العمل، باش نشوفه، راني شفت حاجات نجم ونبنيو عليهم في العمل متاعي. دونك فرحت بالفكرة، واللي ولينا توا أصدقاء بالكدا عزوز زاد صديق المعهد كما يقولوا، معناتها وكنت معها عزوز في تجربته الأولى اللي هي مسرحية القواعد، كنت معها في تجربته الأولى وعاود مرة أخرى. ونعتقد ذلكم هما معناتها لازم الإنسان يكون مع أولاد جيله، لازم الإنسان يكون مع أصحابه حتى للتاريخ.
5: هذه لاحظها فيكم محمد، كان وأنتم عاملين هكا منقولوا أنتم مش قصدينها، لكن كان حركة يعني حركة شبابية، تحاولوا أنكم تكونوا مع بعضكم، تعاونوا بعضكم، تقفوا مع بعضكم، مثلا عنده مشروع يقفوا مع، يعني هو هذا اختيار ولا ضرورة؟
0: لا ضرورة، على خطر ما فهم شيء عام في الشباب في البلاد، معناتها ما فهم شيء بالحق، معناتها مسرحية انتاجها، معناتها شاب كان باش ياخذ مسرحية ينتجها ويوزعها ويحب يعرض بها، معناتها حاجة صعيبة على الأخر، معناتها لازم يلقى أصدقائه اللي واقفين معاه، معناتها برشا صعوبات تصير. أنا نعرف، أنا كيما نقول لك معناتها كل عمل نخدمه مع شاب راهي تصير فيه برشا خايبات، قديش من مرة تصير لنا خايبات. معناتها نلقاو احنا مثلا ما نعرضوش، ما عندناش عدد كافي من العروض، نلقاو احنا نمشي ولا
5: مش ما تعرضوش توا مثلا، إذا كان العمل مدعو متحصل على ملاحظة جيدة، ما عنده مجموعة من العروض،
0: لكن مجموعة العروض وين تتحط؟ هذه مجموعة العروض معناتها فهمتني، تتحط في فضاءات ساعات ما فيهش تلقى روحك مجبر انك انت مانيش عارف لازمك تعرض، خاطر زاده من حق العباد اللي في المناطق اللي تمشي
5: لكن ما تعرضهاش كيما انت تحب،
0: لكن ما تعرضهاش، الظروف هي اللي تفرض عليك نوع، معناتها كيما امس مشينا نعرضوا في دار ثقافة، مع عزوز قرار مشينا نعرضوا في دار ثقافة، هي معاودة دار ثقافة معاودينها من غير بلافون تكنيك
5: جديدة،
0: معاودة جديدة اي جديدة معناتها من غير راي ما فيهاش معناتها وين تحط الإضاءة نتاعك، وهي جديدة راي جديدة كل شيء جديد، احنا أول عرض دشناها دار الثقافة يعني ما فيهاش وين تحط الإضاءة، مانيش عارف ايه المخ
5: يعني اللي عمل الهندسة والغير واللي قام بكل ما هو تقني في دار الثقافة يعني ما كانش في باله مش يكون فيها عروض، هي قاعة ولا
0: بيان سور قاعة معناتها هذاك اللي يخليك ساعات تقول كيفاش معناتها تشوف لي لوج الفيستيريت على معناتها منظمين المراية بتوش معناتها اي معناتها حاجة حاجة ما فهميش لكن السقف ذاك البلافون ما فهميش وين تحط ذوك ما فهميش حد جيب ذوك ما فهميش وين تحط معناتها حاجيت من الحاجات هذه فهمتني معناتها كهو معناتها مش أقولك
5: يمكن هذه ناوينها كان للتنشيط
0: طبعا كل التنشيط معناتها نتاع حاطين شويه بلاصه للضوء منه وبلاصه نتاع تهز زوز بروجيكتورات ولا زوز بيسيت
5: غريبه
0: كهو وتحط معناتها وانت تعرض غريب من الحاجات الغريبه
5: قدمتوا ملاحظات لهذا قلتوا لهم
0: شنو بتبيع قلنا لهم لكن هذاك هو برشا ديار ثقافه راهي قاعده تتعاود انا مشيت برشا قاعدين يتعاودوا لكن تتعاود من غير بلافون
5: وفي الحاله هذه شو عملت؟
0: تولي تبدل الموقع متاع الضوء تولي تستعمل الجناب خاطر فما طرف حديد على الجناب تنجم تعلق فيه ومن تالي تنجم تعلق ما تنجمش تخدم كيما انت كنت
5: وما تطلعش المسرحيه كيما انت صحيت قدمتها
0: ما خاطر الضوء يشكل معناتها جماليه معينه ويشكل الصوره زاد المتفرج فهمتني اللي عايشه يرسم الضوء قاعد ينجم قادر انه يرسم مكان يبين معناتها هو المتمات الضروره تولي انت تبدل وتستحايل وتصور اخر ويتعب المخرج انه يحط في بلاصة أخرى
5: وتولي تعمل كان على أداء الممثلين يظهر لي
0: طبعا.
5: لكن المتممات الأخرى الركحية اللي هي عندها قيمة ومهمة نستغنيو عليها وللأسف هذه بدينا نقولوا فيها حتى توا في الكواليس معناتها نقولوا وهذا مؤلم راهو احنا نقولوها هيك ربما بفدك لكن نقولوا راهو مش تعرض في دار الثقافه المسرحيه مش نفسها راهي المسرحيه في دار الثقافه ذيك ولا في المكان ذيك الفضاء ذيك ماهيش كيما في الفضاء ذيك يعني هي نفس المسرحيه لكن ماهيش نفسها يعني
0: ما فماش تصور ما فما ضعف في التصور معناتها عندي دار ثقافه تعرف اللي باش شوف قديش من عمل باش يجيك في العام مسرحي مدعم باش تعطيه لك الوزاره ما ماكش محضر له انت ما عندكش حتى باش قال لي خيرين
5: هذه اكثر المشاكل
0: اكثر المشاكل طبعا اكثر
5: وش هي اخرى يعني في عروضكم
0: اكثر مشاكل صعوبات هذوكم هما المشاكل ديما راهم مع الناس اللي تتنقل لهم انا نعتقد انه الجهات عندها الحق في مسرح عندهم الحق معناتها هذه حاجه ما بها ياسر انه الجهات عندها الحق تشوف مسرح ونفرح ساعات وساعات رغم الظروف هذه كل مع انه فما عبيد تجي تتبع ونتفرج انا نثبت على عرض عرضناه في بلاصه في قبلي معناتها العبيد جيت بالكرارت والموتورات وعملنا العرض وبعد مروحين بالبيريت يسكنوا في جبل في دار ثقافة وما فهم شيء مجهز في لكن جيت وتفرجت وتبعت الناس وعجبها العرض حقهم دونك عندهم حق لكن لازم الناس تجاهد اللي عنده أصحاب القرار لازم يكونوا معناتها والناس اللي عندهم تصور الدور الثقافة لازم يوفروا لهم زادة حتى هم من حقهم معناتها العرض علاش يفقد الجمالية متاعه كيمشي لبلاصة أخرى علاش مش كيما القاعات اللي في العاصمة وأحنا رغم هذا الكل رانا معناتها عرفت خلقت لنا كل الحصانة ولا مانيش عارف ولينا نتعاملوا معها الوضعيات
5: نعم.
0: معناتها أنت تاخذها على كهلك الحكايه هذه ولازمك تتعامل ما لازمكش لازمك تتعامل
5: نعم هذه من الحاجات اللي خلتكم تتجمعوا يعني ابناء جيل واحد
0: طبعا
5: باش تضغطوا ربما على الامكانيات على المشاكل على
0: طبعاً. هذا اللي خليكم طبعا ونفهموا بعضنا ونعرفوا معناتها
5: زاد فما ايمان
0: طبعا ونعرفوا الواقع ولازمنا مطالبين باش نتعاملوا مع الواقع نتاعنا معناتها باش سامحني كان باش تقول لا ما نخدمش وبطلت وكهو سيها نقعدوا نغزروا لبعضنا الكل وما فما شيء دونك لازمنا مجبرين ولا مش مجبرين ممنين اللي لازمنا نتعاملوا مع املا في غدوه تتبدل شي حتى 5% الواقع هذا يتبدل شي حتى 4% ونكونوا رواحنا سجلنا رواحنا في التاريخ هذا اللي احنا ساهمنا ولا ضحينا ولا مانيش عارف انا
5: هذا في جانب ربما الامكانيات الماديه وغيره المحتوى كجيل شباب ترى انه زيادة انكم ربما تلقوا رواحكم اكثر في المواضيع اللي تم طرحها من مخرجين شباب من كتاب شباب
0: طبعا طبعا معناتها انا نعتقد الطرح نتاع ثلاثة مسرحيات خلينا نحكيوا على المخرجين الشباب اللي هما وراك وراك أوس. نعتقد اللي هو معناتها عنده توجه في المسرح وعنده باش تكون ترسم
5: مختلف
0: باش ترسم المخرج كبير، خاطر نعتقد الإنسان اللي تشبث في جمالية معينة ويحاول يدافع عليها ويبرزها معناتها هذه حاجة مهمة ياسر ويخليك تمن انت بالجمالية هذه رغم انت شنو تحب تخدم ولا شنو ما تحبش تخدم. انا نلقى روحي منخرط فيها وراك ندافع على اللي دافع عليه أوس وعزدين معناتها عزدين بشير في
5: راك. خلينا ساعة قبل نمشي لعزدين بالنسبة لوراك مثلا مع أوس خرج ممثلين اخرين
0: طبعا
5: يعني خرج منكم ممثلين اخرين كمحمد بوزيد كبوبكر الغني مثلا يعني كنا نشوفوه في أدوار أخرى نوع خرج منكم نوع آخر أو خلينا نقوله إحساس آخر طريقة أخرى في التمثيل
0: طبعا
5: هي تتمشى مع فكر أو
0: مع فكره يعني هو اللي نعتقد اللي معناته يجهز ولا يعد المسرحية متاعه جيدا فعنده تصورات عنده تصور يحب يشوفهم معناته يبدأ يحاول يراكم في المادة مع الممثل لين يوصل هو للنهار اللي توصل معناته يقول لك راك وصلت رانا وصلنا بدينا نوصله للشخصية ذيك ولا رانا وصلنا وبعديك أنت معناته تشوف المتممات اللي اقترحها هو لخاطر أنت تدخل من الأول ما تعرف شنو هو في مخه متممات وكذا تعرف الخرافة شنو مطالب منك باش تخدم ليك المتممات بعد زد اللي اقترحها تحسها اللي هي مختلفة ما فهميش كيفها فهمني مواضيعه ديجا الموضوع كي تدخل في الأول تحسه ما هوش موضوع يجيب لك ايه يجيب لك
5: مش متداول
0: متكرر
5: زيادة حتى الجماليات اللي اعتمدها كل شيء تفاصيل
0: اللباس
5: الكل وكل
0: مختلف يعني مختلف نعتقد المسرح هذاك القريب ياسر للشباب على خطر خرافة المسرحية والألعاب هذه حاجات قريبة ياسر للشباب
5: هي مشكلة نشوها توا
0: ينجم
5: دمرت
0: شباب يعني معناتها دونك ينجم يرجع هو اقتراحاته أو ينجم يرجع بها للشباب هذا المسرح لخطر زيادة توا الجيل اللي طالع كل ما عادش يحب يتفرج في حاجة حية ديما يحبوا يكونوا راي كروع معناتها أعتقد معناتها أصلا حتى أنا نعتقد كان جيت متفرج صغير في عمر مراهق النجم كنشوف تصور يجيني فضول باش نمشي نشوف شنو مخبي السيد هذا
5: صحيح وللأسف يعني حسيتها ما تعرضتش برج
0: ما زالت ناقصة عروض الحقيقة
5: ناقصة
0: عروض على الأخر ان شاء الله يجي خير احنا قاعدين معناتها اخر مره عرضنا في مهرجان علي بن عييت في للمسرح
5: في
0: حمام لنف وعرضنا في مهرجان عبد العزيز العقربي
5: في دور هيش
0: عرضنا في مزوزن عرضنا عبد العزيز العقربي في البطال وفي خطر هو يمشي
5: للمعتمديات
0: في البطال وعرضنا في حمام لنف في دار الثقافه النموذجيه بن عروس يعني هذوما هما زوز عروض قاعدين الحقيقة أوس معناتها قاعد يعمل في مجهودات كبيرة باش المسرحية تتشاف ونقولوا كمل واصل حاول
5: هذه بالنسبة لوراك وتعاملك مع أوس بالنسبة للرار مخرج من نوع آخر
0: طبعا.
5: يعني مختلف تماما على أوس نحس أنه عزدين بشير فما إحساس عالي فما نحسه حساس على روك
0: حساس
5: يعني في التفاصيل هذيك اللي قدمها فما برشا إحساس في تقديم الصورة وتقديم الخرافة وغيره
0: طبعا يمكن خطره على خطره كان مركز يعني عزدين كان مركز فيها الخرافة أنا نعرفه معناتها الخرافة متاع رار نعرفه قديش قاعد يكتب فيه النص ويعاود خطر هو نص عن فكرة أصلية لعصام طبيب اللي هو ولد المعهد متاعنا زاد لكن نعرف اللي هو قعد برشا عزدين يكتب عامين والثلاثة هو يعاود ويفسخ ومتعجبوش حاجة ويقدم فيه الدعم ويرفضلو فيه معناتها قدموا البرشا معناتها جهات للتمويل ويرفضوا معناتها ما هي سهلة كانت معناتها أنا نعرف جميع الصعوبات تعرض لها باش يوصل يعملها المسرحية وباش معناتها حتى في معناتها في التوزيع توا برشا صعوبات احنا اخر مره عرضنا في
5: تركيا ذهول
0: في تركيا يعني
5: في اطار شنو
0: في اطار مهرجان ديار بكر في تركيا معناتها مهرجان معناتها كبير ياسر كانت فيها مسرحيات من برشا دول واللي تونس اول مره تعرض في الفستيفال هذا يعني خذي ورار أول مرة تعرض في الفستيفال، ما كانت سهلة المشية معناتها برشة تضحيات. خليني نقول باش ما ندخلش في التفاصيل ياسر على خطر يمكن تثير الحساسية التفاصيل، لكن خليني نقول اللي راهو المجموعة تحملت جانب مادي كبير باش نجمنا نوصلوا نعرضوا في المسرحية هذه.
5: وعليش خنقولوها يعني ما خذيتوش تذاكر؟
0: ما خذينيش تذاكر، نعم ما خذينيش تذاكر للأسف. دونك حاولنا
5: ما خذتوش تذاكر لكلكم ولا عطاوكم جزء من التذاكر؟
0: لا ما عطاونيش
5: ولا
0: تذكر، معناتها ما عطاونيش ولا تذكر. حاولنا معناتها بالإمكانيات، معناتها المخرج حاول بشوية إمكانيات، احنا بشوية إمكانيات، والمهرجان اللي غادي يعاونا بشوية إمكانيات، يعني معناتها هو تحمل الإعاشة والتنقل وكذا، والتذاكر احنا حاولنا نوفروهم بطرق نتاعنا معناتها.
5: هذه من التضحيات اللي تعانيوها يعني
0: طبعا معناتها معناتها انت تعرف روحك ماشي العرض غادي
5: رغم انكم ماشيين تمثلوا تونس
0: طبعا مش
5: اول مره في المهرجان
0: اول مره معناتها تاريخيا معناتها كيفاش نحكيوها التاريخ اول عمل تونسي يعرض في المهرجان هذا.
5: وشنو كان السبب الرفض؟
0: وليس سبب الرفض نعتقد ورقه ما وصلتش في وقتها ولا كذا وحتى بعد كي عاودت جيت الورقه هذه وعاود يعني تم معناتها فاتت الأجيال ولا مانيش عارف الحكاية الحقيقة. أنا الأمور الإدارية هذه مانيش مطلع فيها برشا.
5: بالك زادة مسألة تأخير في
0: تأخير حاولنا رانا أنا نعرف للمدة الكبيرة معناتها الواحد هني قلت لك بالك يكون الخطأ من الجهة المنجة ولا الخطأ مانيش عارف من شكون، لكن حاولنا رانا قبل بمدة إن ندارك الخطأ واللي صار وكذا، ولكن كهو يعني مسألة التذاكر دي جا فيها ديما شوي ديما تصير لنا شوي مشاكل لنا
5: وعرضته كيفاش كان العرض كيفاش فيه على الجمهور
0: كان عرض تركيا. كان عرض هما حطونا في الاختتام معناتها احنا اختتمنا المهرجان كان عرض ممتاز ممتاز باش نقول ممتاز يعني عرضنا قدام 1700 متفرج ولا 1700 متفرج كانت يعني أجواء طيبة على الآخر معناتها النص مترجم 3 لغات كان معناتها الإنجليزية والتركية والكردية على خاطر المنطقة هذه يسكنوها برشا أكراد.
5: أنتم ترجمتوا؟
0: لا هما هم ترجموا النص هاي لا هما ترجموا أنت ترجم هوني للإنجليزية في تونس
5: هما ترجموا لغات أخرى
0: لغاتهم هما معناتها تعرض ب3 لغات النص وكان المسرح في حد ذاته الجسد لغة وكذا فلقينا برشا تفاعل وبرشا فرحوا بينا ياسر في الاختتام قالوا لنا معناتها كان على مستوى التطلعات وحتى بعض الأصدقاء معناتها من دول أخرى عربية من الأردن وفلسطين فقالوا لنا أنكم كنتوا في مستوى تونس
5: جميل.
0: في مستوى تاريخ تونس ومثلتوا تعدى الحقيقة باش نقول من أفضل عرض باش واش نقول أفضل العروض من أفضل العروض أفضل عرض تعدى في ديار بكر
5: جميل جدا باهي كي مثلتوا تونس أحسن تمثيل هذا هو المهم وربما المناسبات هذه تفتح آفاق
0: طبعا
5: للممثلين للمخرجين
0: علاش لازمنا ندافعوا احنا معناتها نحاولوا باللي يتوفر لنا ان ندافعوا على الطرح على العمل انه كي تجينا خاطر مش كل يوم تجيك انت سفره مش كل يوم مهرجان ينجم يختارك
5: صحيح.
0: خاصه ما معناتها نحكيوها بكل صراحه ما لنا احنا كممثلين مركمين بك التجربه اللي عندنا ولا مستنسين بالخروج ولا المخرج مستنس بالخروج ولا عنده لكن جيتو فرصه المخرج معناتها يلقى مهرجان بعث له قبله المهرجان فهمتني معناتها دونك لازم تدافع على الاخر معناتها قعدنا مع بعضنا حكينا فيه الموضوع راهو كذا راهو كذا رانا كذا شنو نجمو نتحملو في هذا الكل وعزوز يعني كان من الاخر دقيقة قال انا
5: كبيرة
0: قال انا راني مستعد نحط فلوسي ومخي ودنيتي باش انه المسرحية تتشاف غادي وكان معناتها هذاك معناتها صارت انا معناتها يقعدوا لي ذكريات جميلة جدا في اطار معناتها هذيك التضحية وقعدنا معناتها 3 جمعات على اعصابنا واحنا فك المشاكل متاع التذاكر وكذا وكذا دونك
5: مؤثر برشا هذه تحية كبيرة العزوز عزيز بشير عزدين بشير تحية ليه نعرف قداش يبدأ بقلبه
0: وربه
5: تحية ليكم
0: للمجموعة كل زادة
5: المجموعة اللي ضحيتوا وحاولتوا انكم تكونوا معاه فالحلمة هذه جميل يعني وحتى يعرفوا سيدة المستمعين يعني حجم زادة التضحيات اللي يمر بها المسرحي مش سهل انك
0: طبعا.
5: تقدم مسرح ومش سهل انك تكون موجود فهالساحة هذه المسرحية طبعا مع الأعمال هذه محمد معناتها انك اخترت المسرح اخترت مهنة مش ترفيه
0: طبعا
5: مش سهل
0: مش سهل طبعا
5: انك تعيش بالمسرح.
0: بالمسرح بون باش نقول لك هنا هو الحاجه الوحيده اللي تخليك تقول علاش انا موجود في المسرح، على خاطر نحب المسرح وكاو معناتها. اما الامور الاخرى الكل هذيك المراجعه ان شاء الله يجي خير.
5: نعم.
0: حتى كان فما نعتقد ديما الفرج يجي على مراحل معناتها، ان شاء الله نقدموا ان شاء الله نربحوا ونخبيوا ونحسنوا، نربحوا ونخبيوا ونحسنوا، حتى كان مش لينا احنا للناس اللي جايه بعد ما بعدنا معناتها يكون يكون لهم مستقبلهم افضل وكهو.
5: نعم.
0: معناتها
5: لكن المثابره حتى نقولوا للي مازالوا في بدايه الطريق
0: او
5: مازالوا كيتخرجوا ولا غيره ولا موهوبين يحبوا، المثابره تخليك تكون موجود. لانه محمد بوزيد في اول ما تخرج ماهوش الان
0: طبعا،
5: الان الناس تعرف محمد بوزيد، ينجموا يقترحوا عليه مسرحيات كذا كذا كذا، معناتها
0: طبعا
5: انك تشد صحيح في حلمتك
0: جانب كبير من التضحيه وجانب كبير من ما نعتقد لأي إنسان يمن بحاجة هذيك الواجب معناتها، ما هوش نعم. عامل مزيك بش يضحي ولا يتعب ولا يخدم، ما هوش هذيك هي العقلية معناتها أنا اللي نعرفها، لازمك تكون قد المسؤولية اختياراتك اللي كاو. نحكي على مسرحية حواس،
5: مش نحكي عليه قبل حواس، مش نحكي على زنوس باش من
0: زنوس طبعا احنا حكينا على التجارب الشبابية،
5: خلينا زنوس ومورفين مع بعض،
0: حكينا على التجارب الشبابية احنا وحكينا على معناتها كاليش نضيفوا لتجارب الشبابية مسرحية مورفين زادة حمزة ورتتيني اللي كان فيها يعني زادة نعتقد المخرج عنده توجه آخر وفكرة أخرى كما أنت شفتوا العمل
5: أي
0: هو مختلفة مسرحية مختلفة معناتها
5: شنو أضافت لك أنت مثلا مورفين؟
0: والله أضافت لي أني تعرفت على مجموعة تحب المسرح، من تعرفت على
5: تعرفهم عادة المجموعة
0: والله نعرفهم فيهم اللي ما نعرفهم زيد معناتها أول مرة مثلا أيمن سعد عواطف أول مرة نخدم معها عواطف العبيدية أول مرة في مسرحية مورفين، حمزة ما كنتش نعرفه قبل زيد معناتها ذوما الأشخاص تتعرف عليهم تشاركهم معناتها دفاعهم ولا خدمتهم على العمل اللي قدموا فيه فقط.
5: في مورفين زاد دورك كان مهم جدا الحقيقة،
0: الدكتور سعد
5: وكان شك على مستوى الشكل على الأداء
0: كبير شوي في العمر،
5: كبير في العمر، فما خدمة كبيرة على الدور هذي لأنك تمثل في شخصية ما هيش متقاربة مع
0: قدي مرتين
5: قدك مرتين وهذا وأنا راها زاد من الأدوار ناجحة ليك يعني في هالأعمال هذي لأنك تحديت نفسك في هذي
0: طبعا،
5: لأنه مش سهل أنك مش تقدم شخصية أكبر منك بمرتين،
0: تخوف الحقيقة تخوف معناتها تخوف الشخصية هذيك معناتها تخوف، وقعدت لآخر لحظة وأنا خايف معناتها وشي بعد بعض الأصدقاء معناتها والناس قالوا لي راي بيه تعديت شخصية من الآخر دقيقة معناتها وأنا خايف ولا ديما خاف هذيك هو معناتها نعتقد نهار اللي يموت فيه الشك والخوف نمشي نشوف مهنة أخرى معناتها ديما خاف ونشك أنا ديما هذيك اللي حركني معناتها كان الإنسان يقول لا سي ولا يرضيت على روحي أنا تو ممثل به ولا ممثل سمح قال الآخر فهمني يحبس
5: هو هذا معروف عليك اللي انت ديما تقول ديما عندك الشك هذا حتى كان يقولوا لك راك معناتها اجت الدور تقول زعما
0: ديما الشك ديما الشك معناتها ديما ونعتقد انه يخدمني جدا خاطر باش ما يوفرليش حاله من الراحه ولا نوع من الراحه معناتها خاطر هذيك اللي تطلبوا المهنه تطلب انك تشك انك تصنع من الاول وجديد ديما كانه ما فهم شيء
5: منين نجيب باش تبني هالشخصية غير الخرافة الأصلية وغير توجيهات المخرج انت منين تنهل
0: والله دي الحقيقة أنا ديما نبدأ بتفاصيل صغيرة معناتها حركة متاع ساعات نقول لك يمكن تضحك حركة متاع أسبوع ولا فهمتني تبدأ كيكة معناتها الحقيقة نبدأ نتبع في السياسة بالسياسة بالسياسة نبدأ نعتقد اللي هي مراكمة نقول أنا خلي نعمل اللي في مخي الكل كانوا بيهي ولا خايب وهو كفهم مشكون اللي البرة نمن بيه هو اللي يعمل عملية النفي وعملية التثبيت يقولي نحي هذه راي ما نعتقدش انها تمشي وتثبيت معناتها
5: ديما يعني نجمك الاراء الاخرى
0: طبعا ما نجمش نقدم من غير اراء انا ديما يهمني الاراء ديما نسمع الناس
5: لو كان قاسي
0: حتى لو كان مش مقتنع به فهمتني ما نحاولش نبرر خاطر نعتقد كل شخص يتفرج ينجم يضيف لك نسمع الاراء معناتها ما نحبش لا نبرر حتى كان جيت تقول لي راهو خايب ولا ما عجبنيش اللي تعمل فيه ما نجمش نبرر معناتها ما نقول شيء لا على خاطرني لا. نعتقد اللي ديما اللي تفرج لازم عندك راي لازم تسمعه معناتها وتحاول تطور ينجم هو يعطيك تفصيل انت ما كان غايب عليك معناتها وتطور روحك معناتها كا.
5: نمشيوا لمسرحية حواس هي آخر عمل.
0: آخر عمل.
5: تقدمت عرض واحد.
0: عرض واحد. أي مغلق عرض مغلق خاطر معناتها القوانين تفرض إنه مدة معينة لازمها المسرحية نعتقد إنها مازلت قابلة إنها تتطور.
5: إن في إطار.
0: لا عملنا العرض الأول كامل يعني.
5: أمام اللجنة. أي
0: أمام اللجنة كامل بالضوء بالكوستيوم بالموسيقى معناتها فيها عزف حي هو العرض معناتها فيها البيانو. قدمنا عرض كامل بالديكور وكذا دونك هنا معناتها قاعدين تو لكن نعتقدوا اللي هي مازالت بطبيعة لازمنا نزيدوا نرجعوا فيها لازمها يزيد الاشتغال عليها اكثر معناتها
5: العمل طبعا فيه ميسا ساسي أصالة نجار وانتي ثلاثه على
0: فيه ميسا ساسي منار تنقور في التمثيل اي منار
5: أربعة
0: وأصالة في المساعدة على الاخراج أصالة البرة ماشي الداخل
5: منار في التمثيل
0: منار
5: نعم. وميسا ومحمد ثلاثي على الركح منار شفناها في بريذاك وكذلك
0: مع طاهر في شو أوف
5: في شو أوف ثلاثة مع زهير عروم كيف شفتوا المخرج
0: معناتها المخرج احنا انا وميسا وزهير وأصالة كان عنا تعرفنا على بعضنا في 2020 في مسرحية عايش 13 مع سامي النصري مجموعة هذه معناتها تكونت الصداقة من غادي وبدينا نخدموا على عمل من اللي ما كانش فيه دعم
5: عمل هذا
0: بدينا نخدموا
5: من وقت عايش 13
0: لا مش من وقت عايش 13 معناتها بعد ما كملنا عايش 13 بدينا قال زهير عندي مقترح بدينا نخدموا فيه في الذاتي من غير حتى إمكانيات مادية فهمتني لكن معناتها شاءت الظروف معناتها بعد مدة شهرين انه معناتها صعبت الظروف ياسر حتى على مستوى معناتها الصالة معناتها ما عادش عندنا امكانيات باش نكملوا في صالة ولا نجموا نكريوا صالة خاطر فتنا الشهرين تحلت الخدمة معناتها فهمني مازالت مطالبة واحنا فمعناتها هو قال ان نقدموه للدعم خلنا نعملوا بوز نقدموا للدعم ونبداو نخدموا معناتها فبطا الدعم شوي معناتها هو بطا في التقديم للدعم خاطر وقتها الشركة عندها توزع في مسرحية أخرى فتلهيت بالمسرحية الأخرى للأطفال بوبا مواثق قيصر وبعد جاء الدعم متاع المسرحية هذه فرجعنا للاشتغال على المسرحية هذه
5: يعني شركة الانتاج نفس اللي بوب مواثق قيصر اللي هي محمد سليمة
0: نعم. معناتها ورجعنا نشتغلوا عليها المسرحية هذه وكانت بيان سور ظروف خير معناتها بعدك عملنا اربع شهور اخرين معناتها في وزهير معناتها صديقنا ممنين به الكل ومنارنا معناتها تشبه لنا شخص اخر يشبه لنا وامن معنا بالفكره ولقينا بعض
5: على شو تتحدث حواس؟
0: حواس تتحدث بين الداخل والخارج زوز اشخاص مختلفين اللي خاف من المواجهه يعتقد انه كيخبي يروحوا في نعتقد يخبي يروحوا على الناس هذاك هو الخلاص انه ما تتاثرش بالبر وبين الشخص الاخر اللي يعتقد معناتها يعتقد اللي البر والانسجام مع الاخر والحياه تطلب انك تنسجم مع الاخر اشخاص وطب النفس موقفهم الحكايه
5: يعني مسرحيه نفسيه نجم نقولوا
0: طبعا
5: تشتغل على هالدخل
0: طبعا البسيكودرام
5: نعم
0: وهي مقتبسة من لو كنت يحيى متاع زهير العرو معناتها هي هي هو
5: لأنه روائي هو بالكاتب
0: يعني كتب المسل الرواية متاعه لو كنت يحيى هذه الأخرانية اللي خرج في معرض الكتاب واقتبس منها المسرحية
5: جيد
0: اللي تو خدمنا عليها المسرحية
5: يا ريت برشا ينزجوا على منوال ولا عندنا برشا روايات مهمة كان نقتبسوا منهم للمسرح زادا تكون فرصة
0: فكرة
5: كما نقتبسوا للأوروبيين وللغيره نقتبسوا زادا للتوانسة لأنه عندنا روايات مهمة جدا
0: صحيح نعتقد عندنا روائيين مهمين جدا جدا إن شاء الله علاش لا يصير ذكا هو الفن بصفة عامة والأدب لازمه يتحل على بعضه ما يقعدش كل حاجة مسكر على حاجة
5: محمد يعني تعاملت مع مخرجين عندهم تجربة مثل كما نقولوا سامي الناصري
0: يوسف مارس
5: يوسف مارس مو خذر من عمي ذولي سي حمادي المزي
0: لا لا ما خدمتش مع
5: معاها.
0: جامع.
5: وفاء
0: وفاء.
5: غيره يوسف كما قلنا، ومعاه شباب اللي هم ابناء جيلك.
0: اي
5: شنو هو الفارق اللي تحسه؟
0: فما حتى فرق الحقيقه. الفرق الوحيد انه معناتها طريقه الاشتغال ساعات تختلف، خاطر كل واحد وكيفاش يشتغل المسرح، كل واحد وكيفاش يحب يوصل فكرة الممثل، ولا كيفاش يخليه يجبده للعمل واللي يخليه يمن بالفكره نتاعو. كل واحد وطريقه اشتغاله. هذاك الممتع نعتقد، انك تكتشف فما شكون يبدا من الارتجال، فما شكون يبدا من النص، فما تختلف. فهمتني؟ ساعات نثبت على مسرحيه خدمناها قعدنا 6 شهور واحنا مانيش عارفين شنو هو تحكي المسرحيه، معناتها فهمتني، معناتها مانيش عارفين شنو هو الموضوع اللي نحبوا نطرحوه. في الارتجال 6 شهور في الارتجال معناتها.
5: انت شنو هو نوعيه الكتابه اللي تعجبك؟ هذه الكتابه اللي يكون نص جاهز، أما هذه اللي ما يصطلح عليه اليوم الكتابة الركحية، أو تكتبوها جماعية، الكتابة الجماعية،
0: الكتابة
5: أكثر
0: الجماعية
5: جماعية.
0: ينجم يكون الزوز، معناتها يكون الزوز، معناتها ينجم يكون نص جاهز يتم معناتها مشاركته مع الممثلين، والممثلين تساهم في الكتابة كما الزوز طرق الحقيقة. الفائدة في النتيجة نعتقد.
5: لكن هناك من ينتقد هذه الطريقة اللي هي كتابة جماعية، يقول مش معقول انه مسرحية تبدأ بلا نص، يعني على الأقل نعتمد عليه.
0: الكتابة الجماعية نعتقد اللي ديما فما القائد، اللي هو حتى كان فما كتابة جماعية فما الدراماتورج والقائد هذا اللي بيش يولف. معناتها زادة ما تنجمش 8 من الناس ولا 7 من الناس يكتبوا تخذلهم كتيبتهم الكل، ولا هو خطر شنو ارتجال، وفما شكون البرة يقيد الارتجالات هذه. لكن لازمها الارتجالات هذه كتنظاف وتتقدم،
5: هي تتأثر
0: معناتها، خطر ما تنجمش كل واحد مختلف. شكون يحكي الفلسفي، شكون يحكي الاجتماعي، معناتها النظرات معناتها تختلف في الأصل.
5: لأنه شفنا صراحة يعني فما تجارب لم تكن موفقة. هالارتجال هذا المبالغ فيه، فشفنا كأنه
0: على خطر القائد ما عرفش كيف يجمع ولا
5: يعني انفلتت الأمور
0: طبعا.
5: يعني
0: ايه طبعا هم محاولات نجم تكون مش موافقة طبعا، كما تعرفش كيفاش تأثروا الارتجال وتقدموا للمتفرج، باش تلقى حاجة ما تشبه لشيء.
5: صحيح. باش نمشيو زاد المسألة مهمة جدا هو التأطير. وانت تقوم بعمل مهم جدا مع أطفال ذوي التوحد، وأيضا هذا خليك تغير أو تتخمم في أنك تكمل في مستقبلك الدراسي أو الأكاديمي في هذا يعني.
0: كملت
5: عملت ماجستير،
0: تحصلت على الماجستير في الطفولة والوسائط الفنية من جامعة قرطاج درمش، المعهد العالي اللي ترى الطفولة.
5: علاش اخترت تغير؟ ما عملتش ماجستير في المسرح مثلا؟
0: هذوما الأصدقاء متاعي هما اللي فرضوا علي معناتها باش نزيد. أنا الحقيقة ما كنتش نعتقد أنا معناتها الاختصاص ولا التوجه في الكيف كان حرفية الممثل، فما كنتش نعتقد أنه أنا النجم نكون مع الأطفال معناتها. ولكن صار نوع من الانسجام، مانيش عارف معناتها، صار نوع من الانسجام مع الأصدقاء اللي عندي. فقلت علاش لا ما نكملش نمشي، خاطر معناتها الغادي في المعهد العالي اللي ترى الطفولة يقرأوا البسيكولوجيا ويقرأوا برش حاجات خاصة بالطفل والطفولة المبكرة، يقرأوا معناتها فهمتني.
5: هذه تفيدك لأنه
0: طبعا تفيد معناتها
5: أني نأطر ربما هكذا بمعرفتي المسرحيه. لابد اني معرفه اخرى هي كيفيه التعامل،
0: كيفيه التعامل، وهم يفرضوا عليك نوع من التعامل، يفرضوا عليك خلق مسار تمارين يتماشى معاهم ومع اختلافهم، يستوعب الاختلاف اللي فيهم معناتها. ما هوش تمرين كما نقولوا فيكس باش تطبقوا غادي، تمرين راهو يخضع للتفكيك من الاول وجديد، خاطر قادرين انهم يخرجوا تعبيرات اخرى، قادرين انهم يقدموا مادة اخرى مهمة نعتقد معناتها. انا في كل عام بعد ما نقدم العمل نغزر لهم، نكون منبهر ساعات في بعض الاحيان تخرج تعبيرات حتى مش موجودة في تمارين، تخرج نهار مسرحية تخليني منبهر بالاطفال معناتها، يقدموا تعبيرات تشبه لهم. ونعتقد اي متفرج لازم يجي لازم يتوحد مع التعبيرات هذه، لازم يفهمها، يقول فما تعبيرات مختلفة قاعدة تقدم، لازم يكون قد التعبيرات هذه، زعما شنو اللي يقصد يقصد بالتعبيرات هذه. فكانت
5: اذا اكتشفتهم واكتشفت نفسك.
0: طبعا طبعا اكتشفتهم واكتشفت نفسي، وكانت فما اداره متعاونه امنت معناتها الحقيقه، معناتها
5: هو مركز الخطوات الاولى للتربيه
0: المختصه
5: المختصة
0: بحي النصر.
5: بحي النصر
0: معناتها
5: قدمتوا معهم في إطار هالمركز هذا تظاهرة خطوات
0: أضواء مختلفة.
5: أضواء مختلفة اللي هي تم عرض فيها مجموعة من
0: الأهم. عملنا الدورة الأولى فيها لحن للغائبين وفيها ذئب ذات ليلة وعملنا التظاهرة الثانية اللي فيها نهار اللي جيت وفيها صرصار وفيها منطقة آمنة. ثلاثة أعمال عملنا وقدمنا زوز سنة قدمنا ثلاثة عند تطورنا في الأعمال حاولنا معناتها الأعمال هذه دمجت جميع الأطفال اللي في المركز معناتها استوعبتهم تقدم لهم ورشات مسرح استوعبتهم وقدروا أنهم يقدموا وأنا نعتقد هذيك كيفاش تبدأ ومعناتها المسرحيات اللي قدمناهم فما أطفال من 3 و4 سنوات حتى 32 و33 سنة هذوما الكل موجودين معناتها فيه. نعتقد هذوكم متاع 2 و3 باش يكون لهم المسرح يتعودوا حتى يعمل كيما نقولوا احنا تعبيرة يعرف شو معناها قد في قاعة الجهات أمام جمهور الجمهور اللي يجي خطر عندهم جمهور هم زاد يتبع فيهم ويجي ويواكبوا قدام الجمهور التعبير اللي قدمها ذو المسرح هذه الفضاء المختلف يولي في معناتها نعتقد اللي نخدم معاهم أنا مدة 3 ولا 4 سنوات متعودين تو يعرفوا اللي كل عام راهم عندهم مسرحيات باش تقدموا يحضروا لها ويتجندوا باش تحضر المسرحيات وإدارة المركز اللي نخدم معاهم اللي نحب نشكرهم معناتها الناس هذه والأطباء النفسيين اللي في المركز نشكرهم على خطر ممنين بالفن ممنين معناتها شنو ممنين خطر هني نخدم مع مدارس أخرى وروضات أخرى الروضات الأخرى ساعات تحس روحك أنت تخدم معهم كامل مش فقط أنه تحسس الناس اللي تخدم معها بقيمة المسرح لا تخدم الحفلة نهاية السنة فقط معناتها أي فولكلور معناتها لازمك في نهاية السنة لازم مهمنيش الباقي اللي تعمل فيه معناتها انه الصغار واللي يحبوا المسرح ولا ما هذاك مهمش
5: وتاثير المسرح عليهم وكيفاش غيروا
0: مثلا من, من من من ساعات خدمت مع بعض الروضات 8 من الناس يبكيوا يراوني يبداو يبكيوا يترشقوا بالبكاء بعديك ولاو في المجموعه يضحكوا هذاك مهمهمش هم يهمهم حفله راس مش راس سنه
5: مراقبه
0: معناتها اخر العام هذيك اللي تتجند على خاطره الناس الكل الحفله لازم نوريه احنا في الحفله هذيك الباركور المسار مهم حد يهم الحفله شنو انت تنجم تقدم في الحفل المركز ما كان شكل اللي نخدم معه لعمرهم ضغطوا في مواضيع لعمرهم دبروا عليا زاد كيفاش نخدم ولا فهمتني وكان نقاش حضاري على الاخر معناتها نقعدوا مع بعضنا في طاوله ونتفاهموا شنو هما المواضيع اللي نجم نقدموهم شنو هما الاقتراحات وناخذ اقتراحاتهم الكل بعين الاعتبار وقديش مره صلحوا لي ووجهوني خاطر هما زاد عندهم خبره طبعا. بالاطفال هما يقعدوا معهم اكثر مني انا
5: عندهم خبره خاصه نفسيه
0: طبعا يعني في التعامل وكذا معناتها ساعات في بعض مثلا انا كي نعمل مكياج في المسرح مكياج لبعض الأطفال أنا في بيلي نعم مكياجك هاو معناتها تجي البسيكولوج تقول لي راهم يتقلقوا مكياج ذاك
5: فما ألوان معينة
0: فما ألوان تقلقوا فما زاد اللي ما يحبش حاجة على الوجه نتاعو على وجهه يتقلق معناتها من الحاجات هذه ساعات فما حركات فما كذا تقول راه يتقلقوا منها فما صغير يتقلق منها الحركات نولوا نلقاو له ثنية أخرى ولازم التعامل هذا
5: مجهود كبير
0: واجتماعات ونقاشات حتى في المواضيع اللي تطرح فهمتني معناتها النهار اللي جيت لعرضناها آخر مرة فيه الباركور نتاع الوالدين نتاع للتوحد كيفاش معناتها تعب اللي يتعبوا من الصغر معناتها
5: خليهم عملوا جمعيه
0: اي طبعا جمعيه مسار التوحد
5: مسار
0: التوحد اي معناتها طرحت واثرت نعتقد وكان عندها صدى في الرسائل للاولياء هذا فهمتني معناتها هذاك هو كيفاش تدير هكا علاش انا ديما نقعد المركز هذا ممتن له وممتن للاطفال اللي فيه خاطر انا ريت روحي من موقع مختلف وهما امنوا معايا بالرساله هذه متاع المسرح
5: وحاجه اخرى نحب نقولها من خلال كلامك ها وعلاش احنا ديما نحكيو على الاختصاص
0: طبعا
5: مش من فراغ نحكيو مش من باب التعصب
0: طبعا
5: الاختصاص التكوين والتأطير ما نجمش يكون من غير اختصاص
0: طبعا
5: نجم تعمل مسرح سينما تعمل اللي تحب لانك موهوب مثلا وعندك غرام اما باش تكون وباش تاثر مسؤوليه كبيره خاصه لربما فئات خاصه
0: طبعا.
5: مسؤوليه كبيره ما نجمش يقوم بها اي شخص
0: اي شخص ولازمك حتى كان
5: عارف عندك المعرفه
0: طبعا حتى كان تكون متخصص ما لازمش تحبس المعرفه لازم ديما معرفه متجدده كيما الدكتور دكتور كي تاخذ دكتوراه مش تاخذ دكتوراه وترقد مثلا، تاخذ دكتوراه وتكون عندك مقالات، تكون عندك ورقات نقديه، ورقات بحثيه باش هذاك هو العلم. ما نعتقدش لازم يقعد ثابت وصلنا هاي شيء يعني انا مختص في المسرح مع لا، معناتها لازم كل عام الانسان يجدد معارفه ويتعلم ينفتح على

0: طبعناه على الالتزامات
1: البحث ولل
0: اما ما يشير بقى خطر بابا يتغش كيما كان نقول له ما يكمل
1: الدكتور تحية لوالدك طبعا الحي زيد الأساتذة والمعلمين اللي هما عندهم الروح هذه اني كما قلت انت كل نهار مش كما النهار الاخر يقري ويدرس وديما المعرفة يلزمها متجدة هذه كلمة السر مش انا نقري نقعد هكا نمشي ونجي نمشي ونجي لازم ديما نجدد معارفي لان المعرفة تتجدد وتتغير
0: طبعا
1: وتتطور وتكبر وما المعرفة ما تنجمش تكون يعني هكاش على قيمتها الشهادة اللي خذيناه
0: بيان سور تموت المعرفة تموت تموت
1: ما فكرتش في الإخراج غير الإخراج اللي مسرحيات هذو مع الأطفال ما فكرتش أنت في عمل
0: أنا عندك أنا حاليا ملتزم بالإخراج الأطفال طيفة واحد فقط. أنا لا ما نحبش الإخراج
1: نحب ممثل
0: أي معناتها نحاول أني يكون ممثل قاعد نحاول بكل ما أتيت من قوة اني يكون ممثل معناتها مركز زي هي مركز على حاجه برك الحقيقه ما عنديش معناتها
1: طولت شويه باش تولي موذا كل واحد
0: يمثل ونحس معناتها ما عنديش لا معناتها انجذاب ونحس المخرج معناتها مش اللي يجي ويكون مخرج معناتها مسؤوليه كبيره زاد خاطر انك ممثل يكون عندك تاثير على المجموعه اللي معك كنت تاثير على نفسك لذا المخرج لازمك كل شيء تحيد به معناتها لازم يكون عندك قوه كبيره
1: معرفه زاده
0: مش هكاك نحب نولي مخرج معناتها نحس وين الحقيقه معناتها كشخص مانيش منجذب للاخراج اي منجذب
1: للتمثيل انت عندك مستقبل كبير في التمثيل هذا شاء مش بشهادتي وحدي لانه فعلا لو تتيح لك زاده اعمال اخرى وكل شيء نتصور انه باش تزيد ظهر قدرات اخرى ليك محمد بوزيد
0: شكرا
1: وان شاء الله مزيد اكيد من الاعمال ومن الأعمال المسرحية ولما لا كذلك التلفزية أنت المفروض كان عندك لو أنه الوقت ده كان عندك شوية هكا ظهور في الحق حق
0: أي الحق حق عندي دور
1: دور دور دور مش مشاركة بسيطة لكن للأسف ما شفناش
0: المسلسل إن شاء الله في إن شاء الله يتشيف
1: إن شاء الله إن شاء الله قريبا نشوفوا هالمسلسل اللي آمنة النجار ونشوفوا طبعا دورك فيه كذلك كان ليك أيضا مشاركة في معاوية العمل الضخم هذا إن شاء الله نشوفوك زينا في أعمال أخرى
0: شكرا.
1: لكن في المسرح نتوقع أنه يعني عندك مستقبل كبير إن شاء الله
0: وهنا إحنا ديما يقعد المسرح المنطقة الامنه نتاعنا اللي فيها ناس تشبهنا ناس وننفتحوا من خلالها على بقيه الفنون معناتها اما المسرح ديما هو يقعد البدايه بدايه ونهايه زاد
1: شكرا لك الممثل محمد بوزيد كل التوفيق والنجاح ويعطيك الصحه على كل اللي تقوم به وان شاء الله طبعا عروض مميزه ومتميزه لكل هالاعمال اللي ذكرناها منذ قليل
0: شكرا
1: جزيلا شكرا انيس الحميدي من امام ميكروفون سميح قزدله الى اللقاء في موعد قادم
2: حديث المسرح
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد
5: Un jeune homme ardent au plaisir ayant tous les goûts pour jouir faisant tous les métiers pour vivre maître ici valet là selon qu'il plaît à la fortune
6: تذكرش قدام من ضربة تذكرش قدام من ضربة
7: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، وموضوع هذه الحصة هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، مع الكاتبة نجاح عز الدين ودكتور فتحي فارس. نجاح، أهلا بك.

0: مريقل وهذا الكتاب الجديد.
1: أهلا ومرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وهذا وشكر لكم على هذا البرنامج.
0: مريقل المهم انت اه؟
1: مريقلة شوي شوي
0: اي اي دكتور.
2: شكرا أستاذنا العزيز، شكرا على هذا الحوار الذي ما فتئ يطور تجربة السرد في تونس. شكرا لك وتحية إلى مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك، تحية. طبعا موضوع هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية، كيف يمكن نجاة حز الدين أن تحضن القصة القصيرة اليوم؟ أولا هموم هذه الذات في ظل هذه التحولات التي نعرفها في حياة الإنسان، سرعة الإيقاع، سرعة الزمن، الهموم اليومية الاجتماعية الاقتصادية غيرها. نعم،
1: الذات لا تنفصل عن هذا الموضوع كما يقال، والذات تتأثر يعني بطبيعة الحال بما هو حولها، وكلما ضاقت الحياة بالذات كلما انفجرت حروفا وكلمات. وأنا بطبيعة الحال أتأثر بهذا الواقع، أتأثر بما يحصل في هذا العالم. والكاتب في حد يعني هو على قدر من الحساسية التي تجعله أكثر تأثرا بما يدور حوله. نحن الآن نعيش في عالم يكاد يكون عالم يعني من الفوضى، من الانقلابات في مستوى الأفكار. في النهاية نحن لا يمكن أن لا نقول شيء عن هذا الواقع.
0: نعم، هذا الواقع يعني كما قلنا، لكن القصة القصيرة دكتور ولها ضوابط وشروط فنية، كيف يمكن في ظل كل هذا أن تحضن إذن هذه الذات؟
2: شكرا أستاذ لهذا السؤال الوجيه. مهم جدا أن نتحدث عن هذه الصلة المتينة بين القصة القصيرة أدبا وبين هموم الإنسان وهموم الذات. في تقديري لا يمكن أن نفكر في هذه المسألة إلا في ظل يعني وعي مزدوج، من جهة وعي فني يرتبط بخصائص القصة القصيرة، ومن جهة ثانية طبيعة هذه التجربة الإنسانية وكيفية التعبير عنها. مسألة الذات وهموم الذات في الحقيقة كما أشارت الأستاذة منذ حين لا تنفصل عن هموم الإنسان، لأنه في النهاية هذه الذات ليست إلا فرد يعبر بتجربته الخاصة عن عمق إنساني واسع. القصة القصيرة ليست في الحقيقة قصة مقتضبة فقط، هي في الحقيقة لحظة مكثفة لتجربة إنسانية عميقة جدا. من هذه الزاوية أرى أن البعد الإنساني والبعد الذاتي تحضنهما القصة القصيرة من خلال هذه القدرة على تكثيف التجربة الإنسانية والتعبير عنها.
0: هذا مهم. انطلاقا طبعا من مجموعة قصصية كوخ من لبن النساء وأشياء أخرى، هذه المجموعة القصصية يعني صورت فيها يعني هموم المرأة، أعتقد يعني نساء عازبات، الفقد، ضيق الحياة، هشاشة إذن الإنسان إذن انطلاقا من ذلك، وهذه القوة الخفية أيضا التي تجمع أو هي تقود الإنسانية إلى هذا الملاذ الأخير. نعم،
1: كوخ من لبن النساء، كوخ من لبن النساء أو مريقل التي أصدرتها أخيرا، هي تقريب تطرح دائما، خليني أقول تطرح دائما قضايا أو خلينا نقول هموم إنسانية يعيشها المجتمع ككل، لا فقط المرأة. وتحدثت عن المرأة في وضعيات مختلفة. في كوخ من لبن النساء ممكن تناولت المرأة العاملة الكادحة وما تعانيه من صعوبات طبعا تحدثت أيضا عن هذه المرأة المثقفة، أعدت أيضا الحديث عن المرأة من جوانب أخرى، في جزئيات، في تفاصيل، لأني أنا يعني أقتنص التفاصيل وأنسج من خلالها هموم المرأة وهموم الإنسان. في العلاقة بين كوخملة بالنساء ومريجل هي امتداد في الحقيقة، هو استمرارية، يعني دائما أنا مهوسة أو يعني في حالة انشغال تام بالقضايا الإنسانية بالتحديد، ليس لا فقط المرأة. إذن مريجل من خلال طبعا هذا العنوان، خلينا نتحدث عامة أنه أيضا لا شيء مريجل في هذه الحياة، ولكن نقولها دائما. بالتالي كل شيء يدعو إلى أن يعني ننبش فيه.
0: نعم، قبل أن نمر إلى هذا الكتاب، القصة القصيرة إذن يختلف عن الرواية، يختلف
1: أكيد.
0: إذن عن
1: أكيد.
0: فنون أخرى، ربما ضيق المساحة، اعتماد على شخصية ربما رئيسية، على حدث واحد، على أمكنة إذن دقيقة. هل يعني يكون هذا الانضباط يعني الشكلي مساعدا أم معرقلا لتناول إذن هموم الذات وهموم الإنسان؟ نفس السؤال سأودي لك دكتور. نعم،
1: القصة القصيرة هي أولا ساعة جنس راهو مستقل عن الرواية
0: طبعا. هذا
1: نعم.
0: هذا
1: وإذا كانت الرواية كما نقولوا احنا الملوخية معناتها تغلى في وقتها وتاخذ زمن، يعني مساحة، تاخذ زمن، تاخذ تشظي للشخصيات، القصة القصيرة هي لحظة حابرة. يقول يوسف إدريس هي تلك الرصاصة التي يعني قد تصيب وقد لا تصيب، والتي تمر في سرعة في سرعة هذه الرصاصة. القصة القصيرة أنا أجد نفسي أنه اهتم كثيرا، قلت بالجزئيات التي منها تنبثق منها كل الأحداث في الحقيقة، لأنه مشهد بسيط يمكن أنه تحدث أو خلينا نقول تنجر عنه تفاعلات، تبعات، والتبعات هذه هي التي تخلق العالم ما حولها. حين نتحدث مثلا عن شيخ في الأقصوصة، أكيد أنه نحن نتتبع أب لأسرة كان فاعلا في الوجود وفي لحظة زمنية معينة كأن المجتمع يهمشه. في الرواية مثلا، لماذا أو أنا لا أقيم مقارنة بين الرواية والأقصوصة، ولكن نحب نقول أنه ربما أنا حتى الآن متمسكة بهذا الجنس لأني أجد فيه ربما الملاذ للتعبير عن أشياء دقيقة، وأنا يعني بطبعي دقيقة الملاحظة.
0: ممتاز جدا نجاح. دكتور نفس الأمر.
2: شكرا. تقديري أن لكل من الرواية والقصة القصيرة أدواتها في التعبير عن هذه الشواغل الإنسانية والشواغل الذاتية، ولكل جنس من هذين الجلسين السرديين لكل منهما يعني أشكال تعبير خاصة. في القصة القصيرة هي مقتضبة، لذلك هي تبحث عن لحظة ما تقتنصها وتكبرها، وبذلك هي تركز على مثلا تأخذ موقف بعينه في انتظار مثلا هذه اللحظة الواعية لهذا طبيب العيون، تقتنص النجاح هذه اللحظة، لحظة الوعي، وتكبرها لتعبر عن عمق يعني عمق الحيرة، عمق قلق هذا الرجل، وهو يعني ينجز عملية لهذا الرجل الذي تحيل عليه يوما ما. إذن قدرة، في تقديري الخاص أنا أقدر أن كتابة القصة القصيرة في الحقيقة أحيانا أصعب بكثير من الرواية، لأن الرواية لها متسعة منت مساحة واسعة يمكن أن تحاصر فيها القضية من جوانبها المختلفة، ولكن قدرة الكاتب القصة القصيرة تكمن في يعني كيف أو متى يقتنص هذه اللحظة ويوسعها ويبائرها ليجعل منها فعلا يعني معبرا عن تجربة إنسانية عميقة.
0: نعم، هذه القضايا وغيرها، يعني تذكر أنه محمد عرس المطوي في نادي القصة، وأنت عضوة في نادي القصة نجاح، يعني كان يدقق إذن في مثل هذه المسائل وكيفية إذن تناول القصة القصيرة إذن لمواضيع دون غيرها، لأن القصة القصيرة إذن كما قال دكتور إذن فتحي فارس إن تحتاج إذن إلى مشاهد معينة يحسن الكاتب إذن التقاطها في مفصل معين في زمن معين في مكان مخصوص مع شخصية مخصوصة أو زاوية ضيقة ربما تختلف عن تلك الزاوية الواسعة التي يمكن أن تتناولها. إذن هذه إذن الرواية نجاح.
1: في بعض المرات هناك شيء داخلي يطلب منك أنك تكتب في هذا الموضوع أو أنك يعني تتوقف عند هذا المشهد. قد أكون في حافلة، قد أكون في مقهى، قد أكون في، ولكن ليس بالضرورة أنه كاتب القصة يبقى يستيقظ صباحا وله مشروع يعني هكا فكرة عامة وتبدأ في الاسترسال في الكتابة. قد تكتب رؤوس أقلام منها
0: طبعا
1: وتعود إليها فيما بعد لتتوسع فيها، لأنك أنت تنطلق صحيح من الواقع، لأنه في النهاية الكتابة كلها رو تنطلق من الواقع، يعني حتى الخيالية تنطلق من، يعني حتى الخرافية خلينا الأسطورية في النهاية. القصة القصيرة ماذا أفعل؟ أنه قلت فما حاجة داخلية تأخذك إلى هذه هذا المشهد، أو مثل بورتخي تاع شخص معين، قل قائل ماذا نفعل بصورة شخصية لشخص أو يعني توقف عنده، ولكن في النهاية الملامح في حد ذاتها يمكن أن تخفي وراءها معاناة، يمكن أن تخفي وراءها رؤية فكر، يمكن أن تذكر، يمكن تتذكرك، يمكن أنها تحمل ذاكرة، يمكن أنه قلت في النهاية القصة القصيرة فيها متعة معينة قد نجدها أيضا في الرواية. بالعكس والقارئ، ثم فرق، أنا نحب نتحدث على نقطة معينة، أنه القارئ الآن عصر الرواية يحب الرواية، لأنه بالنسبة لي يحب يبقى في زمن مسترسل ويكمل الرواية الآخر. هذه هي كأنها تقطع عليه القصة، هذا يقرأ الأقصوصة فما هذا يعني في النهاية، وحتى يعيد من جديد. يعني ممكن في بعض المرات ما الذي يداوي نشاط المداويات نشاط القارئ، يقول الجاحظ.
0: أو
1: نعم، كيف نداوي نشاط القارئ بهذا بجمالية معين؟ يعني الصعوبة هنا تكمن صعوبة القصة، كيف تشد المتلقي إليها رغم قصرها
0: في زمن قصير كما قال الدكتور فتحي،
1: في زمن قصير جدا، ومن يقرأ القصة القصيرة ينشد إليها ويصبح متقارئ متمرس لهذه الأقصوص. ولكن أغلبية نقول صادقين وواضحين أنه هناك شغف بالرواية لأنه لم يتمكن بعد، لأنه في النهاية يجب يكون عنده قدرات القارئ، عنده قدرات ذهنية فكرية لتقبل شيء، ما عنده زاد معرفة معينة بكتابة الأقصوص. نحن اليوم يعني نخلط بين الأقصوص وبين الرواية.
0: هذا السؤال سيقودني إذن إلى دكتور فتحي فارس، هل أنت مع هذا الرأي القائل أنه الكاتب اليوم لابد أن ينضبط لتقنيات كتابة القصة القصيرة، أم أن هذه القصة في حد ذاتها كما فعلت الرواية لابد أن تنفتح على فنون أخرى، نصوص أخرى، تقنيات جديدة تجعل هذا النص القصصي نصا أيضا حيا حركيا يتفاعل أيضا مع هموم الإنسان حتى تفعل القصة القصيرة ما تفعله الرواية في كونها أيضا هي طاغية اليوم على المشهد القرائي دعنا نقول؟
2: شكرا للسؤال. إذن مهم جدا أن ننظر في هذه المسألة، لأنه أحيانا حتى في يعني لجان التحكيم أحيانا كثيرة خاصة بالنسبة إلى الأقصوصة تجد نوعا من التمترس وراء إذن هذه الأشكال القصصية أو هذه الضوابط القصصية الأجنسية بالتحديد. في الحقيقة ما من نص شعري أستاذ عيسى، يعني هل تلزمني أن أكتب في العمود أو في الحر؟ ألتزمني أن أكتب في هذا أو في... لا، إذا هي لأنه هي حالة تعبيرية. هذه الحالة التعبيرية كما كانت تذكر الأستاذة نجاح يمكن أن يعني يعني يمكن أن تقدمها أنت في حدود معينة، ويمكن أن توسعها فتقدمها في شكل رواية. أعود إلى مسألة القصة القصيرة ومدى الانضباط أو التحرر. أنا في تقديري لم يعد إلا إذا أردنا أن نقضي على هذه على هذا الجنس. ما خلى ذلك فكل الأجناس تحتاج إلى أن تتطور وإلى أن تنفتح حتى تستمر هي في الحياة. والواقع في الحقيقة هو أمامنا، شاهد اليوم يعني نحن نلاحظ أن التجربة حتى في تونس بين تجربة عز الدين المدني وبين تجربة نجاح هنالك حالة كبيرة من التطور. بين يعني القصة القصيرة في السبعينات والثمانينيات كما كنت تتحدث عن العروسي المطوي والقصة القصيرة اليوم، كانت القصة القصيرة تركز على النقد اللاذع المباشر الكريك. الآن بالعكس هنالك تحول كبير باتجاه الخيال وتوسيع هذه التجربة على نحو أيضا انفتح على الكثير من الفنون. ربما نعود إلى ذلك مع مريق اللي نجاح بعد حين.
0: نعم، مريق قبل مريق مع نجاح الزين. يعني اليوم يعني الأداب العالمية وحتى طبعا الأداب العربي الأداب التونسي عاد إلى الذات. لماذا العودة الآن إذن إلى هذه الذات ونرى في الحقيقة استفادة الرواية من فن اليوميات، من فن السيرة الذاتية، من فن المذكرات، من الرسالة، فن الرسالة تطويحها في حد ذاتها، هذا من جهة، واستفادة حتى قصة قصيرة إذن من هذه الفنون، وانتشار من جهة ثانية ما يعرف اليوم بفن اليوميات، وكذلك باعتبار إذن والمذكرات والسيرة الذاتية والنص الرسالي أو رسالة أدبية، باعتبار إذن أنه فيه يعني تكثيف من التخيل الذاتي أو حضور الذات وهمومها، يعني في ظل إذن هذه العولمة وتغيير الآلة ومشابه ذلك تراجع الذات، حان الوقت لهذه الاستفاقة، استفاقة ربما الوعي بها. نعم،
1: الحديث عن الذات في الرواية، الرواية أو القصة السرد، خلينا نتحدثوا اليوميات، السرد عن اليوميات اللي هي السيرة الذاتية، الرواية، حتى الشعر والقصة القصيرة، التعبير الذاتي قلوله، الخواطر، لا أدري يعني كلها السرد، أشكال، كل أشكال السرد كلها. أنا سأقول هذا الإقرار أو هذا البوح، هي كلها تنطلق ساعة من الذات، وكلها تتحدث أو أنها تتخيل في أشياء في علاقة وطيدة بالذات، وكلها تخفي الذات في كتاباتها. فما شكون يقول رواية ذاتية، رواية السيرة الذاتية، فما شكون يقول وقد يتهرب لأنه في النهاية فما خوف، ثم خجل أنه يحب مازال فما موانع اجتماعية، وإلا باش ما يقولش
0: اللي أنا هذا مسلط على المرأة
1: بالضبط اللي نتحدث فيها على ذاتي وغيره وغيره. أنا نقول الخطاب الذاتي علاش نحن موجود بكثرة، وحتى ولات تسد جوائز للسيرة الذاتية، السيرة الذاتية العالمية، خاصة مثلا في تقريبا في أمريكا ولا الجنوبية أو في اللاتينية في فرنسا، معناتها السيرة أني أغنو وغير هذيك في فرنسا وغير، وحتى في الأدب الأمريكي. معناتها شوف علاش الرجوع للذات، احنا يظهر لي نقولوا المفروض يكون العكس، يلزمنا نرجع للذات، معناتها نحن نعيش نوع من التحولات اللي هي سريعة ومتسلسلة.
0: هذه ذات اليوم تعيش قلق، تعيش خوف،
1: تعيش القلق، تعيش ثم ذات قاعدة تمحى، فما
0: تعيش انتظار.
1: أي الذات هي انتماء، أنه أنت تعاود تتحدث على ذاتك لأنك أنت تعاود تبني في انتمائك إلى هويتك، عودة إلى معناتها، لأنه الإنسان كي يتذكر يرجع يتذكر هذا التاريخ اللي هو كان معناتها مقدر، كان ربما فاعل في حياته. إذا نحن اللي نعيشه فيه توا من اللي صاير في يعني ما يقع في العالم الغربي من اضطهادات، من اختراق لحقوق الإنسان، وهذه الحروب، يعني الملاذ هو فين؟ هو أنك ترجع إلى ذاتك، أفضل بكثير من أنك الحقيقة تهوم في سماع مثلا الكتابات اللي قاعدة توا تمشي للجريمة وتمشي للعنف وللرعب والغيرة، النوع من الهروب. إذن بالعكس ما ألذ العودة إلى الذات.
0: شكرا لك. إذن قبل أن نمر إذن فيما بعد مع الدكتور فتحي فارس لتقديم إذن هذا الكتاب، نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراحك، ونستمع إذن إلى مقطع من كتاب مريجل مع الصديقة ملك طاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. تسمر الطبيب على الكرسي، لم يبرحه منذ ساعة، ظل ساهما منتظرا. التف جسمه في مئزر أخضر متفقدا بين الفينة والأخرى ساعته اليدوية كمن ينتظر موعدا مهما. لا أحد ممن كان حوله يدرك سر اهتمامه الخاص بذاك المريض. لقد تعرف عليه منذ اللحظة الأولى التي خطط فيها قدماه عتبة هذا المستشفى العمومي، متوكئا على عصا غليظة يرافقه شاب. جاء الشيخ لإجراء تدخل طبي. بذل الطبيب قصارى جهده معيدا النور لعينه اليمنى بعد أن فقد الأمل في اليسرى. ظل يراقبه وهو في غيبوبة التبنيش باهتمام خاص. في هذا المستشفى العمومي يتطوع الطبيب لعلاج مرضاه كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في يوم مفتوح مجاني. أعلني أكفر عن ذنب قديم ظل يؤرقني وما زال يعكر صفو حياتي. هكذا كان يردد هذه العبارات كلما اختلى بنفسه. ما يزال الطبيب متسمراً جامداً كجدار ينتظر أن يفيق هذا المريض، مثبتاً عليه عين ذاكرته، وقد تجسد أمامه ذلك المشهد البعيد في حضور سافر طاغ لا تنفك الذكرى تحاصره. تعود به إلى يوم باع أطنان الدلاع وقبض الثمن وتخلص من الشاحنة القديمة دون أن يدفع لصاحبها ثمن ما اقتنى ولا هو أرجع إليه الشاحنة. يخنقه إحساس مر عليه أكثر من 3 عقود أبى إلا أن ينغص عليه نجاحاته الطبية. هو الآن من أشهر أطباء البلاد، تراهن عليه المصحات الخاصة وتتنافس من أجل أن تفوز بخبرته وكفاءته في جراحة العيون. ترصد الطبيب ساعته اليدوية مرة ثانية ثم تمتم: لم يبقى غير دقائق معدودات، سيتعرف علي حتماً بعد أن أنزع الضمادة عن عينه. تفرس في وجهه وقد اكتظت فيه غضون تروي 1000 قصة وقصة. خاطبه وهو يحاول أن يتخلص من عقدة في لسانه: أتدري أنك صاحب فضل علي؟ أتذكر لما كنت أدرس في سنة الأولى بكلية الطب في يوم من أيام صيف أواسط الثمانينات؟ يومها قصدت أحد سواني الدلاع بتلك الأرياف الفلاحية النائية في إحدى ولايات الوسط الغربي بتونس، باحثاً عن من يبيعني كميات منها. كنت على يقين أن لا أحد سيجازف ويبيعني بمقابل مؤجل. ثم صادفتك، سألتك عن ثمن الطن الواحد، وتوسلت إليك أن تؤجر لي شاحنتك القديمة، وأنا أكرر عبارة: أرجوك، إني طالب علم. وقبلت، وكنت في كل مرة أنقص الثمن فترضى دون تردد. إني أتذكر ذلك الحوار الذي دار بيننا بكل تفاصيله. كنت ملحاحاً وعنيداً، وكنت ليناً وعفيفاً. بدرتك بالقول: أرجوك، إني طالب علم لا مال عندي، ولست تاجراً. ليكن مقابل الطن الواحد 7 دنانير، وأجبتني موافقاً: ليكن ما تريد، ابدأ بملء الشاحنة. من كتاب مريقل نجاح عز الدين. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة هو هموم الذات وهموم الإنسان في الكتابة القصصية. مجموعة جديدة للكاتبة التونسية نجاح عز الدين مريقل، وسبق أن أصدرت إذن مجموعة سابقة إذن مهمة: كوخ من لبني، النساء وأشياء أخرى. وطبعا هذه مجموعة منشورة في مصر في دار فاصلة للنشر والتوزيع. دكتور فتحي فارس، نطلب منك بكل محبة تقديم إذن هذا الكتاب.
2: بكل الود الذي قدمت.
1: نعم.
2: هذه المجموعة القصصية هي يعني للأستاذة نجاح عز الدين، كما كنت تشير يعني هي ثانية بعد نصها كوخ من لبن النساء، وهذا هذا النص القصصي هو في 12 قصوصة قصيرة.
1: نعم.
2: هذه الأقاصيص جمعت تحت عنوان مريجل، وتطرح في تقديري الخاص، أنا سننطلق مما هو عام أستاذ عيسى ثم بعد ذلك يمكن أن نغوص في بعض لهذه التفاصيل، في تقديري هذا النص مهم في ثلاث نقاط.
1: نعم.
2: كبرى. النقطة الأولى أنه يحتفي بالحياة حتى نظل في، ثانيا أنه يحيي القلوب، ثالثا وهذا أيضا أهم مهم أنه يزيد في العقل، وسأحاول أن أفسر هذه المسائل الثلاثة. لماذا؟ لأن في كل هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة هي تعالج قضية معينة، تنوع في هذه القضايا المتعلقة بالحياة. ولكن لماذا تحتفي؟ أقول لأن لا تعالج هذه القضايا من باب معناتها عرضها فقط، وإنما هي حريصة جدا على أن يصبح العالم كما قالت منذ حين مريجل. كيف نغير هذا العالم؟ كيف ننتقل به ليصبح من لحظة ما قبل الكتاب؟ إذا كل كاتب في الحقيقة يحمل هذا الهاجس وهذا الشاغل في وهو يشرع في الكتابة، وهو كيف لي أن أضع لبنة في تغيير هذا الواقع نحو الأحسن فيكون هذا العالم مريجل. به هذه الأقاصيص في مستوى ثاني قلت هي تحيي القلوب. لماذا؟ لأنها تطرح قضايا أيضا قريبة من الإنسان، وهي كما عنونت أنت للبرنامج هي قضايا الذات وقضايا الإنسان أيضا. من هذه الزاوية هي تعطف هذه القلوب على جملة من النماذج البشرية التي اختارت أن تكتب من خلالها، سعدية وحورية وبالقاسم وعبد الرحمن إلى آخره، هي شخصيات في الحقيقة تتحرك معنا وتعيش معنا وتمشي معنا وتناقش معنا هموم الثقافة، تدخل معنا هنا وهناك إلى آخره. وقلت هذه النماذج حية فعلا، وهذا المهم. لذلك قلت هي تعطف هذه القلوب على هذه القضايا.
1: ممتاز.
2: لماذا فقط أني بالنقطة الثالثة، لماذا هي تزيد العقل؟ لأن نجاح عز الدين، وهذا في تقديري أيضا مما يميز هذا النص، أنها لا تعرض هذه القضايا عرضا محايدا كلا موقع لها من الواقع، لا، هي يعني تعرضها ولكن تعرضها برؤية، تعرضها وخلفية النص حاضرة منذ حين، حينما كنت تتحدث عن الذات وذات مثلا. الآن إذا تحدثنا عن ذات نجاح عز الدين هنا، هي حاضرة هنا، حاضرة في لغتها، حاضرة في اختيار معناتها القضايا التي طرحتها، ولكن حاضرة وبشكل قوي في الرؤية التي توجه هذه الأقاصيص جميعا.
1: ذات نجاح عز الدين ككاتبة
2: طبعا.
1: نعم. هذا ما نجاح عنوان المجموعة إذن مريجل، طبعا هذا عنوان جامع للكتاب ككل. وهناك كما قال الدكتور، يعني دكتور فتحي، طبعا عناوين داخلية مختلفة عن الموضوع الخارجي، في حديقة الحي، أطباق النزع الأخير، غيرها من العناوين الموجودة. إذن في العادة نجاح يعني بعض الكتاب يختارون عنوانا من العناوين الموجودة داخل الكتاب، وأنت طبعا في العناوين الداخلية نجد في حديقة الحي، رفيف الروح، بائع الوهم، غير من العناوين، لكنك اخترت عنوانا من خارج هذه العناوين، واخترت أيضا لفظة تونسية متداولة دائما حتى في عباراتنا اليومية،
3: أي.
1: مريقل.
3: مريقل
1: تونسي ديما مريقل،
3: ديما مريقلين احنا الحقيقة، ونحب نكونوا مريقلين، وكلمة مريقل معناتها في تونس تتقال في كل بقعة، حتى يبدأ مش مريقل يقول لك مريقل، معناتها
1: حتى في البرنامج استعملناها نحن،
3: استعملناها معناتها، حبيتها كلمة تونسية، يعني أردت أني أضع هذا العنوان أولا لأنه عنوان متداول جدا في تونس، ثانيا في علاقة تباين المعنى وتضاربه مع ما في المجموعة من قضايا مطروحة، لأنه في النهاية أنا أتحدث عن أشياء ليست مريقلة، إذا كان نحب نتحدث أنا أتناول ثلاثة أشياء في الكتاب هذا، هذه صادر عن ثالث حاجة قبل ما نتحدث عن المضمون، أني اخترت هذا العنوان لأني أنا ساعة أصدرته في مصر، وكلمة مريقل أنا اكتشفت أن هناك من الخليج وحتى مصر الأكثر كلمة سمعوا بها حين من الذين زاروا تونس هو كلمة مريقل، يعني يعرف كلمة مريقل، ممكن زاد هذا السبب يخليه يقف عند هذا الكتاب. أولا أعود إلى أنه مريقل، لماذا أنت قلت في الغلاف، إذا كان نشوفه سنجد أن هناك مقهى كل ما فيها هذه المقهى مريقل، معناتها الكراسي فارغة، الناس معناتها فما من الجنسين، وفما هذا الرجل الذي ينظر إلى هذا العالم. قلت لأني تحدثت على المهمشي، ثم فئة في تونس مهمشة، فئة في العالم الكل هي مهمشة، يمكن نتحدث على كل شيء إلا هم، اللي هي فئة الشيوخ مثلا. تحدثت على جوانب أخرى كما قال منذ حين الدكتور فتحي فارس عن قيمة الحياة، هذه القط اللي مثلا الحيوان في علاقته بالإنسان كيف يصنع السعادة للمحيطين حوله. أيضا في هذا الكتاب فما علاقة المثقف، فما واقع الثقافة في تونس مش مريقل،
1: سنعود إلى الثقافة، خلينا
3: نتحدث علاش مريقل. أنا عامة أكيد نعم. أنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن أشياء كثيرة هي غير مريقلة.
1: سنكتشف فيما بعد ونحن نقرأ هذا الكتاب هل أنه استعمال كلمة مريقل ورد في صيغة استفهامية، في جملة استفهامية، أم في استعمال تعجب، أم هي خبر لمبتدأ غائب، غيرها من التأويلات والانتظارات من هذا الكتاب، لأن الكتاب مغري في الحقيقة، وهو يقدم لنا إذن تجارب. سنبدأ بتجربتي الذات، ذات الكاتبة تضمنها للشك، وهذا عادي جدا في حديثها عن النساء، عندما تتحدث نجاح عن سعدية وعن حورية وعن الشيوخ وعن ذلك، فهناك ذاكرة وهناك واقع تتحرك منه ومن خلاله إلى نجاح عز الدين، عن صورة المرأة والشخصية المهمشة التي صورتها نجاح عز الدين في هذا الكتاب. دكتور فتحي فارس، نعم،
2: يعني مسألة محورية في الحقيقة في هذا النص، لأن ما كتبت نجاح في هذا النص وعلى امتداد هذه الأقاصيص الاثنتي عشرة، هنالك استعادة وهنالك هذه الذاكرة كما كنت تشير تشتغل في كل هذا، فهي لا شك تكتب من خلال تجربتها، حتى لا يفهم المستمع، يعني لا نقصد تجربتها أنها عاشت هذه التجارب، وإنما أنها يعني كتبت عن تجارب إنسانية، بعضها تلاحظه، بعضها عاشته، بعضها عايشته، بعضها قرأت عن بعضها سمعت إلى آخره، لأن هنالك مادة خام، هذه العجينة السردية التي يعني علاكتها الأستاذة نجاح بنجاح أقول إذن، وعبرت من خلالها عن هموم ومشاغل مجموعة كبيرة من الفئات الاجتماعية.
1: وهذا من وظيفة الكاتب على إذنك دكتور نجاح، وظيفة الكاتب هو التقاط بعض النماذج الاجتماعية الموجودة في المجتمع، وخاصة الشخصيات المهمشة، ووظيفة الكاتب أنه يلتقطها. هؤلاء الشيوخ، هؤلاء النساء، كنت قريبة منهن انطلاقا من الحكاية ربما ذاكرة أو حكاية الواقع.
3: أنا في الحقيقة لم أكتب من عدم، يعني لم أكتب في الحقيقة من عدم. أكيد أني هذا الشيخ رأيته أو وقع من أو هناك من تحدث عنه، وحين تحدث عنه أكيد ليس بهذه الطريقة، أكيد أنه ذكر حادثة بسيطة
1: طبعا،
3: ولكن أنا تطورت هذه الحادثة بخيالي طبعا.
1: صياغة أخرى نعم.
3: أيضا في الحديث عن هذه المرأة المتعلقة بالقط، يمكن تكون أمي، هي أمي
1: أي.
3: أمي في وجه من وجوه طبعا،
1: وحوريات نجم تكون جدتك نعم
3: بالضبط، وهذا الشيخ الذي أيضا اللي أصابوا الزهايمر، إحنا ذي معناتها أيضا فئة أخرى، كيف يعني في علاقته بزوجته وهذه المرارة اللي كانت تتحدث عن زوجها. أيضا هذا الشيخ الآخر الذي كان مساندا لطالب العلم، والذي هذا الطالب الذي أراد أن يغفر له ذنبا، ولكن في الأخير يكتشف أنه لا يتذكره. يعني فما معاناة وراء هذه المشاهد التي التقطتها. التقطتها طبعا ديما نقوله فما معين واقعي، ولكن البناء، هذا البناء الذي اخترته، هذه التقنيات التي استعملتها في هذه الكتابة لا أتحدث عنها أنا، ولكن على الأقل كنت مصرة على أني أكتب بطريقة معينة هذه القصص. في النهاية هواجسي لم تتوقف عند هؤلاء فقط، أيضا المرأة في جوانب أخرى، المرأة التي تتزوج المثقف وعلاقتها بهذا المثقف، المرأة العزباء، ليس بمعنى العزباء الاجتماعي التي اغتصبت، هذه التي كانت تتفق مع شخص معين في أفكاره، ولكن تكتشف معناتها وهي خيبة المسعى أنه ثم تناقض بين ما يقوله هذا المثقف وما يفعله. ثم أشياء كثيرة أخرى تحدثت عنها هي غير مريكلا، ولكن نتمنى أن تكون مريكلا في يوم ما.
1: وهذا ما قلناه، نحن قلنا هل هو في صيغة جملة استفهامية أم تعجب أم جملة خبرية أم خلاف ذلك. نأتي لقضية أخرى مهمة حاضرة في هذا الكتاب دكتور فتحي فارس، وهو فيما يتعلق بهموم الإنسان، القضية الفلسطينية.
2: شكرا.
1: ونحن طبعا نعيش الآن
3: قضية إنسانية،
1: بالأمس منذ سنة 48 عام النكبة وما تلتها من سنوات 67 و73، واليوم اليوم اليوم ما تعيشه غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، من حضور إذن لهذه القضية وحضور إذن للإنسان المتألم الحزين المتشظي المتألم الذي يعيش اليتم والحزن.
2: مريكلا إذن اهتمت بهذه القضية. أنا كنت في بداية تقديمي كنت أتحدث عن رؤية، قلت أن ميزة هذا النص أو هذه النصوص هي أنها بنيت وفق رؤية معينة، وقلت أن النجاح لم تكن ذلك الكاتب المحايد الذي يبسط الأشياء ببرود، لا، أنت تجد حرارة الموقف في النص في اللغة، تقرأه في النص في اللغة، تعطفك أو تجعلك تعطف على هذه القضية، بل تأخذ موقفا إزاء المسألة. القضية الفلسطينية حاضرة في هذا النص، وقلت حاضرة بعمق إنساني، وهذا ربما زاد وجه آخر من وجوه الاختلاف، هو أن هذه الرؤية لا تقدم بشكل مباشر، لا تجد هذا التعاطف ولا هذا التبني لقضية غزة، ولا يتحول إلى موقف إيديولوجي يقدم إلى القارئ مباشرة، وإنما يحاول أن يقدمها في إطار عمق إنساني بعيد، يقرأه العربي أو غير العربي تجد يجد بالضرورة يتعاطف مع ضحية الحرب ومع ضحية الاعتداء. معناتها هنالك حالة أو هنالك وعي في تقديري في الكتابة بهذا الجانب، وهو خاصية الكتابة الأدبية التي يعني تعالج قضايا الحرب، تقدمها قلت بصورة إنسانية، تجد فيها الكثير من التفاصيل الإنسانية، لأنه في النهاية الأستاذ النجاح في النصين اللذين خصصا للقضية الفلسطينية لم يكن هنالك حديث مباشر، وإنما كان هنالك حديث عن هذا الجانب الإنساني في في في في عن هذا الجانب الإنساني في وضع الحروب. وهذا قلت يمكن إذا عدنا إلى الثنائية التي انطلقت منها يمكن أن يتجاوز حتى من الذاتي إلى الوطني إلى العربي إلى الإنساني عامة، لأن ما يتعيشه غزة يمكن أن يعيش البعض الآخر في وعاشته معناتها العراق، عاشته أو عاشته ليبيا، عاشته إلى آخره. هنالك معناتها انفتاح، وهذا في تقديري مهم جدا، هنالك انفتاح في كتابة نجاح على هذه التجربة، وسعتها، لم تبقى في حدود التون بين ظفرين كما يحيي بذلك العنوان، وإنما هنالك توسيع لهذه التجربة لتمس أيضا أشقاء في ليبيا في درنا على ما أظن ولحظة يعني الإعصار الذي أخذ هذه المدينة كاملة.
1: هذه درنا التي عاشت عصير قبل الإعصار،
2: صحيح
1: عصار أيضا الفكر المتطرف، ثم جاء الإعصار وجاء الفيضانات و أخذت المئات من نجاح. إذن هناك قضية أخرى هي قضية إذن الواقع الثقافي كما عالجته في هذه المجموعة القصصية وكتبته بجرأة لا شك.
3: في الحقيقة دائما هناك مواضيع تتناول في الخفاء أو في بعض الجلسات اللقاءات الفكرية، وتبقى دائما محدودة الاتساع.
1: ما معنى هذا؟ نتكلم بصراحة.
3: بصراحة نعم. مثلا أنه دائما نتحدث عن بعض الانتحالات ليست بمعنى الطناس وأخذ بيت
1: السرقة الأدبية،
3: السرقة ليس بمعنى السرقة الأدبية، لا
2: السرقة الموصوف،
3: السرقة الموصوف ليس الأدبي. أنك تأخذ مثلا شاعر ربما أمي له أشعار بالعامية أو ممكن بطريقة أخرى أيضا تجده في فيسبوك أو ومجرد أنه هو لا يسجل اسمه يتبناه أو ينتظر حتى يموت أو حين يعني يتبين له أنه غير مهتم بالنشر وغيرها، بالتالي يتبنى هذا ويمكن أن يصبح أديبا مشهورا ويسند له المهام الهامة، ويمكن أن أيضا حتى يقترح عليه أن يرشح نفسه لبعض الأشياء المناصب السياسية مثلا. في النهاية هذا عشني بعد الثورة، وأنا أشرت إلى شخصية معينة، لا أستحضر يعني شخص بعينه، ولكن أنا تحدثت خذيت نموذج يعني من وحي الخيال سميته بالقاسم العروي. هذه الشخصية اللي دخلت لتونس 2011 وقادمة من هذا من الريف التونسي، من داخل من العمق التونسي، وكيف أنها تدبرت أمرها وأصبحت يعني تجالس الشيوخ يعني الكبار في الفكري في المجال الفكري، وكيف أنها يمكن أن تدخل مقهى فالكل يعرفها والكل يعني يبجلها، و من هنا هو القصة الكلها هو يستحضر هذه الحكاية وكيف بلغ هذا
2: الموقع.
3: هذا الموقع الذي أردت من خلاله، طبعا قلت أنت فيها نوع من الجرأة يمكن، ولكن نعم. أنا أريدها أنه لابد كان علي أن يعني علي هو ديما نرجع للذات، الذات التي يعني تعصرك عصرا لتقول شيئا، فتكون هناك صراع بين الداخل والخارج.
1: أكيد أكيد نعم.
3: هذا مثلا يعني لابد أن نطرح هذه القضايا، نحن نعيشها يومين.
1: سي فتحي عن هذا الواقع الثقافي.
2: ننطلق إذن من الأقصوص التاسعة في هذه في في في مريغل، التي طرحت يعني هذه القضية الثقافية في صورة بلقاسم. في تقديري إذن ليس في ذلك الكثير من الجرأة، لأن في الحقيقة أستاذ عيسى نعيش هذا يوميا، يعني في كل المحافل الثقافية في تونس تجد بين الظفرين يعني أدباء بين يعني يأخذون ربما مواقع ليست لهم، والعكس تجد أيضا قامات أدبية لا تعرف ولا تعرف إلى آخره. على كل حال هي نجاح دائما مشاغبة في هذا الجانب، وهنا هذا الشغب هو شغب جميل كما قلت أنا. نعم. في
1: لا هناك أكثر من هذا،
2: لذلك قلت إذا هي جريئة ولكن ليست بالدرجة، لا لأنه فعلا هذه قضية من القضايا التي تطرح، وحسنا فعلت أثرت القضية، لأنه من جملة هذه ربما الشواغل والهموم التي أثيرت في مريقل هو هذا، هو أن نعالج ولما نسكت على، ونحن إذا أهل الثقافة وأهل الأدب لما نسكت عن قضيتنا، نعالج إذا قضايا فئات أخرى، ولكن هذه أيضا من القضايا التي تحتاج فعلا إلى أن تثار وإلى أن يسلط عليها الضوء ربما بشكل عميق، ويمكن أن تكون هذه الأقصوصة مدخلا إلى النظر في هذه المسألة.
1: ننتهي بإيجاز بجماليات الكتاب عموما في مريقل بشكل عام، إضافة إلى اللغة وإلى استدعاء الشخصيات والمراوحة بين الذات إذن والآخر، أهم الجماليات التي استدعتها إذن نجاح عز الدين.
2: سأختم بما بدأت.
1: نعم.
2: وهو أن في تقديري نجاح هذه المجموعة القصصية في تقديري أقول دائما هو في أنها يعني انطلقت من هذه الذات، الذات بالمعنى التالي، العودة إلى الذات الذي تحدثت عنه أنت في البداية هو في الحقيقة عودة إلى الإنسان، وهذا مهم لأنه في ضوء طغيان ما منته الآلة والرقمي وإلى آخره هنالك حالة من اندثار الإنسان، حتى أن بارت تحدث عن موت الكاتب، لا هي تحييه، لا الكاتب يعود الآن ويعود إلى نصه ويحضر بقوة في هذا النص، يحضر بقوة في هذا النص، لأن في هذه المجموعة جميعا هنالك حالة من النظر في كيف أعالج داخل الإنسان، يعني كأن النجاح تعود إلى الداخل، لأنه في كل تقريبا أقصوصة إلا وسلطت الضوء بشكل كبير على داخل هذه الشخصية، سواء شخصية الشاعر، سواء شخصية هذا الطبيب المتحيل، سواء الآخري، سواء أيضا بالنسبة للسعدية أو حورية، إلى هنالك حالة من العودة إلى داخل هذه الشخصيات ومحاولة الحفر في أولا في يعني في وعيها الموروث، ولكن أيضا في إمكانات هذا الوعي يعني البديل إذا جازت العبارة.
1: نعم، شكرا لك دكتور فتحي فارس نجاح، نغلق إذن هذا الحوار الجميل معك. في الحقيقة هموم الذات وهموم الإنسان في مريقل وفي التجربة عامة مهمة. نعم،
3: هموم الذات وهموم الإنسان. في النهاية المجموعة القصصية زادة أردت بها أنه نكون نجذر انتمائنا، يعني نعود إلى هويتنا، لأنه لا مجال لأن نتطور لأن نرتقي إلا بأن نصنع عقلا نقديا أولا، يعني نراجع به ما نعيشه، وأيضا أن نعود إلى تحديد انتماءاتنا هويتنا وتجذرنا. نعم. حاجة ثالثة هو لابد أن نراجع جملة المفاهيم الموجودة في حياتنا والتي يبدو أنها مضطربة ومهيش مريقلة.
1: مهيش مريقلة، لكن نحن مريقلين توا.
2: لباس
1: دكتور فتحي فارس، شكرا لك. نجاح الزين تحية. مستمعين الأعزاء شكرا أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: غير المحال.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت

0: الإبداع وحفلات المبدعين. ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي، رفقكم فيه حتى حدود الساعة الثامنة. يؤمنه لكم تقنيا أنيس الحميدي، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6 في تعويض لزميلي رمزي العمدوني. اللقاء نفتح فيه نوافذ مختلفة، سنتحدث عن المتحف الخاص بالتراث المنجمي بقفصة أحياء لعمال المناجم، لأولاد المناجم، لعلاقة المنجم بالتراث والتقاليد. باش يكون معنا السيد شفيق روابح مدير المتحف الخاص بالمناجم بقفصة. سنتحدث كذلك عن الندوة العلمية، دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، متحف تبرسق نموذجا. وسنهتم أيضا بحملة المناصرة حول الحق في النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك في حدود الساعة السادسة سيحضر معنا الكاتب والأعلامي السوري نورس برو للحديث عن تداخل منفصل روايته الحديثة الصادرة عن دار خريف للنشر. هذه الرواية التي تتميز ببناء درامي، ببعد فلسفي وجودي، تنطلق من شوارع دمشق، من أحياء دمشق، من حانة أو أحدى حانات دمشق، وكذلك من أحدى المصحات في دمشق، تجمع بين عدد من الشخصيات. قدمها نورس برو بطريقته الخاصة في بنيتها الدرامية الجميلة وبكل بساطتها، وكذلك بكل التدخلات المنفصلة في هذه الرواية. كانت في لقاء مؤجل، كان سيكون سابقا مع الكاتب والصحفي نورس برو. إذن البداية تكون مع الأنغام.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على موجات إذاعة تونس الثقافية. اللقاء يتواصل كيف ما قلنا بكري على حديثنا على المتحف الخاص بالتراث المنجمي بقفصة مع ضيفنا سيد شفيق روابح مدير المتحف. مساء النور. ألو،
2: مساء النور.
1: مساء الخير سي شفيق الروابح. نذكر أن التراث المنجمي في قفصة هو ذكرى حية لتاريخ استخراج الفوسفات اللي انطلق تقريبا منذ أواخر القرن التاسع عشر، ودون شك هي حياة اجتماعية ثقافية. حياة المنجمية لديها إرث كبير في مدينة قفصة، وارتبطت المدينة بالمناجم وارتبطت كذلك المناجم بمدينة قفصة. هذا المنجم اللي يعتبر الأول من نوعه تم أحداثه بالجهة تقريبا في شهر مارس، فكيف بدأت الفكرة وما هو الهدف من إنشاء متحف؟ ونذكر أنه خاص، يعني مش سهل أنه إنسان يعمل متحف خاص لتراث كامل ما ترتبطش فيه قفصة فقط وإنما البلاد التونسية أيضا.
2: صحيح، كيف ما كنت تحكي توا قبل كل شيء شرفني اليوم باش نتحدث على المتحف الخاص هذا للمناجم بقفصة، والوحيد والفريد من نوعه على المستوى الجهوي والوطني. المشروع ذاك ما كنت تحكي معناه هو انطلق من فكرة بسيطة تحولت معنا الحلم، والحمد لله معنا أصبح معنا اليوم واقع ومعنا محلول، والمتحف قائم في مدينة في قلب مدينة قفصة، زيد مش في إحدى المدن الحوض المنجمي، في قلب مدينة قفصة. وكيف ما كنت تحكي معنا وقعها افتتاحه يوم 15 مارس 2026. المتحف الخاص المناجم بقفصة هذا واللي تشرف عليه جمعية شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي. واللي يمكن ثم نقطة هي كلمة خاصة، ساعات ثم ناس ما هي هو المتحف رو يخضع الكراس شروط عملتها وزارة الثقافة، والكراس شروط هذه معناها
1: أما البادرة منكم أنتم، البادرة منك أنت من جمعية شمل، جمعية شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي، معناها مش يعني في النهاية هي مبادرة خاصة.
2: مبادرة خاصة تعتبر خاصة على خطر أي شخص معنا ولا شخص معناها طبيعي عنده حق في تونس يحدث متحف أكيد. خاص تبقى الكراس شروط المعدة من طرف وزارة الثقافة. المتحف الخاص هذا اللي أثناء هو مشروع منا يهدف بالأساس التثمين كما كنت تحكي للذاكرة المنجمية بجهة قفصة، وقاعدين نحاولوا من خلاله منا نحافظوا على الذاكرة، ذاكرة متاع منطقة كاملة منا عاشت على وقع المناجم والفوسفات منذ انبعاث كما كنت تحكي شركة فوز قفصة منذ انبعاثها سنة 1885، واللي عندها صلة مباشرة الشركة مباشرة معنا بالمتحف، مرتبطة معنا ارتباط كبير بهذا الزخم وهذا الموروث.
1: هو الحياة المنجم. هو الحياة كلها في قفصة تقريبا ارتبطت بهذا المنجم بهذا الفوسفات.
2: بالطبيعة هو هي قفصة المناجم هذه انفتحت منذ حتى اكتشاف قبل اكتشاف الفوسفات.
1: نعم.
2: فتحت العديد الأعراق معناها على عديد الثقافات بحكم توافد أخذ شيء توافد عديد العمال معناها العمال من عديد البلدان العربية والأفريقية على غير المغرب، ليبيا، الجزائر، ماليا، إيطاليا، بلجيكا، كل وفود هذه كانت تخدم في منطقة المناجم، وشكل تصل قطب معناها سكاني مختلط معناها قليل نظيره معناها باش تلقاه في العالم. هذه
1: الاهميه ربما نتاع المنجم، وكذلك يعني نعرفوا انه الفوسفات من ركائز الاقتصاد التونسي، يعني هذه المدينه او هذا القطاع وهذا النشاط المنجمي اعطى يعني قيمه كبيره للاقتصاد الوطني التونسي دون شك معناها، وحتى اجتماعيا نعرفوا تاسست عائلات، تاسست الكثير من الاشياء اللي يعني بسبب او على مدار هذا النشاط.
2: بالطبيعه نحن هذا اللي خدمنا عليه وحابين نعرفوا بالنقطه للناس كل المتابعين والزوار المتحف انه الفوسفات راه مش اقتصاد فقط، راهي
1: حياه ثقافة كامله،
2: ثقافه اكل، ثقافه. ونعطوا النقطه الباهيه في المتحف هذا، نعتبر المتحف هذا كذلك معناها اعتراف منا بجميل أجيال من عمال مناجم الفوسفات، وخاصة منهم معنا عمال مناجم باطنية اللي خدموا تحت الأرض معناها بنوا ساهموا في اقتصاد تونس بجهدهم وعرقهم معناها والتضحيات نتاعهم، كيف ما نسعوا من خلاله باش ندعم معنا السياحه الثقافيه وخلق حركيه تنمويه بجهه قفصه.
1: هذا شنو الزائر في المتحف ماذا يجد بالضبط سي روابح؟ يعني اللي يتجول في المتحف شنو يشوف؟
2: الزائر باش يجي باش يلقى محتويات معناها قيمه، حاولنا نقسموه بطريقه تخلي الزائر معناها يعيش تجربه وفكره شامله على مدن الحوض المنجمي ككل. اولا عملنا قسم للبيئه، فيه تكون مكونات صخريه ورسوبيه ومتحجرات لحيوانات بحريه قديمه، معناها تذكر ديما الزائر اني منطقه الحوض المنجمي بقفصه قبل ملايين السنين كانت بحر. ثانيا معناها قسم التاريخ المنجمي، قسم القسم الثاني قسم التاريخ المنجمي يشمل مختلف مراحل تطور معناها استغلال الفوسفات من المناجم، معناها كيفاش بدوا معناها بدوا بالطرق البدائيه معناها من خلال عرض مجسمات تجسد المجسمات معناها تجسد الطرق البدائيه هذه لاستخراج الفوسفات من الدواميس. وكذلك فيه نفس القسم هذا في جناح خاص معناها في عرض لالات ومعدات بدائيه معناها استعملت معناها قديما في اوائل معناها استخراج الفوسفات بدايه القرن الماضي. ثالثا قسم التاريخ الاجتماعي، عملنا قسم ثالث في عرض معناها وتوثيق كيف ما كنا نحكم مجتمع المناجم كيفاش كان نمط العيش نتاعهم، كذلك التنوع الثقافي اللي حكينا عليه معناها اللي عاشته منطقة المناجم ككل. كذلك في جانب في هذا الشان في هذا القسم معناها جانب الحركة النضالية والعمالية اللي عاشتها مدن المناجم، كل هذا معناها الأقسام هذه باش يشوفها الزائر عبر معناها عبر الصور النادرة وعرض أشرطة على مدار اليوم المتحف، وهذه أبرز محتويات المتحف اللي الموجود.
1: به الدواميس وهذا العمل الشاق وهذا العمل اليدوي هي كذلك ذاكرة تراثية اجتماعية اقتصادية مهمة، ماذا يمكن أن تخبرنا عن هذه الدواميس سي شفيق روابح؟
2: دواميس التاريخ، تاريخ الشركة، تاريخ على خطر هي البداية كانت تحمل معاناة العمال كيفاش كانوا يحضروا تحت الأفاق تحت الأرض بالكيلومترات معناها في ظروف معناها غير إنسانية بالمرة. ناس معنا تدخل كيف ما نقولوا نحن عنا معروفة أنا في شركة صافية في الحوض المنجم يقولك يدخل يشاهد يخرج يتنهد، معنا يدخل يشاهد ما شو داري على روحه
1: حي
2: ولا يخرج ميت، معنا كانت الدواميس هذه
1: معاناة صحيح
2: كبيرة. وللأسف الشديد أني هالدواميس هذه معناها ما عادتش موجودة ولا صعوبة حتى باش يجي مثال إكزامبل المسلسل الأخير مسلسل وادي البي اللي معناها جزء منه كبير يتمثل في وسط دواميس عجزوا وعزة المخرجة وقتها باش يلقوا داموس معناها على الأقل ينجموا يمثلوا فيه والتجؤوا إلى المظلة باش الوحيد معناها ينجم يعملوا فيه يمثلوا فيه في المسلسل هذا كله. علاش نحن الهدف نتاع
1: الهدف هذا هو
2: الهدف نتاع المتحف هو إحياء الفترة ذيك اللي اندثرت بصراحة،
1: يعني ما عادش ما فماش حاجه تدل على التاريخ هذاك بالحق معناها تاريخ المنجم الدواميس.
2: ما عادش تم دواميس اخر هو اخر منجم في معناها لشركه قفصه ومنجم العرق الاصفر في مدينه في اقليم الرديف، هذا اللي يعتبر معناها شوي لكن مع التغيرات المناخيه مع الماء مع الفيضانات مع سد الهواء معناها ولت الدواميس هذيك مكسرها معناها ما عادتش تلاش ولت آيلة للسقوط ولت، بينما نحن كي نشوفوا الغرب ونشوفوا اوروبا نشوفوا المناجم الفحم الموجوده في فرنسا في بلجيكا في كذا استعملوها حتى ولت تغيرها ولت متاحف خاصه ولت تضر حتى على دولهم بعائدات كبيره برشا. نحن من خلال المتحف هذا قلنا الوحيد يعتبر توا معناها وطنيا وجهويا وطنيا يعتبر الوحيد المتحف هذا قاعدين نسعوا للأهداف هذه وكيف ما نعرفوا إن هي على علاقة دائمة بشركة القفصة في نفس الوقت معناها نعبروا على أمن معناها خاصة ماك عارفة الاستمرارية بتاع المتحف مش يلزم تكون معناها يلزم فيها
1: متطلبات. قبل ما نحكيوا على التحديات والمتطلبات مهم جدا أنت صحيح معناها ببادرة نذكروا أنها بادرة شخصية أنك أنت باش تثمن هالموروث هذايا اللي تقريبا اندثر معناها برشا حاجات ممكن ما عادش نراوها، فما مثلا الجرذون الأحمر فما كذلك فما اللبسة والمعدات والصور والوثائق النادرة اللي موجودة في المتحف هذايا بالحق معناها أكيد مش سهل أنك أنت جمعتها وبش تكون موجودة. التحديات ولا الصعوبات اللي بالنسبة لك أنت موجودة ولا شنو الحاجة اللي تحب تطورها واللي تحتاج المساعدة، معناها مش فقط أنك أنت هي بادرة خاصة أي باهي ومن بعد، معناها فماشي مساعدة من الدولة من وزارة الثقافة من المعنيين بالأمر.
2: هو أنا أول حاجة بخلاف أني باعت للمتحف هذا، أنا ولد شركة استاد قفصة معناها بعد إحالتي على التقاعد، وعندي علاقة كبيرة كبيرة كبيرة برشا معها الشركة هذه. وحسيت في داخلي أني لي من باب الأمانة يلزمنا نحافظ على الذاكرة المنجمية اللي اندثرت، نحاول نلموها. هذا مجهود أكثر من 20 سنة باش سعيت باش نحاول باش نلموا المحتويات الموجودة في المتحف باش على الأقل نخلوها للأجيال القادمة. وكذلك معناها التوافد، ورغم أنه حديث العهد في افتتاحه معناها تفاجئت للإقبال الكبير من الطلبة من المعاهد حتى من خارج الأرض معنا من الأجانب، معنا حاجة كبيرة باش ودي.
1: علاش ما يكونش ضمن المسلك الصحي اللي موجود في ولاية قفصة مثلا؟ علاش ليه؟
2: هو بالنسبة إن شاء الله مع دعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأس السي حسين الأحول، معناها مدعمني معنويا إن شاء الله الأمور المالية إن شاء الله، على خاطر قاعدين الجمعية هي اللي قاعدة تكبد كل المصاريف وعناها المتحف هذا. إذا كان باش نتواصلوا باش بالطريقة هذه يمكن المتحف باش ينضفر وكذا، وهذا لقدر الله الواحد ما نقبلوش، وعلى خاطر الحاجة هذه اللي فيها محتويات اللي فيها راهي محتويات نادرة، محتويات جد موجودة الوحيدة على مستوى وطني، معناها هذا راهو مشروع وطني نعتبره مش مشروع محلي، والمشروع لازم نتكاتف فيه كل الأطراف باش نحاول
1: لازم نحافظوا عليه معناها
2: وباش نحافظوا عليه بالدعم وتكاتف الجهود، خاصة شركة فساد قفصة اللي عندها علاقة مباشرة وعلاقة ديريكت بالمتحف الخاص.
1: هل فما تفاعل مع الشركة شركة فساد قفصة وإلا لا معناها؟
2: كيفاش
1: هل فما تفاعل مع شركة فوسفات قفصة فيما يخص؟
2: والله هو السيد رئيس مدير عام سي عبد القادر عميدي مشجعني معنويا حتى من قبل نحل معنويا نحكوا على أمور معنوية،
1: ما احنا في حاجة انتوما للدعم المادي في النهاية،
2: بطبيعة الدعم المادي على خاطر كل ما هو حتى كراء المتحف، تصور كراء كله على عاتق الجمعية، والجمعية إلى متى باش تواصل بالطريقة هذه؟ معناها نحاولوا كيفاش إن شاء الله السيدة الوزيرة هي على علم بي، السيدة وزيرة الثقافة على علم بالمتحف وكل الأطراف المسؤولين على علم بالمتحف، إن شاء الله الناس كل تتكتف جهود باش نطوروه وباش نحافظوا عليها، خاطر حاجة متميزة برشا في قفصة وحاجة فريدة من نوعها بالحق ومش موجود كيفها، معناها لا مثيل له في في في في في بلدان تونس في مناطق تونس كاملة، معناها هذا هذا هذا مكسب وطني لازم الناس كلها نحافظوا عليه.
1: نذكر كذلك أنكم أنتم سعيتوا لأحياء التراث الموسيقي اللي ارتبط بالمناجم، ومن بينهم أولاد المناجم الفرقة التونسية اللي تأسست عام 1977، وكانت من أبرز عناوين الأغنية الملتزمة والبديلة في تونس، وتشكلت من عمال المناجم واللي عبرت على معاناة هذه الطبقة الكادحة وكذلك الوطن العربي. وكان فما سهرة يذول نهار السبت خاصة بأولاد المناجم هكا ولا؟
2: بالطبيعة هو لو بخلاف نشاط المتحف اللي بعثته جمعية شمل الذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي، كذلك قاعدين ندون ونأسف في بعض ملتقيات في ندوات في بعض مؤخرا، معناها أحياء شهر التراث شاركنا معناها في عملنا تظاهرة ثقافية، وكان بالطبيعة نحن بحكم المشموليات والخدمة بتاعنا والأهداف بتاعنا ديما ترجع للمناجم وترجع كذا، استقبلنا معنا نظمنا حفل بمشاركة مع المركب الثقافي بمنظور بقفصة فرقة أولاد المناجم الغنية عن تعريف الفرقة أكيد. الملتزمة معناها اللي تحكي على معاناة العمال المناجم، تحكي على قضايا حتى بعض القضايا العربية وأبرزها معناها القضية الفلسطينية. أسست حفل ليلة أمس حفل غنائي معناها في مركب الثقافي ولاقى استحسان للجماهير، هذا الطابع هذا جديد على على قفصة، خاطر المناجم كنا محتكرين كان على مناطق الحوض المنجمي سواء في المضيلة والمتلوي، خرجنا من المضيلة والمتلوي ولينا على مركز جهوي خلنا نحيو التراث هذا.
1: مهم جدا خاصة فرقة أولاد المناجم اللي اختفت مدة ورجعت تقريبا 2011، جيد أنه يتم أحيائها. تذكرنا ب نشيد الشعب، لوسية، يا قاري جريدة، دز النحة، يجيك نهار، يا استعمار، شمس الحرية، برشا أغاني تأسست عليهم هالمجموعة وهالفرقة. مهم جدا كذلك أنه يكونوا موجودين. يعطيكم الصحة. أكيد فما تظاهرات أخرى باش تتم ربما مع مؤسسات ثقافية بالتعاون معها، هل فما برمجة واضحة وإلا هذا الكل مازال مربوط بالدعم المادي لل؟
2: لا والله إن شاء الله نحن عنا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية الحق مؤمنة إيمان كبير بالمتحف هذا، وثم إن شاء الله ثم برامج إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك سي شفيق روابح، مدير المتحف الخاص بالمناجم أو بالتراث المنجمي بقفصة، اللي يوثق ويثمن التاريخ المنجمي التراثي بقفصة. أكيد بادرة جميلة جدا أن تكون من مواطن عاش تجربة المناجم وينتمي للمدينة اللي دفعت الكثير للمناجم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا. ما نعرفش إذا كان عندك كلمة وإلا نداء تحب توجهه وإلا كلمة تحب توجهها للي يسمع فينا ولا المعنيين بالأمر في الشأن الثقافي سي شفيق.
2: والله دعوتي مجددة لكافة الشرائح في تونس كاملة باش يزوروا هالمتحف هذا، من طلبة، من باحثين، أخاطر المتحف متميز برشا. كذلك الدعوة إلى شركة فات قفصة، ونأكد إلى شركة فات قفصة على خاطر هي عندها ارتباط كبير بالمتحف هذا، إنها توقف للمتحف هذا باش نحاول وباش نستمر فيه
1: يتواصل.
2: وكذلك إلى السيدة وزير الثقافة اللي استقبلتنا بصدر رحب مؤخرا معنا في هذا الشأن، وإن شاء الله نقول التفاعل إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتوفيق ليكم سي شفيق روابح مدير المتحف الخاص بالتراث المنجمي بقفصة. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا رنيم حمودة، منسقة مشروع بالجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة، للحديث عن حملة مناصرة حول الحق في النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فاقدي السمع والبصر.
6: بالضبط.
5: مرحبا بك، مساء النور.
6: مرحبا يا عسليمة، ومرحبا بكل المستمعين والمشاهدين متاعنا.
5: شكرا لك على حضورك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا هو مشروع تعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فاقدي السمع والبصر. شنو الهدف من المناصرة هذه؟ كيفاش شخصتوا الواقع؟ دون شك أكيد صعب. أكيد بشكل كبير جدا. هات كيفاش بدأت الفكرة وكيفاش بدأت الحكاية؟
6: الفكرة بدأت بالأساس في إطار تشخيص للواقع متاع البيئة بالنسبة للأشخاص السم والمكفوفين في تونس. وين لاحظنا أنه في آخر فيضانات اللي صارت وكانت ناجمة عن التغيرات المناخية، أنه مرأة من المستير هي من السم توفيت الله يرحمها، ونقدموا تعازينا للأهالي الفقيدة. جرت إنها ما تسمعش، معناها ما سمعتش بالخبر، وتخللها الميل للدار متاحها يعني، فغرقت مع الأسف. فهذه معناها ما ينجم يكون كان منبه كبير يعني لنا، مش حتى كان الجمعية، ولكن
5: قلوا الضوء أحمر،
6: ولا شعلت لمبوبة كما نقولوا نحن. دونك هذه هو بالاساس الانطلاقه. وبطبيعه معناها نحن ما نجموش نكونوا في معزل على العالم وعلى تونس في مسائل البيئيه، خاصه مساله التغيرات المناخيه اللي تونس متذره فيها بالكدا. دونك الجمعيه في اطار مشروع ممول من ماينوريتي رايتس جروب ضمن برنامج الاقليات والمسائله الفضاء المدني بطبيعه ماكس، هو جاي المشروع هذه اللي هو تعزيز حق الوصول إلى المعلومة البيئية للأشخاص السم والمكفوفين في تونس. وضمن المشروع جت في مراحل المشروع جت الدراسة الميدانية الأولانية اللي قمنا بها في تشخيص للواقع متاع الأشخاص.
5: كيفاش عطينا فكرة على الدراسة؟ كيفاش على شنو ارتكزت؟ كيفاش بديت؟ شنو بالضبط؟ شنو النتائج متاعها الدراسة؟
6: أي دونك الدراسة هي قامت بها صديقتنا وزميلتنا الإكسبرت ربي بشريت مع الخبير في البيئة سيد حمادي الغربي. نقدم لهم تحيات أكيد. دونك الدراسة هذه كانت مع السم والمكفوفين، وكان متوجه لهم يعني العديد من الأسئلة والاستبيان اللي نحكيه فيه على البيئة ووصول المعلومة البيئية للأشخاص هذوما. بطبيعة يعني نحكيه على منظمات مجتمع مدني، ونحكيه على مدارس المكفوفين اللي موجودين في تونس، منهم ذكرا على سبيل الذكر والحصر المدرسة المكفوفين مثلا في بن عروس، وفما في سوسة وكيف كيف كيف جيب جيبس. دونك هذه معناها توجهت لهم الدراسة هذه، والمعلومات انطلقت منهم هما باش نجموا نحلوا الواقع هذه. واللي خرجنا به أكيد أنه الواقع نوعا ما صعيب شوية، والوصول إلى المعلومة البيئية في تونس تقريبا محدود جدا كان ما نقولوش معناها هو اساسا مش موجود معناها تقريبا خاطر ما فماش حتى لغه اشاره معناها برنامج بلغه الاشاره في تونس ما فماش حتى برنامج بيئي نقصد معناها بلغه الاشاره في تونس ولو حتى هو البرامج الاخرين زاد ما مش موجودين الاخبار كيف كيف ماهيش مترجمه بلغه الاشاره كانت موجوده توا تنحات ما عادش موجوده كذلك في البراي معناها ماهيش مش برشا ديزوتي معناها اللي موجودين وبالنسبة للبيئة ما فماش جملة
5: فماش بالكل
6: دونك هذوما هما اللي استدلنا عليهم وبطبيعة استدلنا في المشروع هذا على أسس قانونية وأممية واتفاقيات أممية اللي هي بالأساس الفصل 45 من الدستور والفصل 54 من الدستور هما متعلقين بذوي الإعاقة والحق في النفاذ للمعلومة وكذلك في الاتفاقيات الأممية اللي هي الاتفاقية الأممية لذوي الإعاقة CDPH والاتفاقية الأممية الأير هاوس اللي متعلقة بالوصول إلى المعلومة البيئية والنفاذ للمعلومة البيئية بالأساس.
5: طيب إذا كان نقارن وضعية ذوي الإعاقة على مستوى عالمي هل النفاذ إلى المعلومة على مستوى عالمي أيسر مقارنة بتونس وألا تقريبا نفس التحديات ونفس الإشكاليات؟
6: نفس التحديات ونفس الإشكاليات تقريبا لأنه حتى في العالم ما لقيناش دليل يعني وقاموس للبيئة معمول بلغة الإشارة وبالبراي يعني حتى في العالم هو أكيد نفس التحديات ولكن هو ديجا موضوع مستحدث يعني موضوع
5: البيئة. خاصة البيئة موضوع معناها مهم يعني الحكومات تشتغل على هذا على موضوع البيئة معناها بالزبط. لازم هو أولوية
6: بالزبط.
5: للأشخاص الكل وعلاش يتم إقصاء بين ظفرين معناها حاملي الإعاقة أو ذوي الإعاقة
6: ذوي الإعاقة أي. نعم. 400 ألف تونسي مدام نزيها اللي هم من ذوي الإعاقة في تونس نعم. وما همش واصلت لهم المعلومة هذه معناها فئة هامة من المجتمع وكبيرة معناها من المجتمع وهي بيدها الفئة هذه لازمها تكون فاعلة معناها نحاولوا انها نشركوها باش تكون هي بيدها فاعلة الفئة هذه مش فقط نوصلوا لها المعلومة ولكن حتى نشركوها في في المعلومة
5: به انتما المرحلة الأولى كان دراسة ميدانية بعد المناصرة حملة المناصرة هذية كيفاش بديت ولا بديت حملة المناصرة
6: أي بديت المفروض
5: على شو مش تركزوا شكون مش تتوجهوا في حملة المناصرة
6: أي ففي المرحلة الأولانية الدراسة الميدانية اللي قمنا بها صار بعد تكوين في مسألة الاتصال البيئي وهذه معناها كان للمنظمات منظمة المجتمع المدني والمؤسسات العمومية ومن بعد في المرحلة الثانية اللي هما نفس المنظمات اللي هو غيزو كوناكري معناها هو شبكة عملتها جمعية في إطار المشروع هذه تم تكوينهم في إطار المناصرة البيئية والمرحلة الجاية اللي هي توا قاعدين نعملوا فيها اللي هي المناصرة عن طريق الإعلام عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الميدان بطبيعة وهذه الكل معناها لحشد الدعم للمسألة هذه أنه نحكيه على حق الوصول إلى النفاذ الوصول المعلومة البيئية للأشخاص السم والمكفوفين ونحكيه أكثر على النفاذ للمعلومة عموما يعني للأشخاص ذوي الإعاقة
5: نعم.
6: وبطبيعة في الإطار هذايا كيف المناصرة متوجهة للمؤسسة العمومية مؤسسة الدولة بطبيعة لاتخاذ القرار في هذا المجال
5: شنو ما الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة العمومية والدولة هل هو مستوى قانوني هل هو على مستوى البنية التحتية هل هو على مستوى تطوير لغة الإشارة وإلا حتى لازم تكون موجودة هي مش موجودة معناها
6: بالضبط
5: وين التدخل متاعها
6: في اللي قلتهم
5: الكل
6: بالضبط الحقيقة معناها الدولة تنجم تكون فاعلة في كل اللي ذكرته مدام النقاط هذوما كلهم مهمين يعني نحكي على تيسير المعلومة بطرق الكل معناها وإشراك هذه الفئة يعني فئة أشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار وبطبيعة معنا نحكي على منهج تشاركي إنه نحن الكلنا بعضنا في إطار تشاركي يكون معناها هما موجودين ذوي الإعاقة موجودين الإعلام موجود المؤسسات الدولة موجودين المجتمع المدني موجود الكل معناها كافة عناصر المجتمع
5: هما عندهم دور
6: يكونوا معناها مع بعضهم باش ناخذوا قرار في المسألة هذية. بطبيعة ينجم يكون في إطار في شكل قانوني, ينجم يكون في شكل من الممارسات, يكون مثلا إصدار يعني تولي حاجة لازمة أنه نعمل لغة الإشارة في البرامج متاعنا مثلا, على الأقل على الأقل على الأقل أخبار
5: أي
6: أخبار أي على الأقل يعني أي. هذه معناها خطر صارت قبل, وحتى في الكورونا كان كان موجوده معناها النشره كانت مترجمه بلغه الاشاره
5: في الانتخابات موجوده
6: بالضبط, وفي مدليل ديجا اللي هو صار على الانتخابات. فدليل هذيك ماذا بينا انه ناخذ نفس التجربه الناجحه اللي صارت وكانت ناجحه, ومعناها في انه ترجمه المصطلحات اللي هما متعلقين بالانتخابات يكونوا للبيئه, ومعناها نعمو هذا. هو المحل الجمعيه توا في الاطار نتاع المشروع عندنا الجيد هذا اللي هو الدليل, هو دليل لغه الاشاره ودليل معناها بالبراي كذلك, ودليل متعلق بال بالبيئة, معلومات البيئية للأشخاص الصم والمكفوفين في العديد من الأشكال اللي تنجم توصلهم بطريقة يعني سلسة ويفهموها ويتواصلوا بها.
5: بعد تكوين وبناء شبكة من سفراء النفاذ إلى المعلومة, شو الهدف منها الشبكة هذه؟ سفراء سفراء معناها البرة في تونس كيفاش؟
6: هما توانسة
5: أي؟
6: هي على باز معناها الدليل هذه باش يصير عليه تكوين تكوين مكونين تيوتي على الدليل هذايا, وين يوليو المنظمات معناها نتاع المجتمع المدني والمؤسسات العموميه كذلك, وحتى التلاميذ والتلاميذ معناها اللي هما مشاركين معانا يكونوا متكونين في الدليل هذايا, ويوليو هما بيدهم الرولي الرابطه للمعلومات هذه معناها, ويوليو هما اللي ياخذوا معلومه وينشروها. هي فورماسيون اون كاسكاد معناها, دونك نحكيوا على انه هما بيدهم يوليو يوصلوا المعلومه بطريقه يعني انه نحن نوصلوا المعلومه لو ماكسيموم بوسيبل, على خاطر كما قلت يعني البليدويه المناصره تنطلق من الميديا التقليديه يعني كما توا في الراديو في التلفزه في الصحف في الصحف وسائل التواصل الاجتماعي توا الحديثه يعني, وحتى نحكيوا على على الذكاء الاصطناعي كيف كيفاش ينجم يعاون في المساله هذه زيده. وبطبيعه نحكيوا على الميدان معناها يعني مهم جدا الميدان, ونحن وين نعملوا دعنا ديستان كان نجيو كان نجمو نعملوا ديستان معناها باش نفسروا فيهم في اطار ديزيفينمون موجودين والعديد من الطرق وين نجمو نحن نبرزوا فيها المسألة هذه, وكذلك يعني نوصلوا لماكسيموم المعلومة والمعلومات البيئية يوصلوا بطريقة يعني بطريقة باهية على الأقل.
5: حسب رأيك معني حسب تصوراتكم شنو النجم يتغير معناها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان بالحق تم تعزيز هالمشروع هذا حق الوصول إلى المعلومة؟ شنو ينجم يبدل معني أهميته هذا الكل باش نفسره أهمية أنه الشخص ذو الإعاقة شنو ينجم يغير فيه النفاذ إلى المعلومة؟
6: هذه الكل كما نرجع ونربط مع كلامي من الأول اللي ذكرته, العديد من المخاطر اللي نجم يتوجه
5: يتعرض لها
6: شخص من ذوي الإعاقة خاصة من فئة السم والمكفوفين, ينجم يتعرض لها يكون واعي بها, يكون واعي بالمسألة هذه وبالمسائل البيئية الكل هذه من ناحية, يكون معناها شخص واعي بالمسألة بقيمة يعني المسألة البيئية خاصة توا في إطار العالم وفي تونس, معنا نحكيه على حرائق, نحكيه على زلازل, نحكيه على فيضانات, نحكيه على العديد من التمظهرات للتغير المناخي واللي قاعد
5: يتغير معناه يأثر
6: أي صحيح يأثر قاعد على بلادنا دونك والعالم بطبيعة, فيكونوا واعين. والحاجة الثالثة اللي لا تقل أهمية ويمكن من أهم الحاجات أنهم يكونوا بطريقة هذية متكونين, يعرفوا شنية البيئة, يعرفوا شنية المصطلحات البيئية, يعرفوا شنية المخاطر
5: شو
6: نجم تعرض لهم
5: وقت الأزمات
6: بالضبط, يعرفوا المؤسسات كذلك اللي نجموا يتوجهوا لها كان باش يحكيوا معناها في مسألة بيئية مثلا من وزارة البيئة في وزارة الفلاحة
5: كيفاش زادة يتواصلوا معهم
6: بالضبط, كيفاش يتواصلوا معهم يعرفوا لي زابريفياسيون باش ما يسمعوش معناها يسمعوا ابريفياسيون مثلا ان بي يو فقط يقولوا يدو عارفين شنو هي لاين بي او
5: تبسيط
6: المعلومات وتيسيرها وبطبيعه معناها اخذ القرار وهم يكونوا مشاركين في اخذ القرار لانه نحن من تكوينهم نجعلوهم يعني اشخاص فاعلين وينجموا يكونوا ياخذوا قرار فعلي في مساله تخص البيئه في تونس علاش ليه في معناها في اطار معناها كيفة المبادرات يعني اللي تتعلق بالمسألة البيئية فيكونوا معناها فاعلين أشخاص فاعلين
5: ربما هناك نتحدث على حق الوصول أو النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة نتحدث على وسائل الإعلام التقليدية وسائل الإعلام كيف الحديثة هذه الأولى معناها الدرجة الأولى ولا أكبر معناها الهدف متاعكم أنتم حتى نوضحوا أكثر
6: اي هو ديما معناها الانطلاقه من الميديا الانطلاقه من وسائل الاعلام للجمهور يعني
5: لإيصال المعلومه بالضبط. في النهايه
6: لإيصال المعلومه يعني عن طريق الوسائل هذه الكلها نحن باختلاف المحامل حتى البودكاست معنا عملنا ديجا بودكاست حلقات بودكاست شاركنا فيهم حاولنا انه يكونوا تواجدنا في مختلف المحامل باش نوصلوا لاكثر نسبه ومعينة من الأشخاص نحن مستهدفين تقريبا مستهدفين 200 مستفيد وأكثر من 5000 شخص يعني في إطار المشروع هذايا ولهنا معناها نحكيه على الجمهور معناها نحكيه على أكبر فئة معينة نجم تكون يوصل لها الدليل هذايا توصل لها الدراسة يوصلوا لها المعلومات البيئية وعلاش لي نحركوا أكثر معناها الرأي العام حول المسألة هذه ويكون معناها هذا جدا مهم ونحكيه معناها يولي تولي منهج كامل يعني نجم حتى يكون في المستقبل البعيد نحكيه على استدامة في المشروع هذه في المستقبل البعيد علاش لي يولي تولي لوقت الإشارة في ضمن المنهج متاعنا في المناهج الدراسية متاعنا في المؤسسة التربوية علاش لي وكذلك يعني نحكي مثلا على البراي نتعلم شنو هو البراي نتعلم الحاجة هذه الكل وبطبيعة معناها في مستقبل أبعد يولي حتى الانفراستركتور متاعنا تتغير
5: البنية التحتية تكون مواكبة لاحتياجات ذوي الإعاقة
6: بالضبط تكون معناها الانفراستركتور كلها البنية التحتية كلها مواكبة للمسألة هذه وللفئة هذه اللي هي لا تقل أهمية عن كافة فئة المجتمع يعني
5: أكيد طبعا يعني
6: نحكي على منهج تشاركي والإدماج في المجتمع عموما يعني عن طريق العديد من المحامل وعن طريق العديد من المسائل وكذلك يعني البرامج وكافة يعني كيفة المبادرات كيفة المسائل إلى آخره وعلاش لي زي كيف نوصلوا للمؤتمر الأطراف مثلا اللي هو أكبر مظهر يعني أكبر تجمع حول التغيرات المناخية في العالم الكل
5: يكونوا
6: فيه هما
5: المفروض يكونوا موجودين
6: لازم نحاول أنه معناها هذه كلهم دوما تقريبا كنجمع معناها أهمية المشروع هذا يكون في الأهداف هذية ويكون في أنه نحن نوصلوا لماكسيموم أنه نوصلوا للمعلومة ليهم نخليهم هما بيدهم مشاركين فيها يعني مش فقط ضمان وصول المعلومة نجم توصل المعلومة
5: هما
6: فقط
5: يصنعوا الحلول قد يكون يشارك في صياغة الحلول هذا مهم
6: هذي هو يعني فقط يعني المعلومة فقط وضمان وصول المعلومة فقط لا يكفي ولكن نمشي هما أبعد من هكا
5: لأنهم
6: منهج تشاركي إنهم هما بيدهم يساهموا في أخذ القرار ويساهموا كذلك في اقتراح الحلول وهذه معناها مهم جدا جدا في المجتمع متاعنا
5: شكرا لك
6: يعطيك صحة
5: رنيم حمودة عايشك.
6: شكرا على استضافة
5: مشروع العفو مرحبا بك في أي وقت
6: عايشك.
5: رنيم حمودة منسقة مشروع في الجمعية التونسية للأشخاص ذوي الإعاقة حول حملة مناصرة حول حق النفاذ إلى المعلومة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة شكرا لك مرة أخرى
6: شكرا يعطيك صحة وشكرا لكل المستمعين وبطبيعة إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل أنت والمستمعين والمشاهدين متاعنا
5: شكرا لك رنيم احنا لقنا أنا مازال متواصل بعد شوية مع الكاتب والممثل والإعلامي نورس برو، خليكم

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لهورمان شيتونج عنوانه Reclaiming Economic Sovereignty in Africa: A Natural Resource-Based Industrialization Perspective، وتعريبه استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية. صدر هذا الكتاب في لندن عام 2025 من مطبعة أنثيم بريس. وهورمان شيتونج هو أستاذ الدراسات الإفريقية في مركز الدراسات الإفريقية جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ويركز عمله على استراتيجيات بديلة للتحول الاقتصادي والتنمية في إفريقيا. الكتاب فيه مقدمة وفصل أول وحديث عن السيادة الاقتصادية والموارد الطبيعية في إفريقيا، وفي الفصل الثاني حديث عن السيادة والفاعلية من منظور الموارد الطبيعية، والفصل الثالث في حديث عن السيادة الاقتصادية في إفريقيا، وفي الرابع سيادة الموارد الطبيعية في إفريقيا السعي المنشود نحو تقرير المصير، وفي الفصل الخامس حديث عن الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية في إفريقيا مفارقة الوفرة، والفصل السادس حديث عن التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، إلى غير ذلك من

0: حديث مرتبطة بمحور مركزي هو السيادة الاقتصادية وما فيها من مفارقات وما يتطلبه الأمر من مراجعات. وتناول هذا الكتاب كيفية استغلال الدول الأفريقية لثرواتها الطبيعية، موضحا أن ضعف السيادة الاقتصادية يفسر المفارقة المتمثلة في أن أغنى القارات العالم أصبحت أفقرها. ويجادل الكتاب بأن ضعف السيادة الاقتصادية في أفريقيا له تبعات عديدة، منها عجز القارة عن الاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ويتجلى هذا الضعف في انخفاض مستويات السيادة المالية والنقدية بين الدول الأفريقية. والأهم من ذلك يكمن ذلك الضعف في ضعف القدرات الإنتاجية، وقد أدى هذا إلى وقوع معظم الدول الأفريقية في براثن تبعيات منهكة اقتصاديا، بما في ذلك الاعتماد على تصدير السلع، بحيث لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة من القيمة المستمدة من الموارد الطبيعية المستخرجة من أراضيها. ويشير الكتاب إلى أن استمرار ضعف السيادة الاقتصادية في القارة الإفريقية دليل واضح على أن الدول الإفريقية ما تزال سيادتها السياسية قبل 6 عقود منتزعة، وأن تحقيق السيادة الاقتصادية لا يزال مشروعا تحرريا لا يكتمل إلا باكتمال هذه السيادة السياسية الحقيقية التي تتطلب استراتيجية جديدة لإنجازها. فلماذا تبقى أفريقيا أغنى قارات العالم بالموارد أفقر قارات العالم؟ في الكتاب بعض الأجوبة عن وضعيات وأمثلة وعن دول أفريقية فيها تصدير السلع الأساسية وفيها الرأسمال الأجنبي وفيها المنتجات المصنعة مستوردة وفيها افتقار إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لرسم مسارات تنمية مستقلة. ويقترح الكتاب استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا بين ظفرين بأن تستغل القارة مواردها الطبيعية ليس لتصدير المواد الخام بل لتصنيعها وبناء القدرة التصنيعية، إضافة إلى القيمة المحلية لتحكم في تقلبات أسعار السلع. وعلى الرغم من أن أفريقيا يقول الكتاب تحتفل دائما بهذه الثروة، ولكن احتفالها بها يكون كالأحلام التي سرعان ما تضيع لتظل هذه القارة الغنية أفقر قارات العالم ولتعيش تناقضها الثابت. وبعض المؤلفين يرون أن السبب الجوهري يكمن في غياب السيادة الاقتصادية، فالدولة الإفريقية قد نالت استقلالها السياسي من أكثر من 6 عقود، لكنها ما تزال مترنحة في بناء اقتصاد متكامل ومستدام. قدمنا لكم كتاب هارمان شيتونغ Reclaiming Economic Sovereignty in Africa، عنوانه بالعربي استعادة السيادة الاقتصادية في إفريقيا منظور التصنيع القائم على الموارد الطبيعية، مع تحية توفيق قريرة.
1: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
11: لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية هذا المساء مع ضيفنا الكاتب والصحفي والفنان السوري نورس برو. مساء النور نورس.
9: عسلامة نزيها، سافا، عسلامة للناس الكل اللي معانا. سامحوني جست نعمل بغتجي للفيديو. سامحوني مرة أخرى اللي يسمعونا في مقهى تونس أيام الاثنين، يعرفوا يمكن أنت ديما تحكي على أي حتى تحكي على وضعية صحية، أنا عندي نكس، فإذا هذا تعب ظاهر شوي سامحوني. وعيدكم مبارك،
11: كل عام وانت بخير.
9: طيب فضلك.
11: هذا ثاني عيد خارج سوريا،
9: هذا اي ثاني عيد خارج سوريا، تو صاروا عام وستة اشهر يظهر لي.
11: عام وستة اشهر
9: وليت اشترت
11: تونسي، ومش تعيد كشتر التوينسة ولا اشتر التوينسة.
9: قاعد البارح نكلم اصحابي نقول لهم وين العلوش، وين الحم، وين فماش فما
11: حتى هو يظهر اصحابك مش الكلهم.
9: اما انت انت عاملي علوش، مش عاملي علوش، مذبحة علوش؟ لا
11: انا ما نعرفش مذبحة
9: ليه، زوز ملايين رخيص هكا
11: شوية رخيص. في نورس من العلوش نرجعوا علوش، العلوش
9: من العلوش الى الادب.
11: انتم ما تقولوش العلوش خروف في سوريا.
9: اي خروف،
11: اي علوش خروف. هو التربيشة باسم علي،
9: علي من دلع من قلو علوش، فهمت؟ اي اما هو خروف ولا قطيع من الغنم.
11: اي واضح. خلينا نمشي ونرجع للادب، للبعد الفلسفي، للبعد الوجودي، للبناء الدرامي. في روايه جميله جدا، هذه الروايه قراتها بانتباه، هي روايه تداخل منفصل، صدرت مؤخرا عن دار خريف للنشر. روايه فيها مجموعه من الشخصيات تقريبا هما نفسهم، وفيها نورس. يعني نادرا انه مش برشا في الروايات نشوفوا الراوي ولا الكاتب يقول ونورس جالس. كان نورس من اللول يشاهد في، يعني حسب البداية متاع الرواية، يشاهد في الشخصيات، يعني كل شخصية وألا يراها، قد يكون لا يشاهدها بالمعنى الحسي اللي نعرفه احنا، انما يشاهدها في بعده الآخر، في هذا التداخل داخل شخصية نورس. الرواية فيها مجموعة من الأجزاء.
9: هو بالحقيقة نزيها نورس مكمل لهذه الشخصيات في الرواية. يعني إذا لاحظتي بما أنك قرأتيها بتمعن، هناك نورس ما بعد، يعني هناك نورس الآخر اللي هو الجانب الأنثوي.
11: نعم.
9: الموجود في مكان مش حابب أنا شوي أغرق في تفاصيل معينة باش ما نحرقش الرواية اللي يحب يقرأها ويستمتع بها.
11: نعم.
9: أما أنا وقاعد نكتب فيها كنت إلى حد ما متتبع للأوضاع في المشرق بشكل عام، وبشراها يعني بشكل طبيعي، خاطر هذا المكان يعني يحمل أجزاء مني ويحمل من شخصيتي. لهيك أنا وكنت عم تابع وعم اكتب مع بعض، كنت دائما أقول بيني وبين نفسي أنه في سؤال اطرحه على حالي، أقول يا هل ترى هل أنا عم بخلق هيدي الشخصيات لأقتل الألم يلي فيه أنا وجرب أعيش من جديد، ولا الرواية هي اعترافي الشخصي بأنه نحن جميعا مش بس في المشرق، في المشرق والمغرب وفي الشمال وفي الجنوب أسرى حكاية لا تنتهي. يعني هي بالآخر
11: وأحيانا حكايات لا تقال على الإنسان.
9: فينا المو هي حكاية وطن، يعني حكاية وطن بينكسر فيه البشر قبل الجدران. عم نحكي عن الكلمات يلي بتنكتب على الحيطان، مش يلي بتدعو لشيء. عم نحكي عن عن حياتك الشخصية أنت نزيهة كإنسانة عند قد يكون شريك حياة ولا لا، آثار وظلال هاي الحروب على هاي الكوبلات الأربعة الموجودين يلي عايشين ضمن عمارة واحدة في حي فقير جدا، لكن عندهم توجهات مختلفة، عندهم أحلام تصطدم بالصواريخ والقذائف وأصوات الرصاص والجدران اللي بتشبههم من جوا، يعني بتشبههم من الداخل المهلوكة خلينا نقول بالتونسي، يلي هي إلى حد ما شيء من من من من ذواتنا إحنا الكل نزيهة، مش بس الشخصيات الموجودة في في الرواية.
11: وكأنك كذلك نورس من خلال هذه الشخصيات أردت أن تعيش، يعني أنت
9: جربت
11: كما ذكرت في الجزء التاسع أو في الفصل التاسع أو في العنوان التاسع قلت هذه ليست سوى ذلال في عقلي، لم أخطط لقتلها، لم أخطط لقتلها، لقد خلقتهم لأقتلهم ولأعيش من جديد، لكن النهاية كل هذا كان مجرد حلم. يعني بدأت بالنهاية في النهاية. تقول كذلك أنا الكاتب أو المتعددة الانفصام والضحية والحبل والبار وكلهم في داخلي أنا. أين أنت في هذه الشخصيات نورس؟ كل هذه الشخصيات؟
9: قريت كوتيشن لمحمود درويش البارح، حسيتها كتير بتشبه الشيء اللي عم تحكيه ويلي بيمثلني بهذا الموضوع. مش ذاكر الجملة بالضبط، لكن بما معناه أنا جزء مني يقاوم، جزء مني يعيش، جزء مني مستسلم،
11: وكلهم
9: أنا بهالمعنى. إذا بأسقط شوي على الواقع، تجربة حياتي كانت تحمل عدة صفات، يعني من الإخراج المسرحي والدرامي للعمل الصحفي للإنسان يلي يمكن وجد نفسه أمام تجربة مرض معينة أنت بصورتها، وأخيرا وجد نفسه أمام بياض الورق يعني ليصيغ رواية اسمها تداخل منفصل. طبعا نحن جدير بالذكر أنه نقول أنه هي صادرة عن دار خريف للنشر، ونوجه تحية للمدام حذامي خريف مدير دار النشر لاحتضانهم طبعا لهذه الرواية، وأيضا للمسؤولة عن التصاميم المدام منال بريني، وإن شاء الله إلى تعاونات أفضل. لكن هاي العناصر كلها اللي إلى حد ما اجتمعت فيني، أنا وعم بسأل حالي ببلد أنا اليوم عايش فيه أنتمي له لكن لا أحمل هويته، يعني مش عارف
11: كأنك تخلصت من
9: مش عارف قديش رح يكون مفهوم التعبير إلا الناس يلي هي يمكن مجربة هاي الوضعية نزيهة، أنك أنت تحمل ذاكرتك عن بلادك وين ما بتروح وين ما بتمشي، وبنفس الوقت أنت ما عادش عندك رابط حقيقي في هذه البلاد يلي هي تغيرت عليك. أي قطيعة، جفاء، انفصال، ممكن انفصال. انفصال هو معنى دقيق، لأنه بعد الانفصال قد يكون هناك رجوع ولا لا. غالبا الانفصال يشير إلى اللا رجوع لأسباب،
11: وأحيانا هناك رجوع
9: وأحيانا، لكن هي النسبة الغالبة عندها علاقة بتغير الشريك، بتغير الشخص، يعني
11: هو نهاية.
9: بتوصلوا لبلاسة خلاص ما عادش تنجموا تجتمعوا على تابل ولا على حديث،
11: كأنك تقول لم يعد شيء يجمعني بهذا الوطن،
9: ما عاد في شيء بيشبهني نزيهة
11: في الوطن.
9: أي نحكي أنا آسف إني عم بحكي هيك،
11: يعني موجع أكيد
9: وبستغرب كتير من حالي إنه المكان اللي أنا عايش فيه اليوم بحسه كتير بيشبهني، يمكن لأنه لطيف معي، يمكن لأنه بيستقبلني، يمكن لأنه قدم لي يد العون، يمكن لأنه قال لي يا مرحبا بيك بكل بشاشة، يعني رسميا وشعبيا يعني عم نحكي. لكن الشعور شوي صعب يتفسر نزيهة
11: أكيد لذلك لجأت ربما للكتابة حتى
9: أي اعتبري نوع من أنواع التفريغ يعني مش أكتر يعني.
11: طيب عندما نتأمل الرواية نجد هذا البناء الدرامي، نجد بأننا وكأننا أمام عرض مسرحي درامي بالفعل. هناك مشاهد تقريبا ملول في غرفة ضيقة، بعد كذلك في زوايا الحي القديم، في البار،
9: في العيادة،
11: في العيادة في كذلك اللي هي مستشفى، خلينا نقوله مستشفى المجانين، العيادة البيضاء، كلها أماكن مغلقة تقريبا على الشارع، مستشفى حتى الشارع حتى الشارع اللي وصفته أحيانا يلتقي هؤلاء
9: هنا مجتمعين بحي بكارتيه في حي
11: لماذا أولا جعلت المكان يضيق بهذه الشخصيات وأحيانا يتسع بهم؟
9: شوفي نزيهة، أنا خدمتي الأساسية هي المسرح والدراما والسينما وإلى جانب طبعا العمل الصحفي، وبالتالي دائما أرى الأمور من خلال كادر حتى في حياتي الشخصية، وهذا هذا أمر يعني أساسا مزعج ومرعب، يعني ماهوش موضوع، ماهيش حاجة فاسلمو يعني بالآخر يعني خلينا نقول أن ترى الأمور من كادر، يعني أن ترى الصورة من الأعلى من فوق يعني ممكن تزيد على شكلها، ممكن ترسم لها سيناريو، ممكن تعملها شكل، لكن الشكل بالآخر مش يكون شكل فني، شكل مسرحي، شكل قد ما حاولت صيغة بشكل روائي رح يطلع هذا الشكل شوي شبيه بالصورة يلي انت شايفتيها أكثر من ما انت حاسستي فيها على على الورق. من هون بقدر قلك نزيهة أنه نحن حاليا عم نحول هاي الرواية لعمل درامي. بدأنا بالتحضيرات، سميناه على اسم حي من أحياء تونس العاصمة، مش راح أحكي عنه
11: طبعا
9: بش لأنه راح يطلع راح يطرح تساؤلات كتير. طبعا البيئة هي
11: البيئة فما شبه في شوارع بين شوارع الديمة،
9: تسقط تماما الحياة الاجتماعية نزيهة، مش بس البيئة، الحياة الاجتماعية الموجودة بهذا الحي، المعاناة الموجودة، طبيعة الشخصيات، الأحلام، الأمور، التداخلات منفصلة مع بعض يعني. لهيك هي ما بعرف، اتمنى اذا عملت صدى على الصعيد الروائي تقدر تلاقي الطريق فيما بعد وتعمل صدى على الصعيد الدرامي
11: اكيد دون شك يعني. انا اضمن انه اذا كانت دراميه في التصور في المكان في الفضاء هناك ارتباط كبير، برغم انك يعني تحدثت على الوطن، لكن
9: في ارتباط بالتفاصيل،
11: في ارتباط بالتفاصيل الى حد كبير طبعا. يعني في
9: الجدران وبالجدران بالزوايا البيوت القديمه
11: صحيح
9: اي،
11: وكما قلت يعني منذ البداية النافذة ليست مجرد فتحة تطل على العالم، بل هي الحاجز الذي يقيدنا بين ما نريد وما نجرؤ عليه. وكأننا كذلك قرأنا التمرد في هذه الرواية، تمرد الشخصيات، بالرغم أن الشخصيات كل ثنائي كان سجين ظرف ما يعني، هناك من كانت سجينة زوجها، هناك من كانت سجينة أفكار ما، هناك من كانت سجينة عائلتها، كل كل كل شخص سجين لفكرة ما. وبالرغم من كل هذه السجن كانت هناك كلمة الحرية يعني تعاد بشكل كبير، مثلا مثلا ناي تقول نحن إلى أين. هناك كذلك ما نعرفش هذه ذولي أنت، نورس يقول من أنا، من أين أتيت وإلى أين سنذهب. رجاء عندما تحدثت في ليل وبار تقول أريد أن أتنفس الحرية. الحرية يعني جاءت بشكل كبير في هذا،
9: لأن عمر المتشدد عمل لها حبس كبير.
11: نعم كذلك في عيادة بيضاء أعتقد في الداخل نواجه أنفسنا، هل نستطيع أن نتحرر أم أن الحبال أقوى؟ هو تساؤل وجودي للذات، للبشر، للإنسان، إلى أي مدى بالفعل يمكن أن يتحرر هذا الإنسان؟ هذا البعد الوجودي ربما في الفلسفة.
9: الشخصيات كلهم الموجودين أو الكبلات بما فيهم نورس وبما فيهم الشخصية رقم 12 يلي بتظهر بالآخر، هم صحيح أسرى وسجناء لحالاتهم الخاصة، لكن الكل أسرى ظلال الحرب، ظلال الأحداث يلي خلينا نقول غمرت البلاد في المشرق ل 14 عام. التشابتر يلي قريتي منه أو يلي عم تحكي عن بعده الفلسفي عنوانه كان نوافذ لا تطير. وهون بالضبط
11: هو ليس فقط في نوافذ لا تطير. أنا قرأته من من من بعض
9: لكن ليش بدينا مع نوافذ لا تطير بطرح مفهوم الحرية؟ لأنه إذا منتبع شوي بمفهوم سيميائية النوافذ ومنسأل حالنا لماذا لا تطير هذه النوافذ، لأنه نحن نزيها في مجتمعاتنا أساسا المشرقية والعربية عموما حولنا النافذة من وسيلة إلى وسيلة حرية إلى سجن بحد ذاته. إذا منلاحظ سواء شخصية رنيم ولا ناية اللي قريتي منها شوي ولا رجاء ولا إلى آخره، كلهم بمحلات معينة واقفين خلف هاي النوافذ الخشبية، نوافذ شهدت رصاص قديم اخترق الجدار بليلة حصار ولا رصاص طائش ولا إلى آخره. هنن مش عم يفتحوا النوافذ لأنهم خايفين من العالم الخارجي، أو ربما لأنه العالم يمكن هو بالأكثر سكر بوابه بوجهن، حبسهم سجنهم أكثر بالبعد الفلسفي اللي عم تحكي فيه. هون بالضبط عم نناقش فكرة المصير المعلق، يعني نحن المحكومين بأعيننا مثلا أنا المحكوم بالكادر يلي بشوفه بالكوا يلي كل واحد فينا بيشوف الأمور منا، وكيف منراقب الآخرين هنن شوي عم يبعدوا ويصغروا ويبعدوا ويصغروا كأنه النجوم بعيدة، سواء لما بيرحلوا ولا لما بيخذلونا ولا لما نتعشم منهم شيء معين وما بيكون موجود. هذا المحور مثل ما أنت قلتي هو أو البعد الفلسفي هو فعلا جوهر القصة أو الرواية بالنسبة لي، يعني هو الصراع بين ما نريد وبين ما نجرؤ على فعله.
11: نعم بالفعل
9: بهذا التداخل المنفصل، يعني بهذول المفهومين نزيهة.
11: الرواية كذلك إن بنت على التساؤل، هناك تساؤل مستمر يحملنا داخل الذات، داخل الإنسان بكل ما فيه من هشاشة،
9: من أنا من أين أتيت،
11: نعم إلى أين أذهب، ما أتعس النهايات، ما سنت البدايات. ناي كذلك تقول نحن إلى أين، منال تقول هذا الحوار في ألحانة، لما خلقنا بهذه الهشاشة. تساؤلات يمكن أن يطرحها أي إنسان موجود، لكن هنا أقوى داخل هذه الشخصيات. ما الذي جعل كل هذه التساؤلات حتمية وضرورية في رواية تداخل منفصل؟
9: لأنه نزيهة ديجا أنت عايشة بعبث كبير ومطلق في الحياة، فما بالك إن جاء فوق هذا العبث يلي أنت أساسا عم تجربي تخلصي روحك تخلصي حياتك توصلي للنهاية. إذا بدنا نحكي بالواقع بعيد الشر، مش عنك أنت بشكل شخصي، عم نحكي عن الكل بما فيهم أنا، بقدر هون استفيد من حالتي المرضية مثلا، عم نجرب نخسر نوصل للنهاية بأقل خسائر نزيهة بسبب هذا العبث الكبير الموجود، مع الشكوك الكبيرة اللي داخلنا، مع هاي الهشاشة حتى عند أكثر الناس إيمانا. صحيح. شو ما كانت العقيدة ولا الدين ولا إلى آخره، وأساسا فلسفة أي دين هي أنه الشك هو جوهر الإيمان. أي إيمان من غير شك مش إيمان، يعني أي حفظ غيبي يعني. وبالتالي نحن لما نتعايش مع هاي الشكوك يلي فارض علينا هذا العبث الكبير، وفوق هذا العبث تجيكي أنت عبثية الحروب والأزمات والجوع والفقر، وترخي بظلالها على حياتك، أنت تبطلي تعرفي أنت ليش بدك تنفصلي عن شريكك، أنت مش عارفة، أنت في شي خانقك، يعني مش عايشة بحالة رفاهية نزيهة تخليكي تفكري بأنه شو الأسباب زائد شو الظروف يساوي حلول أو عدم حلول. يعني مش قادرة تعملي هيدي المعادلة براسك، لأنه في شيء أنت عم تركدي وراء، عم تجري وراء أكتر، عم تركدي وراء أنه ابنك اليوم يأكل وبكرة تقدري تخدمي الغاز وبعد غدوة مش عارف كيف بدك تعملي مع الترانسبور، واللي بعده مش عارف كيف بدك تعملي. انت يا ترى اذا طلعتي بش ترجعي عايشة على البيت لطعمي ولادك، وفي قذيفة وفي صاروخ وفي رصاص وفي مش عارف. وللأسف هاي الرواية اليوم اذا بدي اسقطها على النتائج اللي صارت من عام ونص لليوم، بيطلع معنا جزء تاني اكبر، لانه كمان الامور ما قالت الى مقال جيد، قالت إلى مآل خلق عبث أكتر، خلق تساؤلات أكتر، خلق أساسا اليوم إذا بتسألي السوريين أو المشرقيين حتى اللبنانيين من عانوا من الحرب الأخيرة رح تكتشفي قديش في مشاعر ما عادت موجودة، ماتت بالداخل، ما عاد موجودة. يعني ما عاد، أنا تعرفي هاي بلمسها كتير بتونس، تأجي نضحكك شوي. مرة كنت جالس أنا وصديقة بواحدة من المقاهي، إن شاء الله تكون عم تسمعنا. فالعجلة البنو متاع الكرهبة، في كرهبة معدية في الكياس في الثنية، مش عارف احنا بنقول فرقعت
11: طرقت ولا اتلفت،
9: فهي الطفلة وش يمكن طاولتين من بعد كانوا قاعدين صاروا تحت الطاولات، ولوا تحت الطاولات. انا ما تحرك لي رمش نزيها،
11: علش
9: وزعلت، لأنه أنا اكتشفت بعدين قدي أنا مستانس، قديش ميت هذا الشعور. شعور الخوف بس يموت بشع نزيها. حتى ترجمته على الورق بتصير صعبة، بتصير الترجمي بلسان غيرك وما بياخد حقه قد ما هو لازم ياخد حقه. هذا اللي جاب عم جرب بوصله يعني بهذا الإطار.
11: تحدث عن البلد، يعني كأنها تختزل البلد هذه الرواية ككل،
9: تختزل كل صراع في كل بلد أكثر. يعني أنا حاولت ما أتعمق بالحالة السورية أكثر، يعني
11: حكاية الوطن الذي ينكسر فيه البشر قبل الجدران كذلك طبعا. تحدثت قلت الليل يزحف فوق دمشق كغطاء قاتم لا يكاد يرى تحته ضوء في شارع ضيق تتقاطع خطوات أناس كيف منال رجاء كذلك أزواجهم أو شركائهم اللي في الحياة. يعني في النهاية هل هو تحرر أنس نورس مرة أخرى من هذا الوطن؟
9: شوفي، دمشق بالرواية هي مش مجرد مدينة، إذا بدنا نحكي على الصعيد المكان هي شوي شيء بيشبهنا، هي جسد يئن يعني خلينا نقول. ويمكن الحانة أو البار بين كوتيشن والعيادة البيضاء هن مش أكثر من مسارح لتفريغ الخيبات الإنسانية يلي نحن عم نتعرض لها. يعني لهيك يمكن لما بلشت أكتب تداخل منفصل ما كنت عم جرب أكتب رواية بالمعنى التقليدي، كنت عم جرب أرسم شيء بيشبه حياتنا على الورق أكتر نزيهة بواقعية. يعني ما مش مطلوب أنه إحنا نبدأ بنهاية معينة نوصل بخط تصاعدي لشيء ما بيشبه حياتنا بعدين ننتهي بفينا المو حزينة على الطريقة الأمريكية الكاذبة المش مزبوطة بالحياة. هاي مش حياتنا يعني، وبنكذب على بعضنا، حتى مش حياة الأغوب يعني. بس يمكن هن بنسب شوي أفضل مننا يعني. أما إحنا للأسف موجودين في بيئات ومجتمعات إن لم نجد من يأسرنا أسرنا أنفسنا بأفكارنا وبعقولنا وباتجاهاتنا وبمحيطنا، وبقينا أسر العادات والتقاليد والأمور يلي للأسف في معظم الوقت ما عنداش علاقة بالتراث. مش نقول هذا تراث وموروث لازم نحافظ عليه، عنده علاقة أكتر بخوفنا يمكن من الخروج من الصندوق. هذا اللي جربت أعمله مع تداخل منفصل. وجربت يمكن مش عارف إذا على شكل عمل فني بش يكون خارج من الصندوق، سواء مسرحي ولا درامي. أما نتمنى بالحق
11: أنه تحويل هذه الرواية إلى عمل فني،
9: بتمنى أكتر
11: أو فيلم
9: توصل المساج أكتر.
11: نعم،
9: كيف ما تحول شو
11: هي
9: ما تحول؟
11: تختزل ربما اللي يقرأ الرواية يختزل الصراعات اللي يعيشها الإنسان أينما كان.
9: صحيح.
11: الصراعات، التحديات اللي واجهها، كيف ما قلنا الخوف، الهشاشة، السجن الذي بلا جدران هو أكبر.
9: أدي بتشبه أشياء فيكي أنت كإنسانة، ما حسيتي انه
11: أكيد وجدت
9: في تقاطعات،
11: أكيد هناك تقاطعات كما
9: مرت بحياتك، هذا هدفي كان.
11: هو أنت حتى قلت أحاول أن أجد لهم صوتا لكني أعرف أني لست سوى مرآة عاكسة.
9: صحيح.
11: هؤلاء الأشخاص هي مرآة عاكسة لكل شخص فينا،
9: وهذا دور المسرح مش بس الرواية.
11: صحيح، الرواية رأيتها مسرحية،
9: لهيك هي الانطلاقة مسرحية.
11: نعم، رأيت يعني تخيلتها حتى تعرض داخل فضاء مسرحي.
9: قبل بمرة بعدة لقاءات معك نزيهة كنت جاوبك نفس الجواب دائما على سؤال تطرحيني إياه عنده علاقة بنتاج المسرح. كنت قلك أنا اليوم مش معني بتقديم هاملت، ومش معني بتقديم موليير، مش معني بتقديم شكسبير لشعوب لا تحتاج هذه الأعمال. أنا بحاجة أن يكون مرآة لهذه الناس، وهذا نفس الأمر بينطبق على الموضوع الدرامي أعتقد. بعرف إنه الناس بحاجة متنفس بوقت من الأوقات، بس كمان بحاجة بحاجة مرآة لروحها.
11: هو يعني ربما الصحيفة ما بين الدرامي فيه معاناة، فيه رحلة داخل الذات، لكنه الرواية الشيقة وممتعة، خاصة وأنه دائما تبدأ بمكان هناك فصول. يعني أحيانا أنتظر ماذا الكلمات راق، الحوار راقي جدا، مستوى الحوار مرتفع بدرجة لا تشعر فيه ربما أحيانا بتلك البساطة اللي يمكن يعيشها أي شخص داخل حانة، أي شخص داخل غرفته، أي شخص داخل شارع. يعني في اجتهاد كبير، في اشتغال كما ذكرت على البعد الفلسفي، على البعد الوجودي للشخصيات دون شك. وكأنك في هذه الرواية كما قلت في العنوان السادس أصوات في الزاوية، قد أقول الفصل السادس من المسرحية أصوات في الزاوية، أكتب كي أبقى. هل كتبت هذه الرواية كي تبقى بالفعل؟
9: هي محاولة، يمكن برجع بقول لك نزيهة، جربت حاول أرجع أعيش من بعد ما حسيت. يمكن شوفي، أنا حسيت بالموت 3 مرات بحياتي.
11: المرة الأولى؟
9: أي المرة الأولى حكينا عنها يمكن بأحد الأحداث الأمنية في سوريا بال2014. المرة الثانية بفعل الكانسير، والمرة الثالثة لما شفت بلدي كيف عم تنهار وعم توقع وأنا مش قادر أعمل شيء. ما عرفت شو بدي أعمل لحتى أجرب أرجع أعيش من أول وجديد. أي شيء كنت جرب أعمله، ما بعرف، أطلع مشوار ولا أشتغل شيء ولا صور بمسلسل مثل ما عملنا بأركان حرب ولا إلى آخره، مش كتير عم بقدر حس بالإنجاز الذاتي. يعني مش عم بقدر حس أنه أنا عايش هالقد، فهمتيني؟ يمكن تفريغ هاي المشاعر على هاي الرواية بهذا الأسلوب خلاني جرب أبقى أكتر مثل ما قلتي. يعني جرب، عم نحكي بشفافية كتير اليوم، أنا مستغرب من حالي ومستغرب أكتر أنه أنت الأعداد اللي محضرتيه، إذا منوجه الكاميرا على الورق أكتر من حجم الرواية، مش نورمال. أنت كاتب رواية نزيهة.
11: أي عودت كتبت اللي قريته تقريبا، حتى لا تضيع
9: عندي ساعة ضعت دوختيني في
11: حتى لا تضيع مني الأفكار.
9: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. شك.
11: طيب نورس، أنت في الأقصوصة أو الفصل، خلينا نقول الفصل أو العنوان رقم 4 مصير معلقة، رقم 4 أعتقد،
9: نتبع معك.
11: إلى أي مدى كما كتبت وذكرت في هذه الأسطر يمكن أن يجد القارئ في هذه الرواية خيبة أمل نيتشه، حيرة سارتر اللامتناهية، رعب كافكا وقلاقه المزمن، وكافكا المتشائم يعني الكافكا هذا، السوداوية كافكا، عبثية كامو، وعدمية سيوران. إلى أي مدى كل هذه موجودة في الرواية أو داخل الشخصيات أو داخل نورس الراوي وليس نورس الشخص اللي
9: فهمتك. بهي التعايشات يومية نزيهة بمفاصل الحياة اليومية، لكن كل واحد بلغته الخاصة. يعني أكيد لغتي لن تأتي لمستوى لغة نيتشه ولا سيوران ولا إلى آخره. هن كان عندهم أساليب تعبير عند سياقات معينة، لكن بالآخر إذا أنت بتبسطي الأفكار يلي حكيوا عنها لاسيما كافكا بمؤلفاتهم، بتشوفي أنه هن قطعوا مع حياتنا لكن بلغة أكثر ثقافة ويمكن أكثر وضوحا في الإيصال. نحن هون مثلا عم نذكر بالفصل يلي حددتيه أنت بالضبط، عم نقول الليل يزحف فوق دمشق كغطاء قاتم لا يكاد يرى تحته ضوء، في شارع ضيق تتقاطع خطوات أناس يظنون أنهم وحدهم في كوكب من الألم. من بين هؤلاء كانت رنيم تمشي ببطء كأنها تجر خلفها حزنا ثقيلا لا يرحم. هون في شيء من بطء ميلان كونديرا بروايته المشهورة، وفي شيء من عدمية سيوران في المشي اللانهائي، يعني في عقلك مش في مش على مش الأمية مش على سقك. ذكرتك عفوا
11: فقط الحانة ذكرتني بكتابات محمد شكري وهو يتحدث عن طنجة الكاتب المغربي هاي جميلة هاي جدا هاي طيب.
9: بيرجع بمكان تاني شوف العبثية المنظمة شوي بيجيها صوت من بعيد يعني من الشريكة الغير موجود بيقول ظننت أنك كالبحر بلا بصر لكن لديه بصيرة وبأن أحدا رماك هنا منذ ملايين السنين وبأنك تخبئين أميتك بالأزرق ووحدتك بالطحالب وبأنك تواضعت كثيرا حتى صرت مسطحة وبأنك مللت فاخترعت الشمس عم نحكي عن البحر اخترعت ألعابا أسميتها أسماكا وبأنك لم تنامي بحياتك مثلما لم تشتهي رجلا غيري لكني نسيت بأن البحر غدار يعني هي أنسنت التفاصيل نزيهة هاي المعاناة اللي بتعيشيها لما بتشوفي الحياة من خلال كادر بتحسي السبالة متاع الكوزين تنجمي تعملي لها سيناريو وتنطق وتقول لك شنية تخرج كلام مع الماء وفهمتيني وبش يكون صوتها مبحوح لما تتقص الماء مثلا مش عارف هذه توخ فهمتيني كيف الوضعية هو الغرق بالتفاصيل احنا عندنا مثل يقولوا يعذب صاحبه لكن بمحل من محلات بيخليك تشوف الأمور يمكن شوي بشكل أوضح تقدر توصلي من خلاله للناس بعض الأفكار يلي ممكن تهمها يعني ممكن كانت مش شايفتها بشكل واضح بحياتها لهيك دائما بقول الأدب والمسرح والدراما هن مروار يعني بس لحياتها
11: أكيد مرآة صحيح أي كما قلت في أسوار لا ترى كما قلت كتابة قصصهم هي طريق الوحيد للهرب وأحيانا للفهم أحيانا نهرب لنفهم
9: أي بس بيبقى السؤال طيب أحادية الآخر اللغوية
11: صحيح.
9: وقبل إدغار موران ومدخل الفكر المركب وجدل التنوير وأبستمولوجيا السيميائية لشار موريس هي كفاية الجملة يلي قريتيها لأنه نحن ما فينا كبشر دائما نرسى على بر واحد بأفكارنا دائما في أسئلة طالما إحنا بعدنا مش مكتشفين كل الأبعاد الفلسفية والعلمية ومساراتنا وين رايحين وكيف ماشيين أحيانا منكون مش فاهمين حالنا نزيها لدرجة أنه نحن مش واعيين أنه نحن عم نمشي بشكل كتير منظم ضمن فضاء عبثي كتير كبير مش حابب صعب الموضوع صحيح. أكثر
11: كنت حابب تحرك حابب
9: خلينا
11: بالرواية طيب
9: الرواية ومستغرب أنا ما فيهاش ماكلة تنصية رواية خاطر حبيت وليت مغروم بالماكلة التونسية شنية أكلت البارح مقرونة هاي
11: مقرونة بالصلصة
9: بالاسفناريا والصلصة والكل ولا أما حاجة بنينة
11: طيبتها وحدك
9: مش أنا طيب
11: ليه لازم تتعلم
9: أما أنا نطيب حاجات أخرى أي الأسبوع الماضي طيبت كوسكسي
11: هاي به طيب كفتاجي البلادي
9: كفتاجي عملت مرة أما مش بنين كيما
11: تاكل في السوق
9: أي أما خاطر عملته مرة واحدة أي
11: شنو آخر
9: شنو
11: ملاوي لازم تتعلم ملاوي
9: نقول لك حاجة قبل ما نسكنوا في نسكن في سانتروفيل كنت شوي بعيد على سانتروفيل بعيد على العاصمة شوي تعرفي وين فمن من من كتر ما كليت ملاوي وملفوف في هذيك البلاصة كرهتهم قلت ما عادش في العاصمة نقرب لعلي ملاوي الجملة عرفتي كيف فكل حد يقول لي ملاوي نقول له إلا الملاوي يا سيدي إلا البوليسية ولا الملاوي
11: تشبه الحاجة في سوريا الملاوي
9: هاي تشبه احنا عنا خبز الصاج اسمه
11: أي.
9: نحطه أما هو مش كيمة البات نفسها حاجة
11: نفس
9: أخرى
11: العجين.
9: شوي أي تجي هكيك أخف شوي مرخوفة أكثر يعني فهمتيني أي أما هو بنين للأمانة بنين يعني أما وليت نحب الماكلات يعني تبع متاع التطييب مش الساندوش والكذا
11: تحب ماكلة معناها أي ماكلة هكيك
9: ماكلة تغطسي فيها فهمتيني
11: كيف ما قلت احنا وسبق وانه تحدثنا فما برش حاجات مشتركة كيف المدينة العربي باب توما سوق الحميدية الجامع المسجد الأموي هذوما هو تشم ريحة الياسمين الدمشقي
9: بطبيعة انا ما زلت عند كلامي نزيهة لم يتغير بانه انا الشيء اول شيء لم يشعرني أو لم يجعلني أشعر بالغربة في تونس هو تشابه الحجارة، تشابه الروح، تشابه ريحة الياسمين، تشابه الطبيعة المجتمعية، تشابه الناس. هو للأسف بعود نقول لك على حاجة مرة قلت لك إياها في لقاء سابق، يمكن أنه التونسي ماخذ فكرة عن السوري أو عن المشرقي من خلال باب الحارة، يعني من خلال أنه هو قد يكون عايش في هذه البيئة اللي هي للأمانة غير موجودة جملة في في في في المشرق. كانت موجودة في حومات هكيكة صغيرة في يمكن في العام يبان الاحتلال الفرنسي، يعني 1918-17 هكيكة لفترة قليلة من الزمن. لكن من يذهب إلى سوريا، من ذهب للسياحة ولا إلى آخره،
11: أكيد سوريا مش باب الحارة.
9: أي أما أنا اللي نحب نوصله أنه بش يلحظ قديش فما تشابه مجتمعي في الـ في الـ في العرس، في الفرح، في حتى في الزواج والطلاق، حتى في برشا أمور قد تتغير بعض القوانين، لكن الحياة المجتمعية قريبة، يعني
11: فما مشترك.
9: أي لهيك أنت مستحيل إذا مشيتي للمشرق تحسي إنه أنت غريبة، ولا إذا جاء المشرقي لتونس يحس إنه يمكن أقرب البلدان لبعضها. أنا أحس يعني
11: المشرق.
9: أي يعني إذا بدنا نحكي عن بلاد جغرافية بعيدة ما بين تونس وما بين المشرق يعني بطبيعة الحال،
11: وربما اللي يقرأ حتى رواية تداخل منفصل اللي يشعر بخصوصية حتى وحتى وأنت من نافذة، وحتى حتى الشارع في دمشق ممكن أنه نتخيله، حتى على البناء المسرحي للرواية أشعر بأنك تحرك الشخصيات وتأخذهم من مكان إلى مكان، يعني كأنك هنا المخرج تحرك الشخصيات كما تراها. الفضاء اعتماد معش مثلا القاعة البيضاء، هو ختمت تقريبا بذلك المشهد، يعني المشهد قاعة بيضاء بكل ما يرمز إليه البياض. صحيح. بكل ما ترمز إليه حتى مستشفى المجانين في النهاية، هو صحيح. صحيح. نهاية عبثية كده
9: 100% على ما يبدو، شي بيشبه حياتنا وين بنوصل بكل بساطة. ويمكن طريقة الماريونات بالرواية هي مش بس مشتقة من كونه الكاتب يلي هو أنا عايش هاي الشخصية ولا لا، أكتر من ما هي فكرة أنه إحنا كلنا من دون ما نعرف نزيها في مرض بعلم النفس، معظمنا أنا آسف يعني لكن معظمنا بيعاني منه وأنا أولكم، يسمى علميا بالبارافيرينيا أو البغافيرين، وأنا عامل عنه عرض مسرحي سابق، يلي هو حاجة مش كيما الشيزوفيرينيا انفصام الشخصية، أما حاجة عندها علاقة بتعدد الشخصيات. فما رسام كاريكاتور بيعبروا عن هذا الموضوع. مرة ريت كاريكاتور لفنان مش ذاكر اسمه للأمانة، لكن يظهر لك إنسان قاعد قبل ما يخرج من الدار فما وجوه معلقة على الحيطة، فبش يختار منهم وجه ويخرج فيه. كل يوم يختار وجه معين، يعني شخصية معينة إما متأثر بها أو يحب يكونها أو يحب كلنا مهما بلغنا من العمر.
11: هو البارافيرينيا رو مرض معناها ذهاني صعب يشمل انفصام،
9: أي في, في, في, في
11: يقوم على التهيؤات معناها الأوهام.
9: أما هو مرض ماهر، يعني ماهر لدرجة أنه مش بالضرورة يظهر على الإنسان، مش كيما الشيزوفرينيا يعني خبيث، يعني عنده تنجم تشوفي إنسان طبيعي
11: يبدأ عنده جنون العظمة مثلا.
9: أي يعني أنا النجم نخرج من الاستوديو تاو ونمشي على أربعة، مش يعني فهمتني
11: إذا أي مشكل هو مرض
9: إذا عندي بدرجة حادة. أي شوفي مبين عاقل أمامك يعني
11: ما شاء الله
9: على أساس مش أي أما هي فهمتيني، يعني هو فعلا أحد أنواع الذهانات، لكن عالم مغري جدا للبحث فيه نزيهة، سواء في رواية كتداخل منفصل ولا في عمل مسرحي ولا في عمل درامي ولا
11: على يعني تعقيبا على البارافيرينيا، على عكس مرض الفصام يحتفظ المصاب بتماسكه الاجتماعي طبيعة. وتفكيره المنطقي في معظم شؤون حياته اليومية.
9: هاو تراني هاو كاتب لك رواية
11: يعني ما يظهرش عليه حتى شيء. هذا هو
9: لي.
11: هذا هو نورس، وين نلقاوها الرواية وين موجودة؟
9: إن شاء الله بعد العيد موجود في المكتبات التونسية الكل حسب ما يعني خبروني دار خريف للنشر. بدي كتير أشكر كمان الكاتبة في المنفى كانت ضيفتك سابقا الأديبة السورية فاطمة نداف يلي قدمت لي الرواية بتقديم أكثر من رائع. سامحوني شوي مأثر علي الوضع الصحي والبارافيرينيا كمان زادة من جهة أخرى. فكمان نحب نشكر الدار مرة أخرى, نحب نشكر الأستاذ زياد دبار نقيب الصحفيين على الدعم المستمر في الأطر. إن شاء الله بش يكون التقديم الرسمي للرواية بعد العيد في نقابة الصحفيين. ونزيها أنت بشكل خاص ولا الإذاعة الثقافية قد ما قلنا لكم شكرا, عايشكم. أنا وليت نحس روحي ابن الدار,
11: يعني هذه ذكروا عندك ركن مش كل أول مرة. شهر مقهى تونس,
9: مقهى تونس. عن شو بش نحكيه في نحكيه على الماكلة الشهر
11: بعد العيد
9: كيكة بعد العيد
11: هاي الماكلات بعد الأول اثنين بعد
9: لا مش هذا الاثنين متاع البعد
11: اللي بعد والآخر
9: يعني إن شاء في الموعد الجديد هاي تنشوفوا
11: إن شاء الله. على ذكر فاطمة النداف الكاتبة فاطمة نداف السورية تقول الرواية منذ نشأتها هي وثيقة تاريخية لزمن ومكان معينين. الرواية بكل أشكالها الإيديولوجية والاجتماعية والبوليسية هي توثيق للإنسان أينما كان, وليس علينا رسم دور لكاتب ما, إذ لكل كاتب هوية مختلفة كاختلاف بصمات الأصابع. يعني هذا صح. ما قرأت جزء
9: هذه
11: من
9: بداية
11: من المقدمة. شكرا لك نورس بري وعلى حضورك معنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله بالتألق والتميز, وإن شاء الله نشوف هذه الرواية. هي رواية قصيرة وبكل العبثية اللي فيها, بكل ما هي كشف لهشاشية هشاشة الإنسان لتوقل الحرية للأسوار التي قد يشاهد الإنسان في تفاصيله اليومية, بقدر ما هي ممتعة وجميل أن يتم تحويلها إلى عمل فني فني سينمائي درامي.
9: إن شاء الله بدعمكم وجهدكم دائما.
11: شكرا,
9: شكرا جزيلا نزيها, شكرا الإذاعة الثقافية, شكرا أستاذ أنيس في الرجي, شكرا جزيلا. نجم نقرأ الأداء, عندي 30 ثانية
11: ولا أي طبعا الأجل. طبعا أكيد
9: جست لأنه بيعني لي جست نقول إلى حياة التي ودعتني في الصباح بضفيرة قليلة ويدين من دعاء علقت في زندي شمسا وأحد عشر كوكبا, صديقة رقيات مسحت جبيني بزيت راحتها, ضئيلة القامة عباءتها مشكات, عباءتها غابة عصفورة حنان, المسكونة بالأرواح الطيبة والأولياء, خادمة الهيكل يدها مشكات, جارة السنون منديلها البحيرة, ماء دافق على المنحدرات. مرة عانقتني, نبت قمح في شرفتها ونزلت سماء, طاحونة الضحك أمي نافورة ماء, أول الينابيع هي خاتمة النساء. طبعا بتصرف عن الشاعر الكبير زاهي وهبي, ويعطيكم الصحة. شكرا جزيلا,
11: جميلة جدا هذه إلى إلى والدتك.
9: أي أي.
11: إن شاء الله ربي يفضل هالك, إن شاء الله تسمعك في اللقاء هذية, تحية لها. إن شاء الله ربي يفضل هالك, وإن شاء الله تكون دايما بخير نورس. شكرا لك, إن شاء الله ربي يشفيك بعد الانتكاسة. إن شاء الله بلطف عليك. إحنا لقانا مازال متواصل, فاصل غنائي ثم نعود.

0: فنانين
1: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مساء الخير مجددا لكم مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي. شتحدثوا على دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية. متحف برسق نموذجا هو موضوع ندوة علمية كانت تمت مع في نهاية هذا الأسبوع. معنا منسق الندوة الأستاذ حاتم الرياحي، أستاذ باحث في التراث. مساء النور.
2: مساء النور، مرحبا بكم وبجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج الصالون الثقافي.
1: أي دور إذن للمتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية؟
2: شكرا على الاستضافة. بمبادرة من جمعية سيادة مدينة برسق يعني، وبتنسيق شخصي لهذه الندوة العلمية، ارتأينا تنظيم ندوة إن شاء الله شتكون الأحد القادم 31 مايو 2026 بقاعة الاجتماعات بلدية برسق. طبعا الإطار الندوة هذه يعني شنو أهم، خاصة أهداف هذه الندوة طبعا يعود لأهمية المتاحف ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية بصفة عامة. وأخذنا نموذج متحف الحرب الوطنية بتبرسق. لما لهذه المتاحف من أولا دور هام خاصة في مراحل النضال الوطني، كذلك دور هذه المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية، ومحاولة ربما لتثمين وحفظ وصون هذه المعالم الهامة وكيفية تضيفها في المسلك السياحي، خاصة السياحة الثقافية في مدينة تبرسق. هذا هو الإطار العام. يعني أول شيء هو تثمين أهمية هذا المتحف، خاصة متاحف الحركة الوطنية يعني عددها قليل بالنسبة للبلاد التونسية عكس المتاحف الرومانية أو التي تتعلق بالتاريخ القديم. لذلك ارتأينا مع مكونات المجتمع المدني وخاصة مع الهياكل المدخلة والمؤسسات العمومية ونخبة المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، ارتأينا أن يقع تنظيم هذه الندوة كما ذكرت عنوانها دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا.
1: طيب بالعودة إلى متحف تبرسق، متحف الحركة الوطنية بيت برسق، هو معلم تاريخي يقع في سجن عسكري قديم في مدينة تبرسق، والسجن هذا تم استخدامه يظهر لي سنوات 38 حتى 43 و 52 حتى 54 لاحتجاز رموز الحركة الوطنية. أي أهمية لهذا المتحف في التوثيق أو في حفظ هذه الذاكرة، ذاكرة الحركة الوطنية؟
2: كما ذكرت المتحف هو في الأصل سجن عسكري تم تحويله بعد ذلك لنواة للذاكرة الوطنية. المميز أن هذا السجن تختفي وراء حكايات كبيرة، لأنه كان مكان للسجن زعماء الحركة الوطنية، خاصة من الديوان السياسي الجديد المرتبطة بأحداث بتبيع 8 أو 9 أفريل. في 18 نوفمبر 1939 تم نقل أعضاء الديوان السياسي من سجن تونس إلى السجن العسكري بتبرسق. لذلك يعتبر هذا المتحف هو جزء من تاريخ تونس المعاصر، كذلك هو جزء من الذاكرة الوطنية خاصة في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات. وهذه الندوة ستكون فرصة لنفض الغبار على هذا المتحف الذي رغم أهميته التاريخية، وحاولنا أن يكون هذه الندوة هي محاولة لتوثيق أولا أهم بعض أهم المعلومات خاصة المتعلقة بالمساجين المناضلين الذين بقيوا في هذا المتحف، كذلك دورهم في النضال الوطني، وبعد قليل سوف أتطرق إلى البرنامج الذي سيكون متنوع ولا يقتصر فقط على الناحية التاريخية.
1: طيب أعطينا فكرة على البرنامج أستاذ.
2: بالنسبة للبرنامج طبعا يوم الأحد إن شاء الله 31 ماي 2026، هناك جلستين علميتين. الجلسة العلمية الأولى تنطلق في حدود الساعة 10 بثلاثة مداخلات. المداخلة الأولى عنوانها المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، النشأة، الأدوار العلمية وإسهاماته في حفظ الذاكرة الوطنية. المداخلة الثانية عنوانها متحف الحركة الوطنية بتبرسق، مراحل التسجيل وأفاق تثمين التراث المحلي من تأسيس السيدة ناجية البكوش محافظ مستشار التراث بتبرسق. والمداخلة الثالثة من تأسيسي الخاص عنوانها متحف الحركة الوطنية بتبرسق بين الذاكرة والتجديد، رؤية لإعادة الأحياء والتثمين، وسيكون فيها عرض مشروع أنجزته فيه إعادة تصور بالذكاء الاصطناعي هذا المتحف لتقريبه للأذهان، وكذلك حاولت بالذكاء الاصطناعي إعادة تجسيد شهادات المناضلين في هذا السجن. وبالمناسبة شاركت البارح في متحف رقادة في القيروان في المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم التاريخية بإشراف وزارة التربية، وتم عرض هذا المشروع عبارة على شريط وثائقي فيه إعادة تصور للمتحف بالطرق الحديثة، وهنا محاولة طبعا لتقريب الصورة أكثر، وخاصة أن الناشئة فرصة لإعادة إحياء وإيجاد رؤية جديدة للمتحف، لا تكون رؤية كلاسيكية بل رؤية عصرية. ثم بعد ذلك الجلسة العلمية الثانية تنطلق إن شاء الله 11 بعد الساعة 11، إذن فيها مداخلتين. المداخلة الأولى عنوانها المتاحف بين الذاكرة والدفاع عن الهوية المحلية، تأسيس الدكتور لطفي المدوري. والمداخلة الأخيرة عنوانها دور الأغاني الشعبية وفي حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، الدغباجي والجرار نموذجا، من تأسيس الأستاذ محمد بالحسين وهو مختص في العربية. وبالتالي حاولت أن يكون هناك تنوع مداخلات بين العربية، بين التقنيات الجديدة، وكذلك التاريخ والتراث.
1: نعم، مهم جدا خاصة باش حتى تقدم المادة التاريخية بطريقة ممكن يتقبلها الجميع، يعني خاصة كيف ما قلت أنت الاشتغال على الذكاء الاصطناعي للتسويق لهكذا معلم أو هكذا متحف، يعني مهمة جدا أعتقد، يعني في حاجة نحن إلى هذا التثمين الذكي بين ظفرين.
2: شكرا خاصة هنا، وهذا طبعا في ضمن الاختصاص في علوم التراث، حاولت أن أبعث رسالة جديدة أن التراث لا يمكن أن يبقى في مكانه، بل يجب أن يواكب التطورات، كذلك محاولة التفكير في إيجاد تقنيات جديدة نحافظ فيها على التراث، وكذلك نضمن التواصل وصمود هذا التراث في التحولات التقنية الجديدة، خاصة الناشئة هام جدا أن يصل هذا التراث بطريقة عصرية دون أن يمس من خصوصياته بطبيعة التاريخية.
1: أكيد دون شك، إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذ حاتم الرياحي منسق الندوة العلمية دور المتحف في حفظ الذاكرة الوطنية متحف تبرسق نموذجا. فقط متحف تبرسق هو ضمن المسالك المسلك الثقافي أو السياحي، نعرفه يعني تبرسق هي من مسالك ثقافية في اتجاه دقة وغيره، فيها الكثير من الموروث الثقافي والتاريخي والحضاري المميز. كيف يثمن هذا المعلم بشكل عام في العادي أستاذ حاتم؟
2: هذا هو يعني من أهم أهداف هذه الندوة، هو كيفية توظيف هذا المعلم الهام في المسلك السياحي، خاصة السياحة الثقافية. وهنا فقط أريد أن أفتح قوس صغير أن في السنة الفارطة تقدمت بملف كامل أنجزته مع وزارة السياحة هذا الملف لتسجيل تبرسق كبلدية سياحية. وفي هذا الملف طبعا هناك أهم المقومات التي تتميز بها مدينة تبرسق لتكون مسلك سياحي متنوع وجيد، خاصة السياحة الثقافية. وقد أدمجت المتحف باعتباره نقطة هامة ومختلفة، وهذا الشيء الهام بالنسبة لمدينة تبرسق أنها تحتوي على متحف للذاكرة الوطنية، وهي متاحف قليلة جدا بالنسبة لتونس. لكي يكون المسلك السياحي والثقافي متنوع، تقريبا فيه المعالم التاريخية الرومانية والبيزنطية والأندلسية، وكذلك التطرق خاصة إلى تاريخ تونس المعاصر في نهاية القرن 19 والقرن 20، وبالتالي يكون مسلك سياحي ثقافي متنوع عبارة على زيارة افتراضية لأهم المراحل والحقبات التي مرت بها تونس وخاصة تبرسق من الفترة الرومانية وصولا حتى إلى نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات.
1: مهم جدا. طيب أستاذ حاتم، منذ قليل تحدثت قلت عن شهادات أشخاص مروا من هذا المتحف في صيغته السابقة بصفته سجن قديم، كيف ما قلنا من أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي حتى الخمسينيات. هل هناك شهادات موجودة؟ هل هناك من كيف تم الحصول على هذه الشهادات من الأشخاص اللي كانوا في السجن هذا؟ حسب ما فهمت
2: هذه مفاجأة الشريط أنه سيتضمن شهادات يعني لزعماء خاصة سليمان بن سليمان وكذلك يوسف الرويسي وزعيم صالح بن يوسف
1: بأصواتهم معناها موجودين هذوما قدم التصريحات.
2: طبعا تم الاشتغال بطريقة الذكاء الاصطناعي ولكن بتصور وكأنه حقيقة يعني
1: هي التصريحات صدرت منهم قبل ولا لا؟ معني
2: لا أكيد هي التصريحات يعني أكيدة وتضمنتها في كتاباتي القديمة ومن نصوص تاريخية يعني موثوقة،
1: يعني موجودة هذا هو
2: حقيقية، ولكن تم توليد الصورة والفيديو الذكاء الصناعي، ولكن المحتوى هو حقيقي يعني
1: كأننا سنستمع إلى سليمان بن سليمان وصالح بن يوسف يتحدثون.
2: هذا هو يعني قمت بالذكاء الصناعي، حاولت نفس الصور ونفس الصور لهذه الشخصيات في نهاية الثلاثينات، وهناك حتى يعني ولكن المحتوى والنص هو نص يعني تاريخي
1: موجود حقيقي
2: من مصادر يعني حقيقية، وقد ضمنتها في كتابي الأول في حول ذاكرة مدينة تبرسق. وطبعا اشتغلت على هذا الموضوع كثيرا مع معهد تاريخ تونس المعاصر، وحاولنا أن تكون شهادات يعني حقيقية للمحافظة طبعا على مصداقية هذه الشهادات.
1: أكيد.
2: وحتى هناك بعض الرسائل سيتم نشرها وعرضها في الندوة، رسائل حقيقية كتبت في سجن العسكري بتبرسق يعني متحف الحركة الوطنية لاحقا. يعني هناك عديد المفاجآت في الحقيقة.
1: هل هناك مصادر كافية ربما للوصول لكل هذه المعطيات، كيف الرسائل كيف التصريحات إلى غير ذلك؟ هل هناك وثائق ومصادر تاريخية كافية أو أنه كان مجهود كبير جدا دون شك للوصول إليه؟
2: الحقيقة هو مجهود كان كبير جدا لنفذ غبار، لأن ليس من السهل إيجاد هذه الشهادات
1: حول السجن موجود في تبرسق،
2: خاصة أن هذا السجن يعني في الحقيقة لم يأخذ حظه يعني
1: هذا هو للأسف
2: الدراسات أو البحوث. لذلك حاولنا أن تكون هذه مبادرة أولية أولا لتثمين هذا المتحف، وكذلك لفتح الأفاق للباحثين يعني مستقبلا لمزيد البحث والتقصي والعمل والاشتغال الأكاديمي على هذا المتحف اللي حقيقة سوف يكون مفاجأة سارة في الندوة، لأن هناك معلومات هامة جدا والبعض يجهل أن هذا المتحف في الحقيقة كل زعماء الحركة الوطنية، وهذا نادر أن نجد كل زعماء الحركة الوطنية في نفس الوقت وفي نفس التوقيت
1: في نفس المكان. نذكروا تسجن فيه الحبيب بورقيبة، صالح بن يوسف، علي البلهوان، الهادي الشاكر، وحبيب ثامر.
2: بالنسبة للسجن العسكري بتبرسق في فترات مختلفة، لأنه كان مخصص للعقوبات السجنية أقل من سنتين، من أهم زعماء الترم يعني تباعا، يعني هناك صالح بن يوسف، لحبيب بورقيبة، محمود بورقيبة، علي البلهوان،
1: هادي
2: نهادي
1: شاكر،
2: شاكر،
1: حبيب ثامر،
2: نهادي نويرة، سليمان بن سليمان،
1: حبيب
2: يوسف
1: ثامر،
2: الرويسي، الحبيب ثامر، يعني تقريبا كل أعضاء
1: كلهم
2: الديوان السياسي. وألهام أستاذة أن أعضاء الديوان السياسي هم من كامل جهات الجمهورية، يعني ومن كامل الشرائح الاجتماعية، يعني السجن تقريبا ضم كل الشرائح الاجتماعية وكذلك كل جهات البلاد التونسية يعني ممثلة. وهنا هذا الشيء الجديد أن ربما السجن كانت هناك بعض المعطيات يعني غير معروفة بدقة، لذلك سوف نحاول، وهنا شرف الإنسان في المحاولة، أن تكون هذه الندوة فرصة لنفذ هذا الغبار، وخاصة لإيجاد تفاصيل حتى هناك البعض من مكونات المجتمع المدني أو الباحثين، حتى رغم قربهم الجغرافي للمتحف، ولكن يعني هناك بعض المعلومات اللي بقات غامضة، وربما لهنا مسؤولية الجميع اللي ما بحثناش على هذه التفاصيل. إن شاء الله تكون بادرة طيبة، وهي في النهاية بداية لعمل جديد، لأن هذا المتحف كما ذكرت هو تاريخنا، هو تاريخ تونس المعاصر، وهو جزء من ذاكرتنا. أقول دائما في نهاية الشريط أن المتحف ليس مجرد مكان، بل هو رسالة وطن. يعني في الحقيقة هذا المتحف له عدة أبعاد رمزية، إن شاء الله سوف نشتغل على هذا الموضوع خلال الندوة للخروج بالتوصيات في النهاية وورقة عمل، ونتائج هذه الندوة إن شاء الله تكون مثمرة في الحاضر وإن شاء الله في
1: إن شاء الله المستقبل. إن شاء الله أكيد هي صفحة من صفحات تاريخ تونس المعاصر وتاريخ الحركة الوطنية دون شك يؤرخ له. شكرا لك أستاذ حاتم الرياحي، منسق الندوة الدولية دور المتاحف في حفظ الذاكرة الوطنية وطنية متحف برسق نموذجا. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم أستاذ.
2: شكرا
1: شكرا لك، وإلى اللقاء. فاصل غنائي.

لقاءنا هكا نوصل لختام هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. كان معاكم أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي من أمام ميكروفون استديو 6 في تعويض لزميلي رمزي العمدوني. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. الختام يكون مع ملحم بركات. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: سونيا الهديوي معنا اليوم في الهندسة الصوتية، عروسية من أمام المزح. ندعوكم لمتابعة هذا اللقاء الذي نقترح فيه محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا اخترت لنا اليوم دكتور فؤاد؟
3: اخترت نصا بعثت به إلينا صديقة البرنامج بسمة الهواري. أما عنوان النص فهو شهيق النبض.
4: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
2: نص اليوم إذن يحمل عنوان شهيق النبض، وهو لصديقة البرنامج بسمة الهواري. كالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية ندعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى الاستماع إلى فكرة أولية حول هذا النص وحول صاحبته. بمن سنبدأ أو بماذا سنبدأ؟ سنبدأ ببسمة أم بنصها شهيق النبض؟
3: نبدأ بالحديث عن بسمة الهواري فنقول هي شاعرة أخذت تكتب الشعر منذ زمن بعيد، ثم انقطعت عن ذلك زمنا طويلا أيضا، لكنها أقبلت عليه من جديد. أقبلت على الشعر تكتبه وتعيش تجربته، وتلك حالة معروفة في مسيرة الكتاب والكاتبات. يتوقفنا زمنا ما عن كتابة الشعر أو غيره من ألوان الأدب، وتلك حالة معروفة في مسيرة العديد من الكتاب والكاتبات. يتوقفون عن مزاولة الكتابة الأدبية حينا من الدهر، لكنهم سرعان ما يستأنفونها، وما ذلك إلا من غواية الأدب والفن. فللأدب والفن غواية لا يبرأ منها الإنسان ولا يشفى. حدثتنا بسمة الهواري عن مسيرتها الشعرية، فقالت إنها ذات حضور فيما نسميه الساحة الشعرية، ولها مشاركات متعددة في مهرجانات أدبية وشعرية وطنية ودولية، وأتيح لها بفضل جهدها وتميزها أن تتفوق في العديد من تلك المهرجانات. هذا حديث سريع نقدم به كاتبة هذا النص الشاعرة بسمة الهواري. أما حديثنا

0: عن نصها فيكون كما يلي. نصها هذا الذي سمته شهيق النبض هو نص شعري لكن بالتصور الحداثي وبالمعنى الحداثي، هو نص شعري حداثي من حيث الصياغة ومن حيث التشكيل. معنى هذا الكلام أنه له جمالية شعرية مخصوصة تختلف عن جمالية الشعر العمودي مثلا، كما تختلف عن جمالية شعر التفعيلة أيضا. نص شهيق النبض لبسمة الهواري يدور على معنى الانتظار والشوق في تجربة الحب والعشق، هذا هو ظاهر القول والمعنى. ولعل تحليلنا للنص يزيدنا إلماما بما فيه من المعاني والدلالات وبما يختص به من الخصائص الفنية التشكيلية. بعد هذا التمهيد أستاذ عروسية نمر مباشرة إلى النص، ولا شك في أن قراءتك له ستجعلنا نقترب منه أكثر فأكثر وتتيح لنا أن نتوغل في تحليله وأن نفصل القول في التعليق عليه، فإليك الكلمة.
1: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. شهيق النبض، الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء، أغمض شوقي وأخبئ فنار عشقي بين شقوق الذاكرة فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء، أقطف الساعات من حدائق الانتظار فينهمر الوهم ذرات أسكبه على جفون الآهات، يهمس الضوء المنفلت من خيوط السحر يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. الإمضاء بسمة الهواري.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص شهيق النبض لبسمة الهواري، وهو شعر كما قلنا، وسنحاول من خلال التحليل أن نبين خصائص الشعرية فيه وعلاماتها. قلنا أستاذ عروسية منذ حين أن هذا النص من الشعر الذي يستند إلى جمالية مخصوصة، وهذا أمر مهم جدا. الوقوف على طبيعة النص ذو أهمية، ما في هذا شك، لأنه يتطلب منا قراءة وتحليلا يراعيان هذه الطبيعة ويراعيان هذه الخصوصية. التعليق يجب أن يراعي دائما أننا إزاء نص ذو جمالية مخصوصة، ولا بد إذن من استحضار ذلك في قراءة النص وفي التعليق عليه. نبدأ بالعنوان شهيق النبض. في العنوان استعارة، فالنبض عادة لا يشهق، الإنسان هو الذي يشهق، والشهيق هو تردد البكاء في صدر الباكي، ذاك هو الشهيق، ومفرده هو الشهقة، أما الشهيق فمصدره. إذن شهيق النبض كلمة تحيل على الجمع أكثر مما تحيل على المفرد، لأن الشهيق هو حصيلة الشهقات المتلاحقة. قلنا في العنوان استعارة لأن النبض عادة كما قلنا لا يبكي ولا يشهق. شخص النبض فكأنه إنسان، نلاحظ هذا، ثم نشير أيضا إلى أن في العنوان تصويتا وإيقاعا. تقولين لي ما هو مصدر التصويت وما هو مصدر الإيقاع في العنوان؟ أجيبك بأن إيقاع العنوان متأت من إيقاع النبض وإيقاع البكاء، فالنبض إيقاع، نبض القلب، نبض العرق حين تجري فيه الدماء، هذا نعرفه. إذن هذا هو العنوان، وهو يحيل على لحظة، هي لحظة شهيق النبض، هذا هو الحدث وتلك هي اللحظة. هذه اللحظة لها زمانها، زمانها ليس كباقي الأزمنة، زمانها حالة نفسية شعورية وجدانية. جاء في النص الساعة الآن تمام الانتظار ونصف حنين، يشهق النبض، هكذا يبدأ النص. هذا الظرف الزماني الشعوري النفسي لا يخلو من غرابة. وجه الغرابة في أن تمام الانتظار ينشأ عنه عادة تمام الحنين، لكن ما الذي يحدث؟
1: ما الذي يحدث؟
0: ما يحدث هو ما جاء في النص، تمام الانتظار يوازيه نصف حنين، وفي الأمر إذن غرابة، عندئذ يشهق النبض. هذه اللحظة لحظة الشهيق، لحظة ميلاد التجربة، هذه اللحظة لها أحداثها، أحداثها عددها النص، يشهق النبض، تمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن ماذا يمكن أن يستنتج من هذه الأحداث المتلاحقة؟ ما نستنتجه هو أن اللحظة مسائية بما يحيل عليه المساء عادة من الحزن والكآبة، وهي لحظة كلها بكاء وإحساس بالخيبة والوهم والوجع، هذا ما قاله النص. هذه المجموعة الأولى من الأحداث تنشأ عنها مجموعة ثانية، الأحداث تولد أحداثا. أغمض شوقي، أخبئ فنار عشقي بين شقوق الذاكرة فأمتلئ بك، تخاطب من تحب، فأمتلئ بك فجرا هاربا من لحظة الانتشاء. إذن ماذا يمكن أن نستخلص من مجموعة الأحداث الثانية التي كنا بصدد عرضها؟ ما يمكن أن نستخلصه وأن نستنتجه هو أن الذات العاشقة، الذات التي تعيش اللحظة، الذات التي تعيش التجربة، هذه الذات مالت إلى طمس حبها وإخفاء عشقها وأحست باستحالة تحقق الانتشاء المطلوب بما هو لحظة كمال واكتمال للمتعة والبهجة والسعادة.
1: نعم.
0: ثم تطالعنا بعد هذا مجموعة ثالثة من الأحداث، هي في الحقيقة تؤكد ما سبق من حيث الإشارة إلى أن الانتظار يولد الوهم المنهمر، من حيث الحديث عن البكاء، عن الآهات، وإذن هذا كله يؤصل التجربة في الفشل ويؤصل التجربة في المعاناة التي تفضي إلى نهاية مأساوية. لكن ما سبق من النص يسلمنا إلى لحظة أخيرة في هذه التجربة، أو إلى نهاية اللحظة برمتها. بعد هذا أستاذ عروسية ينقلنا النص بصفة فيها مفاجأة، ما في هذا شك، نحن نفاجأ لذلك، ينقلنا النص إلى خاتمة هذه اللحظة التي تعيشها الذات الشاعرة، يصل بنا إلى خاتمة التجربة التي تعيشها تلك الذات، فإذا بنا إزاء نداء كأنه يمثل الأمل الأخير. هذا هو المنعرج الذي يحصل في النص، من التسليم بالخيبة، من اليأس من التجربة، فجأة يظهر هذا النداء فيتغير الموقف، وكأن النص ينفتح على أمل أخير، وإنما يكون ذلك بما قالته الذات الشاعرة في خاتمة النص: يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة قبل التورط في عيون اللقاء. علامة هذا التحول تتمثل في ذلك الضوء المنفلت من خيوط السحر، فبعد عتمة المساء يحضر ضوء السحر وتتشكل هذه الدعوة إلى الصلاة الأخيرة. في الحقيقة أستاذ عروسية يجب أن أشير إلى أمر: الطريق إلى المعنى في هذه القصيدة، في هذا النص، ليس طريقا سهلا ممهدا معبدا، لا، الطريق إلى المعنى في هذا النص فيه التواء وفيه تعرج وفيه تشعب، بل فيه أحيانا غموض وإلغاز، بهما يصبح المعنى غير واضح، نكاد لا نفهم ما تريد الشاعرة أن تقوله لقارئها أو لسامعها. هذه سمة بعض ألوان القول الشعري الحداثي. وهناك من ينظر لقصيدة الغموض وهذا معروف، وهناك من يتحدث عن جمالية الغموض وهذا شائع متداول بين النقاد كما تعرفين وكما أعرف معك. القصيدة الحداثية بعكس القصيدة العادية، عن التي تكتب في ضوء جمالية البيان والتبيين، القصيدة الحداثية لا تقول، إنما هي توحي وتفتح المعنى على باب الاحتمال والإمكان. لذلك هي قصيدة لا تكتمل إلا بالقراءة. القراءة هي التي تكسب القصيدة الحدثية معناها أو بعض معناها أو معناها الممكن في انتظار الظفر بمعان أخرى ممكنة. أشير بعد هذا إلى أن قراءة هذا اللون من الشعر لا تكون إلا مرهقة وعسيرة وشاقة. أقول لك لماذا؟ لأنها تتطلب من القارئ حسا دقيقا وانتباها وتركيزا،
1: وأحيانا أكثر من قراءة
0: لا شك في هذا. ولأنها تجبر قارئها على أن يقرأها المرة تلو الأخرى، علّه يتاح له أن يفك طلاسمها وأن يفتح من غلق منها. إذن في ضوء هذا كله أقول على وجه التلخيص والإجمال، كأن التجربة التي حدثتنا عنها الشاعرة في هذا النص هي تجربة خيبة في الحب ظلت مشدودة رغم ذلك إلى أمل أخير في صلاة تنقذ ذلك الحب قبل لقاء التسليم بالنهاية وبالفشل وبالضياع. هذا ممكن. يمكن أيضا أن يكون الأمر متصلا بتجربة حب تدور على التعلق بصور من المطلق، ويكون ذلك حين يكون الحب مثاليا لا مشدودا إلى شيء مادي بعينه، كما هي الحال مثلا في قصيدة صلوات في هيكل الحب لأبي القاسم الشابي. وما قصة تلك القصيدة إلا قصة الحب في الأدب الرومانتيقي وفي الوعي الرومانتيقي بصفة عامة. إذن قد يكون الأمر من هذا القبيل، أي تتعلق الذات بصورة من المطلق تتجاوز تجارب الحب العادية، عندئذ يكون النداء إلى الصلاة الأخيرة نداء إلى التوحد بين العاشق والمعشوق في لحظة عبادة صورها الشاب في قصيدته التي أشرت إليها منذ حين.
1: وهذه قراءة ثانية ممكنة لهذه،
0: هذه قراءة ثانية ممكنة
1: من بين القراءات الممكنة لهذه
0: لا شك في هذا. وبطبيعة الحال هذا قد يحيل على التجربة الصوفية وعلى الوعي الصوفي وعلى ما في ذلك الوعي من التوحد بين العاشق والمعشوق فيما يعرف بتجربة العشق الإلهي، وهي تجربة معروفة وقائمة الذات ولها مدونتها الشعرية كذلك، ما في هذا شك. إذن مرة أخرى أقول إن ما أذكره في الحقيقة هو من باب تأكيد ما أشرت إليه في بداية هذا الحديث حين أشرت إلى المعاني المحتملة. هذه قصيدة كتبت وعلى القارئ أن يبحث عن المعنى أو عن المعاني الممكنة، وتلك هي كما قلت سمة القصيدة الحداثية التي لا تقول بقدر ما توحي وتفتح آفاقا ممكنة للفهم والتأويل.
1: كما قلت وتفضلت دكتور فؤاد، هي قصيدة إذن متفتحة أو منفتحة على أكثر من تأويل ولا أكثر من تفسير ولا أكثر من قراءة لكل متلقي أن يفسرها أو يؤول معانيها بالطريقة التي ربما يستوعبها أو تبلغه حسب فهمه وحسب قراءته لهذا النص الشعري. وما يقوي وما يدعم هذا التميز أو هذه الميزة في هذه القصيدة المتعددة القراءات والتأويل الأساليب التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة هذا النص، التقنيات التي اعتمدتها في نصها الشعري، إذن غضت هذه المسألة في قصيدتها أن تكون متفتحة على أو منفتحة على عديد القراءات والتأويلات. وهنا ستوقف معك دكتور فؤاد عند هذه التقنيات، عند هذا الأسلوب الذي اعتمدته بسمة الهواري في صياغة هذا النص من الجانب الفني دائما نتحدث.
0: فعلا نصل الآن إلى التعليق على هذه القصيدة من الناحية الفنية، و كثيرا ما رددنا في هذا البرنامج قائلين إن الرهان الأكبر في نصوص الأدب شعرا ونثرا إنما هو رهان الصياغة والتشكيل، وإنما يقال ما يقال في هذه النصوص الأدبية والفنية بطريقة مخصوصة تجعلها بالفعل أدبية وفنية. إذن على هذا الأساس نشير إلى بعض الخصائص الفنية في هذا النص الذي اعتبرناه منذ البداية نصا شعريا. تذكرين هذا أستاذ عروسية؟ قلنا إن هذا النص هو نص شعري لكن من الشعر الحداثي الذي كما قلت يبنى على أساس جمالية معينة. السؤال الآن، ما هي منابع الشعرية في هذا النص؟ ما الذي يجعلنا نعتبر هذا النص نصا شعريا بالمعنى الحداثي للكلمة؟ في تقديري المنبع الأول للشعرية في هذا النص هو المنبع الإيقاعي، نسبة إلى الإيقاع. الإيقاع هو الذي جعل هذا النص نصا شعريا. وفي الحقيقة أنا لا أقول شيئا غير مألوف وغير متداول، أيا كان لون الشعرية لا يكون الشعر شعرا إلا بالإيقاع منذ القديم. إنما يمتاز الشعر عن غيره من ألوان الخطاب بالإيقاع، لا شك في هذا. ما لاحظته إذن في هذا الصدد هو أن الإيقاع في هذا النص موزع بحسب ثلاثة مستويات ومفرق بينها وعليها. أولا ما أسميه المستوى البصري، أتحدث هنا عن الإيقاع البصري، وأعني ذلك الإيقاع المرتبط بالمشاهدة بالنظر. فطريقة كتابة القصيدة، طريقة إخراجها من الناحية الطباعية، أي كيف طبعت وكيف رتب الكلام فيها، هذه الطريقة، هذه الصورة الجدولية، هذا التقسيم لمقاطع الكلام، كله يدل على أن صاحبة النص الشاعرة بسمة العواري أرادت أن تكتب نصا شعريا موقعا، ومن علامات توقيعه هذا الإخراج الطباعي الجدولي، وعلى أساس توزيع الكلام كما قلت إلى مقاطع قد تطول أحيانا وقد تقصر أحيانا أخرى، وقد تتراجع فلا تتجاوز الكلمة الواحدة. هذا ما سأعود إليه ببعض التفصيل بعد حين. أصل الآن إلى الإشارة إلى ما أسميه الإيقاع الصوتي، بعد أن تحدثنا عن الإيقاع البصري. الإيقاع الصوتي ناشئ في هذا النص عن تعاقب المقاطع الكلامية القصيرة. فماذا نجد؟ نجد سلسلة من المقاطع الواحد منها ذو كلمتين، هذا في بداية النص. ثم يكسر هذا الإيقاع، هذا النسق الإيقاعي يتكسر، يكسر بمقطع ذي كلمة واحدة. إذن تصور الأمر أستاذ عروسية، مجموعة متلاحقة من المقاطع يتكون كل مقطع منها من كلمتين، ثم فجأة نجد مقطعا ذا كلمة واحدة، فيتكسر الإيقاع كما قلت، وهذا مقصود. ثم بعد ذلك نجد نسقا ممتدا من المقاطع الكلامية فيه مقطع ذو ثلاث كلمات، يليه مقطع ذو كلمتين، ثم يليه مقطع آخر ذو ثلاث كلمات، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمة، ثم مقطع ذو كلمتين، ثم مقطع آخر ذو كلمتين، ثم مقطع ذو كلمتين وآخر ذو ثلاث كلمات، وهكذا في مراوحة بين المقاطع ذات الكلمتين والمقاطع ذات ثلاث كلمات. وقبل نهاية هذا المقطع يطلعنا مقطع ذو كلمة واحدة. يستفاد من هذه الصورة الصوتية من هذا الشكل الصوتي، من هذا التوزيع الصوتي يستفاد كما قلت أو تستخلص بنية إيقاعية فيها مراوحة مسيطرة بين المقاطع ذات الثلاث كلمات والمقاطع ذات الكلمتين، ثم قد ينكسر النسق فلنجد لا مقطعا بكلمة واحدة، وكل ذلك يولد في النص إيقاعا ما في هذا الشك. هذا الإيقاع نلمسه حين نقرأ النص أو حين نستمع إليه. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الإنشاد في مجال الحديث عن القصيدة الحدثية. القصيدة الحدثية تقرأ لا شك في هذا، لكن كذلك قد يضيف إليها الإلقاء الشفوي المباشر، قد يضيف إليها ما يضيف من المعاني ومن الدلالات، خاصة من جهة التوقيع والتحكم في ذلك التوقيع. في نهاية النص يختلف النسق الإيقاعي ويطول الكلام نسبيا من مقاطع ذات أربع كلمات إلى مقاطع ذات كلمتين وهكذا. في جميع الحالات سواء تحدثنا عن المقاطع القصيرة أو عن المراوحة بين القصيرة والطويلة نسبيا أو عن طول المقاطع في نهاية النص، في جميع الحالات ما يشد الانتباه هو أن المقاطع الكلامية تتلاحق تلاحقا سريعا كأنها تجري لاهثة، وهذا يمكن أن يسمع من خلال القراءة من خلال الإلقاء الشفوي للقصيدة. هذا يمكن أن نتبينه من خلال قراءتك للنص منذ حين قرأت النص بصفة شفوية مسموعة. هذه الصورة الإيقاعية بسرعتها التي قد تتحول إلى لهاث في بعض المقاطع، القصيدة تجري، القصيدة تنساب سريعة، هذه الصورة الصوتية ماذا تمثل؟ تمثل نبض النص.
1: نبض النص وإيقاع.
0: الإيقاع هو نبض النص. إذن لاحظ أستاذ عروسية هذا التوازي وهذا التماثل وهذا التشابه بين نبض الذات الشاعرة شهيق النبض وبين نبض النص. القصيدة لها نبضها والذات العاشقة لها نبضها، لذلك لا تكون هذه القصيدة إلا قصيدتها ما دامت تصور نبضها. وهذا إذن هذا يحسب للشاعرة التي نجحت في هذا التوفيق العجيب بين عرض التجربة وتشكيلها تشكيلا إيقاعيا صوتيا فنيا. ما في هذا شك. النصوص إذن نتفق على هذا لها نبضها، وهذا يؤكد ما قلناه في مرات سابقة حين أشرنا إلى أن النصوص كائنات حية، ولا يكون الكائن الحي إلا بنبضه، إن غاب النبض فهو قد فارق
1: الحياة،
0: لا شك في هذا. إذن الصورة الإيقاعية للنص هي صورة الشهيق أيضا. القصيدة تشهق كما تشهق الذات العاشقة. ما هو البكاء؟ هو نشيج متسارع متلاحق، ذاك هو الشهيق. وهنا البنية الإيقاعية صورة للبكاء. إذن حين نقول إن القصيدة تبكي كما تبكي الذات العاشقة فنحن في صميم الموضوع، نحن لا نسقط على النص شيئا لا يقبله، بل نحن نتحدث عن صورة نابعة من النص. النبض من شأن الإنسان، فإن رمنا مزيدا من التحديد قلنا إن النبض هو من شأن القلب. إذن هذه العاشقة قلبها ينبض شهيقا، وهذا النص له قلب ينبض كذلك. هكذا يصبح بالإمكان أن نفكر في عنوان آخر للنص،
1: مثلا
0: بكاء القلب بدل الحديث عن شهيق النبض، فالنبض هو نبض القلب والشهيق هو البكاء، وفي العنوانين استعارة وفي العنوانين صورة للحب الخائب. شهيق النبض، ما الذي ينبض في الإنسان؟ قلبه. إذن قلبه يبكي إذن شهيق القلب هو بكاء القلب بهذه الطريقة التي تدل على الحزن، تدل على الانفعال، تدل على اليأس، تدل على الخيبة. لذلك قلنا إن هذا الشهيق لا يكون إلا بكاء سريعا متلاحقا مترددا في صدري من يبكي.
1: وهذا نبع دكتور فؤاد من قراءة من القراءات الممكنة لهذا النص، شهيق النبض، الشهقة في الشعر، يمكن أن تأخذ تأويلات مخالفة، ربما يكون فيها شدة الانفعال، شدة التأثر، شدة الحب، شدة، يعني هناك تأويلات أخرى ممكنة لهذه الشهقة أو لهذا الشهيق.
0: أنت تؤكدين ما أقول، هل قلنا عكس هذا؟
1: نعم.
0: هل رأيت باكيا لا يشهق؟ وهل رأيت شهيقا لا يدل على حبا، لا يدل على ضياعا، لا يدل على خيبة، لا يدل على
1: شهيق النبض؟ هذا يمكن أن يكون قمة المتعة في الحب ربما، أو
0: في الخيبة،
1: أو في الخيب ربما،
0: لكن التجربة هنا تجربة خيبة.
1: لكن القارئ في الوهلة الأولى عندما يقرأ عنوان النص يمكن أن يذهب إلى هذا التأويل الإيجابي،
0: يمكن
1: أنه يعني الشهقة في دلالة أو في يعني إحالة إلى المتعة، إلى التأثر الجميل،
0: إلى ذروة المتعة،
1: إلى ذروة المتعة، نعم،
0: إلى كمال، إلى اكتمال التجربة، نعم، إلى اكتمال الانتشال،
1: أو شدة الرغبة، أو إلى غير ذلك من التأويلات الممكنة.
0: هذا قد نتوقعه حين نظل في مستوى العنوان قبل أن نقرأ النص. طبيعي أن نتوقع هذا، نحن نتوقع هذا وغيره. لذلك نقول إن النص سيبين ما هو المقصود في العنوان، مثلما نقول إن العنوان يمهد للنص، العلاقة جدلية بين العناوين وبين النصوص. لكن الأمر هنا إن كان الشهيق ذروة فهو ذروة المأساة التي لا تجد لها بابا من الفرج في النهاية إلا في صلاة أخيرة تنادي من تحبه إلى تأديتها، لأنها رأت فيها أملا أخيرا ينقذ، نعم، هذا الحب.
1: هذا هو النص، يفتتح بالأمل في قراءة أولى للعنوان ليختتم بأمل، ذلك الضوء المنفلت يعني كما صورته صاحبة النص في قصيدتها. هذا ربما
0: هذه الملاحظة التي تسوقينها أستاذ عروسية مهمة جدا، هي مهمة لأنها تدعوني إلى أن أدقق أمرا أعتبره مفيدا بالنسبة إلى من يتابع هذا البرنامج، وبالنسبة إلى من يعيش تجربة
1: الكتابة
0: وتجربة القراءة أيضا.
1: نعم.
0: ولا تكون الكتابة إلا إن حضرت قراءة تكملها، لا شك في هذا. العلاقة بين اللحظتين علاقة جدلية، الكتابة من جهة أساس العملية، ثم القراءة من جهة أخرى. من حق القارئ أن يقول ما يريد قوله، ومن حقه أن يفهم ما يريد فهمه، ومن حق المؤول أن يذهب في التأويل إلى أبعد حد ممكن، لكن شريطة أن يلتزم بأمر لابد منه،
1: وهو
0: إن لم يلتزم بذلك الأمر فنحن في مجال اللغو الذي لا طائل منه ولا فائدة.
1: ما هو هذا؟
0: لا شك في هذا. الشرط هو أن يكون التعليق والتأويل مبنيا على النص. المرجع هو النص دائما، لا ما نتصوره أو ما نتخيله من خارج النص. وما جاء في النص هو ما يلي: بداية النص على النحو الآتي: الساعة الآن تمام الانتظار والنصف حنين، يشهق النبض وتمتلئ العيون سرابا، يزحف الوجع زفيرا من مقلة المساء. إذن التجربة في بدايتها وجع، التجربة في بدايتها بكاء، التجربة في بدايتها نشيج وبقايا حنين. هذه التجربة. لكن كيف سينبلج فجر هذه التجربة؟ كيف سينفتح الأفق في نهايتها؟ بالدعوة، بذلك النداء، بذلك النداء: يا قمرا يلونه الصمت. النداء الأخير، هذا عنوان آخر ممكن للنص، ما دمت جعلتني أبعد في التحليل والتأويل. يا قمرا يلونه الصمت بأجراس المساء، تعال نصلي الصلاة الأخيرة. هذا باب الأمل.
1: لكن قبل اللقاء صلاة أخيرة
0: قبل
1: تسبق
0: اللقاء،
1: اللقاء،
0: لأن اللقاء سيكون تسليما بضياع كل شيء، بنهاية كل شيء. وتلك هي متعة الأدب في النهاية، أن تتراءى لنا المعاني وأن تتراءى لنا الدلالات وأن يأخذنا بعضها إلى البعض الآخر وهكذا، وأن تختلف المعاني وأن تختلف إمكانيات التحليل كذلك. لا شك في هذا، ذلك هو سحر الأدب وتلك هي فتنته وذاك هو سره وجماله، ما في هذا شك. إذا نظرنا في مستويين من الإيقاع في النص، الإيقاع البصري ثم الإيقاع الصوتي، أصل أخيرا إلى مستوى ثالث أسميه الإيقاع الدلالي، وهو إيقاع المقابلة بين حالة الذات في بداية القصيدة، اليأس، الوهم، الوجع، ثم حالة الذات في نهاية التجربة، نداء الأمل الذي تنتهي به التجربة وتنتهي به القصيدة. أشير بعد هذا إلى منبع آخر من منابع الشعرية في هذا النص، الاستعارة، ولا شيء غير الاستعارة، ولا يكون الشعر إلا بالاستعارة.
1: وهذه القصيدة تقريبا في كل سطر منها نجد استعارة،
0: بل اللغة في القصيدة من أولها إلى آخرها
1: لغة استعارة،
0: تجرى إجراء استعاريا، ما في هذا شك. يشهق النبض، يزحف الوجع زفيرا، مقلة المساء، أغمض شوقي، فنار عشقي، شقوق الذاكرة، فجر هارب، أقطف الساعات، حدائق الانتظار، ينهمر الوهم ذرات، جفون الآهات، يهمس الضوء المنفلت، خيوط السحر يلونه الصمت، أجراس المساء، عيون اللقاء. إذن كأن القصيدة كلها أفرغت إفراغا استعاريا كما نرى. والاستعارة كما نعرف تبني علاقات جديدة بين الكلمات، تشخص الجماد، تؤنسن الحيوان، وقد تجعل من الإنسان حيوانا أو نباتا. كذلك الاستعارة تخلق صورا جديدة وعالما جديدا ومعاني جديدة. وتقديري أن الدفق الاستعاري مع الصورة الإيقاعية التي أشرت إليها منذ حين يمثلان أقوى ما في هذا النص، وفعلا يشكلان منبعين أساسيين تنبع منهما الشعرية في هذه القصيدة. الاستعارات مكنت من تشكيل العديد من الصور، وأشرنا إليها من خلال حديثنا منذ حين، فلا فائدة من العودة إلى ذلك. هناك خاصية أخرى أشير إليها بسرعة أستاذ عروسية، متوفرة في هذه القصيدة، وتتمثل في ظاهرة أسلوبية تقوم على تخييب توقع القارئ ومفاجأة القارئ. فالقارئ ينتظر كلمة أو معنى، فإذا بالقصيدة تعرض عليه معنى آخر أو كلمة أخرى. مثلا تمتلئ العيون سرابا، عادة ماذا نقول؟ تمتلئ العيون دموعا. هنا المفاجأة هي تخيب انتظار القارئ. القارئ ينتظر كلمة، فإذا بالقصيدة تعرض عليه كلمة أخرى. تمام الانتظار ونصف حنين، كنا ننتظر تمام الانتظار وتمام حنين. يزحف الوجع زفيرا، كنا ننتظر ألما. فجرا هاربا بدل فجرا طالعا. فينهمر الوهم بدل المطر. وهكذا. وهي خاصية أسلوبية متواترة في القصيدة، وأفت عليها كذلك جمالية مخصوصة.
1: سنكتفي بهذا دكتور فؤاد في تقصي الجمالية في الجانب الفني لهذه القصيدة من خلال الأساليب والتقنيات التي اعتمدتها بسمة الهواري في كتابة نصها هذا. لنتوقف بعد قليل مع الجانب النقدي والتقييم لهذا النص، يعني بذلك النظر في الصياغة اللغوية لهذه المحاولة الشعرية، لكن بعد هذا النغم وبعد شارة الركن.

0: في الميزان. في الميزان. عندما نقول في الميزان دكتور فؤاد، فهذا يعني أن الآن سننظر في الجانب التقييمي والتقويمي لهذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج بسمة الهواري. بسمة طبعا نعرف مستواها في التمكن اللغوي أو تمكنها من اللغة العربية التي اختارتها لكتابة نصوصها الأدبية، لكن هذا لا ينفي أنه ربما يمكن أن تتسرب بعض الهنات أو بعض مواقع الضعف أو بعض الالتواءات من حيث الصياغة اللغوية، فهل رصدت شيئا من هذا في هذه القصيدة دكتور؟
1: لا، لم يبدو لي من هذه القصيدة إلا لغة سليمة خالية من الأخطاء، بل إني أشرت منذ حين إلى أن اللغة المستعملة في هذه القصيدة هي لغة فنية استعارية نجحت بسمة الهواري في إجرائها وفي استعمالها، و صاغت بها ما صاغت من المعاني ومن الدلالات ومن الصور ومن المشاهد. إذن من هذه الناحية ليست لدي ملاحظة تتعلق بالجانب اللغوي في هذه القصيدة، لكنني أستاذ عروسية أود في هذا المقام من التعليق أن أحاور الشاعرة بسمة الهواري في بعض الجوانب المتصلة بالصياغة الشعرية في حد ذاتها. قلنا ما قلنا في شأن جمالية القصيدة الحداثية، لكن مع ذلك أود أن أؤكد أمران. فالقصيدة الحداثية قد تبدو لبعض الناس في المتناول، وقد تبدو متاحة لا صعوبة فيها، ومع ذلك فالأمر عكس ذلك تماما. فالقصيدة الحداثية مركب وعر ومسلك لا يتيسر لكل من أراد أن يسير فيه. جمالية الغموض والإيحاء تقتضي صنعة وخبرة، وهي ليست يسيرة كما قد نتصورها. الغموض يظل رهانه القول والبوح، لكن بطريقته الخاصة التي تختلف عن طريقة القصيدة البيانية، وهنا تكمن اللعبة وهنا يكمن الرهان. على هذا الأساس أريد أن أخاطب بسمة الهواري قائلا لها: لعل القسم الثاني من هذه القصيدة ما زال يحتاج إلى مزيد من الاشتغال عليه كما أصبحنا نقول، وخاصة في مستوى نهاية القصيدة، بداية من قولها يا قمرا يلونه الصمت إلى نهاية القصيدة. في رأيي أستاذ عروسية يطلب إلى بسمة الهواري أن تبحث عن صيغة أخرى، أعني صيغة شعرية تجعل القسم الثاني من نصها أكثر إيحاء وأكثر اندراجا في البنية العامة للقصيدة، وتجعل خاتمة النص أكثر إظهارا لعمق التجربة. فنحن نفرغ من قراءة النص ولا ندرك بالضبط المعنى الذي تريد الكاتبة أن تقوله أو أن توحي به. إذن في الأمر ما يستدعي المراجعة والمعاودة، ولا ضرر في ذلك ولا خجل من ذلك، بل الخير كل الخير في ذلك. وقلنا في مناسبات سابقة إن كبار الكتاب لا يخرجون نصوصهم إلى الناس إلا بعد أن يكتبوها مرات ومرات ويراجعوها مرات ومرات كذلك. لا أطلب إليها أن تخرج من اختيارها الجمالي، هي تكتب قصيدة الغموض، هذا واضح وهذا من حقها،
0: من حقها طبعا.
1: هذا اختيارها الذي اختارته وأرادت أن تسير فيه، لكن كما قلت قصيدة الغموض لها شروطها. يجب في جميع الحالات أن تفتح آفاقا من الإيحاءات ومن المعاني الممكنة. هذا لم أجده بالوجه الكافي في القسم الثاني من النص. القسم الأول من النص ممتاز جدا، ولذلك دعوتها إلى مراجعة القسم الثاني وخاصة خاتمة النص حتى تكون في مستوى قسمه الأول، وحتى تكون منسجمة مع النسق الشعري الذي وجدناه في بداية القصيدة.
0: أحياناً الكاتب يستعجل اختتام نصه، أو ربما تنفلت منه البوح أو تنفلت الفكرة، فترغب في وضع حد لهذا الانفلات بنهاية لا ينتظرها القارئ. نتحدث عن النهاية الأسلوبية وليس طبعاً طبيعة المضمون.
1: تماماً، الكتابة مرهقة، وفي بعض الحالات يشعر الكاتب بأنه ما عاد قادرا على تحمل وطأة الكتابة
0: وعلى مجرات النص،
1: فكأنه يريد أن يتخلص منه. هذا يحصل، هذا يحدث. إذن هذا رأيي، أحببت أن أطرحه على صاحبة هذه القصيدة، على بسمة الهوارية، لكنني في جميع الحالات أعتبر هذا النص يمثل محاولة ناجحة، وتدل على أن بسمة الهواري تتقن الكتابة الشعرية وتتقن كتابة هذا اللون من الشعر تحديدا، وهي إذن ذات خبرة في هذا المجال، ما في هذا شك. وعلى هذا الأساس أثمن عملها وأدعوها إلى المواصلة والاستمرار والمواظبة، لأن التجارب الإبداعية لا تنمو ولا تتطور إلا بالمواظبة عليها.
0: شكرا دكتور فؤاد، هذا ممكن أن نقوله لصديقة البرنامج بسمة الهواري في هذا ركن في الميزان، وسنعود مع بعض التوجيهات والملاحظات في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد الشارع. منتهى المطاف.

0: نأتي الآن في منتهى المطاف دكتور فؤاد إلى بعض الملاحظات الختامية التي نغلق بها هذا البرنامج والتي نتوجه بها إلى صديقتنا بسمة الهواري، وبعد هذا النضج الذي شهدته تجربتها الشعرية والأدبية، ماذا يمكن أن تقول أو ماذا يمكن أن تضيف لصديقتنا بسمة الهواري؟
1: أدعوها بعد هذا كله كما سبق أن دعونا غيرها أستاذ عروسية، أدعوها من خلال هذا البرنامج، من خلال برنامج على طريق الإبداع، إلى التفكير في نشر إنتاجها. فالظاهر أن بسمة الهواري قد بلغت درجة واضحة من النضج في تجربتها الشعرية وفي تجربتها الإبداعية بصفة عامة، وهذا يجعلها جديرة بأن يزداد الناس معرفة بها، يعني جمهور الأدب وجمهور الثقافة بصفة عامة، ويجعلها كذلك جديرة بأن تحتل مكانها في الساحة الثقافية والأدبية في بلادنا. لا أملك في خاتمة المطاف إلا أن أتوجه إلى بسمة الهواري بالشكر والتقدير، الشكر لأنها أرادت من هذا البرنامج أن يرافقها في مسيرتها أو في مرحلة من مسيرتها الأدبية، والتقدير لما تبذله من جهود على صعيد الكتابة الأدبية والإنتاج الشعري، وإني أتمنى لها ولكل أصدقائي هذا البرنامج وصديقاته مزيدا من النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في قراءة وتحليل وتقييم هذه المحاولة الأدبية الشعرية الجديدة لصديقة البرنامج بسمة الهواري. ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا أن كنا بصدد نص شهيق النبض لصديقة البرنامج بسمة الهواري، وإلى أن نلتقي بهم ومعهم الأسبوع المقبل إن شاء الله على نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت رد الحياة، مع محاولة إبداعية جديدة ننتظر وصولها عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم ولكنا متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة، مع أجمل تحيات سونيا الهديوي في الهندسة الصوتية، دكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى هالدار.
5: إذاعة تونس
4: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار، محروس بعين الأضرة.

شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: عسلامة، وإشني أحوالكم؟ لا بأس، هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
4: عربي أنا،
5: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج عربي أنا لسهرة الاثنين 25 مايو 2026. تحيات أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة. مين ما كنتم مرحبا بكم متابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية، يمكنكم الاستماع لنا على 101.1 FM www.radio-cultural.tn وسلمين بلير وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر. أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي ينتهي مع منتصف الليل. أينما كنتم مستمعين في تونس وخارج تونس، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة ومجموعة من استضافاتنا العربية كالعادة. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمعوا كوكتيل صابر الرباعي ثم نعود لاستقبال ضيوفنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج عربي أنا. كما قلت منذ البداية مع مجموعة من الضيوف، البداية مع ضيفنا من المغرب المخرج السينمائي وأيضا الناقد السينمائي عبد الإله الجوهري من المغرب، الذي كان مشارك مؤخرا في مهرجان كان السينمائي في الدورة 79. أهلا وسهلا بك، مساء النور.
3: مساء الخير، مساء المحبات، وتحية لكل تونس الخضراء.
2: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، ويسعدني استضافتك هذا المساء للحديث على المشاركة المهمة في مهرجان كان في الدورة 79، وأيضا لنهنئك بالكتاب الذي قريبا سيصدر، السينما الإفريقية البديلة والخلفيات الفكرية والفنية، بدعم من وزارة الشباب والثقافة بالمغرب.
3: شكرا، وأنا جد سعيد بهذا الإصدار الجديد بعد صدور كتابي السينما والفضاء.
2: نعم.
3: شكرا على اهتمامكم، وشكرا لتونس لأنني الآن لم أعد فقط مغربيا ولكن مغربيا تونسيا بامتياز.
2: جميل، جميل جدا. طبعا أنت شاركت في أيام قرطاج السينمائية تقريبا في أغلب دوراتها، وكان لك حضور مهم، وحتى تم تفعيل المشاركة المغربية التونسية من خلال تجربتك مع الناقد السينمائي كمال بن ونيس، اللي قدمته فيلم العبد والذي تحصل على عدة جوائز أيضا.
3: صحيح، تعاوني مع صديقي كمال بن ناس هو تعاون مغربي تونسي حقيقي، لأن من قبل كان في أفلام تونسية مغربية مشتركة مثل فيلم شمس الضباع مثلا، وأيضا فيلم دل الأرض للطيب الوحيشي وغير ذلك من الأفلام المشتركة، وفيلم العبد أيضا أعتبره فيلما مغربيا تونسيا مشتركا، لأن من ساهم بقسط كبير من كتابة هذا السيناريو هو الأستاذ والدكتور والناقد كمال بن ناس، وأيضا اشتغال المخرج التونسي الشاب الجميل معز بن الحسن كمساعد مخرج، فأنا سعيد بكل تعاون مع التوانسة.
2: ممتاز، جميل ذلك. نتحدث قليلا في البداية على إصداراتك الجديدة، ثم نخصص حيز زمني مهم لمهرجان كان السينمائي، السينما والفضاء، وأيضا استعداك لتقديم الكتاب السينما الإفريقية البديلة.
3: في كتابي الأول والذي وقعته في معرض الكتاب بمدينة الرباط الدورة 76، هو كتاب في أصل هو رسالة دكتوراه، واشتغلت فيه على الفضاء، مفهوم الفضاء في السينما، وحاولت أن أميز فيه بين الفضاء والمكان، لأن الناس يخلطون بين المكان والفضاء، لأن المكان هو معطى جغرافي خارجي، بينما الفضاء هو معطى فني سينمائي، بمعنى أن المكان عندما يخضع للتأطيري والتصويري والتقطيعي والمونتاج يتحول إلى فضاء، ولهذا نجد أن لكل مخرج فضاؤه الخاص. مثلا مدينة تونس حضرت في مجموعة من الأفلام التونسية من فريد بوكدير المنصف دعيبي وغير ذلك من المخرجين، ولكن كل واحد صور هذا المكان اللي هو المدينة تونس، صوره برؤيته الخاصة، يعني أن فضاء تونس عند الدايبي ليس هو فضاء تونس عند طيب الوحيشي ولا غير ذلك من المخرجين التونسيين المعروفين. إذن في هذا الكتاب حاولت أن أميز بين المكان والفضاء، ثم أيضا المهم هو أن اشتغلت على أفلام عالمية وأساسا على أفلام الويسترن الأمريكية، على اعتبار أن أغلب أفلام الويسترن الأمريكية أفلام تشتغل على الفضاء، فضاء الغرب الأمريكي المتوحش الخادم الحضارة، وجاء الإنسان الأبيض وحمل الحضارة إلى هذا الفضاء، والتأطير الذي يعتمد عليه أغلب المخرجين لأفلام الويسترن، وأساسا جون فورد فهو يحاول الزاوية التي نقول لنا أنها فضاء يعني الغرب الأمريكي هي زاوية تظهر لنا التوحش. وعندما يحضر الإنسان الأبيض زاوية أخرى هي زاوية التحضر. إذن الرؤية والخلفية الفكرية لكل مخرج تعطي للمكان معنى وروح. إذن هذا هو الكتاب يعني بشكل عام، إضافة إلى أن فصله الثاني هو اشتغال على مجموعة من الأفلام المغربية وكيف حضر الفضاء في هذه الأفلام.
2: نعم، مهم جدا طبعا. مبروك هذا الإصدار الذي قدمته في معرض الكتاب بالمغرب تحديدا في الرباط، إن هذه السنة كانت الدورة في الرباط. و
3: نعم
2: نعم قلت
3: ثم هناك كتاب ثاني، الثاني وهو المشروع الجديد إن شاء الله سينزل إلى الأسواق قريبا بعنوان السينما الإفريقية البديلة.
2: نعم.
3: وماذا أعني بالسينما الإفريقية البديلة؟ هي السينما التي حاولت أن تصور التراث الإفريقي، الثقافة الإفريقية، أن تعيد الاعتبار للإنسان الإفريقي، لأن كما تعلمون أن في الخمسينات والستينات كان هناك من القرن الماضي كان هناك مجموعة من الشباب الإفريقي المثقف الذي حمل على عاتقه ضرورة المجابهة، ضرورة إعادة الاعتبار لإفريقيا، لأن إفريقيا ليس كما تصورها السينما الغربية بشكل عام، ليست هي فضاء التوحش، ليس هي فقط الغابات، ليس هي الوثنية، وإنما حضارات ضاربة في التاريخ، يعني حضارات عميقة. ومن يعني هناك مخرجين كثار منهم مثلا سام بن عثمان، سليمان سيسي، إدريس أوي دراوغو، جاستون جابوري، كل هؤلاء المخرجين وغيرهم من المخرجين ساهموا في بناء هذه السينما، السينما البديلة، السينما التي ليست تجارية. وأعتقد أن تونس من بين السينمات التي ردت الاعتبار للإنسان الإفريقي بشكل عام والإنسان العربي الشمال الإفريقي على وجه الخصوص. وانطلاقا من هذه الحركة، حركة هذه السينما، ظهرت لنا مجموعة من المهرجانات التي كانت تعرض الأفلام الإفريقية الحقيقية. أتحدث هنا على واغادوغو أساسا، وعلى مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان خريبكا في المغرب، ثلاث مهرجانات وقف وراءها مخرجون ومثقفون ونقاد أفارقة. قرطاج طبعا الكل يعرف طاهر الشريعة، خريبكا الكل يعرف نور الدين الصايل،
2: ممتاز.
3: مهرجان واغادوغو الكل يعرف جاستون جابوري، وطبعا دريس أوي دراوغو وغير ذلك من المخرجين والمثقفين البوركينابيين، إلى جانب مثقفين من مالي ومن الكاميرون ومن السنغال وغير ذلك من الدول الإفريقية.
2: فعلا مهم جدا الحديث على السينما الإفريقية لغزارة الإنتاج، وخاصة عندما تحدث أستاذ عبد الإله على المحتوى الذي يقدمه هذه السينما، السينما الإفريقية. يعني شاهدنا أنه في أيام قرطاج السينمائية موجودة السينما الإفريقية بكثرة، وأيضا هناك مهرجان الأقصر في مصر للسينما الإفريقية. نعم،
3: وأيضا هناك مهرجان وسيبدأ الأسبوع بعد أسبوع هو مهرجان الدخلة السينمائي، مهرجان الدخلة السينمائي الذي يقام في مدينة الدخلة في الجنوب في الصحراء المغربية.
2: نعم.
3: أهم المهرجانات أيضا والذي يعتني بالسينما الإفريقية على اعتبار أن هذه المدينة تعتبر بوابة المغرب نحو إفريقيا. فهذه المهرجانات التي ذكرت طبعا الأستاذة هي مهرجانات اعتنت دائما بالسينما الإفريقية، حاولت أن توصل الكلمة للمخرجين والمبدعين الأفارقة.
2: فعلا فعلا مهم جدا، تجارب سينمائية مهمة، وحتى كان لها تأثير كبير على تاريخ السينما بصفة عامة لدورها المهم في الجانب التاريخي، أيضا في الجانب أيضا تقديم صورة عن الحياة الإفريقية بصفة عامة. أستاذ عبد الإله،
3: نعم صحيح، والتراث الإفريقي بالخصوص.
2: نعم.
3: وفي الكتاب طبعا أنا أخذت نماذج إفريقية أساسا صب بن عثمان. والكل يعرف من هو صام بن عثمان، المخرج السنغالي الكبير.
2: نعم.
3: الذي يعتبر أب السينما الإفريقية، صاحب أفلام رائعة مثل لو موندا فإكزامبل وغير ذلك من الأفلام. وأيضا تحدثت عن سليمان سيسي، سليمان تيتي هذا من أروع المخرجين الماليين، يعني مخرج إفريقي مالي حقيقي، هو صاحب فيلم النور يلين والذي غزا به أوروبا والذي جعل الغربيين ينبهرون أمام الإبداع السينمائي الإفريقي. ثم أيضا تحدثت عن مخرج كبير موريتاني لا يعرفه إلا القلة وهو محمد عبيد هوندو، هذا الرجل العظيم الذي قاوم الفكر الاستعماري من خلال أفلامه، ولهذا تعرض الكثير من الاضطهاد والظلم والتعتيم على سينماه، ولكن اليوم بدأ اسمه يطفو على السطح وبدأ المهتمون والنقاد يعودون لمشاهدة أفلامه، مثل فيلم سراوانيا والذي يتحدث على إحدى أهم الحضارات الإفريقية، أو فيلم شمس أو والذي يتحدث فيه عن واقع المهاجرين الأفارقة في أوروبا، وغير ذلك من الأفلام العظيمة لهذا الرجل. هؤلاء الثلاثة أنا اشتغلت عليهم وقدمت أسماءهم حتى يستطيع كل من سيقرأ هذا الكتاب أن يتعرف عليهم عن قرب وعلى فكرهم وخلفياتهم الفكرية والفنية والتقنية.
2: فعلا جميل هذا الكتاب الذي يغوص في أعماق إفريقيا من خلال أسماء مهمة سينمائية اشتغلت كثيرا في السينما، وهي تجربة مهمة بالنسبة لهذا الكتاب الذي قدمته. أكيد اشتغلت عليه مدة سنوات وتعبت من أجل أن تصل إلى طبعاً تقديم هذا الكتاب.
3: طبعا أي مشروع لا بد ويتطلب الكثير من الجهد، لا كثير من التدقيق، كثير من البحث وكثير من الحب. أعتقد أن الحب هو الذي يصنعه المستحيل. مستحيل. ففي أفلامي كلها انطلقت من حب الشيء، يعني مثلا عندما أردت أن أكون ناقدا فحبي للسينما ولدت علي أن أكون ناقدا سينمائيا، وكذلك عندما أردت أن أكون مخرجا سينمائيا أيضا حب صناعة الأفلام. فيعني بدون حب وبدون عشق لا باسيون سي با باسيون يا ريان.
2: نعم.
3: فالعشق والذي يقولنا إلى أن نصنع ما نحب.
2: نعم فعلا العشق جميل كما قلت، ونحن في الإذاعة نقول وتعشق الأذن قبل العين أحيانا، وتعرف مدى عشقنا أيضا الميكروفون. نعم
3: صحيح.
2: نعم
3: صحيح.
2: نعم على ذكر العشق
3: مرحبا. فعلا
2: مهم جدا. طيب طبعا مبروك هذا الإصدار الجديد السينما والفضاء اللي تم توقيعه مؤخرا، في انتظار طبعا تقريبا قلت بعد 3 أو 4 أشهر يكون حاضر لهذا الإصدار الجديد.
3: الكتاب الثاني لأنه حصل على دعم وزارة الشباب والثقافة والاتصال، لأن سنويا وزارة الثقافة في المغرب يعني تفتح باب ترجيح لزعم الكتاب، لأن في المغرب كما تعرفين هناك دعم الأفلام وهناك دعم القاعات وهناك دعم القاعة السينمائية وهناك دعم الأفلام الأجنبية المصورة في المغرب ودعم الكتاب ودعم المسرح. فأنا كان عندي حظ أنني وضعت قبل سنة تقريبا مشروع فيلم سينمائي وحصلت على دعم الوزارة وسأصوره قريبا، ومؤخرا وضعت أول كتاب لوزارة الثقافة وحصل على استحسانهم وتم دعمه مع دار نشر مغربية. إن شاء الله سيخرج هذا الكتاب، أتمنى أن يروق وأن يساهم في التاريخ للذاكرة السينمائية الإفريقية.
2: نعم التاريخ للذاكرة السينمائية الإفريقية مهم جدا. بالنسبة للفيلم الذي تستعد لتقديمه، هل اخترت له عنوان؟
3: طبعا عنده اسمه وعنوان فيه الكثير من الشجن، كثير من العاطفة. يما لأنه نقول في المغرب يما يعني أمي.
2: يما
3: نبغيك. جميل. مامون جوتان بالفرنسية، عنوان بالفرنسية مامون جوتان. وهو فيلم يتحدث عن علاقة أم بابن تفقد ابنا لها وهو صغير يتيه عنها، وبعد 24 سنة سيلتقيان في ظروف فيها الكثير من المغامرات والكثير من الـ الحب. وهو فيلم درامي غنائي لأن فيه مجموعة من الأغاني، حيث وضفت مجموعة الأغاني لأحد أهم المغنين المغاربة وهو يونس ميغري. يونس ميغري هذا عندنا أسطورة الغناء المغربي، فمنحني اتفقت أنا وياه وأعطاني أفلامه التي أغانيه عفوا التي تم إعادة توزيعها وستغنى في الفيلم. فأتمنى أن هذا الفيلم الجماهيري الذي أعتبره فيلما جماهيري ربما سيكون مختلفا عن أفلامي السابقة، أتمنى أن يروق الجمهور، وأتمنى إن شاء الله يوما ما أن يعرض في تونس الحديثة.
2: نعم، وفي حقيقة عنوان جميل يعشق هذا العنوان، يما نبغيك.
3: يما نبغيك،
2: جميل بالضبط. جميل فعلا، وخاصة نحن نقترب من الاحتفاء في تونس بعيد الأمهات، إن شاء الله كل عام والأمهات بألف خير. نعم
3: أكيد.
2: نعم طيب، هذا بالنسبة للكتابين، وبالنسبة للفيلم الجديد يما نبغيك، شاركت مؤخرا في فعاليات الدورة 79 مهرجان كان السينمائي، وطبعا وسط حضور عالمي ضخم لنجوم السينما وصناع الأفلام إعلاميين من مختلف أنحاء العالم، ويعد مهرجان كان السينمائي من أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، حيث تأسس سنة 1946 وأصبح منصة دولية لإطلاق أهم الأفلام والتنافس على جائزة السعفة الذهبية، إلى جانب كونه مركزا عالميا لعقد صفقات الإنتاج والتوزيع السينمائي. وهذه السنة حضور عربي قوي في دورة 2026، حيث شهدت دورة هذا العام حضورا عربيا بارزا، سواء عبر الأفلام المشاركة أو النجوم الذين صاروا على السجادة الحمراء، إلى إضافة إلى مشاركة شركات الإنتاج ومؤسسات دعم السينما العربية داخل سوق الفيلم الدولي.
3: صحيح.
2: نعم.
3: دورة يعني كانت دورة متميزة بعدد الأفلام المعروضة بنوعية النجوم وبالحضور يعني العالم السينمائي العالمي، ولكن كانت هناك على الدورة أولا فيما يتعلق بعدد النجوم، هذه الدورة كان فيها أقل النجوم أقل من الدورات السابقة لاعتبارات متعددة، هناك من ردها إلى الحرب الإيرانية الأمريكية،
2: نعم،
3: هناك من ردها إلى الحديث عن فيروس هانتا الذي جعل البعض يتخوف عن المجيء إلى مكان يجتمع فيه كثير من الناس.
2: نعم.
3: على العموم كان عدد النجوم أقل من الدورات الماضية، وقد بدأ هذا واضحا، ولكن هذا لم يقلل من قيمة هذا المهرجان بالنظر لعدد الشركات والفعاليات التي أقيمت خلال المهرجان. أيضا عندي ملاحظة ثانية خلال الدورة، هو الحضور العربي الضعيف مقارنة مع الدورات الماضية. هذه السنة لم تكن هناك أفلام في المسابقات الرسمية عربية كبيرة، باستثناء فيلم مغربي في أسبوع النقاد، ويعني مخرجة اسمها ليلى المراكشي، وشاركت
2: الفيلم الأكثر حلاوة عنوان.
3: نعم، عنوان حلاوة بالضبط. فباستثناء هذا يعني للأسف هذه السنة العالم العربي بدأ غائبا بشكل كبير.
2: نعم، أيضا كان فيلم البحث عن الطير الرمادي ذو الإشارة الخضراء، وأيضا
3: فيلم قصير
2: مخرج مغربي، أيضا
3: أيضا هذا مغربي، نعم، لسعيد حلميش. فغير هذه الأفلام يعني لم تكن هناك حركة، إضافة إلى مشاركة في إحدى لجان تحكيم ممثلة فرنسية من أصل عربي وهي ليلى بختي، من أصل جزائري وهي ليلى بختي. فغير ذلك لم يكن هناك حضور حقيقي للعرب كما كان في بعض الدورات السابقة، عندما فازت مثلا كوثر بن هنية بجائزة لجنة التحكيم، وأيضا المخرجة المغربية أسماء المدير التي فازت أيضا بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان. فأنا تأسفت هذه السنة، وحتى الأروقة إذا سمحت هذه السنة،
2: نعم،
3: باستثناء الرواق المصري والرواق المغربي وإلى حد ما الرواق الفلسطيني، هذه الأروقة الثلاث كانت فيها أنشطة، كانت في لقاءات. أنا زرت رواق تونسي ثلاث مرات تقريبا، والتقيت بالإخوان الحاضرين.
2: نعم.
3: فهذه للأسف رواق التونسي هذه السنة لم يكن كما كان في دورات سابقة، لا أعرف لماذا، هل هو مرتبط بعدم تعيين مدير مهرجان قرطاج السينمائي القادم، هل هناك حيثيات أخرى أنا لا أفهمها، ولكن على أي حال عندما كنت أروح على رواق تونس كنت دائما أستعد وأجد سعادة غامرة أن أشارك في الأنشطة هذه السنة لم تكن هناك أنشطة حقيقية، وبالتالي لم أحضر أي فعالية داخل هذا الرواق.
2: نعم، المهم المهم أنه هناك مشاركة مهمة في مهرجان كان بالنسبة لتونس، وطبعا
3: مثلا حضر صديقنا محمد علي النهدي، محمد علي النهدي بفيلمه
2: روندا 13،
3: ويعني كان يتحرك كثير، وايضا بعض الصحفيين وبعض النقاد التونسيين اللي كنحييهم بالمناسبه، مثل كريمه المسلاتي صديقتي العزيزه، وغير ذلك من الاخوان الذين كانوا حاضرين ويمثلون تونس خير تمثيل.
2: نعم طبعا اكيد مشاركه مهمه في مهرجان كان السينمائي الدولي، وطبعا كما قلت المشاركه مهمه، واكيد انه تكون بعض الضغوطات وبعض الاوقات اللي تصير في
3: ظروف عامه لها تاثيرها. نتمنى ان الدوره القادمه يكون حضور التونسي وحضور المغربي وحضور كل الدول العربيه ان يكون اقوى واكثر تاثيرا.
2: نعم مهم جدا. انا ايضا شاهدت لك بعض المقالات التي كتبتها حول حضورك طبعا في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتحدث ايضا على عوده السينما السوريه مثلا.
3: صحيح،
2: عوده
3: صحيح.
2: بقوه، وهو مقال مهم جدا ويستحق المتابعه، ويستحق ايضا ان نتحدث عنه قليلا على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
3: صحيح،
2: في المباشر.
3: انا سعدت ان اجد وفدا سينمائيا سوريا حاضرا ويزور الاروقه العربيه ويحاول أن ينبه كل المسؤولين السينمائيين العرب الحاضرين على أن سوريا عائدة إلى الساحة السينمائية العربية بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات بسبب الحرب الأهلية. فأنا كنت جد سعيد أن ألتقي بمدير مؤسسة السينما المعين مؤخرا الأستاذ الفنان جهاد عبدو، وجلسنا وتناقشنا حول الكثير من المشاريع التي نتمنى أن تتحقق. واعتقد انه ايضا زار الرواق التونسي وجلس مع الاخوان التونسيين، وزار الرواق المصري وغير ذلك من الاروقه. فسوريا كانت حاضره وهي عوده، نتمنى ان تتكلل بعوده مهرجان دمشق السينمائي، لان كما تعلمين سيدتي ان مهرجان دمشق السينمائي كان من اهم المهرجانات في العالم العربي، وبعد الحرب توقف هذا المهرجان. نتمنى ان يعود وان يعم الخير والسلام على الشعب السوري العظيم.
2: فعلا ذلك ما نتمناه، لانه سوريا قدمت سواء على مستوى الدراما التلفزيونيه او الشاشه الكبيره، الشاشه الكبيره بالضبط السينما، قدمت افلام مميزه الحقيقه في فترات معينه، وعودتها مهمه جدا. وربما من خلال ما كتبت حول السينما السوريه من اللافت للنظر انه السينما السوريه عادت بقوه رغم كل الصعوبات، وتقدم افلام مميزه كالعادة.
3: صحيح صحيح، السينما السورية كانت سينما رائدة، كلنا نعرف محمد مرش، نعرف كثير من المخرجين، سعيد جود، غسان شميط، عبد اللطيف المرحوم عبد اللطيف عبد الحميد الله يرحمه، وغير محمد أسامة، وغير ذلك من المخرجين الكبار، كما أننا جميعا نعرف ممثلين مثل جمال سليمان و طبعا أمل زيدان وغير ذلك من الممثلين والممثلات العظيمات. فسوريا اعتقد
2: لو انه سوريا هذه السنه والسنه الفارطه خسرت يعني للاسف الله يرحمهم جميعا عدد من الممثلين الكبار والمهمين اللي مثلوا في باب الحاره او مثلوا في افلام سوريه، يعني خسرت الساحه الفنيه والثقافيه السوريه عدد من الممثلين المهمين والمخرجين ايضا الله يرحمهم، وفرصه ايضا كما قلت للتقديم هذه السينما السوريه التي تستحق الشكر والاهتمام ايضا.
3: صحيح، فنتمنى عوده هذه الاخوه الشباب، لاني التقيت مع مدير المؤسسه الجديد معين جديدا مؤخرا، كان معه وفد سوري من الشباب، فاتمنى لهؤلاء الشباب ان يحملوا مشعل السينما السوريه وان يعودوا الى الواجهه، وان تستعيد سوريا مكانتها بين الدول العربيه ان شاء الله. اتمنى ذلك من أعماق قلبي، لأنني أحب سوريا وأحب كل الدول العربية لأن عندي ذكريات جميلة في سوريا مثل ما عندي ذكريات جميلة في مصر وفي الجزائر وفي تونس على وجه الخصوص.
2: نعم.
3: ذكرت في البداية أنني حضرت تقريبا الكثير من الدورات مهرجان قرطاج، ومؤخرا كنت عضو لجنة التحكيم في مهرجان سوسة السينمائي، فالسينما الطفولة والشباب بسوسة. وبالمناسبة أحيي صديقي المدير المهرجان أيمن الجليلي، فأنا سعيد سعيد. إضافة إلى هذا أنا عندي صداقات مع الكثير من المخرجين السوريين الذين أحبهم ويحبونني.
2: نعم أكيد جدا، ونتحدث طبعا على مهرجان كان من خلال المشاركة التونسية، حيث شهدت التظاهرة حضور عدد من الأعمال السينمائية التونسية، من بينها فيلم تحت الماء للمخرج حمدي أجويني الذي شارك ضمن ركن الأفلام القصيرة في قسم الصناعة السينمائية بالمهرجان. نعم
3: للأسف ما شاهدت، للأسف صعب أن تحضر كل فعاليات لأن يوميا عرض عشرات الأفلام من السابعة صباحا تبدأ العروض إلى منتصف الليل،
2: يعني من السابعة إلى منتصف الليل دون إعادات.
3: لا في إعادات، في إعادات ولكن كثير، ولكن لا يمكن أن تشاهد كل شيء، فالإنسان يضطر أن يختار كل يوم، تختار أفلام أنت تذهب لمشاهدتها. فالكثير من الأفلام الجميلة يعني لا تجد وقتا للذهاب لمشاهدتها.
2: طيب من بين الأفلام التي شاهدتها أستاذ عبد الإله؟
3: أنا شاهدت كثير، مثلا شاهدت فيلم إسباني، وشاهدت فيلم إيراني للمخرج هذا الكبير اللي حاسة أتذكر اسمه، وشاهدت فيلم ياباني، شاهدت يعني أفلام كثيرة شاهدت. إضافة إلى هذا وذاك شاهدت أفلام كلاسيكية.
2: نعم.
3: في قسم الكلاسيكيات كان، وأنا سعدت كثيرا أن أعاود مشاهدة لم شاهدتها سنوات بعيدة من قبل، مثل أفلام أكيرا كوروزاوا مثلا، شاهدت له فيلمين عرض خلال هذا المهرجان هذه الدورة، فكنت سعيد بمشاهدة كل هذه الأفلام. ولكن كما قلت في البداية لم أكن راضي بشكل عام عن مستوى أفلام هذه الدورة. هناك أفلام كثيرة، ولكن وهذه ملاحظة أغلب النقاد، أن هذه الدورة كان أقل، يعني الأفلام ليست بتلك القوة التي شاهدناها في دورة قبل. صحيح أن هناك أفلام معينة جميلة جدا، ولكن ليس بذلك الكم الذي كان في دورات سابقة.
2: نعم فعلا مهم جدا مسألة الإنتاج السينمائي، لأنه الأعداد هناك عدد أكبر، تحس أنه فما سينما في العالم العربي وحتى في تونس هناك عدد كبير من الأفلام الجديدة التي يقع إنتاجها، غزارة مهمة جدا للأفلام. ولكن مهم جدا الحديث أيضا مش على المستوى الكمي فقط، وإنما حتى على المستوى الكيفي في الأعمال السينمائية التي تقدم.
3: صحيح صحيح، الكم جيد أن يكون هناك كم سينمائي، ولكن هذا الكم يجب أن يعطينا الكيف. يعني مثلا في المغرب عندما ننتج 30 فيلم طويل روائي طويل، فعلى الأقل يجب أن يكون فيها 6 7 8 أفلام جيدة، وهذه ميزة السينما التونسية. تونس لا تنتج أفلاما كثيرة، ولكن الجودة تغلب عليها، وهذا ما يميز السينما. وعندما نتحدث عن السينما التونسية دائما نسير نحن هنا في المغرب هذه النقطة، أن تونس لا تنتج أفلام كثيرة، تنتج ربما في السنة 8 10 أفلام، ولكن أغلبها أفلام.
2: وكانت سابقا يعني أقل من العدد هذا، يعني والآن يعني
3: ممكن، ولكن أغلب الأفلام التونسية أفلام جيدة في الغالب العام، والمخرجين التونسيين لهم يعني لهم باع طويل في الإبداع، يعني والأسماء معروفة لا مجال لإعادة ذكرها.
2: نعم فعلا مهم جدا. المهم تجربة مهمة بالنسبة ليك في مهرجان كان.
3: طبعا في كان ليس فقط مشاهدة الأفلام كما ذكرتي، وليس فقط حضور الندوات، ولكن الأهم منه هو اللقاءات.
2: صحيح.
3: يعني تحيي الصلة بأصدقائك من كل الدول العربية والدول الأوروبية والدول الأمريكية. هناك أشخاص لا تلتقي بهم لمدة طويلة 3 4 سنوات، ففي كان تلتقي بهم وتجالسهم وتتناقش معهم وتشرب معهم كأس شاي، وأنت جد سعيد. فأنا جد ذهابي إلى كان في غالب يعني في غالب الأحيان من أجل الالتقاء بالأصدقاء وأساسا منهم الأصدقاء العرب والأفارقة، لأنني أنا واحد من الذين ينتصرون لكل ما هو عربي ولكل ما هو إفريقي.
2: جميل، طبعا مهم جدا، وحتى في تجربتك السينمائية تبعت ذلك في السينما، ولا حتى في كتاباتك أيضا اهتممت بهذا الجانب. طبعا بعد رحلتك إلى كان، هل هناك مشاركة أخرى؟
3: يعني هذه بشكل عام أهم المشاركات التي، يعني لم أبقى في كان إلا 7 أيام، يعني أسبوع، فلم أحضر كل الفعاليات، ولكن أهم الفعاليات هي التي ذكرت، يعني لقاءات في أروقة مع الإخوة المصريين، مع الإخوة التونسيين، مع الإخوة السوريين، مع الإخوة، التقيت الناقد محمد علان من الجزائر صديقي العزيز، وكذلك من الأصدقاء. يعني هو مشاهدة أفلام وكتابة مقالات، فأنا كنت سعيد بهذا، ولا أعتقد أن الوقت والإمكانيات كانت تسمح لي بأكثر من هذا.
2: نعم، شكرا لك أستاذ عبد الإله الجوهري، وإحنا بعد قليل سنبقى في المغرب من خلال حديثنا على مهرجان الداخل السينمائي الدولي الذي هو أيضا مهرجان مهم، ونقدمه ونتحدث مع مديره بعد قليل. شكرا لك.
3: طبعا طبعا مهرجان داخل من أهم المهرجان كما قلت، والصديق رئيس المهرجان زين العابدين شرف الدين من أهم المنتجين السينمائيين المغاربة، وهو ابن الجنوب المغربي ابن الصحراء، ويقوم بعمل هائل في هذا المجال في تنشيط السينمائي بالمناطق الجنوبية المغربية.
2: نعم، شكرا لك وكل التوفيق والنجاح لك أستاذ عبد الإله الجوهري على هذه المداخلة.
3: شكرا شكرا شكرا على الثقة، وتحية إلى تونس، وأتمنى لتونس دائما المحبة والخير والسؤدد، وأن تظل الراية التونسية رفرافة في الأعالي.
2: نعم، وإن شاء الله عيدك مبروك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. نسمع نغم ثم نعود لمواصلة لقائنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج عربي أنا.
0: نادية خالص، كوكتيل مغربي.

0: سلامة، وإشني أحوالكم؟
1: لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان ونسافر عبر الزمان إلى عالم الفن والإبداع.
1: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات وأجمل الحكايات.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
3: سجل أنا عربي.

0: العمرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج عربي أنا. ضيفي الآن الأستاذ زين العابدين شرف الدين، رئيس ومدير المهرجان الدولي للداخلة السينمائي. مساء النور، أهلا وسهلا بك أستاذ زين العابدين.
3: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بجميع المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك على موجات.
3: أهلا وسهلا.
2: نعم، مرحبا بك. إذن تعطينا فكرة على مهرجان الدولي للسينما بالداخل.
3: المهرجان الدولي للفيلم بالداخل في دورته 14 هو ملتقى للسينمائيين من إفريقيا ومن العالم العربي، منفتح على السينما العالمية، وهذا دأبه منذ سنوات. طبعا تتألف أقسام المهرجان من مسابقات، من ندوات، ورشات ولقاءات متنوعة. طبعا هناك القسم الرسمي وهو مسابقات الفيلم الطويل، تحضر فيها 10 أفلام للمنافسة متنوعة من بلدان إفريقية وبلدان عربية، وكذلك مسابقات الفيلم الوثائقي، ونفس الشيء يعني تمثل إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط. إلى جانب ذلك هناك تكريمات أيضا لمجموعة من الوجوه السينمائية المعروفة، و يعني ندوات وورشات متنوعة خاصة بالسينما الإفريقية والعربية، ومنفتحة كما قلت على سينما العالم.
2: نعم فعلا مهم جدا الانفتاح على سينما العالم. طبعا عدد الأفلام المشاركة في هذا المهرجان، وأيضا ربما إن كانت هناك ندوات ومداخلات.
3: طبعا تسمعني؟
2: نعم تفضل.
3: طبعا الأفلام الطويلة، هناك أفلام تمثل طبعا حاضر الفيلم التونسي الروندا 13 لمحمد علي النهدي ومن تونس، وحاضر فيلم هابي بيرثداي من مصر للمخرجة سارة جورهر، وحاضر فيلمين من المغرب شبارات وكيبروكوس، وكذلك أفلام تمثل مالاوي وكينيا والطوغو ونيجيريا. وطبعا هناك لجنة تحكيم من مستوى عالي ستشرف على إعطاء الجوائز، وهي على فكرة جائزة الداخلة الكبرى، الجائزة الكبرى لمدينة الداخلة، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة. لجنة التحكيم تتكون من المخرج والمفكر والبروفيسور مانتيا دياوارا، وهو رئيس قسم مارتن سكورسيزي في جامعة نيويورك. إلى جانبه هناك الممثلة المغربية المعروفة نسرين الراضي، والمخرجة النيجيرية من النيجر يعني عائشة مكي، والمنتج أندري ستانجيل من النرويج، والمخرج والمنتج كريستيان باولو لات من الفلبين. طبعا كما لاحظت هناك أفلام إفريقية عربية، ولكن لجنة منفتحة على دول العالم، وذلك تبادل الخبرات لإعطاء نفس جديد لهذه الدورة.
2: نعم مهم جدا. طبعا الدورة متى ستكون؟
3: الدورة من يوم من 6 يونيو إلى يوم 12 يونيو، من 6 إلى 12 يونيو.
2: نعم من 6 إلى 12 يونيو باش يكون فيها مشاركة لعدد من نجوم وصناع السينما من إفريقيا ومن الشرق الأوسط.
3: طبعا
2: نعم، ومشاركة تونسية من خلال فيلم روندا 13
3: لمحمد علي النهدي، وحاضر في المسابقة الرسمية أيضا. تونس على فكرة، تونس ديما حاضر عنا في المهرجان من دوراته الأولى، وكان سبق لنا كرمنا الكبير نجيب عياد سنة 2014 رفقة الممثل المصري محمود يعني اللي لعب دور رأفت حجان محمود نسيت الاسم تبعه بس
2: هذه محمود عبد العزيز تقصد
3: محمود عبد العزيز
2: محمود عبد العزيز
3: الكبير محمود عبد العزيز رحمهم الله الاثنين
2: نعم
3: فكان وكانت حضر عنا السنة الماضية في فقرة لتطوير الأفلام الطويلة كانت حضر عنا المنتجة الكبيرة دور أبو شوشة ودائما حضر عنا مخرجين وتقنيين تونسيين في المهرجان يعني كان حضور تونسي دائما قوي
2: نعم فعلا مهم جدا إذا من 6 إلى 12 جوان قريبا هذه
3: قريبا جدا يعني.
2: نعم هذه المشاركة المهمة طبعا في مهرجان دولي للفيلم بالداخلة ووصلت للدورة 14
3: الدورة 14 الآن الدورة 14 طبعا نسيت أن نذكر أيضا أن هناك أفلام مسابقة الأفلام الوثائقية ويحضر فيها الفيلم الفلسطيني بالياتشو و والفيلم اللبناني صوفيا منامو إلى جانب أفلام مغربية وأفلام إفريقية كبرى واللجنة التي يعني ستحكم هذه الفقرة ترأسها المخرجة المغربية أسماء المدير طبعا اللي كانت حازت على جائزة في السنة الماضية في كان وإلى جانبها المخرجة مخرجة من بوركينا فاسو إليونور يامياغو وعدد من الأسماء الأخرى الكبيرة إلى جانبهما لتحكيم هذه الفقرة طبعا أيضا في جانب التكريمات هناك تكريمات متعددة نكرم هذه السنة المفكر والباحث في مجال السينما محمد نور الدين عفاية من المغرب وكذلك الممثلة البوركينابية ناكي سيسيفاني عفوا الممثلة من ساحل العاج ناكي سيسيفاني والمنتج والسيناريست والكاتب والشاعر مدحت العدل من مصر طبعا هادو كلهم أسماء كبيرة وقدمت شيء الكثير طبعا إلى جانب الممثل المغربي حسن مجلون وهذه أسماء كبيرة قدمت شيء الكثير للسينما العربية والإفريقية
2: نعم فعلا مهم جدا هذه الدورة الجديدة دورة 14 وطبعا فيها عديد من التكريمات لأسماء مهمة على غرار طبعا كما قلت الممثل الراحل محمود عبد العزيز وأيضا باش يكون تكريم لعدد من الأسماء المغربية في هذه الدورة
3: طبعا طبعا
2: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة 14 أستاذ زين العابدين شرف الدين على هذه المداخلة نشكرك
3: الله يبارك فيك بارك الله فيك
2: إن شاء الله من 6 إلى 12 إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة الجديدة
3: تحياتي لك ولكل المستمعين ولكل أشقائنا في تونس
2: شكرا لك إلى اللقاء

خليكم معنا باشا اتميدا الحيني مع تحية أميس الحميدي وفتن الصالحي، يقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: سلامة.
1: وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: الأطوال.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن، إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل سجل سجل سجل أنا عربي،
4: سجل أنا عربي.

0: أعتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
1: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
0: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي، الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها في بالنسبة للميدان الموسيقي. هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له عنه بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترناء. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول معناها ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما الشبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم من تماوف الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكة وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذين من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
1: من أتباعها، يعني
0: من أتباعها ما يحبوها، وهما ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى ما مش معروفة اليوم، وسيرة صبري ولويزة التونسية المعروفة. هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذلك على السماو رواحهم بعسكر الليل. وبالنسبة لعبد الرزاق كرباكة كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكة الله يرحمه. المهمة متاعهم هي تنشيط الحفلات متاع النجمة متاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
1: يغطيوا عليها
0: بالتشويش والهرش باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد السهرية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تواتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافية رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة العمل في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم، لكن يظهر أنه تلاشى بعد من الأربعينات والخمسينات لأن الجو متاع الترب متاع الموسيقى ما عادش موجود.
1: نتصور سي مختار ظاهرة قديمة جديدة، يعني
0: مازال عندنا توا
1: توا نقصوا خطر ولا فما الليفان في المجال الرقمي والديجيتال، أما حتى في تاريخ الموسيقى العربية نلقاو مجالس الأنصارية وفيها الندماء والمتابعين لكن بأشكال أخرى حسب العصر.
0: العصر أي سعنا سي علي القطعة الموسيقية الأولى لحصة اليوم
1: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن ما سبقش ونا عادين قبل التوشية، والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طباعة

0: النوبة الموالية.
1: ايه
0: فكي ناخذوا نوبة مثلا الحسين، نلقاو الطوشية نتاعها في طبع الرصد،
1: ايوه
0: والمعروف يعني أدبيا في الأدبيات الرشيدية بيطبع الرصد عبيتي.
1: ايوه
0: التوشية هذه
1: ما
0: سجلتها
1: عندوش علاقة بالرصد الشرقي معناها.
0: لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس.
1: ايوه
0: الرصد وفيها الطابع نتاع السلم الخماسي.
1: ايوه يعطيك الصحة.
0: التوشية هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية في أوائل التسعينات. والتوشية تتكون من استخبارات، استخبار الأولى على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجا، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة، ويكون حرا وينتقل فيه من يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى
1: طبع الحسين،
0: طبع الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: أيوة الفرقة الرشيدية هذه.
0: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا، نسمعها إذن التوشية.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عبق الرشيدية. نعود لحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي، كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب سويقة. ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعاه الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا في وقت نتحدث على الرشيدية، ومعهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس المقهى سيدنا. مقهى سيدنا هذه وكان مولاها اسمه سي علي، سموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة متلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بالهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية بتاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب سويقة. المجموعة هذه بتاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار. وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا أنفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه في منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا أنهم متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في إنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. هذيك مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي، وقعد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال ولليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا اش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا النتاج متاعهم بعد مدة في على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والبوشحات ما يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها قلنا هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفة قضية حضارية مصيرية. نعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني من الحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي، مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لما حالها
0: صالحة
1: وصالحة بطبيعة، وسجلت معها سجلت معها بعض الأغاني زاد النبي وغيرها،
0: وكانت تعطف عليها وكانت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا
0: بشيرة تونسية.
1: الأغنية هذه شعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية، وسي صالح المهدي يذكر بالخير يقول انه ما كانش يرافها انا مية شرقية، على ذلك هو بعد الغنية دي عمل مية تونسية.
0: أيوة.
1: معناتها حب يظهر اكثر طبع تونسي في على كل حال هي الاغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل على أمواج إذاعة تونس الثقافية الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هو السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قابل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى، وعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتبها
1: باللكنة اليهودية التونسية،
0: باللكنة التونسية وبردان يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونوغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفل حمراء متورمة في جسدي أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من وجهه، كان فيه سي عبد الرزاق سي كرباكا الأديب، مش كرباكا، سي العربي الكبادي، الشيخ العربي الكبادي.
1: أيوة كأنه فما صراع وجدل خفي
0: بين الكبادي كبير عليهم. أيوة. سبقتك بالكلمة، تفضل. أيوة.
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية، يعني
0: الشعبية. أيوة. وفما اللي يقول فما معناها مش صراع بين القدم والجيل الجديد،
1: المحافظين والمجددين،
0: حتى الشباب، حتى الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت ضجة كبيرة، شكون أشهر شاعر في التونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي، كيف شافية رشدي، وفتحية خيري، وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة، ما كانتش معناها طرق للوسط المحافظ كما نقولوا. لكن هالعقيدة هذه كانت بالنسبة ليهم حاجة منها ثابتة. وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجة أخرى خارج أولا التركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى لغة النخب متاحة الميسورة اللي بس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن إيطاليا معناها مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون، معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معنا حياتهم كيني مع الفرنسيس وخاصة لما حملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سعلية في تاريخين بدأت تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متعوا في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الأقليات خايفة ولو يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البارزة فيهم، معناها غير اللي تخلاوا هم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر، واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. اثنين، وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، ومن ما تبلغش متبع المستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفله باش ما يدعموش الصندوق اليهودي لفلسطين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ احقاب لقطاع الاغاني الشعبيه هذا، وتسجيل النصيب الاوفر من الاغاني الشعبيه باصواتهم
1: كانوا يتحكموا في مسالك التوزيع والترويج الاستوانيات
0: الى ما بعد حتى جاء البشير الصايسي اللي وقف شويه، ولو هو معناها البيضه فون بيضه هذا هو يهودي مصري معناها، ولكن كان مستغل الوضع
1: لبناني
0: لبناني ولا مصري؟
1: لا لبناني، بيضه عائله بيضه، هم مغنيين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس، وهذا من حسن حظنا، وتعرفوا عليها ثلة من الموسيقيين والشبان المثقفين، وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تداعيات متحدة سنتحدث عليها سعلي بعد قليل. كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر، أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي، على خاطر التسجيل هذا ما كانش متوفر. أيوة. هو جزء من رصيد للتسجيلات التونسية تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف في برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا، وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين، وتعود تسجيلات حتى 1903-1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: تسجيل
1: كل التشجيع صديقنا محمد علي طيف هو عبارة على برو العملي برو الملوف، يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف مش الشرقي هذا؟
1: أي هو نحن نعرفوها في الرصد الشرقي، لكن هنا باش نسمعوه في إطباع رصد الذيل وبمصاحبة برامينو برد على آلة القانون.
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذا أهمية أخرى كذلك.
0: شكون الساعه باش يغنيه؟
1: باش يغنيه الشيخ ميسترنان بصوته.
0: أيوة.
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. أيوة. نشوفوا هذا مع التسجيل.
0: نستمعوا بارك الله فيك سعلي على المعلومات هذه. كلنا نستمعوا للموشح هذا بصوت سخميس تنان أتاني زماني بما أرتضي.

0: شكرا سيعلي، نتعداو الآن إلى مؤتمر الموسيقى العربية وتداعيات المشاركة التونسية فيه. ديرلانجي البارون ديرلانجي كان في البداية يحب يحيي الغناء العربي القديم حتى من العهد العباسي والأموي، لكن عرف أن هذه حاجة صعيبة ياسر، ولا توجه إلى جمع وترجمة ودراسة المؤلفات الموسيقية العربية القديمة. وانت دب شبان جاب محمد سعيد الخلسي، ما بعد ما تطولش معاه، ثم جاب واحد آخر من الطائفة اليهودية التونسية المثقفة زي كيف كيف، وفي الاخر استقر رايه على انتداب المنوبي السنوسي اللي اصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصيه زي كبيره لعبت دور هام في الموسيقى التونسيه في القرن العشرين، نصف الاول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين من المختصين كما كارا ديفو وروبرت لاخمان وغيرهم. وفي سنه 1930 اصدر بباريس الجزء الاول من تاليفه الموسيقى العربيه، اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير للفيلسوف الفارابي. وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندن، ولكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جات من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راهو البارون دي لونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا، هذا وزدت أكد عليه سي علي يعطيك الصحة، ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، يعني خرجت بشوية بشوية، لأنه يعني الناس المجلس نتاعو اللي فيه عديد الوجهاء التوانسة كما الحسن حسني عبد الوهاب كما مصطفى صفر كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عملوه، الكتاب نتاعو تشهر زاد كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تتابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة نتاعو في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة كي زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر، وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراو هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثوا الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي الدرويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجي لتونس وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلة 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد الشلفون قرر عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي الموضوع متاح تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوبي السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلامة على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة. وتوفي سي اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية، ذولي جامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرلانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس محمود أحمد الحفني التقى بعديد الوجوه الأدبية المعروفة كما الشاعر شادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومستصفر كذلك،
0: ومصطفى صفر مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون، وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شادين، خاصة بعد تو نراوه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، ولاو الشباب شادين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي تواسي عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك بالرنة، وهي من كلمات وتلحان قدر الصرفي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيداتكم في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون دي لونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة في والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب، يعني سوري، لكن أصله سوري مصري. وتكون في مقر الطريقة المولوية، ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها بباشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى؟ يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي، وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها، ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعو فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المية قال لي يحكي هو.
1: أي
0: التقى به البارون دي لونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه، كان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري. وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا، اللي قد يطلعوا أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس. الحجة متاعه أنه يساعدني، قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية، أنا نتحمل مصاريف إقامته وانتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. وهكا جاء لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 أشهر، استغلها للقيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا، ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، لتونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه، شكون نتاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي السنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسنينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي، باش نختموا البرنامج اليوم،
1: سي مختار، آخر الشواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيفة الله أشكان ذنوبي. يا لها ختم، يا أهيل الحماة، لقد طال شوقي إليكم، للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: على هذه الأنغام، أنغام الملوف التونسي اللي نرجو أنها نالت رضاكم، ننهي أعزائنا المستمعين لقاء اليوم من برنامج عمق الرشيدية، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة سوف نبحث من خلالها في زاوية من زوايا الحياة المدرسية والحياة البيداغوجية بصفة عامة التي تهم التلميذ التونسي. واليوم احنا قاعدين نكتشف العوالم الجديدة، عوالم الذكاء الاصطناعي والتعليم عن بعد والعوالم الافتراضية. ثم نوع من الجدل وثم نوع من المحاولات قد ترتقي إلى مستوى أن تكون محاولات نجم تكون عندها أثر بيداغوجي وتعليمي مهم بالنسبة للتلميذ. نطرح الأسئلة حول العوالم الجديدة والتكنولوجيات الجديدة، ومنها الأسئلة المرتبطة بالأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات، اللي هي قاعد نشوف في واقع جديد، واقع متأخر ليس متأخر حكاية أخرى. المهم أنه قاعد موجود ولكن بسرعة ما هيشك سرعة كبيرة، ولكن قاعدين بخطى ثابتة فيها ما نحكو. هذاك علاش باش نحاول اليوم نفكوا المسألة هذه، مسألة الأهمية البيداغوجية للتعليم عبر المنصات، باش نحكوا على الحاجة والضرورة لذلك، ونحكوا على الشروط التقنية لتحقيق منصات تعليمية عن بعد بطبيعة الحال ناجحة. الحكاية هذا من كليكا باش نفكوهم ونفهموهم بأكثر عمق مع سي عماد الإلهي، وأستاذ وباحث في الشأن التربوي. قاعد يقول لي راهو يزيني حدي شأن التربوي، والحال أنه الراجل راهو متحصل على شهيد وراهو فاهم البعد التقني خاصة، وأصبحت لدي القدرة على أنه راهو يكون مصدر للتكوين. هذا على عاتقي أنا سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
2: عايشك، مرحبا بك.
1: باش نحاولوا إذا نتعمقوا أكثر في المسألة في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقرة لنفكر معا سي عماد الإله، يعني أنت قارج كل ما في قلب الحدث اليوم، قبل الحدث بالمعنى التعليمي وللكلمة والتقني للكلمة، أنت اليوم قاعد تمارس في حصص للتكوين للزملاء، يعني أنت بخاطر وقاعد المكتسبات والمعارف اللي عندك قاعد تساعد فيها الزملاء الكليكة باش يتعلموا ويكتشفوا هالتكنولوجيات الجديدة. ولكن في الأثناء قاعدين نحكوا على منصات تعليمية. ما نعرفش هل أن في تونس عندنا منصات تعليمية بالمعنى التقني للكلمة والبيداغوجي للكلمة ولا لا، وكان موجودة شنو هي منصة، شو معناتها منصة تعليمية الحقيقة. خاطر قاعدين نشوف في برش حكايات متداخلة مع بعضها ماناش قاعدين نفهمو، كان تفسر لنا ساعة أول حاجة شنو معناتها منصة تعليمية.
2: أولا المنصة التعليمية هي موقع ويب يكون يعني فيه قاعدة بيانات تربوية تخص برامج رسمية لأي دولة والأهداف التربوية بطبيعة الحال. هناك منصات تعليمية مفتوحة عالمية كما الورد وول وكما كاهوت كويزيز وغيره، وهذيك شركات ربحية، يعني كل معلم أو كل طالب يعني أي حاجة يدخل يعمل هو التمرين بتاعه حر، معناها له حرية في ذلك. ثم منصات أخرى مقيدة بأهداف بمعناها تمشيات معينة. نحن في تونس أنه نحن ما نجموش نعزل روحنا على العالم. هي فكرة منصات التعلم عن بعد جت مع ما يسمى بمهارات القرن 21. مهارات القرن 21 جت مع ما يسمى بالعولمة. لو كنت تفكر في تونس قبل الندوة العالمية للعولمة، حاجة هيك ملتقى العالمي 2004، حكوا على أساس أنه العالم دخل في أو البشرية دخلت في يعني نقول إحنا عصر جديد، هو عصر القرية الذكية وعصر المعلومة المتاحة والطفرة المعرفية، وبالتالي أصبح لزاما على العقل المفكر في التربية أنه يوجد حلول باش تواكب التطور السريع للعلم. بمعنى أنه فكرة المنصات عالميا هي فكرة قديمة، لكن وقع التخلي عليها في عديد الدول وفي عديد التجارب، لأنه دائما نحن العقل البشري دائما ما يرفض، ويعني نسموه نحن مقاومة التغيير. ما تجيش كل تجديد وكل بولفيرسومون أو انقلاب في المفاهيم يقبله العقل البشري، لا، لازم تصير مقاومة. جتنا الجائحة متاع كورونا، فرضت علينا الحجر الصحي، فرضت علينا البقاء في المنازل.